محير سيكا ومحير عراق، أصبعين عرضاوي رمل وسيكا ولحسين ورست الذيل. نعيش معكم سويعة فن أصيل مع مشموم الفيلم.

تقترن إحداث أهم الجمعيات التونسية في الجزائر بانتهاء الحرب العالمية الأولى، فكانت جمعيات عندها صبغة اجتماعية ثقافية وتصدت المحاولات الطمس والتشويه وحاولت إثبات الخصوصية الجزائرية وتميزها وسط نظام استعماري تعسفي. أما في تونس فمن غير شك ما تعرفش هالصنف المنظم من الجمعيات بالنسبة للموسيقى الوترية إلا في نطاق الجمعية الرشيدية وبعض الزوايا الصوفية. أيضا أنشأت نوادي خاصة بالموسيقى الشرقية المصرية، من أبرزها نادي الخلوية اللي كان مقره مقصورة دكان عبد العزيز جميل صانع الأعواد وعازف الكمنجة بنهج سيدي مفرج حذا بطحة رمضان بي، وكان دكانه مقصد الأبرز الموسيقيين أهمهم مصطفى بوشوشة ومريدة خسلامة أول عازف قانون في تونس ومصطفى كاهية ومحمد عبد العزيز العقربي اللي تشهر بحفظ أغلب الأسطوانات اللي تم جلبها لتونس وحظقه للموشحات والأدوار الشرقية، وتعزز هالنادي بقدوم عدد من الفنانين المصريين أمثال أحمد فاروز اللي علم الموشحات وتخرج على يده كل من ضابط الإيقاع الطاهر بدرة ومحمد التريكي وزكي مراد المطرب الشهير في العشرينات. وكان من نتائج ظهور هالنوع من النوادي انتشار الموسيقى الشرقية المصرية على حساب الموسيقى التونسية.

0: الجناح.
1: مش هذا فقط، تعوضت حفلات المالوف بحفلات الموشحات والأدوار الشرقية والمصرية خاصة، ولا الفنانين التوانسة يلبسوا البدلة الإفرنجية والطرابيش أسوة بالفرق المصرية، وثم حتى شكون فيهم ولا يتكلم باللهجة المصرية على الركح. هذا بالإضافة للموسيقيين الزايرين أمثال طايرة وفرقتها اللي زارت تونس عام 1908، وعبد القادر المغربي اللي زار تونس عام 1911، وكامل الخلعاء اللي جال تونس عام 1914، وسامي شوى عام 1920. زاد سليمان القرداحي مؤسس المسرح الغنائي في الوقت اللي كانت فيه أسامي تونسية تسافر في اتجاه المشرق العربي، منها زيارة خيلو الصغير وسيون بيسانا الإسكندرية عام 1902، وتعزز هالاتجاه باستقرار بعض المطربين المصريين بتونس من أمثال سيد شطة اللي أشرف على تخريج فتحية خيري للوسط الفني، والشيخ أمين حسنين وخوه ياسين وحسن بنان وزوجته عليا، وهو اللي ولا معروف عند سكان ضحية أريانا، وتضاعف عدد الأسطوانات الشرقية اللي دخلت البيوت التونسية، وخاصة المقاهي اللي كان يرتدها الشباب والشيوخ على حد السواء، لسماع أنغام الشيخ المنيلاوي والشيخ الصفتي وصلاح عبد الحي وعبد الحي حلمي وغيرهم.
2: أسطوانات بيضافون على الكهرباء، شفتي حبيبة مسيكة

0: ومن بين هالمقاهي نذكروا مقهى شمنطتو بيبي جديد، البرقي بالمركاذ، السوق الجديد بالحلفوين، مقهى بلم، مقهى الغربة، مقهى النداء باب سويقة، وغيرها من المقاهي. من غير ما ننسوا طبعا مقهى تحت السور الكاين بباب سويقة، وكان يعرف بمقهى الأفقيين ويتردد عليه علي الدواجي ومصطفى خريف والهادي العبيدي وغيره، مقهى باب منارة ولا البنك العريان، وكان يعرف بمقهى البلدية وهو نادي أدبي ترأسه محمد العربي الكبادي، مقهى أحمد الغربي مؤسس صالة الفتح وبجنبه مقهى الأنس وفرقة الأنس الموسيقية بنهج حمام الرميمي، مقهى الهناء بباب منارة للهادي جويني وزوجته وداد، مقهى العباسية وهو في قلب باب سويقة مؤسسه طاهر بوعبسة وهو مقابل مقهى تحت السور، وكان ملتقى للفنانين على غرار لافايت اليوم.
1: هيك يا خليفة

وتوجدت إلى جانب هالمقاهي والفضاءات أيضا فرق وترية كانت تعرف باسم العوادة ويتسمى أفرادها بأسامي الآلات: عواد، جرايني، دريبكي، كارنيتي، بيانوجي، طبال وذكر. وتعزت هالظاهرة بقدوم ثلة من الفنانين الطرابلسيين وإقامتهم في تونس بعد احتلال القطر الليبي عام 1911، وأغلبهم من اليهود، منهم براميلو بردعة عازف العود والقانون، أخوها رحمين بردعة عازف الكمانجة على الطريقة الشرقية، وموني ولا ميمون الجبالي عازف العود، واللي تربت على يده عدة مطربات كيف حبيبة مسيكا وفضيلة خاتمي، وخوه ديدو الجبالي عازف القانون وهو والد موريس ميمون.

إذا استثنينا الموسيقى في الصالونات والقصور وين كانت تقام الحفلة الأسبوعية ويشارك فيها الموسيقيين من عازفين ومغنيين عند بعض الأسر المطرفة، زاد في الحفلات الخاصة وفي مناسبة الزواج والختان وغيرها، فإنه أماكن وجود الموسيقى تتراوح بين محلات الغناء والرقص، وهي عبارة على حانات كما أشار لهذا الصادق الرزقي في كتابه الأغاني التونسية، خالية من الأنس واللطف لا يطرقها إلا المنهمكون في الفساد من العامة.

أماكن وجود الموسيقى اللي كانت تتراوح بين محلات الغناء وبين مقاهي راقية تستخدم جوقات طرب ما فيهاش النساء وأفرادها منتخبين من أصحاب الشهرة فيها الفن يباشروا في الصيف ولا في بعض المواسم في رمضان، فتتنصب الأخبية على الساحات المجاورة لبعض هالمقاهي لإقامة الحفلات الموسيقية، وكانت تتعرف بالفصل جميع فصلات. ومن آخر هالعروض اللي كان يقدمها الشيخ خميس ترنان بمقهى المرابط بسوق الترك أصبح كل نهار جمعة، واستمرت هالعروض الحوالي عام 1935، هذا بالإضافة لدخول صناعة الأسطوانات لتونس خاصة مع شركة بيضافون الألمانية للأخوة اللبنانيين بطرس إيميل وأنتون بيضة اللي كان ينوبها البشير الرصايسي في تونس، أيضا شركة جراما

0: مشموم زينة وردته بطبوع محلية نغماته.
1: يا دايخناك النوم
0: يا المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفادت المكلفة بتسيير إدارة العمل الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية دور صافة بن أحمد بأن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية جفصة بنسبة 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يقدر حجم إنتاج الموسم بنحو 15,086 طنًا. وفي سياق آخر، أكدت بن أحمد بأن الجنوب التونسي يعتبر من المناطق الواعدة في غراسة البطاطا، وأشارت إلى أن مساحة زراعة البطاطا تقدر على مستوى وطني على امتداد كافة الفصول ب 21,000 هكتار، فيما يتعدى الإنتاج الوطني 430,000 طن. قدرت كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة في الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 ب 381,200 طن بقيمة 4,780.4 مليون دينار حسب إحصاءات قدمها المصد الوطني للفلاحة. أكد وزير السياحة أن وزارته وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات ضمن مقاربة جهة ومنتوجة وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة للاقتصاد والتنمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يعمل معه على إيجاد حل لإنهاء الحرب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: يا خير أمة أخرجت للناس، صخرة الشريفة والحرم من داس. يا خير أمة أخرجت للناس.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. حكمة البساطة. أيها المستمعون الكرام، انضموا إلينا في كل يوم في الموعد نفسه، فنحن نقتطف من كل بستان حكمة.
2: هذا هو بستان الحكمة. الحكماء عاشوا كي ينقلوا تجاربهم الإنسانية إلى الأجيال المختلفة، كي يكون الأبناء والأحفاد أفضل من الآباء والأجداد.
1: نعم، الحكماء هم خلاصة الأمم وقدوتها ورمزها.
2: الحكيم قديما كان يعمل لدى حكمته كي تكون مستقلة حرة منطلقة، وكي لا يخضع هو نفسه إلى حاجاته للآخرين.
1: لو أن الحكيم القديم عمل لدى شخص، فهو سيأتمر بأمره ويأخذ منه راتبه، وبالتالي فإن مساحة حريته سوف تضيق.
2: الحكماء القدامى كانوا يصنعون ملابسهم بأنفسهم، ملابس بسيطة زهيدة تقي من سخونة الصيف وبرد الشتاء.
1: لذا كانت وصاياهم أشبه بقذائف الحق والعدل والحرية.
2: كما أن الحكيم القديم كان يعتمد على القليل من الطعام، إنه رجل زاهد ثروته في مخه وليس في بطنه.
1: أغلب أيامه في صيام عن الطعام، عقله مليء بالنشاط، يقول الحكمة حين يكون الوقت مناسبا.
2: في العصر الحديث فإن الكاتب والفيلسوف يحقق حياته من كتاباته، ويدفع له القراء ثمن سبل الحياة بقدر ما هم معجبون بوصاياه.
1: الفلاسفة والحكماء زاهدون، لا يرتدون الملابس الفخمة، هذا سلوك يتعارض مع ما ينشدونه من بساطة لدى الناس.
2: الحكيم غالبا ما ينادي الناس في وصايا أن يزهدوا في الحياة قدر الإمكان، وأن لا يهرولوا وراء مغانمها.
1: فهي إلى زوال مهما بقيت ضمن الممتلكات.

0: سنحاول في هذه الحلقة التعرف إلى أشهر وصايا الحكماء المرتبطة بالبساطة، بساطة الحياة والزهد في مكاسبها.
1: لكل مفكر أو حكيم أسلوبه، لكننا لم نعرف حكيما حقق ثروة، ولعل ما فعله الكاتب الروسي تولستوي خير دليل على ذلك.
0: ذات يوم قرر تولستوي أن يهب ما يمتلكه من ثروات وأراض شاسعة إلى الفقراء، وأن يصبح واحدا من الفقراء.
1: تمتلئ وصايا الحكماء بما يعني البساطة.
0: البساطة تعني أن يتخلى الإنسان عن تعقيدات الحياة التي تحوطه، ويتعامل معها بمفردات إنسانية تجعل هذه التعقيدات بالغة السهولة.
1: البساطة تعني أن يتخلى الإنسان عن الغرور والصلف والكبرياء والتعالي، كي يتسم بالتواضع والثقة بالنفس وفي الآخرين.
0: وفي هذا الشأن أوصى الحكيم أبناءه ذات يوم وقال: عدم التواضع من فاتته خصال علمه بما خلق له وما خلق منه وما يعود إليه. هذه وصية تنطبق تماما على البساطة.
1: تحدثنا عن التواضع، وتحدث الحكيم عن عدم التواضع يعني الكبرياء، فإن الشخص الذي مسه كبرياء لا يعلم من أين جاء ولا إلى أين المصير.
0: الحكيم استخدم أداة النفي عدم كي يؤكد على الجانب السلبي للمعنى، فقال إن الشخص قليل أو عديم التواضع هو من فاته أن
1: العلم الحقيقي والواسع يحقق البساطة للإنسان،
0: وعديم التواضع لا يدرك قيمة هذا العلم وما خلق له هذا العلم.
1: كما أن عديم التواضع يجهل أنه خلق من تراب. كل البشر أبناء آدم عليه السلام جاءوا من تراب
0: وإلى التراب يعودون. هذه المقولة هي مفتاح حقيقي للبساطة والحياة على السجية.

0: تاريخ الحكمة هو تاريخ الإنسان، وسوف نتوقف دائما عند هذا المفهوم في حلقات برنامجنا هذا عن وصايا الحكماء.
1: البساطة التي نعنيها هنا مرتبطة بالزهد في أمور الدنيا والسعي وراء إرضاء خالقك نحو الآخرة
0: من خلال العمل الصالح.
1: وفي هذا الشأن يوصي الحكيم:
0: لا يزال دينك ممزقا ما دام قلبك يحب الدنيا متعلقا.
1: يعني هذا أن اكتمال الإحساس المطلق لدى الإنسان يرتبط بمدى شعور الإنسان بتعلقه بالحياة الدنيا.
0: مغريات الحياة كثيرة متراكمة تغري العين وتبهر القلب الضعيف فيجري إليها ويهفو إلى ملذاتها.
1: في هذا الشأن فإن علاقة الإنسان بالدين لا تتوازن طالما أن الإنسان متعلق بحب الحياة يجري إلى ملذاتها.
0: الحياة مليئة بالمتناقضات، ويسعى الإنسان إلى أن يشبع غرائزه في الدنيا عن طريق الانغماس في ملذات الحياة.
1: هذه الملذات زائلة تندثر وتختفي بسرعة، ويجد الإنسان نفسه أمام العالم الآخر.
0: عندما يتصرف يسلك الإنسان هذا المسلك ويتعامل بزهد وبساطة مع الحياة فإنه يكسب الكثير.
1: الصوم جنة ومعنى كبير، معناه أن تكون النعم أمام عينيك وأنت تقاوم كل الإغراءات بالإمساك بها والحصول عليها.
0: الحكيم يرى في وصيته أن الزهد والبساطة هما أغلى الأشياء في الحياة، لأن الإنسان لن يضعف أبداً أمام مغريات الحياة.
1: ومن هنا أوصى الحكيم الواعظ الفيلسوف وقال:
0: لا يزال دينك متمزقاً ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقاً.
1: تعني الوصية أن القلب حين يتعلق بالدنيا فإنه هنا يكمن الخطر، ويبقى الإنسان مقيداً بحب هذه الدنيا.

0: نحن نستكمل معا فقرات هذه الحلقة من برنامج وصايا الحكماء.
1: وما أجمل أن يتحدث الحكيم عن الزهد، عن البساطة، فقد عاش حكماء البشرية دائما في زهد. الحكيم الهندي بوذا،
0: والزعيم غاندي، والشاعر الهندي طاغور.
1: يرى طاغور أن البساطة مرتبطة بالسلوك البسيط، وهو في هذا يقول:
0: من رفع نفسه فوق قدرها صارت نفسه محجوبة عن نيل كمالها.
1: طاغور صاحب تلك العبارة تحدث عن أشياء مهمة في عالم الإنسان، أولها الكمال، أي البحث عن المعاني العظيمة المطلقة:
0: الرحمة، الصدق، العدل، الحكمة.
1: الكمال مطلوب في هذه المعاني، يصل الإنسان إلى قمة الأحساس بالبساطة.
0: يحذر طاغور الإنسان من الغرور، خصوصا الغرور الكاذب، فهناك الكثير من البشر يدركون ما وصلوا إليه من المكانة فيتصرفون بغرور وصلف،
1: يتصرفون بذلك ضد من هم أقل منهم مكانة.
0: أما طاغور فإنه يحذر الإنسان الذي يعطي لنفسه أكثر من مكانتها، أي إنه يتعالى على الناس بما ليس فيه أو بما لا يملكه.
1: هذا الإحساس يزيد من الجرم الذي يرتكبه المغرور في حق من حوله، ويرى الفيلسوف الهندي طاغور أن ذلك يمنعه من الوصول إلى الكمال.
0: الكمال معنى كبير منشود يسعى البشر إلى تحقيقه في المجالات كافة، لذا فإن الأرقام ليس لها نهاية،
1: والمناصب والمكانة ليس لها حدود،
0: إلا البسطاء إنهم يدركون أن الاستغناء شعور كبير يمكن به مقاومة الغرور والاستعلاء.
1: من هنا جاءت الوصية الحكيمة لطاغور، وهو يقول:
0: من رفع نفسه فوق قدرها، فوق قدرها صارت نفسه محجوبة عن نيل كمالها.
1: إنها وصية مليئة بمعاني التحذير.
0: وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. عندما يلجأ إليك قلب مكسور فهو لا يحتاج إلى النصيحة بقدر حاجته إلى يد تمسك بيد صاحبه، وإلى أذن تسمع همساته المكسورة ويمنحه الشعور بالأمان. فهو بحاجة إلى ملجأ يحتضن روحه الضعيفة آنذاك. فلا تثقل عليه بالنصائح، فقط أشعره بأنه ليس وحده وأنك بجانبه. فالأنفس المنهكة تبحث دائما عن دفء الحنان، ومن يفهمه في صمته العميق، ومن يأخذ بيده في العتمة الحالكة. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.

بحبك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. الأسقف الخشبية إرث معماري ثمين.
3: تزويق أسقف المنازل والدور والقصور نجده في كل المجتمعات مروراً بأغلب الحضارات، ولكل منطقة جغرافية تميزها وطرائق الصناعة والحرف والألوان ومصادر الإلهام. تونس لها خصوصيتها في هذا المجال، فتزويق الأسقف عرف أوجه بداية من القرن السابع عشر واستقرار الحكم العثماني مع البشوات والدايات والبايات. وتزويق الأسقف له صناعه وله نواميسه الاجتماعية، فالطبقة والمكانة الاجتماعية تتدخل في جمالية ومقاييس هذه الحرفة. فقصور أصحاب السلطة أو دور الأعيان أو من كبار التجار تختلف عن بعضها البعض وتراعي المكانة والدور المجتمعي. تونس لها رصيد كبير من تراث الأسقف المزوقة الذي ورثته عبر قرون طويلة، وهو منتشر في كامل البلاد، لكنه يتمركز بحاضرة تونس العتيقة وضواحيها بباردو، منوبة، المرسى وحمام الأنف، وبمدن سوسة والقيروان وصفاقس والمهدية وجربة. اخترنا قصراً فريداً به نفائس فخمة من النقوش التي تزين الأسقف بالخشب، وهو قصر دار الأصرم بالمدينة العتيقة بتونس، الذي يمثل نموذجاً مميزاً للمعمار التونسي الجامع بين طرازات إيطالية وعربية شرقية وأندلسية. التقينا مديرة دار الأصرم السيدة سلاف العويديدي التي تحدثت عن أنواع الخشب الموجود في الأسقف.
4: كان نمشي شوية مثلا للجنوب، واللي هما نلقاهم معمولين بالسرداوي، معناتها اللي يكون معناتها الطخون على طبيعته موجود كما هو. وكانت ديما علاش نقولوا احنا شبيه من البيوت صغار، كانت الطول متاع اللوح هذاك مربوطة بالطول متاع اللوح. علاش ديما نقاو معناتها عنا لو ميتراج هذايا اونتر لي بيس، كانوا يمشيو بالطول فهمتني و اون اوتور بون بور ان كيستيون دايراسيون. واللي في المدينه بيان سور باش يكون اللوح مصقول مخدوم، وتولي باش تدخل فيه لي ديتاي كيفاش يركز. وش نلقاوه؟ نلقاو انواع معناتها تلقى اسقف يكون اللوح محطوط وتكون فوقه فرشه، فرشة تجليدة احنا نسميوها تجليدة خفيفة، وفوقه هو يكون نحطو احنا بعد يحطو توسكيه الخلطة الدم تاعهم باش بروتيجي لو بوا، معناتها بروتيجي لو بلانشي داكور. معناتها هذه سي لا تكنيك كلاسيك. عمل انت تطلع في النيفو دو لا دومور، معناتها عمل انت باش تدخل في قصر ولا باش تدخل في حاجه هكاك، ولا معناتها الدار تبدا عندها البهرج نتاعها والتاريخيه معناتها، باش تلقى اللوح باش تلقى اللوح بالصندوق نتاعو. معناتها تقولوا احنا صندوق هو كل تسكيره نتاعك لي بارتي باش ما تراهمش انت، وباش تلقى باش تبدا تلقى هذا الزينه تولي معناتها تدخل فيها كلا بينتور معناتها طريقة بيان سور. فما شكون يسكولت في اللوح معناتها ينقش في اللوح، معناتها تلقى فيه كنقشيت هكا صغار صغار صغار. فما شكون بعدك حتى كنقشة ديك تبدأ فما حتى حاجات مذهبة، معناتها كين عامل عش قلتك عامل انت وقديش انت باش تطور الحكاية ذي. وفما شكون يجي يقولك انا جو في فيها يعمل البينتور. كانوا قبل بيان سور يلافي عندهم لي تكنيك الانسيان بيان سور نتاع لي كاليتي نتاع لي بينتور اللي كانوا الخليط اللي يعملوه بيان سور يعملوا دي موتيف. دي موتيف بيان سور باش تلقى الفلورال معروف علينا احنا الفلورال كيما باش تلقاهم شويه الاشكال هذيك هو مكفرو اللي باش يلقى اكثر من الداول.
3: الاسقف في دار الأصرم مزخرفه بزخارف هندسيه ونباتيه دقيقه تظهر تقنيات النقش المتقن.
4: باش يعمل توت اون بانتور كيما لقيتها، كان لقيتها في شامبرون كرو تعمل لهنا ويقعد يعمل لك لي ديسان تاعو الكول سور لو بلانشي على اللوح هذاك. فما شكون كان يعملوا كيف، فما شكون كان يخدموا على طوال وتخدم على طوال معناتها هي اللي تلصق عليك اللوح هذاك. كانوا زاد ديريكتومون يعملوه على سقف اللوح معناتها احنا باغ اكزومبل اللي موجود هنا على اللوح. فما برشا ديال طاو في المدينه اللي هو موجودين على سور اون طوال. فما ساعات على ليبوك نتاع البيات كان برشا مرات تلقى الخبشه نتاع البي كي سو ديمارك ساعات تلقى مع طعمنا نتخوفي فما حاجات اللي احنا اكتشفناهم فما ساعه ديرنييرمون ما تجي في اون بلونش وين لقيت فيها او نيفو دو بلونشي عندي المسرح مسرح نتاع مدينة سوسه ساعات شنو نلقاو فما لي فروي زيد اللي يخدموا يسرع على الجرنادين
3: الوان تحاكي واقعا اتسم بالديناميكيه والحريه
4: الاخضر مك تعرفوا سي لا سيمبوليك ان بو تاع تو سكي الحياه لا فيردور لا فيرتي كل شيء معناتها فريمون سي تو سيمبوليك دونك تو تروف لو فير سا سي فري معناتها لو تروف كون سي دي برشا معناتها كي ندخلوا للديار ما فماش معناتها زينه اخرى تلقى سقفها من بالاخضر
3: زرنا العم حمزة العنابي في ورشته وهو من أقدم الحرفيين المختصين في النقش على الخشب الممهورين في تونس والذي تحدث عن أنواع النقش ومراحله وكذلك عن الرموز والألوان.
2: أنا تعلمت على الطليان وأنا صغير بكل يحسن كما أخذ حبابا حطتهم حذية في النقش على الحاس أنا حطني عن الطليان وقت دخلت هنا دخلت ديجا نعرف نخدم بقينا قلت هذية ما نعرفهاش يا علمان نعرف الهدي مفتاح الله يرحمه ينام ذيك ثم قيشة أندلسية ديما برشا وهالقيشة وهالتخشيش وهالتذهيب وهالمهنة التقليدية فن مش قراية فن تحبها ولا ما تحبهاش كأنك تحبها تنجح فيها كأنك خطها هي فن
3: قداش عندك في الصنعة هذه؟
2: أنا عندي طبعا من عام 62 من عبر سنة طبعا عندي 75 سنة أما قيشة الأوروبوية بصفة عامة قيشة الأندلسية قيشة الإيطالية قيشة الباكستانية قد برشا حضارات دخلوا هنا تعلمنا عليهم النقش هذا والنقش هذا بحرق أي بلاد تمشي تقع عند مرتيك الخاص بيهم أول حاجة تعلم الديسان اللي يعرفش يرسم يعرفش يخدم وقال يقعد تحت عرفه حياته كاملة خطر تمشي تعمل حتى تيست في بلاسة أول حاجة يمدك لوحة بريد أنت تصورها إذا ما تعرفش تصور ما تبقى النقش كله بصفة عامة على النحاس على الخام على البلارة اللي ما يعرفش يرسم يعرفش يخدم نقش براتيك طول المدة ولي نقاش أما الديسان فن يوسع بالو لقينا النقش اليدوي يقعد ديما عزيز الفن بنا فك التراث نتاع اليد فما اللي يحبها الفارق كيف كيك نخشوها قبل من بعد ننقشوها الفارق كله تخشيش فن ذاك وحده فن نقول فلان خشيش ذيك مهنته وهو كيف حتى الخشيش اللي ما يعرفش يرسم ما يجيش خشيش خسر الديسان بحر ما عندوش قاع ما عندوش حد ذيك نقيشها على المليان نسميها باللغه ديالها اوكي خاطر تفرغ الرشاش فرغها انت بالمطير المربوع نباتي هو رسم نباتي اي ورده اي حاجه تراها الطبيعه تنجم ترسمها على اللوح وتخدمها بقينا فما انواع مثلا البيكانز يعتمد على النبات يعمل ينجم على الموتيف يعمل عصفور يعمل سيد هذا فيه من اجز كزيت لا تنقص له تزيدو خير تنقص له خير كما فما لويسي فن لويسي زاد هذا اوروباوي هو ما تنجم تزيدو شيء ما تنقص له شيء الويكانز مريمدي اللي تحب تحط حتى راس عبد تاخذه يمشي معاه الالوان في تونس مثلا عندك الاصفر البردو العنابي الازرق ازرق المعرق الجوهري معناتها افتح لي خاصه الاصفر ياسر ما حتى قبل كانت العاصمه وحتى الدوير تاع العاصمه وحتى في بيبان صفر واللون الاصفر جابوه الاندلس
3: الأسقف الخشبية المزخرفة في دار الأسرم ليست مجرد عنصر معماري بل هي شهادة على التطور الفني للحياة التونسية التقليدية وتعد هذه الزخارف جزءاً من التقاليد الفنية التي وصلت إلينا عبر العصور فلاحظنا خلال جولتنا النقش بمختلف أنواعه والرسومات على سقف خشبي دون نقوش وهو ما أكدته السيدة سلاف العويديدي مديرة دار الأسرم والتي قالت أن الأسقف درجات وهو ما نجده في مختلف المنازل بالمدينة العتيقة
4: باش تلقى دون لي ميزون سامبل ساعة تلقى مثلا تبدا اون بيس نوبل والاخرين سامبل معناتها صديق شفت معناتها كل واحد يمشي على قد كان عمل لا ميزون اللي بلو موديست باش تسقف اللوح معمولين مدهونين وكها معناتها سي ان بو سا هاليغارشي تلقاها بيان سور خاطر سيتي با اوسي دوني كو سا
3: العم حمزة العنابي ونظرا لخبرته في الميدان هذا ما قاله حول نقش أو تزويق سقف من الخشب
2: أول حاجة مش اللي يجي نجمع من سقف خطي تكلف ملايين صخبر صخب 20-30 مليون 40 مليون. نحكي لبنتي البارح قلت لها شوف يخدم على الضارب من بعد يعملوا سرير كما سرير تاع البنايه يبدا العنق فيه يخدم باش يصبر موتيفها من بعد يجي الدهان والذهاب كيف كيف يعمل سرير باش يذهبها فيه خدمه كبيره أما حاجه روعه تقول لي للزبس ولا لزين ولا شيء.
3: إن الأسقف الخشبية المزخرفة المنتشرة على كامل البلاد وخصوصا بالمدينة العتيقة بتونس تمكننا من التعرف على المراحل التاريخية التي مرت بها تونس وكيف تأثرت بالثقافات المختلفة المتعاقبة عليها. في الوقت ذاته تواجه هذه الأسقف تحديات كبيرة من حيث المحافظة عليها والدوام بسبب العوامل البيئية والتحولات الزمنية، لذا تبقى الجهود المستمرة للحفاظ على هذا التراث المعماري حيوية وأساسية لضمان استمرار هذا الفن التقليدي. وستظل هذه الأسقف بمثابة شهادة على القدرة الفائقة على دمج الجمال والفن في حياة الإنسان، معبرة عن إرث ثقافي عريق يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
1: كنتم مع الأسقف الخشبية، إرث معماري ثمين. نص وإنجاز سيرين بن قاسم.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفادت المكلفة بتسيير إدارة العمل الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية دور صافا بن أحمد بأن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل تراجع طفيف في إنتاج التمور بولاية جفصة بنسبة 5% مقارنة بالموسم الماضي، حيث هو يقدر حجم إنتاج الموسم بنحو 15,086 طنًا. وفي سياق آخر، أكدت بن أحمد بأن الجنوب التونسي يعتبر من المناطق الواعدة في غراسة البطاطا، وأشارت إلى أن مساحة زراعة البطاطا تقدر على مستوى وطنية على امتداد كافة الفصول ب 21,000 هكتار، فيما يتعدى الإنتاج الوطني 430,000 طن. قدرت كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة في الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 ب 381,200 طن بقيمة 4,780.4 مليون دينار حسب إحصاءات قدمها المصدر الوطني للفلاحة. أكد وزير السياحة أن وزارته وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات ضمن مقاربة جهة ومنتوجة وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائه بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يعمل معه على إيجاد حل إنهاء الحرب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تجليت.
1: من مشاهير المتسوفة الذي أدرك مرتبة الولعية ومن ذوي الكرامات القطب والولي الصالح أبو محمد عبد القادر بن موسى الذي اشتهر بعبد القادر الجيلاني. ولد بالمغرب الأقصى عام 70 و400 للهجرة، وقد انطلق في مذهبه الذوقي الوجداني من قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال الباحث الجزائري سبايس الحاج: إن أصل التسبيح في كلام العرب هو التنزيه والتبرئة، والتقديس هو الطهارة والتعظيم. وقد ذكر الطبري إن هناك تقاربا دلاليا بين الصلاة والتسبيح والتقديس، ومن ثم أمكن لهذا الولي تأسيس مذهب ينسب إليه، وهو الطريقة القادرية التي تستند إلى هذه المفاهيم. قلت إن عبد القادر الجيلاني ولد في المغرب، لكن المتصوف عادة لا يلزم مكان ولادته، بل عليه أن ينهض بمقام صوفي هو السياحة في الأرض. ومن ثم رحل إلى الجزائر ثم تونس وليبيا، وانتهى به المقام في بغداد في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله، وانتسب إلى مدرسة الشيخ أبي سعيد المخرقي، فعقد له هذا الشيخ مجالس للوعظ. ويصعب متابعة كيفية تشكل مذهبه الولائي كما هو الشأن في كثير من المراجع الدينية، فقد كان عبد القادر الجيلاني مهوسا بسؤال الإنسان عن موضعه في الوجود وعما وراءه وأين كان وأين سيذهب، وهي أسئلة اللبدية الممتعة. وعثر عنه أن أول كلامه كان المقطع التالي: غواص الفكر يغوص في بحر القلب بحثا عن درر المعارف، فيستخرجها إلى ساحل الصدر فيتبارى عليها سمسار ترجمان اللسان. لقب عبد القادر الجيلاني بسلطان الأولياء، ولقبه أتباعه بباز الله الأشهب وتاج العارفين، وكانت له مؤلفات كثيرة في أهل الأحوال والحقائق والتصوف، نذكر منها إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين، تحفة المتقين وسبيل العارفين، الغنية لطالبي طريق الحق، الفتح الرباني والفيض الرحماني، وسر الأسرار في التصوف. وبعد أن توفي أبو سعيد المبارك، تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني مجلس التدريس والفتوى في مدرسته، وأصبح طلاب العلم يقبلون عليه من كل حدب وصوب إقبالا لا نظير له، حتى ضاقت به من المدرسة فأضاف إليه ما جاورها من الأمثلة، وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتها والإنفاق عليها، وأصبحت تنسب إليه. توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو شيخ هذه المدرسة عام 61 و500 للهجرة.
0: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

القبر يا ويحك وعذابك من يرتجيك يا ذا النفس المتيارة. النفس والهواء والشيطان سبابك نصبوا لك المغادر وعمول أبصارك يا

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: ارسمي يا شمس في الأفق لوحة اليوم الجديد، ولوني من سناك البديع بساتين الحياة، بثي فيها الأمل والرجاء.
1: ما يجعلني أشرق أيها الصباح في كل يوم هما الأمل والرجاء. أريد دائما أن أجعل اليوم أفضل من الأمس، وأن يكون الغد أفضل من اليوم. فكلما راودني هذا الشعور، كلما استطعت الإشراق من جديد.
0: إذن لوني يا شمس طبيعة نضرة، واجعليها منيرة مزدهرة، فكل ما في الكون لا يغدو جميلا إلا بعد أن تتساقط عليه أنوارك الرائعة وهمساتك الدافئة.
1: أحقا ما تقول أيها الصباح.
0: أجل أيتها الشمس العزيزة، وكيف لا يكون هذا الصدق بعينه؟ وفي الظلام لا يستطيع المرء أن يميز بين الزهرة البيضاء وبين الوردة الحمراء. أما تحت نورك وجمال أشعتك فكل شيء يبدو واضحا وجليا.
1: إنك أيها الصباح تسكتني كثيرا، وتجعلني لا أحسن الرد أبدا، بل أرتدي الحياء والخجل بعد أن تعقد لساني من جميل كلمك الطيب. ليس باستطاعتي قول شيء إلا أن أرسل تحياتي الصباحية لكل الناس الذين استيقظوا من نومهم وبادروا إلى أعمالهم. ليس أمامي إلا أن أدعو لهم بالتوفيق والنجاح والسداد، وأبثهم تحية الخير الخالدة، وأقول صباح الخير.

0: أصدقائي، تمعنوا معي في هذا الموقف وحاولوا أن تستفيدوا منه.
1: أي موقف تعني أيها الصباح؟
0: حكي أن بعض العارفين حاك ثوبا وتأنق في صنعته، فلما باعه رد عليه بعيوب فيه فبكى، فقال المشتري:
1: يا هذا لا تبكي، فقد رضيت به.
0: ما بكائي لهذا لذلك، بل أني بالغت في صنعته وتأنقت فيه جهدي، فرد علي بعيوب كانت خفية علي، فأخاف أن يرد علي الذي أنا عملته منذ 40 سنة.

0: هل تعرف أيها الصديق المخلص أن الرأي الصائب هو ثروة التفكير؟
1: هذا من كلام أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد صدق فيه. فكل من يملك حسن رأي فهو يمتلك كنزا عظيما. فما بالكم أيها الأصدقاء لو كان هناك مجموعة منكم من ذوي الرأي الحسن؟
0: ساعتها نردد قول تيرنس: بقدر ما تكثر الرؤوس تكثر الآراء.
1: قال الملك أرشيد الفارسي: الرأي أحد أعوان العقل، وركوب الهوى ضد الحزم، والحاجة تفتق الحيلة.
0: إن أهم شيء من الرأي الحسن هو مشاركة الآخرين فيه، فعندما يتم تقرير أمر ينبغي أن تكون شورى، فبالشورى تتحقق جميع الآراء.

0: صديق الصباح تذكر
1: تذكر.
0: تذكر صديق الصباح أنه ليس هناك أخطر من حسن النية المفرط، فلربما حسن نيتك يوقعك في أصعب الأمور، فاحترس واحترس.
1: أود أن أسمع رأيك يا شمس فيما قاله هذا الحكيم.
0: وما عساه قال أيها الصباح؟
1: قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر حنينه إلى إخوانه وشوقه إلى وطنه وبكائه على ما مضى من زمانه.
0: أنا أتفق مع الحكيم فيما قال أيها الصباح، فالوفاء في العادة يجب أن يكون مشتركا بين اثنين أو أكثر. عندما أفي وعدي لا أفيه لنفسي بل لأحد من الناس أو لوطني، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: فالحنين إلى الإخوان والشوق إلى الأوطان هما من أكبر الوفاء.

0: ترنيمة الشمس.
1: من وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لبنيه: يا بني عاشروا الناس عشرة، إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم. يا بني إن القلوب جنود مجندة، تتلحظ بالمودة وتتناجى بها، وهي كذلك في البغض. فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق إليكم فاحذروه.

0: هل تدري يا شمس ما يكون الإخلاص؟
1: الإخلاص مثل ما قيل أن يكون سكون العبد وحركاته خالصة لله.
0: وقال آخر: الإخلاص أشد شيء على النفوس لأنه ليس لها فيه نصيب.
1: وأيضا الإخلاص في العمل ألا يريد صاحبه عوضا في الدارين.
0: وقيل: الإخلاص دوام المراقبة ونسيان الحظوظ كلها.
1: وقال الجنيد: الإخلاص تصفية العمل من الكدرات.
0: وأنت أيها الصديق العزيز، كيف ترى الإخلاص؟

0: ترنيمة صباح.
1: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم، ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قممه يستغنى عنه ويذمم، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن هاب أسباب المنايا يلنه ولو نال أسباب السماء بسلم، ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
0: زهير بن أبي سلمى. من كلام الحسن البصري:
1: يا ابن آدم، أنت أسير الدنيا، رضيت من لذتها ما ينقضي ومن نعيمها ما يمضي ومن ملكها ما ينفذ، ولا تزال تجمع لنفسك الأوزار ولأهلك الأموال، فإذا مت حملت أوزارك إلى قبرك وتركت أموالك لأهلك.
0: القناعة كنز لا يفنى.
1: قال بعض الحكماء: من قنع كان غنيا وإن كان فقيرا، ومن لم يقنع كان فقيرا وإن لم يكن غنيا.
0: إن عدم القناعة مطلوب في شيء واحد فقط أيها الصباح.
1: وما هو؟
0: ألا يقنع بعمل محدود في الخير ومساعدة الناس.
1: صدقت يا شمس، فعمل الخير لا يحتاج إلى قناعة واكتفاء، بل يجب أن تكون فيه مواصلة وعطاء. الخير الذي يتمناه الجميع ولا زالوا يبحثون عنه.

0: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا تحتويه الأجسام ولا تتعقله الأفهام، له الأسماء الحسنى والصفات الأسمى، نحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته. صباح البركات، صباح الرحمات، صباح النفحات. مستمعين الأكارم، في برنامجكم والصبح إذا تنفس اليوم سنتحدث عن خبر جلل بلغ النبي بوحي السماء ففزع منه الصحابة الحضور، خبر يتعلق بظاهرة اجتماعية مالية خطيرة لا نقدرها حق قدرها، هي ظاهرة تعمد عدم سداد الدين اللي نسموها بالدارجة القلبة. فعن الصحابي الجليل محمد بن عبد الله الأسدي أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا. ولما كان الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. المفرط في سداد الدين أعماله الصالحة تبقى معلقة ولو كان شهيدا حتى يقضى عنه دينه. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفض الصلاة على صاحب دين وقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. وقد قيل هذا الكلام في رجل مات وعليه ديناران لم يقضهما، قضاهما عنه أبو قتادة بعد يومين، فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. وهذا يدل على فداحة هذا الصنيع وعلى سوء هذا المنقلب. واللي يتعمد عدم سداد الدين ويبيت لذلك يجعل نفسه عرضة للهلاك والإتلاف. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد سدادها سدد الله عنه. شو معناه سدد الله عنه؟ ربي عاونه على إرجاعك الدين ذك، ييسر له الأسباب، يحل له البيبان، يرزق من حيث لا يحتسب، وإلا ربما أكداء نسامحه. ولكن من أخذها يريد إتلافها، قال صلى الله عليه وسلم، أتلفه الله والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دمتم سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا رب، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا قهار، يا ودود يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، يا من إذا دعي أجاب، اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك، وأرواحنا مكرمة بمشاهدتك، وأسرارنا منعمة بقربك. من ذا الذي بسط البسيطة للورى فرشا وتوجها بسقف سمائه؟ من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا يهدي بها السارين في ظلمائه؟ من ذا أتى بالشمس في أفق السماء تجري بتقدير على أرجائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه؟

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. إذا أصبحت فضع يدك في يد الله ولا تبرح، وضع في ذهنك يومك الذي أنت فيه فحسب، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم، لليوم فقط. اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك وجدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة وتلاوة بتدبر واطلاعا بتأمل وذكرا بحضور واتزانا في الأمور وحسنا في خلق ورضا بالمقسوم واهتماما بالمظهر واعتناء بالجسم ونفعا للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات ومن ثوانيه شهورا، تزرع فيه الخير، تسدي فيه الجميل، تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه المولى تعالى، تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا وأمنا وسكينة، ترضى فيه برزقك، بزوجك، بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، بمستواك.

تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطق. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.

مستمعي الكريم، اعلم أنه بإمكانك أن تصنع حياتك. كيف ذلك؟ أقول لك، صناعة الحياة هي أن يكون لك موقع في هذا العالم، فتكون رقما له قيمة لا صفرا على شمال العدد. ومعنى ذلك أن تساهم في البناء والعطاء بما تستطيع، لا أن تكون حملا ثقيلا على الأمة. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. إن النحلة الميتة ترمى خارج الخلية، لماذا؟ لأنه لا قيمة لها. وإن الشجرة اليابسة تزال من الحديقة لأنه لا نفع من ورائها. فما هو جزاء إنسان سميع بصير لا يعطي ولا ينتج ولا يعمل؟ إن أرخص موجود هو ذاك الإنسان الآكل الشارب النائم، الذي جفت منابع نفعه ونضبت أودية خيره، وحق له أن يسقط من عيون النبلاء، لأنه محى اسمه من دفتر الحياة وشطب على رقمه من لوحة العطاء والتضحية. إن من أجل خصال المسلم الحميدة انكساره لمولاه، وشعوره بالتقصير، وندمه على الذنب، وتواضعه ومقته لنفسه في جنب الله تعالى، مع حفظه لوقته، فلا يذهب منه سدى، وإنما يستثمره فيما يصلح من الأقوال والأعمال، ومنها استغناؤه عن الناس، فإن أهون الناس من احتاج إلى الناس، فتجد عندهم من المنة والصدود والتبجح بالعطية ما يفوق الوصف. ومنها قيامه على أهله تربية وكسبا وتعليما، فإن هذا نوع من أنواع الجهاد، وباب من أبواب البر. ومنها اقتصاده في أموره، وإعطاء كل ذي حق حقه، فإن بعض الناس أهمل نفسه وأعفاها من تكاليف معالي الأمور، فتراه عديم الهمة رذيل النفس، لم يفلح في دنيا ولا أخرى، وما عليه أن يوصم بالمعائب وأن يوصف بالمثالب، لأنه ميت القلب.

أتدري من أنت؟ أنت تتكون من ثلاثة أشياء، من الروح والبدن والعقل. هذه العناصر الثلاثة مجتمعة تكون ما يعرف بالشخصية. شخصيتك ليست كما يراها الناس وليست كما تتخيلها أنت. شخصيتك هي هذا الشيء الذي يدب في هذه الحياة، هي مجموعة السمات التي في حوزتك وتتفاعل في داخلك وتحملك على التصرف في المواقف المختلفة على نحو معين، هي تفردك بصفات وخصائص تجعل منك كائنا مختلفا عن سواك. مستمعي الفاضل، الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه. أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم، فيجدون الانشراح والانبساط والهدوء والسكينة. وأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم، وأشرفهم من كان أشرف همة وأكثر إقداما على كل معظم. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، فامنح غيرك معروفا وأسدي له جميلا، تجد الفرح والراحة، أعطي محروما، أنصر مظلوما، أنقذ مكروبا، عد مريضا، تجد السعادة تغمرك. سارع إلى حسن الجميل وقلد الأعناق حسنا، فالزمان عواري، وتوخى فعل المكرمات تبرعا، فالمكرمات حميدة الآثار. إن فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. واعلم أعزك الله تعالى وأحبك أن عوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. ولله در من قال: إذا جدت فجد للناس قاطبة، فالحال تفنى ويبقى الذكر أحوالا، لا سيما ورسول الله ضامنه: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا.

أيها السادة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الناس ليتعارفوا ويتعاونوا، ولم يجعل أحدا مستغنيا عن الآخرين، وجعل في التراحم والتكافل قوة للمجتمع وراحة للقلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان رحمة للناس، يعين المحتاج ويقف مع الضعيف، ويربي أمته على حب الخير وخدمة الآخرين. في زمن تتسارع فيه الحياة وينشغل كل إنسان بهمومه، نحتاج أن نتذكر قيمة جميلة تعيد الدفء إلى العلاقات وتجعل المجتمع أقوى وأقرب إلى الإنسانية. إنها قيمة المساعدة والتكافل، فما أجمل أن يكون الإنسان سنداً لغيره، وما أعظم أن يشعر المحتاج أن هناك من يمد له يد العون والمحبة. التكافل يعني أن لا يعيش الإنسان لنفسه وحدها، بل يشعر بمن حوله ويهتم بأحوالهم ويساهم في تخفيف معاناتهم بما يستطيع. والمساعدة ليست مقصورة على المال فقط، فقد تكون كلمة طيبة أو نصيحة صادقة أو وقتا نخصصه لمن يحتاج إلينا، أو جهدا نبذله لمساعدة مريض أو مسن أو طالب أو فقير. وقد علمنا الإسلام أن قيمة الإنسان لا تكمن فيما يملك، بل فيما يقدمه لغيره من خير ونفع. وكلما انتشر التكافل في المجتمع قلت العزلة وخفت الآلام، وشعر الناس أنهم أسرة واحدة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً أعلى في المساعدة والتكافل، فقد كان يقضي حوائج الناس ويواسي الفقراء ويهتم بالضعفاء والمساكين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الهجرة النبوية تجلت أروع صور التكافل، حين استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين فشاركوهم المساكن والأرزاق والمعيشة، فضربوا للإنسانية أجمل مثل في المؤازرة والإيثار. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتفقد الضعفاء ويخدمهم خدمة خفية ابتغاء وجه الله. وهكذا كان السلف الصالح يرون في خدمة الناس قربة وعبادة. فاللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وأيدي كريمة ونفوسا تحب العطاء. اللهم أعنا على قضاء حوائج الناس، واجعل في أعمالنا بركة وقبول. اللهم فرج هم المهمومين، واشفي المرضى، وارحم الضعفاء، وارزقنا أن نكون عونا لهم. اللهم اجعل المحبة والتكافل والتراحم شعار مجتمعنا. اللهم آمين يا رب العالمين. لا يحتاج التكافل إلى ثروة كبيرة ولا إلى إمكانات خارقة، فقد يبدأ من تصرف بسيط: أن نساعد مسن على حمل أغراضه، أن نزور مريضا، أن نشجع طالبا يمر بصعوبة، أن نسأل عن جار غاب عنا، أن نساهم في عمل خيري ولو بشيء يسير. فالمجتمع القوي لا يبنى بالمؤسسات فقط، بل يبنى أيضاً بالأفراد الذين يشعر بعضهم ببعض. وكل خير نقدمه اليوم قد يعود إلينا غداً في صورة دعوة صادقة أو موقف جميل أو فرج من الله تعالى. كم من إنسان كان يمر بضيق شديد فغيرت حياته مساعدة بسيطة، وكم من قلب كان مثقلاً بالهموم فخففت عنه كلمة أو لفتة اهتمام. إن المساعدة لا تغير حياة الآخرين فقط، بل تغيرنا نحن أيضاً، فهي تعلمنا التواضع وتقربنا من الناس. ولعل أجمل ما في التكافل أنه يذكرنا بأننا جميعاً نحتاج إلى بعضنا البعض، فلا أحد يعيش وحده، ولا أحد ينجح وحده، ولا أحد يستغني عن دعم إخوانه ومحبتهم. إن المساعدة والتكافل ليس مجرد سلوك اجتماعي جميل، بل هما قيمة إنسانية عظيمة تقرب القلوب وتبني المجتمع وتنشر الرحمة بين الناس. وفي الختام، فلنجعل من أنفسنا مصادر خير، ولنبادر إلى العون والمؤازرة ولو بأبسط الأعمال، فرب خير صغير في أعيننا يكون عند الله عظيما وفي قلب صاحبه لا ينسى. إلى لقاء جديد وقيمة جديدة تضيء قلوبنا وتجمل حياتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راح في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح.

0: تسقط أشعة الشمس بطريقة عمودية على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار، وتشرق الشمس من اتجاه الشرق وتغرب من اتجاه الغرب بالضبط. اليوم إن شاء الله نشوفوا تحسين الدواجن ضد الأمراض. يعتبر قطاع تربية الدواجن من القطاعات الضرورية والمهمة نظرا للأهمية الاقتصادية بالنسبة للمستهلك، خطره يوفر كميات كبيرة من اللحوم والبيض. لكن أهم خطر يهدد القطاع هذا هو انتشار الأمراض الوبائية المعدية اللي تؤدي إلى نفوق العديد من الفراخ متاع الدجاج. وأنجع طريقة لمكافحة الأمراض هي الوقاية واللي تكون بالتلقيح. أهم طرق تلقيح الدواجن ضد الأمراض عندنا التحسين بماء الشرب، وهنا يتم توزيع مياه التحسين على المشارب بشكل متجانس وفي نفس الوقت باش نضمن توزيعها بالعدل وتمكين كل الطيور من الشرب. ويتم استهلاك ماء التحضين عادة خلال نصف ساعة أو إلا ساعة أو إلا ساعتين على أقصى تقدير من بدء عملية التحسين. يعني هذا التحسين عن طريق الرش. قبل رشان الطيور يلزم غلق النوافذ وتسكير المراوح وإطفاء الإضاءة مع مراعاة توجيه جهاز الرش للارتفاع حوالي متر فوق الطيور بشكل أفقي. ونرش الطيور بطريقة تجعل التحسين يشمل البيت الكل بالتتابع. وبعد الانتهاء من التحسين نقوم بفتح النوافذ وتشغيل المراوح مرة أخرى باش ما تخنقش الطيور. يلزم تكون كمية مياه الرش متاع التحسين من 250 مللتر حتى 350 مللتر بالنسبة للطيور الصغيرة و500 مللتر بالنسبة للطيور الكبيرة. عندنا زادة توا التحسين والتلقيح عن طريق التقطير في العين. يلزم تكون جرعة التحسين بالمقادير التالية: لكل 1000 طير من 30 حتى 35 مللتر ماء مقطر، أو لا 100 مللتر ماء مقطر لكل 3000 طير. نشدوا الطير من راسه مليح ونقطروا له قطرة واحدة في عينه، وبعد تالي نتأكدوا من بلعان الطير للقطرة بعد نزولها في عينه. نقوموا بتبديل القطارات كل فترة باش ما تأثرش بالحرارة متاع عيدينا، ونحرصوا على الاحتفاظ بها في الثلج. التحسين عن طريق الحقن. نحقن الطيور من عمرها نهار حتى 14 يوم تحت الجلد متاعهم وبعد في الفخذ وبالعضلة. ونأكدوا على ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري وإلى دائرة الإنتاج الحيواني في مندوب الفلاحة باش يفهمونا في عملية التلقيح ويقوموا بها ويعطونا الدويات اللي لازمنا نستعملوها. وتوا ما بقى لي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواجز الإخبارية لنهار اليوم. بولاية جفصة من المنتظر أن ينطلق موسم جني التمور بداية من شهر أكتوبر القادم ويتواصل لغاية شهر ديسمبر، وسط استعدادات لمكابة تطور هذا القطاع الفلاحي وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة بالجهة. انطلقت بمعتمدية حزوة من ولاية توزر دورة تكوينية في قطاع تربية الماشي لفائدة 77 منتفع

0: يعني ضمن برنامج التنمية المندمج لفدة أبنائي المنطقة. وطنيا الآن أكد وزير التربية نورجين النوري سد شغورات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء الطارئة منها والتي يتم العمل حاليا على سدها. وبخصوص الزمن المدرسي أوضح أن الوزارة لا تمانع في اعتماد زمن المدرسي مرنا أو اعتماد نظام الحصة الواحدة في صورة توفرت الفضاءات بالمؤسسات التربوية. قال وزير الدفاع الوطني خالد السيلي إن المؤسسة العسكرية تتطلع لتجاوز حدود المشاريع الفردية نحو بناء سيادة صناعية دفاعية وطنية مستدامة قائمة على التراكم التكنولوجي والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العسكرية والجامعة ومراكز البحث. في العالم الآن، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى أمس مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. نهاية أولى الموعد الإخباري لنهار اليوم مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: وين كن إذا قبصة معاك. نسائم الصباح،
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير،
4: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

مستمعينا الكرام صباح النور، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع عبر موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح متواصل حتى للتاسعة صباحا، متابعات مختلفة، أنغام، خدمات وأيضا استضافات كالعادة دائما في نسائم الصباح. تحية كل الزملاء اللي أملوا هذا الموعد المباشر، زميلنا صدقي عارفة في الإخراج الفني، على الرضواني في الإخراج الرقمي، زملائنا من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رياض الحدوري، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك إذا

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: تحياتنا لكم من جديد، 11 دقيقة بعد 6، مرحبا بكم. اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، موافق ل 12 ربيع الثاني 1448 هجري. اليوم هو رقم 266 من سنة 2026، الأسبوع 39 من نفس السنة. اليوم هو 25 في فصل الخريف. بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة بالنسبة لنهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:47، الشروق 6:11، ظهر نص نهار 24، العصر يكون 3:44، المغرب إن شاء الله 6:25، والعشاء على الساعة 7:47.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: مرحبا بكم من جديد. 21 دقيقة بعد الستة تتواصلوا معنا دائما في نسائم الصباح. تحية لكل السادة المستمعين في تونس ولا خارج حدود الوطن القصدي ربي للعمل وأيضا لقضاء شؤون إن شاء الله ثنية زينة وبالرزق الحلال. اليوم طقس كيفاش باش يكون ملامح الساعات الأولى حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس؟ يكون الطقس ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، سحب عابرة ببقية الجهات، تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. أما الحرارة في استقرار تتراوح بين 27 و 35 درجة. هذه ملامح طقس اليوم الأربعاء. أكثر تفاصيل ديما تلقوها بعد أخبار السابعة صباحا عبر موجة إذاعة قفصة مع الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي وعلى www.meteo.in على الصفحة الرسمية أيضا للمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الأجندة الإذاعية.
1: تحية لكم من جديد. الأجندة الإذاعية، المواعيد المنتظرة بالنسبة لبرامج إذاعة قفصة لنهار اليوم الأربعاء، بالنسبة مباشرة بعد نسائم الصباح يكون الموعد مع زميل رمزي أفضل في برنامج المراية. تفاصيل متعددة لمجالات مختلفة. اليوم نحكو على نقص مادة الخبز في مدينة الرديف، أيضا نحكو على الجهات عملوا إطلالة على الأمطار بالنسبة للقطاع الفلاحي، أهمية الأمطار بالنسبة للقطاع الفلاحي في ولاية قفصة. نحكو أيضا على العودة الجامعية للطلبة، إلى جانب مواكباتنا اليومية للدورة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس مع زملائنا وزميلنا رياض دبوبي، حاضر كالعادة دائما في المتابعات الخارجية مباشرة من المهرجان. أيضا في المتابعات نحكو على برنامج في خدمتكم مباشرة بعد برنامج المرايه، البرنامج يعنى بالاستفسارات ويجاوب على الاستفسارات. اليوم نحكو على البرامج التمويليه الاستثنائيه والجديده للبنك التونسي للتضامن، ايضا نحكو على البرنامج تمويل الفئات الضعيفه ومحدوده الدخل، وايضا برنامج تمويل الاشخاص ذوي الاعاقه. يكون حاضر في الاستوديو صابر الجريدي مدير مكتب قفصة للبنك التونسي للتضامن في هذا العدد. أيضا المتابعات على مستجدات الشأن العام في تونس، برنامج المشهد اليوم يأمنه زملائنا من قسم الأخبار، إلى جانب المتابعات الرياضية في المجازين سبور مع زملائنا من قسم الرياضة. أيضا برنامج عيش الفن والأنغام والمستجدات مع زميلتنا فاتن خليفة، صحتك بالدنيا لبرنامج مع زميلتنا ريم محمد يعنى بالقطاع الصحي. اليوم نحكو على تلقيح التلاميذ، أيضا نحكو على المتابعات في المواضيع في علاقة بالأحداث الوطنية والجهوية. نحكو على الدورة 12 أيام قسم الروماتيزم، يكون حاضر الدكتور الياس بوعجينة رئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحت حشد في سوسة، أيضا استضافة للدكتور حمزة الخضير اختصاص طب وجراحة العيون، كيف يمكن معرفة نقص النظر لدى الأطفال. هذه أبرز العناوين من مطلثة للأربعاء في صحتك بالدنيا. في المتابعات أيضا مسيكم بالخير مع زميلتنا إناس حمادي المنوعة اللي تلقوا فيها كل الجديد بنخص المتابعات الثقافية، وأيضا الاستضافات والأنغام من الأربعة للسبعة، إلى جانب الأركان القارة اللي تعودتوا بها في المتابعات على مدارج الجامعة. اليوم زميلتنا سعيدة كريت تكون في متابعة من 9 إلى 11 مع الطلبة، كيف يعيش الطالب بداية السنة الجامعية الجديدة، إلى جانب السكن الجامعي. أيضا المتابعات والأخبار والبلاغات والمستجدات اللي يحكوا أيضا على الترشح لجائزة ثانية لإجازة ثانية جديدة في جامعة قفصة، وأيضا المحاور في علاقة بالطلبة. هذه العناوين وغيرها والأخبار والمتابعات دائما موجودة عبر موجات إذاعة قفصة. أيضا لما فاته الاستماع بإمكانكم العودة إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة لمواكبة ومتابعة كل الضيوف والمستجدات.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: مرحبا بكم من جديد. أخبارنا الثقافية متواصلة في عدد من الجهات ونعطيكم أبرز العناوين. دائما في تونس يجرى حاليا تصوير عمل درامي عربي استوهت مجمع كارتاغو لطارق بن عمار في مدينة الحمامات. يحمل المسلسل عنوان بنو حنيفة وهو من إنتاج قناة أم بي سي ويتولى إخراج المخرج الفلسطيني هاني أبو سعد. هذا بالنسبة للمسلسلات والأعمال الدرامية اللي منتظرة في الفترة القادمة. نذكر أنه الشخصية الرئيسية في هذا العمل هو الممثل السعودي عبد المحسن النمري إلى جانب بعض الشخصيات والممثلين التوانسة. في المتابعة أيضا يلتئم يوم 27 سبتمبر حفل تسليم جائزة عبد الوهاب بن عياد الأداب فئتي الرواية العربية والفرنسية. يحمل الفائز في كل فئة أو يحصل الفائز في كل فئة على 20,000 دينار. هذا بالنسبة للجائزة. في المتابعات أيضا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية شركة الشاعرة والمترجمة فاطمة كرومة مؤخرا ضمن فعاليات الدورة 16 لمهرجان العالمي للشعر في بوخارست في رومانيا. بلاغ وزارة الشؤون الثقافية أكد أنه الشاعرة كانت حاضرة في هذا المهرجان إلى جانب مشاركة عالمية من الشعراء والكتاب من جنسيات ولغات وثقافات متعددة. وثمنت الوزارة المشاركة هذه التي تدعم مسيرة وجهود عدد من كتابها وشعرائها في المحافل الدولية وعبرت عن أملها في مزيد من التألق للشاعرة وكل مبدعين التوانسة في من كل الاختصاصات وخاصة الشعراء والكتاب. في تونس أيضا منتظرة الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر. تونس تستعد لاحتضان هذه الدورة ودورة تراهن على توسيع أفاق التظاهر وتحويلها إلى فضاء مهني يربط الفنانين والصاعدين بالفاعلين في الصناعات الموسيقية في تونس والعالم. البرمجة في 26 عرض فني تم اختيارها من بين 378 مشروع تقدمت للمشاركة إلى جانب 8 حفلات اقترحها منظمو المهرجان للمشاركة بالنسبة للفنانين والمجموعات من 15 أن بلد. بالنسبة للقائمة قائمة العروض تشمل العروض المختارة مشاريع من تونس والمغرب وفلسطين ومصر والسنغال وتشاد وفرنسا وإيطاليا ألمانيا بلجيكيا هولندا والبرازيل. فيما تتوزع الحفلات المقترحة من إدارة المهرجان بين تونس الجزائر والمغرب وسوريا والأردن وإسبانيا. هذا في العناوين. أيضا بين مستجدات الدورة الحالية أنه إحداث قسم خاص بأيام قرطاج الموسيقية داخل السجون تحت عنوان نفس إيقاع الحرية يتضمن 5 عروض فنية. هذه بالنسبة لأخبار الأخبار والمتابعات. أكيد مازال عنا برشة جديد ومتابعات في نسائم الصباح.

0: ومارشي
1: السوق أسعار وحوال
2: أسعار وحوال.
3: مرحبا بكم في بوان مارشي، إطلالة على أبرز الأسعار وأيضا العرض والطلب في ولاية قفصة. فاتن هنشيري حاضرة معنا مباشرة. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا.
4: صباح النور يا
3: مرحبا، أهلا وسهلا فاتن.
4: صباح النور سيد المستمعين الكل في إذاعة قفصة. أنا جيت باش نعمل بوان إكستيريور باش ناخذ فكرة على أسعار الخضر مبدئيا بياز كما نعرف الطماطم الحاجات الأولية. معنا واحد من التجار. صباح النور.
5: طيب صباح النور،
4: نتعرف عليك.
5: مصر جيسي محل
4: جباس
5: خضر منزلية عامة.
4: أعطينا فكرة أولية على الأسوان الأسعار بتاع الطماطم البطاطا.
5: والله الأسعار من هارينا طلعت الطماطم، بالنسبة للطماطم طلعت صورة يعني
4: قديش كانت وقديش ولد؟
5: كانت حتى المواطن يعرفها اللي هو أكثر حاجة توصل دينار.
4: إيه؟
5: 12%. هو يعني وصل 4000 فما فضل. يعني
4: في ظرف أسبوعين؟
5: في ظرف ليلة أقل من أسبوعين، ممكن كانت 4-5 أيام 6 أيام.
4: إيه؟
5: ما كانتش بالصورة دي. بالصورة الأخرى
4: بطاطا
5: زاد 2500.
4: إيه؟
5: نوار 15%. فقوس 15%.
4: خضر ورقي.
5: ثم الخضر الورقية زادة طلعت بشكل يعني ملحوظ ياسر، عندها كما طماطم عندها 4 أيام 5 أيام 500 طلعت حتى للدينار.
4: ضعف
5: هاي فريسك ضعف. ما فهمناش، هم يقولوا الفلاح يقولوا ما فهمناش خضرة
4: على خاطر نزعم على مطر.
5: ممكن خاطر مطر وخاطر مخلفات السخانة بتاع الصيف، ما عملش حتى الخضرة ما وصلتش. شنو
4: غلال
5: غلال غالي هذا كان من أول ما بدت هي السنة تاع العنب 7000. الخوخ 5500. التفاح زاد 5500. شنو
4: غلال
5: الغلة اللي
4: موجودة مثلا موجود في الناري اللي بدا يرجع
5: في الناري بكيف لفتة كيف بالربطة نحكي يعني بالكيلو زادة كيف كيف. عنا البصل 12%،
4: القراع
5: القراع 15%. هذه هي الخضرة يعني الموجودة يعني.
4: أما عموما فما ارتفاع معنا
5: أما ارتفاع يعني قلتها في الطماطم في الخضر الورقي.
4: يعطيك الصحة إن شاء الله، نهارك زين برزق الحلال إن شاء الله. صباح النور. رياض، كانت هذه نقطتنا الخارجية صباح من واحد متجاكي ما سمعنا بالحق الطماطم، فما تشكيات المواطنين من الطماطم عموما اللي ضعفت تقريبا مرتين، معناتها سوم منها 12% تصبح 4000. من هنا نجم نطرح نقطة استفهام، علاش زعما الامطار هي سبب ولا فما سبب آخر ما نعرفوش.
3: نعم، شكرا لك فاتن. هذه فكرة عن الأسعار موجودة في ولاية قفصة. كما ذكرنا ربما يكون عام الأمطار الأخيرة التساقطات الأخيرة أثرت حتى على مستوى الجني وإلا ثم عوامل أخرى. على كل احنا دائما في المتابعات اليومية في مختلف الجهات، في قفصة، في توزر، في قبلي، في سيدي بوزيد.

السابعة صباحا. تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بعد تسجيل بطء في أشغال التهيئة والصيانة بالمعهد، تم أمس خلال جلسة عمل بمقر المعهد الثانوي 2 مارس برديف من ولاية قفصة بإشراف ولي الجهة سليم فروج الاتفاق على جملة من النقاط، من بينها نقل تلاميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة على المدرسة الإعدادية التقنية برديف المجاورة للمعهد الثانوي، مع التأكيد على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة الدراسة بداية من اليوم، وضمان انطلاق الدروس بالمعهد الثانوي 2 مارس بداية من يوم الخميس القادم.

الخدمة، والعمل على تسديد على سد الشغرات في خطتي الناظر والقيم العامة، إلى جانب العمل على الإسراع في لصق أشغال التهيئة والصيانة والعمل على استكمالها في أفضل الظروف وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. أكد كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية سليم الزحيمي في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن الإضراب المقرر تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من هذا الشهر ما زال قائماً. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية موفى أوت 2026 وفق قرار مشترك من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة صدر أمس بالرائد الرسمي. كما حدد القرار مدة انتفاع مركزية الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى ديسمبر 2026. دعا محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. جاء ذلك في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية. أخيراً تتجه الأنظار اليوم إلى مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المغرب، حيث يدلي ملايين الناخبين بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان مجلس النواب في استحقاق تشريعي يرسم ملامح الخريطة البرلمانية والحكومة التي ستتولى إدارة الشأن العام خلال السنوات القادمة وفق ما نقلته وسائل إعلام. في أمان الله.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أحيا لكم من جديد. أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي انضم لنا المهندس بلال يحيوي. حاضر معنا السي بلال. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور خويا رياض. مرحبا بكم. مرحبا بك. كيف تسميت هذا الطقس؟
1: شكرا لك. كيف تبدو ملامح طقس اليوم سي بلال؟
2: نحكيه على طقس أمس من ناحية كمية الأمطار البارح اللي من الملاحظ هو ظهور خلايا رعدية محلية لكن ما تنشط في بعض المناطق، كانت نشطة ما في بداية اليوم في مناطق الجنوب الشرقي وخاصة أثناء الليل، ما آخر أواخر الليل كانت ما محليا في جهة الساحل ونعطتنا ما كميات نسبيا ما معتبرة خاصة في ولاية المنستير، ونسجلنا ما 27 ملم في المنستير، 26 في سيدة، 22 في المكنين، بمبلا والقصيبة من ولاية المنستير 25 ملم، سيدي بنور معتها برغة 38 ملم. في بداية اليوم كانت معتها محليا في الجنوب الشرقي في جرجيس مولاية مدين ويسجلنا 13 ملم، ثم كما حكينا معتها آخر الليل معتها في جهة الساحل خاصة ويسجلنا معتها بعض الكميات بما في ذلك حتى المهدية وسط 20 ملم، قصور الصيف 10 ملم، سوسة ملم وحيد، القلعة الكبرى 5 وسيدي الهاني 16 ملم، وكذلك معتها محليا في القيروان ويسجلنا 13 ملم. أيضا في الوطن القبلي معتها في أزمور من ولاية نابل ونسجل 12 ملم. يبقى ديما معتها خاصة الوضع الجوي معتها من اليوم إلى حدود نهاية الأسبوع ملائم لظهور هذه الخلايا الرعدية المحلية. اليوم تقص في كل أحيانا كثيفة سحب مع خلايا رعدية محلية خاصة باش تكون معتبر المناطق الساحلية الشرقية تكون مصحوبة بأمطار تنجم تكون محلية غزيرة، ثم تشمل معتها بعد الظهر زادة كيف كيف ثم معتها نشاط للخلايا الرعدية خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وأيضا بأقصى الجنوب خلال هذا اليوم، خاصة معتها جنوب ولاية طويل خاصة في الصحراء الرمادة والبرمة وكذلك في برج الخضرة، وين نجم نسجلوا كميات معتبرة من الأمطار. أيضا الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي خاصة بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل تبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ودرجة الحرارة القصوى العامة اليوم باش تروح بين 27-33 درجة تكون على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة. يوم غد إن شاء الله يبقى كيف كيف، الطقس يبقى ملائم مع ظهور خلايا رعدية خاصة قرب السواحل الشرقية وأيضا بأقصى الجنوب مع أمطار تنجم تكون نسبيا متفرقة. الحرارة في ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد بدرجة واحدة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، يمشي تروح القصوى بين 28-33 درجة، تصل محليا إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي، وأقل شوية في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 24 درجة، وكما حكينا معناتها خاصة إلى حدود نهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار اللي بتكون في شكل خلايا رعدية خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب الشرقي، ويوم السبت تكون معتها متمركزة أكثر خاصة بالشمال والمناطق الشرقية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك من أسعد وأحلى الأيام.

بكم من جديد. مرحبا بكم. 12 دقيقة بعد السبعة، المتابعة متواصلة. بلاغ البلدية، بلدية قفصة، تعلم بلدية قفصة كافة المواطنين أنه بداية من صدور البلاغ بتاريخ 22 سبتمبر لن يتم الترخيص في تركيز أو إقامة أكشاك أو عربات متجولة أو ما يسمى بكراسين بالنسبة للملك العمومي الكرفان، الكرفان بالنسبة للملك العمومي البلدي، وأن التراخيص البلدية بخصوص الاستغلال الوقتي لجزء من الملك العمومي تسلم فقط للمحلات التجارية المفتوحة للعموم، وذلك طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. البلدية تؤكد هذا التوجه أنه هذا التوجه يرمي إلى ضمان السلامة المرورية، حق المترجلين في استعمال الأرصفة، والمحافظة على جمالية المدينة وحسن تنظيم الفضاء. بلاغ صادر عن بلدية قفصة بتاريخ 22 سبتمبر 2026.

0: متابعات.
1: مرحبا بكم من جديد. 16 دقيقة بعد السبعة متابعتنا التربوية تاخذنا إلى معتمدي ترديف من ولاية قفصة. نحكي أكثر على الاستئناف الدراسة بعدد من المؤسسات التربوية بعد حل الإشكال فيما يخص هذه المؤسسات وإمكانية التحاق التلامذة بالنسبة لمقاعد الدراسة اليوم وغدوة. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ينضمنا الصادق الخالدي عضو المجلس المحلي برديف. حاضر معنا الصادق. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور سرياض. صباح الخير. صباح جميع المستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. يعطيك الصحة. ثم كان إشكال وتم حله ويبدو لي العودة المدرسية اليوم وغدوة بالنسبة لعدد من المؤسسات التربوية تلامذة في مدينة رديف.
2: الحمد لله أمس معنا بعد زيارة السيد الوالي وبعد تضافر جميع الجهود تم حل الإشكال.
1: نعم.
2: اليوم تلاميذ الإعدادية اليوم ينجموا يرجعوا اليوم الأربعاء. وبالنسبة ليوم الخميس باش تلاميذ الثانوي باش يباشروا الاستئناف الدراسة نتاعهم إن شاء الله.
1: نعم. في المعاهد بالضبط المؤسسات أنهم
2: هو الإشكال وقع في معهد 2 مارس 1934.
1: نعم.
2: الحل نتاعه أنه عندنا مدرسة إعدادية تقنية هم باش يقروا فيها تلامذة نتاع الإعدادي.
1: نعم.
2: اللي هم سنة سابعة أساسي وثامنة وتاسعة.
1: نعم.
2: وبالنسبة للمعهد 2 مارس اللي فيه الأشغال معناها خصص معناها باش يقروا فيه تلاميذ الثانوي اللي هم أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالث ثانوي ورابعة ثانوي إن شاء الله.
1: هذه فيه أشغال تاهي أو صيانة هكا ولا؟
2: في أشغال تاهي أو صيانة.
1: واضح. خلينا نعاودوا نذكروا نقل تلاميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة للمدرسة العددية التقنية برديف هكا ولا هي مش بعيد على المعهد الثانوي ثم
2: لا ثقة معنا في الواحد محادية بالضبط هي جزء من المعهد في المارس تم استغلاله كمعهد التقنية.
1: هذا من نهار اليوم من يوم الأربعاء
2: من هذا اليوم أو من اليوم يوم الأربعاء.
1: واضح. البقية انطلاقا من يوم الخميس بالنسبة للدروس في المعهد الثانوي 2 مارس 34
2: بالنسبة للتلاميذ الثانوي.
1: واضح. وبالنسبة لسد الشغور وقتاش يتم استكمال الأشغال هذه على قريب؟
2: والله هو بتوصيات معناها من السلط معناها للسيد المقاول أنه معناها باش يحاول يسرع في الإنجاز.
1: نعم.
2: على العمل مازال عمل مزال متواصل لكن المصالح الفنية ومصالح البناء للمندوبية معنا بشتوقع بمتابعة حينية ويومية للمقاول للإسراع بإكمال هذه التهي أو السيانة في معهد 2 مارس إن شاء الله.
1: شكرا لك. يعطيك الصحة. هذه أخبار به لضمان العودة بالنسبة للتلاميذ لمقاعد الدراسة اللي هو المكان بتاعهم الطبيعي بعد انطلاق السنة الدراسية. شكرا لك سيد. يعطيك الصحة صادق الخالدي عضو المجلس المحلي برديف. هذه الفكرة عن الوضع في رديف. نقل تلاميذ السنوات السابعة والثامنة والتاسعة إلى المدرسة العددية التقنية برديف المجاورة للمعهد الثانوي. أيضا ضمان انطلاق الدروس بالنسبة للمعهد الثانوي 2 مارس 34 بداية من يوم غد الخميس.

عين لكن بكت لي شكت من اللي عكس وضامها كان سلمت كان سلمت

0: كان سلي بنت كان سلي بنت.
1: بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمال وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في

0: الإشهار.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع برنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الكبير وصل تحذيراته لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 ضد مقابلة المنتخب التونسي في شهر سبتمبر. المنتخب التونسي باش يلعب ضد المنتخب الأوغندي غدوة بملعب رادس لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تم تعيين الحكم الموريتاني عبد العزيز بوها لإدارة هذه المباراة، معها كذلك زوز حكام من موريتانيا مساعدين حمدين ديبي وإبراهيم سالم حمد. المنتخب التونسي لكرة اليد الصغر في الدور النهائي انهزم من المنتخب المصري 25 مقابل 28 في أبيجان في الدور النهائي لبطولة أمم أفريقيا تحت 18 سنة، وكان المرتبة الثالثة المنتخب المغربي الفائز بالترتيب على المنتخب الغيني. كان المنتخب التونسي تأهل للمباراة النهائية بعد ما فاز على غينيا 40 مقابل 22. ذكر المنتخبات الأربعة الأولى تأهل إلى بطولة العالم بأقل من 19 سنة المقررة هذا الصيف القادم في مقدونيا الشمالية، يعني تونس موجودة في كأس العالم من 29 جويلية إلى 9 أوت 2027. انطلاق المنتخب التونسي قبل من 20 سنة لكرة القدم في مشاركته في بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم المقررة بالإسماعيلية من بمصر من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادم بمواجهة منتخب الجزائر اليوم غدوة الخميس بداية من الساعة 2:30 بتوقيت تونس. يواجه المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم منتخب المغرب لحساب الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا اللي تحتضنها تونس من 13 إلى 25 سبتمبر بداية من الساعة 6 مساء. في مقابلة اليوم نذكر تونس المغرب على الساعة 6 مساء، والمباراة نصف النهائي الثاني باش تكون مباراة الجزائر والكاميرون على الساعة 9 ليلا. نذكر أنه المتوج باللقب القاري باش يتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ويترشح أصحاب المرتبة الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. صاحب المركز الأول في الأولمبياد وصاحب المركز الأول والثاني والثالث في المونديال. تعلم الهيئة التسهيلية للقوى في القفصة كافة لاعبي الأصناف الشبان من صنف المدارس إلى صنف الأكابر باء أنه يتعين عليهم التوجه إلى مقر النادي يوميا بداية من اليوم 23 سبتمبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر قصد تجديد الإجازات. عقدت مساء أمس الجلسة العامة الانتخابية لنادي نفطة واللي ورد عليها قائمة وحيدة يترأسها السيد عبد الكريم الطويل اللي نالت الإجماع وباش تنطلق عليه المديرة الجديدة في العمل والتنسيق مع الأحباء لإنجاح الموسم الرياضي الجديد. وكان أفاد الرئيس الجديد بأن الباب مفتوح للجميع للعمل من أجل غدا أفضل الجميع حسب ما قاله في مراسلة مع إذاعة قفصة. جمعية الجريد للمصارعة تعلم الهيئة المستقلة للانتخابات لجمعية الجريد للمصارعة تأجيل جلسة العام الانتخابي المقرر يوم الجمعة 25 سبتمبر إلى يوم الأحد 27 سبتمبر على الساعة 11 صباحا. بدايه الاسبوع انطلاق الجوله الاولى لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. الجوله الاولى باش تتلعب في الثالثة، المجموعه الاولى نهار السبت في 3 كما ذكرت، سبورتينغ بن عروس مع مكرم المهديه، رقم سليمان اتحاد الطويل، النجم الخلادي بعث بوحجله، ملعب السوسي، كوكب عقارب، هلال الشاب الروي، محيط قرقن، هلال المساكن، رقم القابز، جمعيه مقرين. بالنسبة ليوم الأحد 20 سبتمبر، مقابلة المجموعة الثانية في الثلاثة، القوافل في مع مستقبل القاسية في ملعب قفصة، في ملعب العجمي سليم بالمكنية، سبورتينغ المكنية، هلال الرديف، جمعية ريانة مع الملعب القابسي، أولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، شبيبة القيروان، جندوب الرياضية، ملبوشة، مدينة القربة، أولمبيك مدين مع القلعة الرياضية. هذه أهم أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: قصة محبدة لنا.
1: تحية لكم من جديد، نأخذ معكم فكرة على أهم عناوين الجرائد في هذا العدد.
0: جرائد
1: ركن جرائد نعملوا إطلالة على جريدة الشروق، وأبرز العناوين بالنسبة لجريدة الشروق لنهار اليوم في المتابعات: حصيلة حجز المخدرات من جانفي إلى سبتمبر، مليون قرص مخدر و200 كيلوغرام من الكوكايين، هذه أبرز الحصيلة في حصيلة من جانفي إلى سبتمبر. في المتابعات أيضا: من قطع الكهرباء إلى غلاء الأسعار، الدواجن أزمة وراء أزمة. في المتابعات: روسيا تقلب المعادلة الأوروبية، اليمين المتطرف يزحف. في المتابعات أيضا بالنسبة للرياضي: في تونس جاهزون لمحو خيبة المونديال، هذه بالنسبة للعناصر الوطنية لكرة القدم لتستعد في هذا الإطار. في المتابعات أيضا: نادي الفريق الكنزاري يعيد الروح إلى كيزومبي وريجي كامبي ورت شكري الواعر، هذه في المتابعات الرياضية بالنسبة لجريدة الشروق التونسية. في المتابعات اليومية وأيضا الأخبار الحينية بالنسبة لجريدة الصباح في تونس، عناوين متعددة في الصفحة الأولى أو الصفحة الثانية: لا حق لا يسقط بالتقادم، تونس تتمسك باسترجاع الأموال المنهوبة، خدمات السفر والتوعية أولى المراحل، الاجتماعات التحضيرية استعدادا لموسم الحج بالنسبة لسنة 2027. النائب باللجنة المالية والميزانية مسعود قريرة للصباح: التوجه الأسلم في ظل المستجدات العالمية، التقليص من الضغط الجبائي والتعويل على الذات. في المتابعات أيضا: تهدف إلى تجويد الفضاء الجامعي، وزارة التعليم العالي تضع أنشطة ثقافية وعلمية ورياضية لفائدة الطلبة. اقتصاديا: في ورشة عمل حول منظمة التجارة الحرة أو منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية الكبرى، عرض مزايا الاتفاقية وفرص الإدباج بالنسبة للقطاع الخاص. في متابعات أيضا: تفادي لأي نقص في الغاز خلال الشتاء، إجراءات استباقية لتوفير المخزونات، والغرفة الوطنية النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي على الخط لتأمين سلامة الإنتاج الحيواني وحماية القطيع. الإدارة العامة البيطرية ترفع درجة اليقظة الوبائية. في المتابعات دائما الوطنية: ثقافيا، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون صارت الافتتاح على إيقاعات الأغنية الشبابية والتكريم، لطيف الجفسي يحظى بتفاعل الجمهور بمسرح قرطاج الأثري. في المتابعات دائما رياضيا في جريدة الصباح: تصفية كأس أمم أفريقيا 2027، المنتخب يواصل تحذيرات وطاقم تحكيم موريتاني لمواجهة أوغندا، هذه بالنسبة لأبرز العناوين. في الافتتاحية: الغيث النافع والأمن الغذائي. 42 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية السلامة المرورية.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: طريق السلامة، طريق السلامة،
2: طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا عبر موجة إذاعة قفصة، مواصلين معكم المشوار للتاسعة صباحا في نساء من الصباح. تحية لكم الكل، قصدي ربي للعمل في الثنية وفي كل الأماكن بالعمل بالفكر والساعد. ناخذ فكرة عن أبرز التوصيات في علاقة بمواضيع تهم السلامة المروري، سلامة المترجل والسائق. اليوم نحكو على السيارة، نحكو على العجلات المطاطية، الرموز الموجودة والأرقام اللي موجودة في العجلات المطاطية، شنية تعني بالضبط؟ أكثر تفاصيل حاضر معنا الخبير في السلامة المرورية السيد عمار حويتة. سي عمار، صباح النور.
3: صباح النور سيدي، صباح النور ليك ولجميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
2: شكرا ليك. موضوع آخر يطرح موجود أيضا في على مستوى السيارات وأيضا حتى على مستوى المركبات اللي سوقوا فيها في كل المجالات.
3: شكرا سيدي. هو بطبيعة الحال العجلات هي تقريبا أهم حاجة في السيارة، هو ربما احنا نغفل عليها شوي ولكن ما نشعطينا أهمية، ولكن هي في الواقع السيارة مرتكزة على العجلات وتمشي كامل بالعجلات، وبالتالي مهمة جدا أن نحكو عليه الموضوع هذا. ربما كما كنت تحكي معناها ما نش مهتمين به برشا، ولكن ذاك عش حبينا اليوم ذكروا خيانا مستعملي السيارات خاصة السواق اللي بيش يستعملوا العجلات. ثم أشياء وأرقام ورموز موجودة على العجلات نحاولوا ربما نأخذ عليها حتى ولو فكرة بسيطة. هي تقريبا معناها ما بين أرقام ورموز تقام سبعة حاجات مختلفين،
2: نعم.
3: ولكن في سلسلة تقام موجودين حين نعرف عادة نعرف ثلاثة حاجات فقط. ربما مثلا نأخذ معناها أي مثلا 195 على 65 على R15 اللي هي مثلا اللي متوفرة عند الناس الكل باش يعرف نوعية العجلة متاعه فقط، ولكن هي ثم قبلها مثلا حروف كيما البي كيما التي مثلا هذه مجعولة للشاحنات، هذه مجعولة للشاحنات الخفيفة، هذه مجعولة للسيارات، معناها مثلا الرمز الأول. بعد نجو نشوفوا الرمز الثاني اللي هو ديما 195 185 200 وكذا، هذه بالنسبة للعرض نتاع العجلة بالمليمتر. ثم ال 65 أو ال 55 أو اللي هو الرقم الثاني هو اللي هو معناها البرسنتاج ولا النسبة من هاك العرض هذاك بالنسبه لعلو العجله، معنى العلو العجله بركه، معناها كيما نقولوا مثلا كيما قلنا 65% من 195 شوف قداش يجي هذاك هو فقط معنى العجله العلو. ومن بعد معناها بالنسبه اللي هو الجونطة ولا ربما ديسكو ولا حاجه هذاك ديما 15 13 14 16، انت نوعيه العربات انت وكبرها وانت وصغرها. الآل هي ديما تعني الأديال اللي هي معناها نوعية معينة متاع جل اللي هي عادة يستعملوا فيها الأغلبية كل معناها السيارات وكل المصانع كل ديما تنصح بها لأن هي تمشي معناها الأماكن الكل. ثم أرقام أخرى ربما من انتبهوا ليش ياسر مثلا كما مثلا مؤشر متاع الوزن مثلا اللي هو 86 91 حاجة من نوعية هذاك الوزن راهو معناها كل عجلة قداش يتحمل الوزن بالكيلوغرام بطبيعة الحال. وهذه ما انتبهوا لشيء ياسر مثلا مش كما تركب عجلة على سيارة خفيفة كما تركب عجلة على شاحنة، هذه مختلفة شوي. ثم كذلك كيف معناها مؤشر السرعة اللي هو ساعات تلقاهاش ولا ذي ولا كذا، ثم السرعة توصل 240 كأقصى سرعة 220 ثم 200 ثم كذا، هذه تدرك كيف عندها أهمية كبرى. وأخيرا معناها دي ما تلقى الوزن نتاع العربة بصفة عامة كما قلنا معناها اللي هو يدخل في الإطار هذا. ثم اللي هو تاريخ الصنع،
2: نعم،
3: واللي هو مهم جدا يعني ديما عادة ما نشوفوش ياسر وهو مبين بصورة تامة. هما شي يكتبوا الأسبوع والسنة يكتبون لفقين بعضهم كما نقولوا مثلا 25 على 24 مثلا لو الأسبوع 25 ما الأسبوع في السنة في 56 أسبوع معناها مثلا 25 الأسبوع 25 من سنة 25 هذيك مثلا لو هذاك التاريخ صنع اي باش نعرف يعني إذا ما على الأقل ما تفوتش أربع سنوات معناها ديما إذا كان خليتها يعني بعد الفترة شفتها بعد الفترة هذيك ما نسيهاش وما ركبهاش السيارة لأن في تحديثة باش تتهرى وباش تدخل في معناها ربما تعمل لي مشاكل. هذه من الحاجات المهمة اللي حبينا اليوم نذكروا بها وخيانا السواق باش كيف يشد عجلة يشوفها. وزيد حاجة أخرى زيادة بربي فذا بينا ثم ديمارك نتاع عجلات ربما ما نقولكش شنو ديمارك ولكن ثم ديمارك ما همش مسجلين في وزارة النقل وفي الوكالة، هذا بين هذاكم من دروس ليهم معروفين ثلاثة أربعة دمالك زي منهم زي سخرة صحيح لو تشوفها سمحة وتقول هيك وتضوي وكذا وتركبها، أما أي ماتوا وتبدأ تعمل مالفورماسيونات تتعوج تعمل لك كذا تموع لقدر الله في وضعية معينة كما تحملش، وهذا معناه في خطورة بطبيعة الحال. هذا كان لازم حبينا نذكره خلال السواق اللي ما يسترخصوص العجلات. العجلة أنت مهمة جدا كما تحرص على معناها الرجال تمشي عليه في رجليك صباتك ولا معناها سندالك ولا حاجة اللي هي مهمة جدا، احرص على عجلاتك لك أنت معناها حياتك وحياة غيرك مربوطة بك العجلات هذيك، وإن شاء الله بيسونا نسكن إن شاء الله في الرياض.
2: تحياتنا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه فكرة عن الموضوع من خلال الأرقام والرموز والحروف تنجم تعرف الوضعية بالنسبة للعجلات وأيضا تاخذ حيطة والحذر بالنسبة لاستعمال السيارة متاعك. وكل السلامة للجميع.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: في صحتك بالدنيا اليوم، تقصي قصر النظر لدى الأطفال، دفتر تلقيح التلاميذ. صحتك بالدنيا من 3 إلى 4 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الثامنة صباحاً، الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، بولاية قفصة جلسة عمل تنظر في سبل إنجاح موسم جني وترويج التمور. وزير التربية يقول أن الوزارة لا تمانع في اعتماد نظام الحصة الواحدة في حال توفر الفضاءات بالمؤسسات التربوية. وفي العالم، إيران تشترط الرفع الفوري للحصار والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات لإعادة فتح مضيق هرمز. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل تناولت الاستعدادات لموسم جني وترويج التمورة إلى جانب سبل حماية الصبا. أكثر تفاصيل يقدمها رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي.
6: جلسة جهوية لاستعداد لموسم جني التمور والترويج بولاية قفصة. احنا في قفصة عندنا 3800 هكتار، فيهم 580 هكتار واحات قديمة، 2600 هكتار واحات حول آبار خاصة، والباقي واحات عمومية حديثة. بالنسبة لتوقعات الإنتاج السنة، تقديرات نهائية كانت في حدود 14700 طن، في تراجع طفيف بنسبة 6% مقارنة بالموسم الفارط، وهذا حاجة طبيعية لأنه موسم الفارط كان موسم قياسي في الإنتاج، وبلغت صابة للموسم الفارط 5680 طرناطة. زاد تقلبات مناخية في فترة التلقيح في الشتاء، كانت صار تقلبات وخرت شوية طلوع الأزهار الأنثوية مقارنة بالأزهار الذكرية. وبالنسبة للاستعدادات على مستوى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، عندنا لجنة جهوية

0: صندوق النهوض بجودة التمور، تكون عدة أطراف ونقوم بإسناد مادة الكبريت المائي لمجابهة آفة عنكبوت الغبار، نقوم بإسناد مادة شباك ناموسية لحماية صابة التمور من دودة التمر ومن الأمطار الخريفية. بالنسبة للقطاع هذا قاعد يشهد تطور كبير في جهة قفصة من سنة إلى سنة، وقاعدين نشهد في تطور كبير في المساحات ودورة اقتصادية نشيطة، توفير أيام عمل في القطاع هذا وعديد من مراكز الفرز، ويبقى للأسف تكييف وتثمين منتوج ناقص جدا. هنا عنا معمل واحد لتكييف التمور، شجعوا على الاستثمار في المجال هذا. أما على مستوى تقليدي ومستوى العائلي هناك تثمين جيد لمنتوجات التمر حتى يبقى ديما جزء منه يمشي تغذية الحيوانات. القطاع زاد كما كل قطاعات، قطاع التمور والنخيل بجهة قفصة عنده مشاكل قديمة ومشاكل جديدة مرتبطة بالمناخ، طقس وكل شيء. عندنا نقص في تنظيف الواحة في الشتاء، هذه العملية مساهم دور كبير نسبة 70% في حماية صابة التمور. للأسف نقص اليد العاملة ونقص المعدات وغلاء الأسعار على اليد العاملة، نجد برشا واحات مهملة للأسف، ومشاكل أخرى تخص تشتت الملكية، وزاد بعض المشاكل تتمثل في تقلبات مناخ ديما تساهم في انتشار بعض الأفات جديدة، وقاعدين ندرسوا فيها نقوموا فيها نقوموا بالحزمة الفنية اللازمة.
1: جهويا أيضا وبهدف العمل على توسيع المساحات المخصصة لزراعة البطاطا بالجنوب التونسية، انتظم أمس بمدينة دوز من ولاية قبلي يوم إعلامي حول التشجيع على زراعة البطاطا بذورا واستهلاكا. درصاف بن أحمد المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تضيف في هذا الإطار.
2: مصافحة أولى لمزيد تعريف ببرنامج أكثر بذور البطاطا، وكذلك التوسع في غراسات البطاطا في المناطق الواعدة، واللي هي نقولوا احنا الجنوب التونسي عنده امتيازات كبيرة واللي نجم نكونوا فيها توسع في الغراسات وتطويرها. احنا مساحة البطاطا على مستوى الوطني على مستوى كل الفصول تقدر ب 21 ألف هكتار، والإنتاج الوطني متاعنا ما يتعداش 430 ألف طن هو الإنتاج متاعنا. فما مجال إلى قمنا به في تجارب هامة على مستوى المناطق في ولاية قبلي، خاصة مع ديوان رجيم معتوق وتنمية الجنوب والصحراء في تطوير هالمساحات هذية، والتجارب كانت طيبة والنتائج هذية قلنا باش نقف عليها لمزيد تطوير هذه الغراسة على مستوى ولاية قبلي. الانطلاق من ولاية قبلي لكن سيشمل أيضا ولاية أخرى كما ولاية قفصة اللي عندها انتاج هام من البطاطا، في شراكة تامة ما بين وزارة الفلاحة ووزارة الدفاع لمزيد تطوير هذا الانتاج. كذلك هياكل الجهوية الموجودة على مستوى ولاية قبلي من بحث ومراكز فنية هي على ذمة الفلاحين لمزيد تأطير الفلاح باش يجم يكون هو يقوم على الانتاج متاعه. المجمع المهني المشترك للخضر يقوم بدور هام لتنفيذ سياسة الدولة بإعداد هالبرامج هذية في تناغم مع سياسة الدولة ومبدأ تعويل على الذات من انتاج البذور، اللي احنا نجمه في أيام تخلينا يكون في ظروف مناخية أصعب من هكا تخلينا انه ما نجموش نعوله على ذاتنا. البرامج هذية طموح، احنا في انجازنا بدايات طيبة لكن ماشيين في مزيد التطوير ومزيد التعريف بالبرنامج هذية.
1: هذا اليوم الإعلامي شهد حضور عدد هام من الفلاحين وممثلي المجامع المائية والجمعيات الفلاحية إلى جانب عدد من المعنيين بالقطاع الفلاحي بالجهة. تحدث عدد منهم للزميلة سعاد كيلاني عن مدى أهمية تنويع المنتوج الفلاحي في الواحد.
3: رفقي بالطيب ممثل عن المركز الفني للتمور في اليوم الإعلامي هذا، برنامج إكثار زراعة البطاطا ويدخل من باب تمنيع زراعات داخل الواحات والرجوع إلى ما يسمى بالطبقات الثلاثة أو طبقات الأربعة. معناها عندنا معناها الحمد لله مخزون مائي يمكننا من إنتاج عديد خضروات منها زراعة البطاطا. من الخصائص اللي ذكروها المختصين اللي هو منطقة ولاية قبلي ما زالت الحقيقة منطقة معزولة عن عديد الأفات والأمراض اللي تعطينا حماية لصابة البطاطا. برنامج واعد وإن شاء الله ينخرطوا فيه عديد الفلاحة والمجامع الفلاحية.
4: عامر أبو مبكر فلاح ورئيس مجمع المصالح الاقتصادية واحد من زاوية قبلي. تم تجربة بدت لها مدة زراعة البطاطا عند الفلاحين، تنقص شوي متابعة من الهياكل الفلاحية خاصة في المداوات في متابعة المنتوج. الأرض متاعنا خصبة لإنتاج البطاطا، قادرين أن نعمل وعلق الاكتفاء الذاتي. ولاية الواد بالجزائر عنا ببعيد الحقيقة يعني تجربة ناجحة، كلقت الدعم من الدولة وكذا. يعني لابد أن تكون ثم مسالك بيع وتوزيع واضحة على مدى السنة يتولد تشجع الفلاح للإنتاج.
5: نصر بالطيف رئيس اتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالبلي، هو يوم إعلامي ويدعي للتشجيع زراعة البطاطا والبذور بتاعها هو حاجة محمودة، لأن احنا عندنا المساحات وعندنا المي موجود، وهذا شيء معناها نسجع عليه. لكن أخذ زاد الفلاح يلزم عنده متابعة، ويلزم يكون باش حضر لها البذور هذه، وحتى وقت تحضر شوين باش يسوقها، خطرها كبيرة. البطاطا مش بعيدة على الدقلة، صحيح يوم ممتاز ونسجعوا عليه وجبنا فلاحتنا وحضرناها باش يستفيدوا منه، لكن زاد نطالبوا متابعة قيمة وإرشاد صحيح اللي نجم يسجع فلاح متاعنا، وحنا رانا يدينا ممدودة للشيء ذي.
6: محمد عبد المولى نائب مجلس محلي لدوزة الجنوبية وفلاح. لأن ولاية قبلي هي معروفة بالأساس بالإنتاج التمور، ولكن ندخلوا القطاعات الاستراتيجية اللي هي مثلا كما البطاطا، لكن المساحات شاسعة، ولكن كذلك فما معضل. هي ثم قبل الإدارة والفلاح اللي توجدت السنوات الفارطة، دور إن شاء الله الرجع هذه يكون الفلاح والإدارة زوز متكثفين في توصيل الفكرة، في إنجاح المنتوج، في كذا. احنا نحبه ما نكتفوش كان بالإنتاج الاستهلاك، وقت نتولي بذورنا عندنا ضغطنا على التكلفة تاعت البذور، بالتالي ضغطنا على التكلفة تاعت الإنتاج، بالتالي ضغطنا على التكلفة للمستهلك.
1: في أخبار الجهات أيضا، أكد عدد من فلاحي معتمدي فوسانة من ولاية القصرين أن ما يقارب 75% من صبة التفاح هذا الموسم تضررت نتيجة التهاوت للأمطار والبرد، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.
7: المطر هذه نتاع المره الاخرانيه النو ذيخ ذرتنا برشا في التفاح في الشجره في كل شيء، اضرار كبيره كبيره، اسقطت حتى الشبيك من قوه الامطار. الشبيك هذه ثم بلايص طيحتها وضرت بها الشجره والكعب، تضرت اكثر من شطر الصابه 75% هزيت الامطار. اسباب الطياح هي السخانه والبقاء بعد السخانه كملت الامطار. السخانه على خاطر جاء صيف سنه صيف سخون، التفاح ما عملش تلوين، ما كملش في التلوين نتاعو، طيح. ومن بعد كينا حتى كان طيحاته شمس راهو يبقى نظيف، المطر ما خلتوش، هزيته وحمل لي الماء هزو، وحتى البقاء زاد خمج
8: مئات الملايين طايشه كيك في الريح. بالنسبه للطياح السخانه هذيك القنطر شيء بعد كي تبردش الدنيا، كي برت الدنيا وكله المطر بيصير يطيح، خاطر هي حاجه كانت عطشانه وتسقط بالماء.
9: التفاح طايح من السخانه، التفاح معناها ضر فيه المنتج والتاج، والسخانه ضرت وزاد لحقت طيح البقيه نتاع المطر. كارثه عام اثنان تاع التفاح نتاع الفلاح عام كارثي، مش بشير تجي تجنة كله طاح، أولا المسمش ومن بعد زاد لحقتين الأمطار.
1: وطنيا الآن، أكد وزير التربية نور الدين النوري سد شغرات في كل المواد بجميع جهات الجمهورية باستثناء طارئة منها والتي يتم العمل حاليا على سدها. وفي تصريح خلال زيارته لعدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقسة، قال الوزير إن الوزارة لا تمانع في اعتماد زمن مدرسي مرنة أو اعتماد نظام الحصة الواحدة في صورة سمحت الإمكانيات اللوجستية بذلك وتوفرت الفضاءات بالمؤسسات التربوية.
10: متابعة العودة المدرسية وتبين مدى سلاسة هذه العودة والتدخل كلما اقتضت الحاجة لحل الإشكاليات الطارئة، الحمد لله ثم سير طبيعي، ما ثمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية، سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. وتحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة، الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك. ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمح. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي. هي انطلقت فعليا العودة المدرسية، لا وجود حقيقة لشغرات تعيق، سددنا كل شغرات في كامل المواد في كامل الجمهورية ما عدا بعض الشغرات الحادثة والطارئة بصدد تسديدها في ظرف وجيز. لا نترك التلاميذ بدون مدرس، لا نترك التلاميذ بدون تجهيزات. انتقلنا من مرحلة العودة إلى مرحلة المتابعة واستعداد وزارة التربية بالعمل مع بقية الوزارات لمواجهة ما يمكن أن يهدد سلامة أبنائنا التلاميذ من خلال هذه السلوكات المخوفة بالمخاطر. ولذلك صدرنا الكثير من المذكرات حتى سبتمبر وبعدها من أجل أن لا يخرج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، من أجل احتوائهم، من أجل تسخير 10 دقائق في حصص المواد الاجتماعية للتحسيس بهذه المخاطر التي تداهم المؤسسة التربوية وتداهم المجتمع. سنتصدى لهذه الظواهر بكل ما أوتينا من إمكانيات ومن وسائل، وسنستعين بالإعلام في ذلك.
1: وطنيا أيضا، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال هذه السنة بعد أن بلغ 2.7% السنة الماضية. على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال سنتي 2027 و 2028 وفق أحدث تقرير البنك حول الوضع الاقتصادي في تونس. قدرت كمية زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا الموسم من نوفمبر الماضي إلى موفقوت المنقضية ب 381.2 طن بقيمة 4780.4 مليون دينار. وطنيا أيضا تم تحديد المخزون التعجيلي من الحليب الطازج المعقم لهذه السنة ب 19.8 مليون لتر، حيث تمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول من مارس إلى غاية 31 أوت وفق قرار مشترك من وزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في أخبار العالم الآن، قال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوفا عبر الوسطاء في المحادثات الجارية بين الجانبين في نيويورك بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن إنهاء الحرب على إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المحادثات مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك، مشيرا إلى أن أحد اللقاءات استمر نحو 3 ساعات، مؤكدا أن محادثات أخرى ستجرى في المستقبل القريب. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة جلسة عمل تنظر في سبل إنجاح موسم جني وترويج التمور. وزير التربية يقول إن الوزارة لا تمانع في اعتماد نظام الحصة الواحدة في حال توفر الفضاءات بالمؤسسات التربوية. وفي العالم، إيران تشترط الرفع الفوري للحصار والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: الإشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: إشهار. أحوال الطقس.
2: نحكي على الطقس. أمس من ناحية كمية الأمطار البارح اللي من الملاحظ هو ظهور خلايا عادية محلية، لكن ما تنشط في بعض المناطق، كانت نشطة معناتها في بداية اليوم في مناطق الجنوب الشرقي، وخاصة أثناء الليل معناتها آخر أواخر الليل كانت معناتها محليا في جهة الساحل، وانعطتنا معناتها كميات نسبيا معناتها معتبرة خاصة في ولاية المسير، ونسجلنا معناتها 27 ملم في المسير، 26 في السيدة، 22 في المكنين، بمبلة والقصيبة من ولاية المسير 25 ملم، وسيدي بنور معناتها برغة 38 ملم. في بداية اليوم كانت معناتها محليا في الجنوب الشرقي في جرجيس ولاية مدين، وسجلنا 19 ملم، ثم كما حكينا معناتها آخر الليل معناتها في جهة الساحل خاصة، وين سجلنا معناتها بعض الكميات بما في ذلك حتى المهدية وصلت 20 ملم، قصور الصيف 10 ملم، سوسة ملم وحيد، القلعة الكبرى 5، وسيد الهاني 16 ملم، وكذلك معناتها محليا في القيروان وين سجلنا 13 ملم، أيضا في الوطن القبلي معناتها في أزمور من ولاية نابل وين سجلنا 12 ملم. يبقى ديما معناتها خاصة الوضع الجوي معناتها من اليوم إلى حدود نهاية الأسبوع ملائم لظهور هذه الخلايا الرعدية المحلية. اليوم تقصف يكون أحيانا كثيفة السحب مع خلايا رعدية محلية، خاصة باش تكون معتبر مناطق ساحلية شرقية تكون مصحوبة بأمطار تنجم تكون محلية غزيرة، ثم تشمل معتها بعد الظهر زادة كيف ثم معتها نشاط للخلايا الرعدية خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وأيضا بأقصى الجنوب خلال هذا اليوم خاصة معتها جنوب ولاية الطويل خاصة في الصحراء الرمادة والبرمة وكذلك في برج الخضرة، وين نسجلوا كمية معتبرة من الأمطار. أيضا الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي خاصة بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل القذائف المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ودرجة الحرارة القصوى العامة اليوم ستروح من 27-33 درجة تكون على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة. يوم غد إن شاء الله يبقى كيف الطقس يبقى ملائم مع ظهور خلايا رعدية خاصة قرب السواحل الشرقية وأيضا بأقصى الجنوب مع أمطار نجم تكون نسبيا متفرقة. الحرارة في ارتفاع طفيف خلال اليوم غد بدرجة واحدة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، يمكن تروح القصوى بين 28-33 درجة، تصل محليا إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي، وأقل شوية في المرتفعات الغربية تبقى في حدود 24 درجة، وكما حكينا مع الأمطار خاصة إلى حدود نهاية الأسبوع يوم الجمعة والسبت يبقى الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار اللي بتكون في شكل خلايا رعدية خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب الشرقي، ويوم السبت تكون معناتها متمركزة أكثر خاصة بالشمال والمناطق الشرقية.
0: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إشهار
2: للات الواحات تسمد، دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
1: إشهار

0: ضيف الصباح.
1: مرحبا بكم من جديد. توقيتنا يشير إلى 30 دقيقة بعد 8. تتواصلوا معنا دائما في الصباح حتى للتاسعة صباحا. نعمل إطلالة على جديد المركز ومركز التنشيط الثقافي والرياضي والجامعي في سيدي بوزيد. أكثر تفاصيل على المواعيد وبداية التحاق الطلبة وكيفاش النوادي وشنو جديد المركز هذا الموسم. تحضر معنا السيدة صليحة جلالي مديرة المركز. حاضر معنا مدام صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين. سريال تحية ليكم وكافة مستمعي إذاعة قصة. والحقيقة مشكورين جدا على اهتمامكم بالحياة الثقافية والرياضية للطالب.
1: نعم شكرا لك يعطيك الصحة. احنا ديما في المواكبة سنة جامعية جديدة. العام اللي فات كان عمل كبير برشا, ثم برشا تظاهرات سنة. هل يكون الموسم أفضل إن شاء الله من غيره؟ وماذا وما هي آخر الاستعدادات؟
2: effectivement كما قلت الأنشطة عملول وبرنامج عملول صعب علينا المسؤولية أكثر, والحمد لله يا ربي توفقنا في برشة تظاهرات.
1: نعم
2: سنة زيادة ذاك التحدي لينا باش من ديما القدام إن شاء الله. دونك سنة كنا حريصين على إعداد مشروع برنامج تشاركي للأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط الجامعي بسيدي بوزيد. إن شاء الله باش يكون برنامج سريع ومتنوع يستجيب بطبيعة لحاجيات الطلبة وتطلعاتهم. نحاول نخلق حياة جامعية أكثر حيوية وتنوع للطالب في سيدي بوزيد. دونك هذا من خلال تشريك عديد الأطراف, سواء من خلال جلسات عمل مع ممثلي الطلبة والطلبة الناشطين بالنوادي الجامعية, إلى جانب الانفتاح على مختلف المؤسسات والهياكل, سواء تعليم عالي, خدمات جامعية, مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, مركز فنون درامية وروحية, وأيضا مختلف الهياكل الثقافية والشبابية. عن حتى أنه البعض منهم باش نعملوا معها اتفاقية شراكة باش نفتح فضاءات جديدة للطلبة للتكوين والإبداع والمشاركة بالطبيعة.
1: نعم
2: دونك البرنامج المقترح إن شاء الله باش يكون فيه أنشطة ثقافية ورياضية وعلمية تشمل دورات تكوينية سواء في الذكاء الاصطناعي, تصميم الرقمي, سكيلز, إسعافات أولية وغيره, مسابقات وندوات علمية مختلفة, ورشات في الفنون التشكيلية والمسرحية, رحلات تثقيفية وترفيهية, ورشات وندوات صحية ونفسية وأيضا بيئية, عروض مسرحية. الجديد في البرنامج السنة زيادة عنا ملتقى الإبداعات والفنون, دونك يشمل ثلاثة ولايات, طلبة القاسرين والسيدي بوزيد والقروين. كل عام باش ننظموا ولاية من الولايات نحاول نعرفوا فيه بالتراث الجهوي للولاية المنظمة, وأيضا نعملوا برنامج سنوي مشترك ما بين ثلاث مراكز جامعية للتنشيط الثقافي الراجع بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط. دونك نعملوا كل عام برنامج تشاركي فيه مسابقات, فيه ورشات, فيه حملات تحسيسية, فيه ندوات, ويكون الطالب بطبيعة هو الفاعل فيه معناه, سواء في التنشيط, في الاقتراح, في كل شيء. دونك هذا سنة إن شاء الله البرنامج.
1: بدأ توافد الطلب على المركز بالنسبة لهذه السنة؟
2: أي ثم كي دونك يعمل التسجيل في المؤسسة الجامعية, وإحنا أصل مش لما نستنوهمش يجون المركز, نمشوا لهم نحن وين ما هما وين. نعم. في المبيتات في المؤسسة الجامعية نعملوا خيمات ثقافية للتعريف بالنشاط الثقافي, استمارات, مطويات فيها الأنشطة, فيها مختلف النوادي, وفيها حتى الربريك متاع مقترحات وتطلعات.
1: نعم
2: دونك وفيه استمارة للانخراط ولا للمقترحات. دونك ومن بعد نشوفوا إذا كان نضيفوا نادي آخر, نضيفوا تظاهرة أخرى من مقترح أغلب طلبة ولا فكرة جديدة والكل, ونمشوا لما نحن هيك ونعرفوا بالأنشطة الثقافية وبالمركز ونعطوا عنوان وكل شيء.
1: المؤطرين موجودين من المركز ومن خير ومن طلبة أيضا موجودين عندهم نوادي وإلا كلهم من المركز؟
2: لا المؤطرين فما من المركز وفما
1: متعاونين
2: متطوعين يبدو. نعم. ناشطين قدامة ولا وفما متعاقدين.
1: نعم.
2: عرضيين متعاقدين بصفة عرضية في الأنشطة الثقافية والرياضية. دونك أساتذة مختصين يتم انتدابهم كسوا في المسرح, في الموسيقى, في الإعلامية والذكاء الاصطناعي, في التصوير الفوتوغرافي أو التصميم الرقمي وغيره. دونك ديجا خلينا نطلب عروض في انتداب أساتذة
1: نعم
2: عربيين للتعاقد معنا، وبالطبيعة فما شكون من زاد من المركز منشط متطوع،
1: نعم
2: وإلا من الطلبة يبدأ طالب قديم نشطه
1: وعنده
2: ينسق فيا
1: وعنده نعم أيوة
2: بالضبط
1: عنده الفكرة وعنده
2: هذا
1: الإمكانية
2: هو
1: باش يعمل. على مستوى
2: هذا هو
1: اللي يسمعوا فينا توا بالطلبة في سيدي بوزيد، المركز أوقات العمل والدعوة من خلالك، شنو تقولي لهم قبل ما نختموا معك؟
2: العمل وقت العمل من 8:30 متاع الصباح ل 5:30 متاع العشية، وحتى في الليل الحراسة الليلية تبقى ل 9 متاع الليل فاتحة الباب متاع الانخراط
1: نعم
2: والتعرف، خاطر نحنا بحذينا زوز ما بيتات ذكور.
1: نعم
2: دونك في الليل تعرف انت الاولاد والكل يتصلوا
1: نعم
2: بالمراكز، دونك هو يبدا مفتوح زاد بيبو في الليل،
1: نعم
2: وللانخراط تبدا ثم استماره في الريسبسيون، مرحبا بهم الكل الانخراط في جميع النوادي الموجوده. فقط في البرنامج بخلاف البرنامج اللي هذا المحدث
1: نعم
2: عندنا فقرات قاره وسنويا تتنظم سنويا براجعه للديوان الخدمات الجامعيه الوسط، عندنا كسوسوا نشاركوا فيها معناها كمشارك او كمنظم،
1: نعم
2: كما كيف بطولة ديوان الخدمات الجامعيه كانت تبعتوا معنا عملوا للوسط في
1: نعم
2: كره قدم اناث وذكور، نظمناها اناث في سيدي بوزيد وذكور في القاتري. المهرجان الدولي الجامعي للمونودراما، تظاهره شهر التراث، المهرجان الثقافي والرياضي لديوان الخدمات الجامعيه، اللي هم الكل تظاهرات كما المهرجان الدولي ايضا السنه ان شاء الله في اكتوبر بينتو الدولي للفنون التشكيليه بالمهديه باش تكون عندنا فيه زاده مشاركه. هذا بالاضافه ان حريصين على مشاركات دوليه خاصه في المسرح بالجزائر المغرب القاهره، دونك يكون عندنا عمل جماعي او فردي ونشاركوا به في احد الدول.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، أنا سعداء جدا بمرورك معنا،
2: يعطيك
1: يعطيك الصحة مدام صليحة. أكيد
2: مرحبا بك،
1: موفقين ديما إن شاء الله، تكون ديما إطلال على جديدكم وإن ثم تظاهرات. فالتحية لك ولكل مستمعينا من الطلبة في سيدي بوزيد وفي تونس وخارج حدود الوطن.

مني فروع وجرح في قلبي اللي عطاك الدوع ضمن صبري عليك مني فروع وجرح في قلبي اللي عطاك الدوع

0: على الانستغرام فيسبوك تويتر تعليقات صور احدث الاخبار والفيديوهات اخبار على موجة اذاعة جرصة.
1: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعات اخبار النت وايضا حديث السوشيال ميديا والتعليقات مع زميلتنا فاتن خليفه.
2: فاتن صباح النور ريان،
1: اهلا وسهلا بك فاتن، مرحبا.
2: صباح النور، صباح النور الكابتن المستمعات والمستمعين. في نبض التراند اليوم باش نبدو من رقعة قرطاجة إلى رقعة الأمم المتحدة باش نعملو ملخص رقمي شامل لأبرز ما يشغل السوشيال ميديا، والبداية تنطلق من مسرح قرطاج الأثري مع افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحول تكريم الفنانة التونسية القديرة لطيفة القفصي إلى ملحمة وفاء هزت الفضاء الافتراضي، ملايين من المشاهدات حصدتها المقاطع العفوية لجمهور قرطاج وهو يقف احتراما للفنانة اللي تحدث ظروفها الصحية في مشهد أبكى الحاضرين رياض، ومنهم النجمة المصرية وفاء عامر اللي شفناها هذا كيف في فيديو تحدثت فيه على الممثلة القديرة لطيفة القفصي، ورواد التواصل الاجتماعي وصفوه بأنه استفتاء شعبي على المحبة. النجاح المهرجان عزو النجم السوري ناصف زيتون اللي أشهر تراند بصوره وإهدائه الخاص للشعب التونسي عبر أغنية تونس يا غالية، وفي التفاعل ومتابعة واسعة لإطلالات السجادة الحمراء لنجمات مثل بشرة. طبعا رياض تعرف في عالم التواصل الاجتماعي والتراند مرات التراند يجي لاحقا بعد الحدث، نعرفه ان تحكي نهار 21 ولكن الان تقريبا المنصات كلها اتفجرت بالفيديوهات والصور تكريم الممثلة القديرة لطيفة القفصي، تحية كبيرة لها.
1: نعم تصوروا ايضا حتى الفيديوهات كانوا حلوين برشا وفيهم برشا تأثر. نعم
2: صحيح رياض. وعلى الساحة الدولية الترند السياسي وصل لذروته في نيويورك بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس إيمانويل ماكرون كان فجر منصات التواصل الاجتماعي بخطابه الوداعي اللي كان ناري ضرب فيه بقبصه على المنصة، ووصف دبلوماسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه غزة وفلسطين بأنه هي استعراض مخزي لم يفتح ممرا إنسانيا واحدا. هذا أثار عاصفة من التعليقات والمشاركات بين المؤيدين والمعارضين عالميا، وهذا الصدام الفرنسي الأمريكي جاء باش يغذي النقاشات الرقمية حول القضية الفلسطينية، خصوصا بعد قرار إدارة ترامب منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تأشيرة الدخول للعام الثاني والرد الدبلوماسي للأمم المتحدة بالسماح له بإلقاء كلمته افتراضيا. الإثارة الرقمية عند السياسة ما توقفتش لواكب العالم الافتراضي، زاد كيف كيف عديد من الأنشطة الأخرى مثلا تحكيم عملة البيتكوين حاجز 85,000 دولار التاريخي، واشتعال تحديات تكنولوجية بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج حول فلاتر ومميزات الذكاء الاصطناعي اللي أطلقتها شركة ميتا وبدء ملايين المستخدمين في تجربتها ومشاركتها عبر الريلز والشور.
1: نعم.
2: هذا في مجال التكنولوجيا.
1: نعم نعم. إلى جانب هذا فاتن فاتن في الاستماع.
2: نعم رياض.
1: نعم شكرا لك. نعم باش نختم معك.
2: هذا تقريبا رياضة، واحنا نتحدث على اجتماع المهم لجمعية الأمم المتحدة، تقريبا كل ما يدور من أوسمة هاشتاجات وترندات تقريبا يصدرها الهاشتاج السياسي، خصوصا في الأوضاع في غزة والضفة الغربية وما يحدث أيضا في الشرق الأوسط في اليمن والبحر الأحمر.
1: شكرا لك، تحياتنا لك، يعطيك الصحة فاتن على حضورك معنا اليوم كالعادة في أخبار النت الترندات والتعليق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

هكذا وصلنا إلى ختام هذا العدد من أسام الصباح. متابعة طيبة لبقية رامش إذاعة قفصة. صدقي عارفة كان في الإخراج الفني زميلنا على الرضواني في الإخراج الرقمي, وكل زملائنا من غرفة الهاتف سامية الحراثي, فاتن خليفة, فاتن هنشيري, ولاد الحدود. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. المرايا مع رمزي بعد شوي.

0: بعد قفصة في السند على 87.8.
1: متابعة مهرجان الإذاعة والتلفزيون رالي وردات الجريد، المعرض الجديد للدكتور عبد الباسط التواتي. مسيكم بالخير، اليوم على موجة إذاعة قفصة من 4 to 7. مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة: كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيدة كريت الليلة من 9 to 11.
2: إشهار تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا $29.600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: إشهار
4: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. 9 صباحا، تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن ينطلق موسم جني دجلة النور بولاية قفصة بداية من شهر أكتوبر القادم، ويتوصل إلى غاية شهر ديسمبر وسط استعدادات لمواكبة تطور هذا القطاع الفلاحي وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة بالجهة، بما يدعم الإنتاج الفلاحي ويساهم في تنمية قطاع التمور بولاية قفصة. وقد تطور عدد أصول النخيل بالجهة ليصل إلى 14700 أصل خلال موسم 2026-2027. انطلقت بمعتمدية حزوة من ولاية توزر دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة 77 منتفعا ضمن برنامج التنمية المندمجة لفائدة أبناء المنطقة وخاصة من النساء، بهدف تشجيعهم ودعمهم للانتصاب للحساب الخاص أثر استكمال الدورة التكوينية. أكد وزير التربية نور الدين النوري سد الشغورات في كل المواد بجميع جهات البلاد باستثناء الطارئة منها، والتي يتم العمل حاليا على سدها. وفي تصريح خلال زيارته لعدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس أمس، قال وزير التربية أن الوزارة لا تمانع في اعتماد زمن مدرسي مرن أو اعتماد نظام الحصة الواحدة في صورة سمحت الإمكانيات اللوجستية بذلك وتوفرت الفضاءات بالمؤسسات التربوية، وشدد على أن الوزارة تشجع على هذا الأمر. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية بشأن تونس لصيف 2026

بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات التعافي منذ 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداس الأول من 2026 في وقت ما زالت فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. أخيراً كشف وزير الأمن الصهيوني عن خطة قال إنه سيطبقها لدى توليه منصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة والتي تتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق؟ أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها، كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر خطر عليك؟ شنو رأيك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: تحية طيبة المستمعين إذاعة قبسة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة سر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 هكيكا، وإلا تاريخ ميلاد، وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. معناها هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. إذا كيف نختار كلمة سر قوية؟ أول حاجة لازم تكون كلمة سر طويلة، ويفضل أن تكون أكثر من 12 حرف. ثانيا كلمة سر لازم تكون فيها حروف كبيرة وصغيرة، ماجسكيل ومينسكيل، أرقام ورموز كما دياز، كما نقطة استفهام، نقطة تعجب إلى آخره. ثالثا ما نستعملوش كلمة سر في كل الحسابات. إذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هكاك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ الميلاد ولا اسم البنك ولا أسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل طرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاصة كلمة واحدة، نستعمل جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر، مع اختيار كلمة سر، هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل أي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصح بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيرا يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: وين كن؟ إذا قفص معاك.
4: المراية،
5: المراية.
6: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
7: صباح النور، مرحبا بكل مستمعين ذات قفصة، وإن ما يسمعوا فينا على الموجات الفهم يسمعوا فينا أيضا على ترواد بولفيرا دو قفصة بوانتيان من توحة الأحداش في المراية. المراية اليوم مش تحدثوا على في مدينة الرديف إشكالية الخبز، أيضا تعطل الدروس بمعهد 2 مارس وزيارة الوالي والاجتماع البارح. أكثر تفاصيل إن شاء الله باش يكون معنا ضيفنا عضو مجلس محلي باش يعطينا تفاصيل كاملة على الاجتماع هذا وشنو توصلوا في اجتماعها مع السلطات الجهوية. أيضا يوم الإدماج بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس استقبال الطلبة إدماجهم في الحياة الجامعية الجديدة. أكثر تفاصيل مع بسمة المرداسي إن شاء الله باش يكون معنا مديرة الدراسات بالمعهد. وزيارة إلى تونس العاصمة مع زميلنا رياض دبوبي من الدورة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون الندوات والمعرض. وأكثر تفاصيل إن شاء الله باش يعطيهم لنا اليوم زميلنا رياض. بعد شوية بعد النغم نمشوا لأخبار 24 وبعد نبدو في أولى مواضيعنا. يعني.

0: المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
1: 19 دقيقة أكيد ديما نبدو بأخبار 24 في المراية. أخبار 24 اليوم إن شاء الله باش نبدوها بصيف 2026، الصيف الفارطة اللي كانت درجة حرارة قياسية، موجات حر شديدة في تونس، متوسط درجة الحرارة الصيفية في تونس ما بين 1950 و 1926، أكثر حرارة منذ 1950 اللي هي 2.9 معدل، يعني الحرارة اللي شهدناها الصيف اللي تعدى جات كان في صيف 1950، يعني أرقام قياسية، موجة حر شديدة طويلة المدة. جويلية ثاني أكثر حرارة، الأوت الأعلى وجويلية الشهر في المرتبة الثانية، درجات حرارة قياسية شهدتها البلاد كما قلنا صيف 2026 والأكثر حرارة في تونس منذ 1950، هذا حسب ما أكد المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشي لمادة الحليب، تخزين تحديد المخزون التعديلي من الحليب المعقم لسنة 26 ب 19.8 مليون لتر. نظم أو تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب، مادة الحليب الطازج المعقم لسنة 26 ب 19.8 مليون لتر. تمتد فترة ذروة الانتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31/26 وفق قرار مشترك من الوزير مكلف تسيير وزارة الصناعة والمناجم، وأيضا كما حدد أيضا وزيرة المالية وزارة التجارة بالرائد، يعني صدور بالرائد الرسمي مدة انتفاع مركزية الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 26 بالفترة ممتدة من غرة مارس حتى 31 ديسمبر 26. ما زلنا معكم في أخبار الـ 24. نمشي لأفاق تعاون في مجال السمع البصري بين الصين والبلدان العربية، كان محور لقاح يواري على هامش الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. إن شاء الله بعد في ساعتنا الثانية زميلنا رياض دبوبي بيشكون حاضر على عين المكان ويعطينا التفاصيل متاع الندوات والورشات الموجودة. التعاون الصيني العربي في المجال السمع البصري مثل هذا التعاون يعني بين كما قلنا البلدان العربية والصين محور جلسة حوارية انتظمت عشية أمس الثلاثاء مدينة الحمامات بمشاركة عدد من الفاعلين في قطاع السمع البصري من البلدان العربية والصين، وذلك على هامش أعمال اليوم الأول للدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لاتحاد إذاعات الدول العربية. تندرج الجلسة التي انتظمت في إطار فعاليات ترويج التعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والبلدان العربية تحت شعار الإبداع السمعي البصري والانطلاق معا ضمن مساعي دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. مازال مصير معكم في أخبار 24 بعد شوية مجموعة من الأخبار الأخرى خاصة بما قاله قادة العالم في الأمم المتحدة يوم أمس بخصوص الوضع في قطاع غزة وفي فلسطين، أكثر تفاصيل بعد شوية.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: الحدث اللي هو في العالم الدورة 81 للأمم المتحدة، زعماء يستذكرون الإبادة في غزة، وترامب يرى مستقبلا مشرقا لبلاده. البارح كان استلم العام المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمات القادة وزعماء في الدورة 81 لجميع العام الأمم المتحدة، محذرا من تلاشي حل الدولتين من العنف والتهجير والتوسيع أو التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يثير شبح تطهير العلقي. وقال إن ما يسمى وقف اطلاق النار في الشرق الأوسط ليس أكثر من اطلاق نار لكل لكن أقل حدة. عديد قادة العالم البارح، أردوغان الرئيس التركي تحدث أيضا، وبداية كلمته كانت بخصوص أسفه لعدم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة للمرة الثانية على التوالي. تحدث أيضا عن قطاع غزة، على الضفة الغربية، فلسطين. الملك المغربي العاهل المغربي أيضا تحدث، أمير قطر، عديد القادة. ماكرون أيضا يعني أول مرة نشوف لهجة متاع رئيس غربي يتحدث تجاه الاحتلال الصهيوني بتلك الطريقة. تقريبا كل الكلام كان مخصص لقطاع غزة، لفلسطين، للتهجير، للإبادة الجماعية، للقتل، للتشريد، للاستيطان وما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية وفي القدس. الكل تقريبا تحدث على قطاع غزة وعلى فلسطين، إضافة إلى أن الملف الإيراني بقى ربما في الكواليس، الملف الإيراني في اجتماعات ماراثونية متواصلة لإيجاد حلول خاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وغيره. لقاءات جانبية يعني متعددة بين قادة العالم، تونس يمثلها في وزير الخارجية هو اللي يمثل الوفد التونسي في الدورة 81 للأمم المتحدة، وكان لقاءات أيضا مع وزير الخارجية الجزائر ومع عدة قادة آخرين. هذه تقريبا في قراءة في أهم ما جاء في الدورة 81 للأمم المتحدة اللي ما زالت متواصلة أشغالها بنيويورك. الرئيس الإيراني أيضا وصل إلى نيويورك البارح، كان نزول طائرته بسبب تقني في الجزائر ثم واصل الرحلة نحو نيويورك. وكما قلنا اللقاءات الثنائية ما زالت متواصلة، خاصة التركيز بيكون على إيران ووجود يعني خطة يعني للسلم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أم ستتواصل ربما الخلافات وتتصاعد في الفترة القادمة. هذه تقريبا جولة في أخبار 24. بعد شوية نمشي لمدينة الرديف والحديث على لقاء ولي الجهة يوم أمس بمجموعة في رديف بخصوص معهد 2 مارس 34، أيضا نقص مادة الخبز وغيره. بعد شوية مع ضيفنا عبر الهاتف.

الإشهار اللي تحبونا يلي هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: إشهار
1: إذاعة قفصة محبدة.
2: التسعة واثنين وثلاثين دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. نمشي مباشرة لمدينة الرديف. معنا عضو مجلس محلي سي صادق خالدي. سي صادق صباح النور.
3: صباح النور. صباح الخير وصبحوا على جميع المستمعين إذاعة قفصة.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في الرديف. البارح كان ثم شوية احتجاج من قبل التلاميذ بخصوص معهد 2 مارس 34 برديف، لكن السلطات الجهوية تدخلت وتابعت ميدانيا الوضع التربوي برديف وأقرت جملة من الإجراءات العملية لتأمين السير العادي للدراسة. وأشرف ولي قفصة وفي زيارة وقفة ميدانيا على سير الأشغال والإشكاليات المطروحة، وفي زيارته إلى معتمدية رديف خصصها لمتابعة الوضع التربوي بالمعهد 2 مارس برديف. أكثر تفاصيل نعرفها معك سي صادق.
3: على إثر تأخر شوي الأشغال في معهد 2 مارس 1934 وتعطل استئناف الدروس بهذا المعهد، معناها شدت بعض الاحتجاجات من بعض من الأولياء
2: تلاميذ والأولياء
3: التلاميذ، لكن لله الحمد بالأمس تدخل كل من السيد الوالي والسيد مندوب التربية وإطارات من
2: محلية وجهوية
3: من المصلحة العامة للبناء لمندوبية التربية، وأجريت معناها زيارة ميدانية للمعهد وتخللها بعد ذلك معناها جلسة، وقعت جلسة في مكتب مدير معهد 2 مارس بوجود كل من سيد المندوب والسيد الوالي وإطارات تربوية وأولياء وتلاميذ. والجلسة هذه أفرزت المخرجات نتاعها بالاتفاق معناها مع من الجميع اللي أن العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ الإعدادي اللي هم 7 أساسي 8 أساسي و9 أساسي يكون اليوم، وسيتم نقلهم معناها إلى معهد إلى المدرسة الإعدادية التقنية اللي هي محاذية معناها
2: بمحاذية المعهد 2 مارس،
3: محاذية للمعهد 2 مارس
2: اللي هم 7 و8 و9 أساسي ينطلقوا للدراسة اليوم في المدرسة التقنية في المعهد التقني.
3: يعطيك الصحة. وبالنسبة للتلاميذ الثانوي سوف يستهدفون الدراسة متاعهم في المعهد 2 مارس بعد معناها تمكين معناها من ما يقارب 15 أو 17 قاعة معناها جاهزة وصالحة للدراسة في المعهد 2 مارس يوم الخميس، معناها يستأنفوا إن شاء الله
2: غدوة، يعني غدوة يستأنفوا الدراسة
3: غدوة هما تلاميذ الثانوي اللي هما أولى ثانوي
2: وثانية ثانوي وثالث ثانوي والبكالوريا رابعة. السؤال يطرح على ناس الصادق، علاش علاش يعني صيف كامل يعني جويلية وأوت و 15 سبتمبر، علاش ربما نعرف العطلة ريال التلامذة ولا سادة لكن الإدارة تبقى تخدم، علاش خلوها لآخر لحظة ويصير التقسيم هذا وبعد أسبوع ونص ترجع العباد تقرأ ومستلامذة تخرج في مسيرة، شنو السبب؟
3: يعني أنا باش نكون معك واضح وصريح، نحن كمجالس محلية معنيين بالمشاريع ونحب نقول ونعلم انه المشروع هذا تهيئة معهد 2 مارس لم يتم اعلامنا به، احنا في العادة اي مقاول يعلمنا به ونعمله بجلسة استباقية معاه ومع الجسمة ونعمله ونتسائله على برشة اشياء، لكن للأسف المقاول هذا معناها باش اللي عملنا بتاعه
2: هو ثم مقاول يخدمته في معهد 2 مارس
3: هو ايه هو مثلا مقاولاته قاعده تخدم اللي عطل الاشكاليه انه ثم غياب تنسيق بين المقاول وبين الاداره ومندوبيه التربيه في كيفيه العمل تاع المقاول، معناها كان ينجموا معناها يخدموا نقولوا احنا بار برونش معناها لكن للاسف
2: اي بجزء تاخذ جزء مثلا تاخذ جزء قاعات ثلاثه تكملها تنظفها وتمشي لي بعد ما تبقاش حال مثلا شانطي كامل في ليسي كامل.
3: هذه طريقة معنا تم تطبيقها في معهد 18 جان في 1952 برديف
2: ونجحت
3: نفس الوضعية، لكن تطبق فيها هذا الطريقة اللي هو العمل معناها بالتقسيم وما سببتش معناها فيها إشكال وما تعطلتش معناها استئناف الدروس، لكن احنا خلينا نكونوا ديما إيجابيين الحمد لله انه تضافرت الجهود، الحمد لله انه السلطة الجهوية تفاعلت وقامت بزيارة وبعد الى حد هذه اللحظه لانها متابعه حينيه معناها كل شيء كل دقيقه صغيره معناها من اجل اعاده معناها نسق الدراسه بالشكل الطبيعي لما حدث في مارس 1934، واحنا الكل كأولياء وككلام ده وكمجتمع ودني ومجتمع مدني قاعدين نراقبه عن كثب ونشوفه، وان شاء الله بحول الله نتمنى النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ بتونس.
2: ان شاء الله بالتوفيق لي ايضا بعض القرارات اللي هي ضمان كما قلت انطلاق الدروس المعهد الثاني 2 مارس 34 بدايه من غدوه الخميس بالنسبه للثانوي، العماله تسديد الشغورات في خطتي الناظر القيم العام، الاسراع في نسقتي او الصيانه والعماله الاستكماليه في افضل الظروف، تجهيز القاعات ووسائل العمل الضروريه خاصه المخابر والقاعات العالميه، واستكمال جاهزيه الوحدات الصحيه قبل نهايه الاسبوع. يعني قرارات واضحه قبل نهايه الاسبوع الوحدات الصحيه تكون حاضره.
3: اي هذوما قرارات اتخذوا معنا في الجلسه بالامس وفيهم متابعه معناها دقيقه. احنا اليوم باش ننتقلوا، المفروض اليوم العشيه تم 3 قاعات المفروض يكونوا قد اكملوا اليوم العشيه حسب الاتفاق اللي اتفقنا فيه امس، لانه ما زلت فيهم شوي. بالنسبه للمركب الصحي في من هنا لاخر اسبوع يكملوا.
2: اهم حاجه هو المركب الصحي.
3: اهم حاجه المركب الصحي، انه ما زلت فيه شويه خدمه. اما بالنسبه للمقاول تعهدات المندوبيه انه في غضون معناها نهايه هذا الاسبوع يكون معناها على اتم الاستعداد ان شاء الله لاستقبال تلاميذنا ودخول في حيز التنفيذ. اضافه الى المندوبيه معناها دعت معناها السيد المدير باش في اي نقص من المواد كما الكراسي كما الواحد هو مستعده معناها باش
2: المهم ثم تجاوب من السلطات الجهويه ومن المندوبيه الجهويه للتربيه بقفصه تجاوب بخصوص مع 2 مارس.
3: هو اللي حل الاشكاليه هو التجاوب وتنسيق معناها
2: يعني تقعد العباد كلها مع بعضها، المسؤولين ومجتمع مدني وتقعد المجلس المحلي وتلام ذا يشاركوهم الاولياء تلقى الحلول وتخرج ربما الناس كل بحلول ترضي كل الاطراف. ما نبقوش يعني اليوم لامس 22 سبتمبر وتلام ذا ما يقروش.
3: الحمد لله هو هذا المراد، هو انه اي اشكال تتظاهر في الجسم والناس كل لازم تكون تبعد على اساس هدف واحد هو الحل، والحمد لله معناها كل ما توقع جلسات كما هكا ديما نلقوا انه الحل موجود، وان شاء الله نعتبره احنا من هذه اللحظه انه اشكاليه المعهد 2 مارس تحلت
2: ان شاء الله.
3: وان شاء الله معناها
2: ان شاء الله تلمذات غدوه الثانوي يباشروا، ان شاء الله غدوه تلمذات تاع الثانوي غدوه الخميس يباشروا الدراسه بالمعهد. يعطيك صح في النقطة دي. ما دامك معانا سي صادق، إشكالية الخبز يعني شفنا برشا الشبكة التواصل الاجتماعي نقص في مادة الخبز، أنت كمجلس محلي أكيد على دراية بالموضوع هذا، شنو ثم نقص في مادة الفرينة؟ لا شنو الإشكال بالضبط؟
3: في الفترة الأخيرة بالنسبة احنا لاحظنا أنه ثم نقص واضح معناها لمادة الخبز، وفي تساؤلاتنا معناها انه ماده الفرينه هي معناها فيها تشتكو معناها المخابز في مدينه الضيف من نقص من ماده الفرينه، ووصلنا معناها هذه معناها الاشكاليات الى السيد الوالي، وان شاء الله معناها السلطه معناها توصل انه توفر الكميه اللي كانت تتوفر فيها سابقا للمخابز في مدينه الضيف، وان شاء الله حتى الازمه هذه ان شاء الله نتعدوها ان شاء الله. ونعرف انه ماده الخبز هي ماده حيويه معناها والناس كل تستعمل فيها، ان شاء الله ما نوصلوش يزيد تتعقد الامور، وعندما نوصل انه يقع حل قبل ما تزيد تتفاقم اكثر معناها، خاطر حاليا موجود موجود شوي ماده الخبز موجود فهم، لكن ليس بالكميه الكافيه اللي بيشتكي جميع اهالي مدينه البيت.
2: يعني نقص في ماده الفرينه اللي هو سي صادق
3: في مادة الفارين. أي مادة الفارين
2: واضح إن شاء الله تتحل الإشكالية. شكرا لك سي الصادق خالدي عضو المجلس المحلي بمدينة الرديف، يعطيك الصحة. عطيتنا فحوى الاجتماع مع الوالي قفصة البارح والإدارة المندوبية الجهوية للتربية، وكما قلنا الحوار هو اللي توصل خلى الناس كل توصل لحل وترجع تلامذة تقر على رواحها. في الأساسي يرجعوا اليوم، الثانوي يرجعوا غدوة، وإن شاء الله تكمل الأشغال في أقرب الأجال وترجع تلامذة كلها تقر. بعد شوية نمشوا لموضوع آخر في المراية.
3: شكرا.
0: Thank you.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: تسعة وسبعة وربعين دقيقة في استوديو ذات قفصة. نمشي مباشرة لولاد زيد مع سي عمارة الزيدي باش حدثنا على الإشكالية اليوم تاع مشكلة النقل بالنسبة للتلامذة. سي عمارة مرحبا بك، صباح النور.
2: مرحبا بكم ومشكورين على الإضافة، الله يبارك لك، يعيشك.
1: مرحبا بك، شنو الإشكال اليوم بالنسبة ليكم كأولياء والتلامذة؟
2: الإشكال اللي عندنا والله احنا صغيرات في المنطقة دي نتاع في آخر المدرسية زيد، من عملول من السنة الدراسية اللي فاتت معنا عملول تدخل وعملنا اجتماع مع سيد النائب والسيد المعتمد والأعضاء متاع القوافل الكل في معتمدية قفص الشمالية، على أساس أنه إحنا باش يضيفوا لنا محطة ثانية بس نبعد عن المحطة الحالية، معناها زوز كيلومتر بريس زوز كيلومتر وميتين. فهمت ولا لا؟ وإحنا عندنا ستة صغيرات سناب لابونمونات نتاعهم ومنظمة في المنطقة دي، وإحنا منطقتنا بين المحطة القديمة والمحطة هذه بريس حلوف وكلاب سايبة وانهارت بركاجات وقعت، معناها مشكلة كبيرة، معضلة كبيرة ياسر. وسنا احنا كي وقت جونا قالوا العام الجاي على اساس السنة الدراسية ذي 26-27 حذرنا نحن كأولياء، اجتهدنا وحذرنا محطة للكار من الدور الكار معناها براحتها والخيال فمن عتقال الأرض، وجبنا التيف وأشغال بالأخرى، قمنا بأشغال نحن بحكم صارنا جماعة خوف المرة أخرى، والنائب العام معناه على اساس السنه باش تبدا الكار، تبدا المحطه الجديده ذي، عطونا فيها موافقه باش تبدا الكار السنه. ورانا كان يجي شوفوه الكار اللي هو معناه يجي هنا يعمل كونترول يقول ما تحد ما تدورنيش على الكار، اما كي رانا بريفي الدور نورمالمون عندنا شكون يقرب في البريفي، كي رانا بتاع البريفي الدور. زدنا عملنا تدخل ثاني نحن والسيد النائب المعتمد، وليداتنا ما مشوش يقروا، فهمت ولا لا؟ على اساس جينا السيد المعتمد وجينا المسؤولين على القوافل مره اخرى وعلى اساس باش يرجعونا الوضعيه كيفاش الكار هذه، ما راعنا كان التو ما ردوش علينا، وليداتنا التو مشهم يقروا
1: وما سمعناش التو ما قروش الصغيرات، التو ما قروش
2: مازالوا مشهم يقروا التو الصغيرات. حتى لو كان حتى بحكم كان هزوهم الكار دي مره ولو هربين، وقع نهار كبركاج عنده 340 تيمي، وعندنا شكايات في الحص تاع الشماليه والجمهوريه والنجب الجهوي تاع الطفوله، مع كل المشكله كلها عندنا احنا تو. لكن ما رعنا كان التو ما جرنا ما عملنا حتى شيء، التو ما وفقونا حتى مشي، عملوا تعدد طلعنا كبيرة ياسر. وسنا بربي التلميذ يفيق الخمسة متاع الصباح، الستة يمشي للكار المحطة، السبعة للسبعة يروح، السبعة يروح في الليل راه. وانا ما روح للدار زيد يمشي زوز كيلومتر على رجله مسكين إيقاصي، قدام ربي السبعة ونص شيخ في الدار ما راجع ما كذا، التلميذ ما عادش قد يقرأ، عاد يهرب التلميذ.
1: واضح.
2: وفيه وليدات معاقين على فكرة، أنا شكون في معاق راه.
1: واضح، الرسالة وصلت إن شاء الله يكونوا السادة المسؤولين يسمعوا فيها.
2: إن شاء الله يا أخويا نزيد نوجهوا للرسالة هذه للوالي والكاتب العام تاع الولاية والمعتمد يا أخويا والمدير الجهوي تاع القوافل، ومشكورين كانوا يدخلونا في الحكاية هذه بكل إصرار زاد وبكل إصرار، ويرحم والديهم من فوق، إحنا مهما كان منطقة تابعين بلاد قفصة.
1: واضح، شكرا ليك عمارة زيدي، رسالتكم وصلت، شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله يتم استجابة لمطلبكم هذا بخصوص توفير نقل التلامذة هذوما السيارات وداخلين على فصل الشتاء، إن شاء الله تستجيب الجهات المسؤولة للمطلب هذا وتشوف حل على الأقل يرضي السيارات الكل. أنا مازال موصل معاكم في المراية حتى الـ11.

0: 10 صباحا المواضيع تجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. تقدر كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر 10 الأولى من هذا الموسم من شهر نوفمبر 2025 ولغاية أوت 2026 ب 381.2 ألف طن بقيمة تقدر ب 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي في تصريح إذاعي اليوم أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا الخميس وتتواصل لغاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات بالنسبة للإقليم الرابع والذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزرة بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس في أشغال الجلسة المخصصة للحوكمة والشركات ضمن المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة، حيث عرض رؤية تونس في تكريس مقاربة الصحة الواحدة، وأكد على جملة من الأولويات العملية من بينها إرساء آلية دائمة للتنسيق والمتابعة وتطوير تبادل التحاليل والمعطيات الصحية. أخيرا وشرق أوسطيا، شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على قطاع غزة تركزت في جنوب القطاع لا سيما محافظة خان يونس وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، ومن جهة أخرى شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين اليوم اقتحامات لقوات الاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
1: وين كن إذا قفص معاك. المراية الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

العشر وعشر دقائق في استوديو ذات قفصة، مازلنا مصريين معاكم في مجموعة من الأخبار. البنك الدولي للاقتصاد التونسي وصل التعافي وسط تحديات هيكلية وضغوط متزايدة على الموارد المالية. هذا العنوان الخاص اليوم بالاقتصاد، حيث أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي واصل تسجيل مؤشرات تعافى منذ سنة 25 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداس الأول من سنة 26. وأشار في المقابل إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم من دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. في ساعتنا الأولى حكينا على الأمم المتحدة وحكينا على وزير الخارجية اللي ترأس الوفد التونسي، لقاء الوزير البارح مع السيدة أمي بوب المديرة العامة لمنظمة الدولية للهجرة على هامش أشغال الجزر رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة الأمم المتحدة، وكما كنا على هامش مشاركتي في أشغال الجزر رفيع المستوى للدورة 81 لجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك، التقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس وهذه المنظمة، حيث تم في هذا الإطار التداول في النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية، إعادة الإدماج والتي مكنت من العودة الطوعية لفائدة 5777 مهاجر عادوا طوعيا إلى بلدانهم منذ جانفي 2026. ارتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجر غير نظامي، هذا فضلا عن العدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. من جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده وموقف تونس الثابت والرافض أن تكون أرض توطين أو عبور والداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة قضايا الهجرة، وتتركز على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول والكرامة والذات البشرية وحقوق الإنسان. هذه جملة من الأخبار اللي مازلنا موصلين معكم حتى الـ11. بعد شوية نمشوا لصفاقس والعودة الجامعية في معهد بيوتكنولوجيا بصفاقس، أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية. وبعد نمشوا زميلنا رياض دبوبي في تونس العاصمة ومهرجان إذاعة والتلفزيون، أهم الأخبار نعرفها عن زميلنا رياض بعد شوية.

0: العشرة 16 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. نمشي مباشرة إلى صفاقة مع السيدة بسمة المرداسي، مديرة الدراسات بالمعهد العالي للتكنولوجيا البيوتكنولوجيا بصفاقة. عفوا مدام بسمة، صباح النور.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل المستمعين.
0: مرحبا بك مدام بسمة. اليوم في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ثم مواكبة وتغطية لفعاليات يوم الإدماج، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بدأت 9 متاع الصباح متواصل. تعطينا فكرة على يوم الإدماج هذا، كيفاش خاص بالطلبة، كيفاش حكيتوا معاها، شنو البرنامج بالضبط؟ تفضلي مدام بسمة.
1: هو اليوم لجورني دانتيغراسيون، هذه أصبحت عادة في ناس على خاطر مهم جدا، وأنه بالنسبة للطالب انتقل من التعليم العالي وخصوصيته لازم يكتشفها، لازم يفهمها بالقدا. فما عنا طلبة اللي هما أصليين من مدينة ساقط، جاءوا من بلايص بعيدة، نحاولوا احنا نعاونوهم ونحاولوا نوجهوهم. هذا الكل باش ياثروا له عن معنى التحصيل العلمي، ولكن التحصيل العلمي انه الطالب يكون فيه انكتور دابرونتيساج، ما يكونش مجرد متقبل للمعلومه، وهذا يعمل خصوصيه في التعليم العالي في على الاقل في لاسيكي سوبيريور بالتكنولوجي. بالنسبه لليوم باش يكون متكون من ثلاث فقرات مهمه. الفقره الاولى باش تكون موجهه لكافه الطلبه، وبالخصوص الطلبة الجدد خصوصا اللي جاونا في الليسانس أو في الماستر، خاطر باش يكتشفوا مناخ جديد وخصوصية خصوصية المعهد. باش نحكيو لهم على حزمة القوانين اللي تكفلهم حقوقهم ونجموا تضمن لهم أنهم العام يتعدى بصورة سادسة وما يرتكبوش أخطاء اللي هم تظهر لهم حاجات عادية، ولكن غيابات غير مبررة مثلا اللي نجم تحرمهم بعض من أنهم يعديوا الامتحانات نتاعهم، أو مثلا ما يعطيش وليش اهتمام للأشغال التطبيقية ولكن دايرة ويزم حضور خاطر ثم حاجات معينة معناها مكتسبات يخذها أو طريقة احتساب للمواد هذه. ثم حكينا لهم بعد على الحياة الجامعية بصفة عامة، من أهمية النوادي في صقل المواهب، ودعيناهم للانخراط في النوادي. ثم أيضا حكينا لهم على الكافي، السنتر كافي، والخدمات اللي قدمها للطالب، والنوعية التكوين اللي يقدمه اللي هو يعطيه مهارات إضافية أفقية اللي تخليه يستحقها في الذي يكتب فيها مناقب يعني شو تخل يخدم وتسهل ونسخشان بروفيشنال متاعه. حكينا له زيدا على الستاج أو التربصات اللي هم مهمين جدا، خاطر هيك هو اللي بيش يحذروا للتعليم للموند بروفيشنال من بعد ما باش تعلم فيه مهارات اضافيه اللي باش تخول له زاد انتقال سلس من لو بروفيل دابرونون فيغ لو بروفيل ديكزيرسور دو ميتي. دونك هذا الكل يخلي الطالب في اريحيه. ثم انتقلنا الى موضوع مهم جدا هي خليه الاستماع، خاطر ثم طلبه عندهم خصوصيه، عندهم مشاكل معينه نحاولوا نحلوها في اطار المعقول، وفي نوع نوليو احنا نوجهوهم الاخصائيين او نوجهوهم الى دوتر انستانس اللي هما ينجموا يتفخيتي معناها لي بروبليم تاعهم باش ديما يسروا لهم التعلم، خاطر الاهميه القصوى بالنسبة لنا هو النجاح نتاع الطلبة، ويعني مش فقط الأعداد ولكن إنه يكتسب ملكات ويكتسب أن بروفيل كومبيتيتيف باش اليوم تغدوا يلقى حظوظه ويتميز في ميدان الشغل.
0: أكيد
1: باش نقسموهم حسب الاختصاص، ماكينش باش نقسموهم حسب الاختصاص، باش يكون عندهم موعد مع مديري الأقسام و لي كونسيبتور دو بروغرام باش يحكيو لهم على الخصوصية، باش حتى كياخو هو من بعد ينتقل الباركور يعرف شنو الخصوصية نتاعو ويدخلو عن قناعة. وخاطر سي امبورتون زادا انه الطالب يعمل حاجة يحبها كحاجة يبدع فيها معناها حاجة معروفة. ثم في الاختتام يكون عندنا ان جو انتراكتيف في اتيلي اللي هو باش يعرفهم طريقة لوديك نقولوا احنا ذكيه، وبطريقه خاطر باش نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي باش نستعملوها بطريقه ذكيه وصعبه ان جو سيريو زاده باش نجموا هما يستفيقوا القوانين اللي ديجا حكينا عليها في الصباح ونزيدوا نعمقوها ونزيدوا نوريهم دي استراتيجي دابرونتيساج ولا جيستيون دو تان لا جيستيون دي ابرونتيساج باش تكون عمليه الاندماج عمليه سهله واللي باش ياخذوه المحصل اللي باش ياخذوه في الاتيلي هذايا باش يصح لهم
0: وأكيد الحاجة الباهية أيضا مدام بسمة اللي هو اللقاءات المباشرة مع المسؤولين البيداغوجيين والإداريين للإجابة على استفسارات الطلبة وتوجيههم.
1: أكيد أكيد، خاطر هنا جدا مهم جدا وأنه الطالب يعرف لشكون يتوجه باش ما يحطش معلومة غلطة، باش مثلا ما يتأثرش بمعلومة سمعها اللي هي ما عندهاش حتى أساس من الصحة وتنجم هذيك اللي بيناليزا بخير. احنا بالعكس ما نحبه وانه في اول لقاء الطالب ديجا يعرف روحه لشكون يتوجه من عند شكون يستفسر المعلومه الصحيحه وحسب الاختصاص، يعني باش يحل كونت يعرف شكون باش يمشي كونت على البلاتفورم، باش عنده مشكله في الترسيم يعرف مين يتوجه، عنده مشكله في الرياضه يعرف شكون يتوجه، عنده مشكله في الدرس زاده نقولوا له انه هكا يمشي للاساتذه نتاعو وانه احنا في خدمه الطلبه ويسعدنا جدا وانه نساهموا في هالتاثير هذايا من التدريس الى المواكبه والاكونتينمون معناها لونسينمون الى التوتورا مع بعضهم نقدمهم له. ثم زاده ناكدوا انه الفضاء التعليمي راهو ماهوش فضاء تعليمي فقط، ولكن زيادة هو فضاء باش نعيشوا فيه حياة مميزة، نخرطوا في النوادي، نخرطوا في الحياة الاكتيف دو لونيفرسيتي، خاطر سي امبورطون هكا كله زيادة يساهم في بناء الشخصية ونعرفوهم زيادة بالليزيفينمون افينيغ باش هما يجهزوا رواحهم ويعرفوا رواحهم كيفاش يمثلوا القرايه نتاعهم باش يتمتعوا اون ميم طون بالحاجات اللي باش تفيدهم اللي جورني هذوكم في الكورسوس يونيفرسيتير بصفه عامه وفي لو بروفيل ابرونون بصفه خاصه.
0: ثم استجابه اليوم للطلبه الاستاذه بسمه، ثم برشا طلبه حاضرين
1: الحمد لله، دونك تقريبا ثم 150 طالب فاشيمون موجودين توا معنا في وسط موفي بالطبيعه، معناها ثم شكون يجي بكري شويه شكون، لكن في ترى انت معناها تشوف كثير تشوف كيف عامه معناها على 240 تلقى ديجا 150 طالب حاضرين في البريميير اني نحكي اثار معناها لي ديتيديون الاخرين من مستويات مختلفه جايين باش يزيدوا هما جهدهم يساهموا في الانكادرمون في التاثير، خاطر زاد الطالب ساعات يشوف هكا طلبه اخرين معاه ويحكيوا له مثلا على حاجات معينه ولا كومون سيكوندي هو بيدو سالون كوراج دو سانتيغري بلو فاسيلمون في ليسباس دابرونتيساج.
0: شكرا لك الاستاذه بسمه مرداسي مديرة الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، تحيه لك ان شاء الله سنه جامعيه موفقه ليك ولكل الطلبه، يعطيكم الصحه اليوم على اليوم هذا، تحيه ليك وتحيه لكل الطلبه الموجودين بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: العشرة وستة وثلاثين دقيقة في استوديو إذاعة قفصة. الحدث هو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورة جديدة، تحديات جديدة، برامج جديدة، ورشات عديد الفقرات المتنوعة. أكثر تفاصيل مع زميلنا رياض دبوب. رياض صباح نور، مرحبا بك.
3: صباح نور، أهلا وسهلا بك.
2: الصوت رياض، الصوت تبع بلاصة فيها لك تغطية، فيها ريزو، صوت خيب شوية نسمع فيه. تفضل رياض. تفضل رياض.
3: كما قلت احنا متواصلين معكم على اذاعه القصه في مواد حيه للدائره نفس تنشيط المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون تحت شعار بطل الصوره واتصل المتواصل.
2: صوت خيب رياض، عفوا صوت مش قاعدين.
3: لحظات اخرى
2: وتعاود بالسلبيه. باهي رياض، نرجع لك بعد شويه للحديث على المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، من الفقرات، المعارض والضيوف وبرشا كواليس، باش يحكي لنا زميلنا رياض دبوبي بعد شويه.

0: نمشي مرة أخرى زميلنا رياض دبوبي. رياض مرحبا بك.
1: مرحبا رمزي، اهلا وسهلا بك من جديد وكل مستمع اذاعه قصه. المرايه اليوم تحكي نبض الصوره وصدى المستقبل، هذا شعار الدوره رقم 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. مباشره من المدينه المتوسطيه ياسمين الحمامات، وين دور فعاليات الندوات المنظمه والمنتظمه على هامش المهرجان، كذلك من خلال الأزبو والمعرض اللي يحتوي على كل أحدث التكنولوجيات المعتمدة على مستوى السمعي والبصري. انطلقت منذ الساعة 10 ندوة تحت عنوان الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة، بطبيعة الحال بمسرح سيزار المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، إدارة الحوار للإعلامي من ليبيا نبيل الحاج، وكذلك بالنسبة للمحاور والمدخلين عن تحولات الجمهور التفاعل وصناعة المحتوى، الأستاذ من مصر محمد البيني، والمحور الثاني تحليل سلوك الجمهور وهندسة المحتوى للدكتور عبد الصمد الشتيوي من المغرب. المحتوى والمحور الرابع والثالث قبله غرف الصدى وتحكم في الجمهور، والمدخل يدير المحور هذا دكتور وليد الشقاف من اليمن. بطبيعة الحال قاعد الدور حاليا فعاليات الندوة بحضور عدد من المدخلين صناع المحتوى من مختلف الدول العربية، كذلك من تونس، وبالشراكة بطبيعة الحال مع مختلف المؤسسات المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، منهم عرب ساعات، كذلك مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، وزارة الشؤون الثقافية، عديد الإعلاميين وصناع المضامين في مختلف المؤسسات الإعلامية يتفاعلوا من خلال هالورشة والندوة. إيش
0: رياضة إذا ثم شراكة صينية عربية في الدورة هذه، عدد من الفاعلين في قطاع السمع البصري من البلدان العربية والصين، والبارح كذلك على هامش أعمال اليوم الأول للدورة 26.
1: بطبيعة الحال الصين حاضرة بقوة في المهرجان من خلال جناح نلقوا في معرض الأزبو للتكنولوجيا والتقنيات المعتمدة في مستوى الصوت الصورة، كذلك كان أمس الموعد مساء أمس الثلاثاء في شراكة ما بين تونس والصين وسبل للتعاون بيناتهم في المجال هذا، أكيد كان حضور كبير بالنسبة للمدخلين من الطرفين.
0: المعرض حكينا عليه شوية رياض، يعني في التكنولوجيات المتطورة اليوم لقطاع السمع البصري، وأكيد برشا البارح شفنا تصاور، شفنا فيديوهات، وشفنا زيارتك للمعرض هذا.
1: بطبيعة الحال المعرض الموجود حاليا في المدينة المتوسطية ياسمين للحمامات، المعرض هذا يحتوي على عديد الأجنحة للدول الشريكة وضيوف المهرجان. بطبيعة الحال سأعطيكم فكرة أكثر على المعرض هذا اللي يحتوي على عديد التكنولوجيات الحديثة المعتمدة والمرجو اعتمادها المستقبل بالنسبة للعارضين. يضم المعرض 110 أجنحة للعروض مجهزة بحديث التقنيات، يشارك فيه أكثر من 85 عارض يمثلوا هيئات إذاعية وتلفزيونية عربية ودولية وشركات إنتاج ومصنعين عالميين للمعدات التقنية، عرض أحدث تجهيزات التصوير والكاميرا الرقمية، أنظمة الإخراج، معدات الإضاءة والصوتيات الحديثة خاصة بالاستديوهات الإذاعية، الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي حاضر من خلال استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وإدارة البث وتحليل بيانات الجمهور، كذلك منصة للتبادل التجاري والإعلامي اللي تتيح للمنجين والمؤسسات عرض وتسويق أحدث الأعمال الدرامية والبرامج الوثائقية والترفيهية. بطبيعة الحال الفعالية متواصله مع الندوات انطلقت امس من بينها البودكاست حول اتجاهات المحتوى وقوه التاثير، الجمهور وصناعه المحتوى من التلقي والشراكه، والاعلام السياحي من ناقل الحداثه الى صنع للوجهه.
0: واضح رياض، يعطيك صحة زميل رياض دبوبي، شكرا ليك على كل هذه المعطيات. أكيد ثم مداخلات أخرى إن شاء الله مع بقية زملائنا في بقية برامج إذاعة قفصة. موفق رياض في تغطية الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس العاصمة، وانت الآن في اتجاه مدينة الحمامات.

10:50 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج اليوم المرأة. كنا معكم من 9 إلى 11. تحية زميلنا نزار رويسي، زميلنا علاء الدين رضواني، زميلتنا سامية، وأيضا زميلنا رياض دبوبي اللي كان معنا في من الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وأعطانا أهم الندوات وعلى فكرة على المعرض واللقاء والشركة الصينية العربية خلال هذه الدورة. بعد موجز الأخبار تلتقون مع زميلتنا وسيلة الغول في الخدمات الإدارية، اليوم البرامج التمويلية الاستثنائية والجديدة للبنك التونسي للتضامن، برنامج تمويل الفئات الضعيفة محدود الدخل، برنامج تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضيفة بشكون السيد صابر الجريدي مدير مكتب قفصة البنك التونسي للتضامن. خليكم معنا ومع برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء وشيء طيبة.

0: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
1: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة قمصة محبة دائمة.
4: تمام 11 صباحا.
5: إذاعة قمصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تناولت جلسة العمل المنعقدة يوم أمس بمقر ولاية قفصة مختلف الاستعدادات الكفيلة بحسن تأمين موسم جني التمور ومواكبته في ظل التطور المتواصل الذي تشهد زراعة النخيل بالجهة، بما يعزز حضور ولاية قفصة ضمن الأقطاب الفلاحية الواعدة في إنتاج التمور. في إطار اليوم العالمي لمكافحة إيذاء الكلب الموافق لل 28 من سبتمبر من كل سنة، وفي إطار نشاطها التحسيسي والتوعوية، تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي خيمة بيطرية تحسيسية للتعريف بخطورة هذا المرض وطرق التوقي منه، مع تأمين تلقيح الكلاب والقططية، وذلك يومي 26 و 27 من شهر سبتمبر الجاري بكل من مدينتي قبلية وسوق لحد. أفاد البنك الدولي في نشاط الاقتصادي حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي وصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 2025، بنسبة 2.4% على أساس سنويا خلال السداسية الأول من سنة 2026، في وقت ما تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. في أخبار العالم، أعلن اليوم الأربعاء عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها مركبة في مواصي مدينة خان يونس. أخيراً، تواصلت الضربات الجوية وتبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات متعددة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر بنى تحتية حيوية وسفن شحن في البحر الأسود، وسط تحذيرات أوكرانية رسمية من استعداد موسكو لشن هجوم واسع النطاق. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: وين كن؟ إذا قفصة معاك نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم، في خدمتكم. خدمات إدارية.

ثلاثة دقائق بعد الأحداث. صباح النور، صباح الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر، خدمة إدارية، مرحبا كالعادة نتقابلوا كل نهار أربعة في الوقت هذه سويعة من اسمين بطبيعة، لأنه كما تعرفوا فما برشا خدمات وإجراءات إدارية نحتاجوها، إما ساعات معناها أما ساعات التفاصيل هذه تكون مش واضحة، وين نمشوا وشنية الوثائق المطلوبة، شكون الجهة المعنية، وقديش تستغرق الإجراءات في خدمات إدارية. إن شاء الله على موجة إذاعة قفصة باش نقربوا لكم المعلومة ونفسروا لكم مختلف الخدمات والإجراءات اللي تهم المواطن خطوة بخطوة طريقة طبعا بسيطة وواضحة. إذن باش تكون باش يكون الفضاء هذية دليل لكم باش تعرفوا حقوقكم واجباتكم الإجراءات الصحيحة وتربحوا الوقت والجهد خاصة. إذن مرحبا بكم الكل، سويعة من اسمين من توا حتى النصف النهار، وسيلة من أمام الميكروفون، نزار على جهاز الكونسولات، على إدين على في المراقبة الفنية.

نوصل معكم المشوار في خدمات إدارية اليوم في الحقيقة كالعادة في برنامج خدمات إدارية نحاول نركزوا لكم على الخدمة اللي تستحقوها في الفترة. طبعا في الفترة هذه كما تعرفوا التمويل أو القروض هي في الحقيقة نجم تكون فرصة باش يبدأ المواطن في مشروع جديد يطور نشاطه ويخلق أيضا مورد رزق قار في إطار دعم الفئات اللي دخلها محدود والفئات اللي تحتاج المرافقة وتمويل خاص. البنك التونسي للتضامن يطرح ويواصل طرح آليات وبرامج تمويل تستهدف بالخصوص الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل إلى جانب برنامج أو برامج موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم في خدمات إدارية باش نقربوا لكم المعلومة أكثر ونعرفوكم بشروط الانتفاع بهذا البرنامج وهذه الخطوط طريقة تقديم المطلب الوثائق وغيرها طبعا من التفاصيل مع ضيفنا الكريم اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية. ابقوا معنا.

0: حبيني
1: قبل ما نمشوا للبرنامج أو البرامج التمويلية الاستثنائية والجديدة للبنك التونسي للتضامن، البرامج هذه اللي تهم الفئات الضعيفة ومحدودية الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، باش نحكوا على خدمة في الحقيقة تهم الطلبة، حيث يعلن ديوان الخدمات الجامعية للوسط عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لشكون لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين للعديد من الجهات من بينهم سيدي بوزيد وإسبيتلة، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. إذن البلاغ هذا يهم طلبة في طلبة سيدي بوزيد وطلبة إسبيتلة من ولاية القاسرين. لهنا تنجموا تقدموا الترشحات متاعكم حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني الخاص طبعا بالديوان من بداية من اليوم 23 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2026. ردوا بالكم الفترة هذه من 23 حتى لآخر شهر سبتمبر 2026. المطالب طبعا تدرس في حدود الشهور المتوفر بعد إيواء الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 2026 مع اشتراط إقامة الولي على بعد أكثر من 30 كيلومتر. هذه كلكم تعرفوها عن مؤسسة التعليم العالي العمومي المعنية، وأنه لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة إلى جانب المواظبة وحسن السلوك خلال السنة الجامعية السابقة اللي هي 2025-2026. بالنسبة للإعلان عن نتائج المطالب باش يكون في صورة توفر الشهور عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر 2026.

باش نرجع بطبيعة للنغم. فقط حبيت خدمة معناها نقدمها لحجيجنا الميامين إن شاء الله المقبلين على الحج في 2026-2027. مدير التنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أكدت أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج باش تنطلق غدوة الخميس 24 سبتمبر 2026، وتتواصل حتى 31 أكتوبر المقبل. نعاود، الفحوصات الطبية باش تنطلق غدوة وتتواصل حتى 31 أكتوبر. أما هي راي العملية هذه موزعة على 5 أقاليم، باش ننطلق من الإقليم الثاني اللي يشمل طبعا ننطلق من الإقليم الثالث، ديما نحاولوا معناها الولايات اللي تهمنا. بالنسبة للإقليم الثالث اللي فيه القصرين، ولاية القصرين، باش يتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان. بالنسبة للإقليم الرابع اللي فيه سيدي بوزيد وقفصة وتوزر، باش تكون الفحوصات للمترشحين بمركز الصحة الأساسية الطريق جابس بصفاقس. والإقليم الخامس اللي فيها قبلي، باش تكون بمركز الصحة الأساسية بباب بحر بجابس. هذايا نحكي ديما على المترشحين للحج، وديما باش نحاول نذكركم بهالخدمة هذه لأنها تهمكم برشا. إذن مرحبا بكم من جديد مستمعين، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى نصف النهار في خدمات إدارية. مرحبا بالجميع.

0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. توقيتنا 26 دقيقة بعد 11 حتى نصف النهار إن شاء الله بقينا معاكم باش نحاولوا لقاية هذه حتى ربيع ساعة هكا. خدمة مهمة برشا نتحثوا على دعم الفئات اللي دخلها محدود والفئات اللي تحتاج المرافقة اللي تحتاج إلى تمويل خاص. ولهنا نحكوا على البنك التونسي للتضامن اللي يواصل في الحقيقة طرح آليات وبرامج تمويل اللي تستهدف بالخصوص الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل، وأيضا برنامج موجه للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم في خدمتكم أو في خدمات إدارية باش نقربوا لكم المعلومة أكثر، نتعرفوا على شروط الانتفاع، على طريقة تقديم المطلب، الوثائق المطلوبة وكل التفاصيل اللي تهمكم. هذاك علاش حاضر بحدينا في الاستوديو السيد صابر أجريدي، هو مدير مكتب قفصة للبنك التونسي للتضامن. مرحبا بك سي صابر.
2: شكراً.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، نورتنا. اذا باش نمشوا بشويه بشويه سي صابر حتى نفهموا بالكذا بالكذا، باش ننطلقوا بالتعريف. الساعه البرامج التمويليه للبنك التونسي للتضامن، نحكوا على الموجهه لهذه الفئات. نعم،
2: شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك للتوضيح معنى البرامج هذه. جرت العادة أنه الدولة بطبيعة وضع استراتيجية لدعم الفئات الضعيفة محدودي الدخل بصفة عامة في بعث المشاريع، معناها على فرد المستوى، أحداث أو توسعة المشاريع بطبيعة لكل ما شاب أو شابة عندها رغبة في بعث المشروع، دونك عليها تتصل بالإجراءات التالية ونملهم عليك توا، اللي هما باش ينجم يتحصل على قرض بقيمة 10,000 دينار في شتى القطاعات الكل اللي نخدموا عليهم، القطاعات الفلاحية والخدمات والمهن والمشاريع التجارية. بالرغم البنك معناها في المشاريع التجارية تم استثناء ما نخدموش في البرامج العادية، فالبرنامج هذايا معناها قاعدين نمولوا فيه، وبدأت الحق العملية هذه تتقدم من سنة 2023، وكانت مبلغ معنا صغير شوية 5,000 دينار، بعد ذلك ضعفوه في السنوات الأخرى 24-25 ضعفوه، توا معنا في 2026 زاد كيف كيف قاعدين يرزوا في الميزانية متاعه كل عام لتمويل الفئات الضعيفة هذوما بقرض.
1: نقولوا الفئات الضعيفة ومحدودية الدخل
2: الكل، أي كل معناها اللي راه في روحه معناها الدخل بتاعه ضعيف، ما عندوش خدمة كبيرة، ما عندوش مشروع كبير معناها يسترزق منه. الفئات الضعيفة نقولوا احنا الفئات الضعيفة شكون المعنية؟
1: شكون؟
2: الحقيقة هما أبناء العائلات المعوزة، أو هو بيكون في حد ذاته زاد في البرنامج بتاع العائلات المعوزة، هذوكم كلهم المنطويين تحت البرنامج الأمل الاجتماعي.
1: أيوة، هذه هي النقطة اللي حبيتك تذكر. هذوكم
2: كلهم عندهم الحق معناها باش يقدموا في المطالب هذه بامتيازات مهمة برشا، قروض من غير تمويل ذاتي، من غير فائدة، من غير رهنيات، من غير معناها حتى تعقيدات، معناها مجرد
1: من غير فائدة؟
2: اي من غير سونز انتيري، معناها زيرو.
1: اي ومن غير ضمان،
2: من غير ضمان ومن غير تمويل ذاتي،
1: ومن غير تمويل ذاتي ثلاثة حاجات. اي ولا القرض تقريبا التمويل قديش؟
2: البلافون نتاعو 10,000 دينار
1: حسب المشروع.
2: اي حسب المشروع نتاعو من 1000 دينار حتى 10,000 دينار، مدة إمهال فيها زادة كاملة عام كامل إمهال، ما هوش 6 شهور ما هوش 3 شهور، عام كامل إمهال، ويخلص على 6 سنوات.
1: معناها 6 سنوات
2: حتى الخلاصة نتاعو تجي سهلة، ما هيش صعيبة في الخلاصة نتاعو.
1: هنا نحكو على مشروع جديد وإلا تحسين المشروع
2: زوز واردين للتمويل المشروع أحداث أو توسع.
1: واضح، هيت ندخلو تو شو في شروط الانتفاع مهم برشا، شكون ينجم ينتفع بالبرنامج هذايا وشنية أهم الشروط؟
2: شروط الانتفاع هي أنه كل عام تتحل منصة خاصة في وزارة التشغيل والتوكيل المهني للتسجيل هذاك عن بعد، معناها من الأول الباعث ولا الباعث اللي راه في روحه الشروط هذه وقابل أنه يحب يعمل مشروع يقدم على المنصة، يتسجل على المنصة عن بعد، معناها ما يتصل حتى بالبنك ولا بوزارة التشغيل حتى شيء، يمشي للمراكز الانترنت البرة ويعمل التسجيل متاعه ويبقي ينتظر.
1: به واللي قادر اللي قادر ينجم حتى معناها يعمر من عنده
2: حتى
1: اللي عنده معناها ويفهم في الحاجات
2: هذه، اذا كان العمليه بسيطه وينجم يسجل يسجل زاد
1: معناها هكاك. أما نجم زادة تمشي للمحلات هذه،
2: المحلات الخاصة برا معناها في الانترنت يسجل، ومن بعدك يبقى ينتظر أنه
1: وين يدخل بالضبط يصابر.
2: ثم منصة تتحل على وزارة التشغيل خاصة بالفئات الضعيفة يبقى مذكور معناها الليان هذايا، وإحنا ديجا إحنا والتشغيل ديما نعلم به معناها وقت ما يتحل، ويعطوا حتى المدة متاعه وقتاش يتحل السيت هذايا وقتاش يسكر، خاطر عنده مده معناها كيحلوه، وزاد من بعديك كيفيف عنده ليميت معينه يجي في دات معينه باش يسكر، ومن بعديك يقوم بعمليه الفرز. هذا كله الكتروني يصير على مستوى وزاره التشغيل، من بعد ما يسجل البعث تبيع كل الولايات كلها معنيه باش تسجل، ومن بعديك وزاره التشغيل والتكوين المهني معناها المصالح المختصه هي تقوم بعمليه الفرز، خاطر من بعديك باش كل ولايه باش تجيها الحصه نتاعها. مثلا في الفئات الضعيفة بيقفص عنا الحصة بتاعنا 800 مليون معناها مبلغ 800 مليون ما يقارب
1: تتوزع هذه على المطالب حسب
2: المشروع معناها في حدود 10,000 معناها معدل 10,000 دينار للبعث الواحد. هكا علاش معناها عدد التسجيل باش يكون كبير برشا، ومن بعديك باش ينتفعوا معناها في الحقيقة أراهم باش يكون أقل. هكا علاش معناها ثم معناها بعثين ولا بعثات تجيهم إرساليات قصيرة بعديك بالموافقة باش يصبوا الملف الورقي نتاعهم في وزارة التشغيل في مكاتب التشغيل المعنية معنا في الجهة متاعهم أو في البتيس معنا الفروع متاع البنك التونسي للتضامن باش صبوا الملف الورقي
1: بعد ما عمر في المنصة ينتظر تقريبا فترة الانتظار.
2: الانتظار تدوم من شهر شهر ونص
1: طويلة شوي
2: تدوم خاطر ثم عملية فرز وتثبيت المعطيات الكل هذيك موجودة، ومن بعدك يبدو في الإجابة يبعثوا الإرساليات القصيرة لكلهم للإجابة اللي متحصلين على الموافقة المبدئية.
1: واضح يعني الإرسالية هذه ضرورية
2: لا إجبار،
1: واللي ما عندوش هاتف ولا ما
2: تعذر ساعات حالات معينة يقول لك التليفون تكسر ولا مش موجود ولا كذا يتصل زادة كيف مكاتب التشغيل أو بالفرع البنك المستضامن، عندنا قائمة احنا زادة أولية هذيك يبعثوها لنا وزارة التشغيل نبدو زادة النجم وثبتوا فيها نقولوا للحريف جاك مساج ولا ما جاكش.
1: واضح هذه مهم برشا، موافقة مبدئية نقولوا احنا جات المساج من بعد
2: كي جاء المساج يقولوا تمشوا تتصلوا مكاتب التشغيل او بالفروع نتاع البنك صبوا الملف الورقي نتاعك ثم مطبوع هذيك على الانترنت يصعبوها كيف مطلب يقولوا فيها الوثائق المصاحبة كلها يحضرها ويمشوا يقع ايداع الملف نتاعهم في مكاتب التشغيل
1: مكاتب التشغيل ولا في البنك
2: كيف مكاتب التشغيل او في البنك، لانه من بعد كيف باش يصير من بعد المرحله هذه فما باش يصير لجنه جهويه في الولايه
1: معناتها
2: تابعه يترأس لدارة التكوين المهني والتشغيل لدارة جهوية.
1: الوثائق أهم الوثائق الموجودة في الدوسية
2: المطبوعة معناها عادية
1: المطبوعة اللي من
2: خاصة بالمطلب القرض هذاك اللي فيها
1: عملناه في المنصة
2: بعدك إذا كان عنده معدات طالب معدات يزم يجيب الفاتورة متاعها إذا كان عنده اختصاص زاد يصحبوا به وكهو ما تمشى أوراق معناها أخرى كبيرة ولا حاجة، ولا إذا كان مشروع فلاحي عنده ملكية أرض ولا عقد كرام متاع أرض زاد يحط
1: ما فماش برشا وثائق
2: هذا مش برشا وثائق، ولا مثلا بالنسبه للمنتمين للشؤون الاجتماعيه اللي عنده كارني ابيض ولا كارني اصفر زاد كيف ولا
1: نصف.
2: عنده صغار وفي الكفاله انه يصحبهم بالمعنى يدعمهم بالوثائق كل مضامين ولا نسخه من الكارني المعون
1: هذا كله بعد الموافقه الاوليه
2: ديما نقولوا الموافقه الاوليه
1: هكاك الدوسي هذا يتحط في مكتب التشغيل والا في بنك التضامن التونسي،
2: ومن بعديك المكاتب التشغيل كوسوا معناها في القفص المدينة أو في المعتمديات نتاعها كلهم يجمعوهم الملفات هذوكم، وبعدك تتم مراسلتهم للإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل ونتصير اللجنة غد اللجنة تتكون من الإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل البنك التونسي للتضامن الشؤون الاجتماعية ديوان تنمية الجنوب معناها كل من له معناها تدخل ينجم يحضر معنا في اللجنة دي
1: اللجنة هذه والجلسات هذه هي تتقام على مستوى جهوي. يعني الملفات ما تخرجش من الجهة
2: الملفات ما تخرجش من الجهة معناها هي دراستها معناها تقعد على اللجان الجهوية ومن بعدك كي نقوموا احنا هي شنية الفرز متاع اللجان الجهوية ثم اسناد نقاط مجموعة تعليقات تفرض علينا الوزارة والبنك التونسي للتضامن الإدارة العامة أنه البعث يزم مثلا في الفئات الضعيفة ما يقلش على مجموعة 30 نقطة احنا معنا نزندور الاعداد نتاعه وبعديك نقوموا عملية الفرز الاولويه بالاولويه خاطر كما قلت لك احنا مثلا في قفص اعطونا 8
1: الاولويه نتاع شنو تاخذه
2: الاولويه صاحب الشهاده التكوين مثلا في مشروعه يبدا عنده الاولويه الفئات الضعيفة عنده كرنين أصفر ولا كرنين أبيض هو عنده لولوية. هذا ما باش نمشوا باللولوية في المواضيع هذه.
1: معناه مش حسب المشاريع المطروحة
2: بالضبط بالمرودية المشروع زاد كل شيء هذاك كل تم دراسته معناها في إطار اللجنة هذه، وهي على ضوء الأعداد اللي أعطيانا معناها والبرامج اللي موجودة عنا نخدموا به كل معناها حاجة كما ذكرتها توكية حسب الفكرة المشروع توسعة أو أحداث التكوين عنده ولا ما عندوش، هذاك كل عنده تأثير في الإسناد العدد متاعه. فهمت؟ بعدك كي ناخذ الاعداد هذه اذا كان قلت حصل على موافقه الجهويه دونك نعدوه ديريكت للتمويل
1: امريكي. به الحكايه هذه كلها وتقريبا الفتره هذه قديش تدوم؟ اذا هو عدى تقريبا شهر ونص معناه باش جات المساج الاساليه توا قديش ينتظر
2: كله من بعدك؟ اذا كان بدينا احنا نقولوا احنا في التمويل الفعلي يصب الملف نتاعه، واذا كان اوراقه حاضره احنا اللجنه تبدا جاهزه.
1: لا بعد ما حط الملف هذايا وانتم قمتوا بالدراسه نتاع تقريبا قديش تدوم الفتره هذه؟
2: بعد ما قمنا بالدراسه في اللجنه من بعدك ما با نهارين ثلاثة ياخذ الكور نتاع من البي تي اس.
1: ومن وضعه
2: عن المجموعه اللي درسناها المره اللي فاتت اليوم جاوا خذوا الموافقه نتاعها.
1: يعني هو ملي حط
2: الجهويه في قفص المره اللي فاتت درسنا 47 ملف في هذا الضعيف كلهم تقريبا تعادوا بالموافقه.
1: واضح
2: 47 17 ولا اقل شويه خذوا توا الموافقه اليوم والبقيه 30 كلهم في تربيه الماشيه بعثناهم للمصالح الفلاحه باش يخدموا لنا الدراسه الفنيه وبعد كده نعودوهم للبي تي اس.
1: تمويل الاشخاص ذوي الاعاقه تقريبا
2: ذوي الاعاقه نفس التمشي تقريبا شويه
1: برك قول لي شكون ينجم ينتفع كي نقولوا اعاقه ذوي الاعاقه شكون؟
2: هما كل ما صاحب بطاقه اعاقه كل عنده الاعاقه كل عنده الحق باش خاطر هما المعاشون الاجتماعيه كلهم اصحاب الاعاقات كلهم عندهم بطاقات.
1: اما اعاقه من اعاقه من كي تبدا اعاقه ذهنيه
2: بعديك هذاك في الفرز اما في التسجيل زاد في الاول كل ما انسان معناه كل عنده الاعاقه هذه يرى في روحه انه يحب يعمل مشروع توسع او احداث وقادر انه باش يخدم المشروع هذاك يصب على المنصة كيف يسجل وجيه نفس الإجراءات يجيه المساج وبعديك المساج هذاك يجي يقول صب الملف الورقي متاعك. احنا الخدمة وين نجي
1: قربنا للميكرو
2: في اللجنة الجهوية يحضر معنا أخصائيون في الشؤون الاجتماعية هما بطبيعتهم يعطونا المعلومة يعطونا يقولون صاحب الإعاقة هذا إعاقة عميقة خفيفة هل هو قادر على معناها تسير المشروع متاعه ولا
1: فهمتني؟
2: إذا كان هو قادر بطبيعة ياخذ النوت ويتعدى الملف نتاعه، غير قادر بطبيعة انه نرفضوه ونقولوا راه غير قادر على تسيير المشروع نتاعه لان ما نجموش نظلموا عباد على عباد اخرين معناها انسان قادر نعطوه ما نعطوش وانسان غير قادر على تسيير المشروع نعطوه وبعدك نجيو نحاسبوا فيه زاد نقولوا له شبيه المشروع ما نجحش ولا شبيك ما خلصناش دونك ما نظلموش من الاول كان نعرفه قادر على تسيير المشروع نتاعه نعطوه الموافقه ماش قادر نقولوا راه مش قادر ونرفضوه.
1: لهنا تحديدا سي صابر مع الفئه هذه ينجم معناه شخص من ذوي الاعاقه يقدم ملف بمرافق
2: موجودة الحالات هذه واحنا بحكم انه اول حاجه الحصه نتاع قفصه والميات كلها معناها العدد نتاعهم هو كبير شويه لكن الحصه اللي يعطيها لنا مثلا في حدود 200 مليون في حدود 200 مليون ايش معناها؟ معناها نجموا نهزوا من الملفات اللي جتنا نهزوا 20 ملف فقط نخدموا عليهم 20 ملف احنا بطبيعه لهنا 20 ملف ماذا بينا نلقيناهم موجودين الحمد لله الاكثريه انهم عندهم القدره على تسيير المشاريع نتاعهم الأغلبية
1: وفي الحالات الاستثنائية
2: الحالات الاستثنائية هذه فما إجراءات أخرى استثنائية زادة كيف قانونية أنه ثم المرافق وثم إجراءات قانونية في البرامة حتى الكونترا خاطر الإشكال باش نلقوه هو خاصة في الإعاقة الذهنية الإعاقة الذهنية قانونية ما تنجمش تتعاقد معاه في أعطاه معناه باش تعطيه
1: بربي مثال سي صابر باش حتى السادة المستمعين
2: خاصة الإعاقة الذهنية تبدأ عميقة أو خفيفة نوعا ما نجموا نتعاونوا مع الناس كلها وكما قلت نجيب مرافق ونجموا يسير المشروع نتاعه اما كي تبدا اعاقه ذهنيه عميقه أراه قانونيا فما حكم المحكمه وفما برشا اجراءات طول شويه ماهيش عاديه هذيك معناها اذا كان طرح الوضعيه قدامنا نجموا نخدموها اما راي اطول من العادي وهما سامحيني بالنسبه لي هما عندهم امتياز خير شويه
1: هذا اللي جيتها
2: امتياز خير شويه هما عندهم عامين مهال مش عام والقرض نتاعهم يتخلص على 8 سنين ماهوش على 6
1: وقديش؟
2: اي البلافون زاد كيف 10,000 دينار
1: كيف كيف
2: وما غير انتيريس وما غير تمويل ذاتي وما غير رهنيات
1: واضح 8 سنين
2: اي 8 سنين عامين مهال
1: وعامين امهال
2: عامين امهال
1: والمحدوديه الدخل عام امهال
2: وست سنين اقل منهم هم عامين
1: واضح به. هات نمشوا توا للمرافقه والمتابعه هاي. من بعد للمشروع
2: به.
1: احكي لي
2: به المرافقه هي للامانه معناها لمحدوديه العوائل وكما تعرفين انت فرع واحد في البتياس في قفصه كولايه كامله فيها 13 معتمديه احنا نحاولوا ان نرافقوا والمشاريع كلها ماش معناها الفئات هذوما اكثر معناها بالعكس اكثر سهوله في المعاملات وحتى في المعاملات الاداريه حتى كي يجونا للبيرو وغادي كنحاولوا انه نخصوا لهم شويه وقت نسرعوا لهم اكثر من الاخرين لكن تبقى ديما المتابعه فيما بعد قدر المجهود ديما نقول انا حقيقه هذه حتى في المشاريع العاديه لو قدر المشروع ديما نقول الباعثه والباعثه راهي هي المسؤوله الاولى والاخرى على المشروع نتاعها واي معناها اي اشكال تلقاه ولا اي استفسار ولا
1: خاصه
2: أي
1: البدايه
2: أي
1: هو
2: أي خاصه في البدايه في الاول ما نسكروش معناها طريق بين احنا والبنك ولا احنا ومكتب التشغيل ولا كذا بالعكس اي اشكال نرجع للبنك اللي مولتني ولا مكتب التشغيل نرجع لهم نستفسر هذا وقتاش نخلص اذا كان لقيت صعوبه في الاستخلاص زاد كيف نرجع لهم غادي يكون نطرح وضعيتي وراو النجم كي تبدا في الاول مازالت ما عندهاش برشا مشاكل راو النجم نعاونه اما اذا كان معناها نقول احنا هرب في الاخر ومشى ما عاد يصرف وحده وغاديك وقالك لا راني خفت ما حبيش نجي ولا كذا راهو بالعكس هذاك باش يعقد الامور وهو يصير له بلوكاج من المشروع نتاعو ما نجمش يخدم وما نجمش ينجح واحنا زاد كيف بعديك باش حتى باش نقولوا حلول ما نجموش
1: لهنا ساعات المشروع يقول لك انا بما انه هي فتره الامهال عام وعامين معناها
2: للفائتين
1: باهيه في الحقيقه يقول لك انا ما مشاش معايا في الاول يا اخي غيرت المشروع فما الامكانيه هذه نتاع التغيير
2: المهم يعلمنا احنا المهم الاعلام الاعلام خاطر ثم بعديك احنا نقولوا مثلا ناخذ مشروع في تربيه الاغنام هذاك المشروع هذاك انه البنك معناها حطته في البرنامج انه عنده تربيه اغنام اذا كان بعد جيل المراقبه ولا جيل معناها المتابعه نجونا نقول المشروع هذاك تغير ما غير ما علمنا احنا راهو يسمى تفريط في مرهون فرط في المشروع ما غير ما علم البنك ما تصرف وحده معناها يلزموا ديما علاش قلت ديما العلاقه يخليها موجوده وديما اي اشكال يعرضه ولا اي فكره حتى ما اشترض يجي يطرح علينا يقولنا شنو رايكم شنو المطلوب شنو لازم نعمل انا وتيجي اكيد التوجيه ديريكت حضر
1: وفي صوره انه وفات المهله هذيا وما ما مشاش المشروع نتاعك كيفاش ينجم يخلص
2: حتى زاد كيف البرامج نتاع الصلح موجوده في الاستخلاص موجوده اللي عاد جدول حتى القروض العاديه الاخرى مش نتاع ضعيفة ولا المعوقين حتى في البرامج الأخرى تو الدولة في قانون 26 عملت لهم عدة برامج في عاد جدول القروض الفلاحية والقروض العادية واللي عندها أكثر من 10 سنين كلهم موجودين تو معناها في مكاتبنا وقاعدين نخدموا عليهم معناها ديما نقول ونعاود راهو الحريف لازم يتصل بالبنك يطرح مشكلته إذا يلقى الحل
1: واضح شنية ربما أو شنو أكثر الأخطاء اللي لازم المواطن يتفاداها وقت وقت إعداد الملف وإلا وقت المشروع
2: ديما انا ديما انا نقول انه يلزم يسال معناها اللي يسال ما يضيعش راهو اي اشكال يلقاه من الاول حتى مازال يحضر في المحل نتاعو باش يكري المحل صعب عليه ما عندوش حل ولا معناها صار خلاف هو والملاك يجي يعلمنا فهمك يقول راه مثلا صارت لي اشكاليه راه باش ننقل نقول واحد شنو مطلوب بالضبط لو عملت عقد كراء مثلا السنة الفارتة في البلاصة الفلانية واحنا المشروع حطيناه البلاصة الفلانية نجوك غادي إذا كان أنت ظهر لك معناه ما باش تنقل إجا أعلمنا جبنا عقد كراء جديد ونسقه مع بعض
1: واضح
2: ديما أي إشكال اللي يطرى عليه أنه ديما ننصحه أنه ديما يتصل بالبنك رامي يقول معلومة حاضر
1: واضح يعطيك الصحة سؤال أخير في الحقيقة خارج البرنامج هذا إن شاء الله راهم الفئات اللي حبينا اليوم نركزوا عليهم هم الفئات محدودية الدخل والفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة لأنه البرامج هذه مطلوبة برشا والأشخاص هذوما في حاجة لموارد رزق ومشاريع معناها يقع دعمها وتشجيعها فحبينا هكا نركزوا لكم على خطوط التمويل هذه من البنك التونسي للتضامن أو على التسهيلات والطرق الانتفاع بها. سؤال أخير في الحقيقة هو جاني وأنا معناها منسقة معاكم برمجة معاك فقط الفئات هذوما ولكن سؤال على القروض على الشرف سي سابر أعطينا لمحة عليه ومدى
2: لمحة صغيرة ولو حتى أنا منزلت المعلومة ماشي واضحة تقريبا أنه البنوك كلها معنية به البرنامج هذا خاطر هو
1: بما فيهم البنك التونسي للتضامن.
2: البنوك الكل البنوك موضوع للتمويل هذه سواء الاستثمار ولا حتى البنوك التجارية كلها معنية به البرنامج هذا تقريبا حسب علمي اللي نعرفه معناها في مدرج هو في قانون.
1: هو شنو بالضبط في
2: هو قروض هذه من 5000 دينار حتى 25000 دينار.
1: اي
2: معناها ثم قروض استهلاكية وثم قروض استثمار 10000 دينار وتقريبا حتى 25000 دينار للشركات الأهلية والمجامع والتعاونيات. هذا بالنسبة لل.
1: كيفاش تخدم المواطن معنا؟
2: أي هو هذه تسهيلات هو القانون متاع 24 تقريبا حتى لما أنه نسبة معينة من أرباح البنوك هذه معناها تعاودوا معناها يدمجوها في إطار قروض للحرفاء متاع البنوك هذا ما الكل. تبقى الفئة المعنية شكوني بالضبط وكيفاش وتفاصيله كلها هذيك احنا مازلنا ما عندناش على معلومة كافية. المهم اللي معناها اللي نعرف
1: الامتيازات اللي فيه سابق
2: الامتيازات انه بدون فائدة قروض على الشرف بدون فائدة
1: بدون فائدة
2: بدون فائدة هذيك المعلومة الصحيحة اللي موجودة. الاجراءات تقريبا حسب ما يحكوا توا انهم يقولوا انه يتسجل على المنصة كيف كيف تصير عملية التسجيل ومن بعدك يتم اتصال بالبنوك المعنية. أنا نستنوا مع بعض.
1: قاعدة توصلكم ملفات؟
2: مبدئين مازال قلت
1: لكم قاعدة توصلكم أسئلة.
2: الأسئلة قاعدة تجي أما اللي على الموبيل الإنترنت المنصة كان لقيتوها محلولة للتسجيل هذا تسجلوا وتبقوا تستنوا شوي.
1: واضح. شكرا ليك سي صابر يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل مهمة برشا في الحقيقة. كان حاضر معكم سيد صابر الشريدي مدير مكتب قفصة للبنك التونسي للتضامن. خذينا فكرة الحقيقة بسطنا بقدر كبير برشا البرنامج أو البرامج التمويلية اللي تعتبر قاعدة تتجدد في الحقيقة للبنك التونسي للتضامن. شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لكم سي صابر.
2: شكرا بك.

إذن هكا وصلنا لختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم ولكل مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، نتقابلوا غدوة إن شاء الله في أوتوماك على موجة الأفام إذاعة قفصة. نهاركم سينا.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: تحية لكم جميعا أصدقاء المستمعين في فلاش سبور. البداية مع أخبارنا الوطنية، حيث باشر العضو الجامعي السابق أمين موغو مهامه كمدير تنفيذي الاتحاد الشمال أفريقي لكرة القدم بعدما تم تعيينه بصفة رسمية في المنصب منتصف شهر سبتمبر الجاري. واستقبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد شمال أفريقيا والاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد بالقاهرة أمين موغو المدير التنفيذي الجديد للاتحاد، بحضور رضا كريم الكاتب العام للاتحاد ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد المصري، وذلك على هامش إقامة تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عام بمدينة الإسماعيلية من 22 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026. من جانبه أعرب أمين موغو عن اعتزازه بالثقة اللي وضعت في شخصه، مؤكدا عزمه على بذل كل جهوده للمساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد وخدمة لكرة القدم في المنطقة. وصل الترجي الرياضي التونسي اليوم الاتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، يقضي بتولي مهام تدريب الفريق خلفا للروماني لارنسيو ريجيكانف، وباش يوصل المدرب السابق لنادي المغرب الفاسي خلال 24 ساعة القادمة لإمضاء العقد قبل الالتحاق بتربص الترجي التونسي ومباشرة مهامه مع الفريق. تنطلق اليوم الأربعاء 23 سبتمبر مسابقة كأس خليجي 27 في ضيافة السعودية، وتعد مسابقة كأس الخليج الأهم في تاريخ منتخبات المنطقة منذ أول نسخة سنة 1970، وباش تشهد النسخة 27 من كأس الخليج مشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، الإمارات، قطر، اليمن، البحرين، عمان، الكويت والعراق، وباش تدور جميع المقابلات في ملاعب مدينة جدة السعودية، حيث سيستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية استاد الجوهرة 6 مقابلات، وبقية المقابلات باش تكون على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الرياضية. وهذا برنامج مقابلات اليوم في 3:30 منتخب عمان منتخب العراق، في 7 متاع العشية المنتخب السعودي منتخب الكويت. نقطة نهاية لفلاش سبور. أجمل تحية رؤوف العياري، إلى اللقاء.

في صحتك بالدنيا اليوم، تقصي قصر النظر لدى الأطفال، دفتر تلقيح التلاميذ. صحتك بالدنيا من 3 لـ 4 على موجة إذاعة قفصة.

بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسة التربوية وتوفير فضاءات عصرية ملائمة تدعم مسار التعلم والابتكار التكنولوجي للتلاميذ. تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبلي توزيع 2500 حقيبة مدرسية على عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية وفق ما كد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي أحمد أحمد صباح اليوم. مثل موضوع البودكاست اتجاهات المحتوى التأثير محور أعمال الجلسة الحوارية الأولى للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي انطلقت أمس بالمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات. وأثث الندوة الحوارية جامعيون ومختصون في الاتصال والإعلام والتكنولوجيات الحديثة من تونس ومن السودان ومن مصر. في إطار دعم الباعثين الشبان واتجاه المبادرات الخاصة في القطاع الفلاحي بالجهات الداخلية، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للحصول على تمويلات مخصصة للمشاريع الفلاحية بالوسط الغربي. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مشروع تثمين المناطق السقوية وتنمية سلاسل القيمة بالوسط الغربي الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية. تشهد جبهات محافظة طعس جنوب غربي اليمن تصعيدا متواصلا تتخلله مكاسب ميدانية للقوات الحكومية في مواقع مرتفعة ذات أهمية تكتيكية تزامنا مع محاولات حوثية لاستعادة بعضها وسط استمرار القصف والمواجهات على محاور تمتد نحو الساحل الغربي وباب المندب. وصل جيش الاحتلال تصعيده جنوب لبنان وفجر عددا من المنازل في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون، كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة النبطية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
2: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس،
1: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
4: أهلا وسهلا، تحية متجددة للجميع في مواكبة ومتابعة ومشاهدة برنامج المشهد اليوم، عدد يوم الأربعاء كالعادة، متابعة مدة ساعة من الزمن لأهم الأحداث على المستوى الجهوي والوطني، وأيضا نتابع كالعادة التطورات على صعيد العالم. اليوم في برنامجنا عن مواضيع جهوية ووطنية. قبل ذلك أعطيكم فكرة أهم المواضيع. رحبوا بنزار الرويسي على مستوى الإخراج التقني هذه الحصة، وعلى دينا الرضواني مع كمال عبادي الإخراج المرئي لهذه الحصة اللي بإمكانكم مشاهدتها بصفة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. أهلا وسهلا بالجميع لتفاعلكم ومقترحاتكم. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم باش نتابعوا المسار الانتخابي بالدائرة الانتخابية بتمغزة، وباش نحكوا على الحملة الانتخابية والمسار الانتخابي لسحب الوكالة بطبيعة الحال عن عمادة سندس فم الخنقة للمجلس المحلي بتمغزة. على المستوى الوطني، بعد أيام من العودة التكوينية الجديدة نرجع إلى مراكز التكوين الجديد، طاقة الاستيعاب، الاختصاصات الجديدة، ومدى ارتباط مراكز التكوين بسوق الشغل والقابلية للتشغيل في المؤسسات الاقتصادية. في برنامجنا المشهد اليوم أيضا في الجزء الأخير جانب اقتصادي متعلق بواقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، باش نحكوا على الاستراتيجية التونسية لرقمنة الإدارة، تطوير الخدمات الإدارية عن بعد من خلال إطلاق بوابة الخاصة بالفوترة الإلكترونية موجهة أساسا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أهمية وجدوى وفاعلية مثل هذه البوابات، وهل عندها تأثير على عمل مثل هذه المؤسسات اللي تعاني أساسا من صعوبات اقتصادية منذ السنوات. أهلا بالجميع في متابعة المشهد اليوم.
0: عين على الجهات.
4: نبدأ إذن المواكبات ضمن البرنامج المشهد اليوم من عين على الجهات.

0: عرفوا أنه هناك مسار انتخابي بعمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة، المجلس المحلي لتمغزة بولاية توزر. الحملة الانتخابية كانت انطلقت منذ 5 سبتمبر وتواصل إلى 25 من سبتمبر، واليوم الاقتراع باش يكون يوم 27 من سبتمبر. بطبيعة الحال هذه تجربة موالية لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة. نفهم أكثر تفاصيل حول المسار الانتخابي وما معنى أصلا سحب الوكالة والاستعدادات الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر لهذا الاستحقاق الانتخابي مع سي فوزي الفضيل المدير الجهوي للهيئة الفرعية المستقل للانتخابات بتوزر. سي فوزي مرحبا بك، تحية لك.
1: مرحبا بك، تحياتي تحية لكل مستمعي إذاعة مصر.
0: طيب شكرا لك على قبول دعوتنا واستضافتنا لبرنامج المشهد اليوم. نواكب منذ مدة في هذا المسار الانتخابي، هذه بطبيعة الحال تجربة جديدة في مسار انتخابي لسحب الوكالة. بداية حتى المستمع يفهم ما معنى سحب الوكالة من أحد الأعضاء في هذه المرحلة، ثم بعد نجو إلى الإجراءات والمسار الحالي.
1: شكرا. كما تعرف تم قبول عريضة سحب الوكالة بعد تأكد من استيفائها للشروط القانونية بتاريخ 6 جويلية 2026 من مجلس الهيئة العليا للانتخابات. سحب الوكالة هذه جاءت على إثر عريضة تقدم بها جملة من الناخبين، من المواطنين الناخبين في عضو مجلس محلي سندس فم الخنقة تمغزة لعمادة سندس فم الخنقة تمغزة، وهي تابعة للمجلس المحلي تمغزة. بعد استيفاء كما قلت الشروط القانونية و10% من جملة الناخبين قدموا عريضة لسحب الوكالة. انطلقت الهيئة في إجراءات سحب الوكالة وحدت رزنامة بمقتضى قرارها يوم 10 أوت 2026 يتعلق برزنامة التصويت على سحب الوكالة. وقبل ذلك أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2026 يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية سندس فم الخنقة من ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وحدد كما ذكرت يوم 27 سبتمبر، يوم الأحد القادم إن شاء الله، يوم 27 سبتمبر 2026 كيوم تصويت على سحب الوكالة هذه. بالنسبة للهيئة قامت في البداية بتحيين سجل الناخبين، وقامت بحملة تحيين سجل الناخبين انطلقت يوم 11 أوت وانتهت يوم 23 أوت لتحيين السجل الانتخابي، وقامت بالتسجيل الآلي كذلك للناخبين اللي بلغوا السن القانونية. ثم جاءت فترة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم ونشر قائمة المشاركين في حملة تصويت على سحب الوكالة، وانطلقت الحملة يوم 5 سبتمبر ومتواصلة إلى حد يوم 25 سبتمبر. يليها يوم السبت الانتخابي اللي هو يوم 26 سبتمبر ليكون يوم التصويت، يوم الاقتراع للتصويت على سحب الوكالة يوم 27/9/2026. طيب. بالنسبة لهيئة تحضيراتها قامت يوم أمس، قام أعضاء مراكز الاقتراع ومساعديهم، رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم بأداء اليمين القانونية للقيام بمراقبة الحملة. قبل ذلك أعوان مراقبة الحملة أدوا اليمين القانونية لمراقبة الحملة وقادت تتبع في الحملة التصويت هذه، ولوجستيا حاضرة إن شاء الله يجي المواد الانتخابية سيتم نقلها من المخزن المركزي للهيئة العليا إلى الإدارة الفرعية توزن إن شاء الله يوم الجمعة 7 صباحا باش انطلق نقل المواد الانتخابية الحساسة. حاضرين في زوج مراكز اقتراع اللي هم حدثتهم الهيئة، مركز هي خيمة العشاش، ولتقريب العملية من الناخب الهيئة كالعادة حاولت أن تقرب عملية التصويت إلى الناخب.
0: نعم.
1: سيقع نصب خيمة في منطقة العشاش، والمركز الثاني للاختراع اللي هو المدرسة الابتدائية بسندس فم الخنقة.
0: طيب سي فوزي، يمكن كنا نتحدث على هذا المسار، الخصوصية في هذه الحملة الانتخابية، لأنه هذه الحملة الانتخابية مختلفة على المسار التشريعي ولا حتى المسار الرئاسي في الانتخابات. كيفاش تم هذه الحملة، خاصة أنه هناك طرفين هو أصحاب العريضة يحاولوا يخدموا ويقدموا تصوراتهم في إطار هذه الحملة، وأيضا النائب الذي تسعى ويسعى أصحاب العريضة إلى سحب الوكالة منه، كيفاش تمت العملية وكيفاش ترقبوا فيها؟
1: بالنسبة لإجراءات حملة سحب التصويت على عريضة سحب الوكالة، كما تعرف هي مش كما العادة، هي حملة بناء أو نعم. إذا كان لا بالنسبة أي عدم قبول سحب الوكالة من العضو التي صدرت في شأنه عريضة، أو نعم بالنسبة للمطالبين بسحب الثقة من النائب الموجود حاليا. هذه الحملة طبعا لها ضوابط وواجبات محمولة على جميع الأطراف المشاركة في الحملة، وإحنا نراقب احترام الحرمة الجسدية للأطراف المشاركة أعراضهم، كذلك نراقب عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأطراف المشاركة ومعطياتهم الشخصية، كذلك الهيئة تشرف على مراقبة عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس دينية أو فئوية وعائلية وجهوية، كذلك عدم تضمين دعاية لمعلومات خاطئة من شأن تضليل الناخبين. الحملة هذه باش تكون نتيجتها إما بلا التصويت على هذه العريضة، يكون نتيجتها إما بلا ويبقى الحال على ما هو عليه، أو بنعم وتعلم يعلم المجلس المحلي حين ذاك الهيئة العليا بحالة الشغور، يتولى المجلس المحلي تموزع معين حالة الشغور ويقوم بإعلام الهيئة العليا المستقلة. هذا طبعا تبعا لذلك تصدر الهيئة قرار تحدد فيه موعد لتنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور، هذا إذا كان مشينا في نعم
0: أيوة.
1: وفقا لنفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات أعضاء المجلس المحلي. إذا كان لا فسيبقى الأمر ما هو عليه، لأن الممثلين الحملة هذه هو العضو المعني والممثل القانوني لساحبي لمقدمي عريضة سحب الوكالة.
0: طيب هو سي فوزي بالنسبة لعريضة لسحب الوكالة تتم مرة واحدة من الناحية القانونية بالنسبة لأي أي عضو؟
1: إذا كانت النتيجة بلا فلا يمكن إعادة سحب تقديم عريضة أخرى ثانية سحب الوكالة في العضو.
0: وسير الحملة الانتخابية كي تواكبوا وتراقبوا سير عادي، ما ثماش تجاوزات، ما ثماش هناك يمكن بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه الحملة إلى حد الآن؟
1: والله إلى حد الآن ما سجلناش، الهيئة التابعة للأعوان المراقبة متاعها تابعة في الحملة، ما تمش حتى تجاوزات تذكر أو حاجات اللي هي تمثل خطر على السلم العام أو المسار الانتخابي ككل.
0: طيب نذكر أنه بالنسبة للحملة الانتخابية متواصلة الآن إلى غاية 25 وثم الصمت الانتخابي، تحكينا شوي على اليوم الاقتراع بالنسبة اللي انت حدثت على أنه ثم زوز مكاتب أو مراكز اقتراع وثم تقريب من خلال خيمة، والعملية تنطلق تقريبا من الساعة 8 إلى حدود كذا، تعطينا شوي تفاصيل
1: إن شاء الله. كما أكدت الهيئة العليا في رزنامتها في قرارها، إن شاء الله يوم الاقتراع باش يكون من 8 نتاع الصباح يوم الأحد 27 سبتمبر من 8 نتاع الصباح إلى غاية الساعة 6 مساء، باش يكون في زوز مراكز اقتراع، مركز اقتراع يضم 26 ناخب في خيمة العشاش، ومركز اقتراع ثاني باش يكون 486 ناخب في المدرسة الابتدائية صندوس أم الخنقة.
0: طيب هذه أهم تفاصيل متعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي اللي بطبيعة الحال كما تحدثت سي فوزي باش يكون يوم الاقتراع يوم 27 من سبتمبر 2026، وبطبيعة الحال نواكب هذا المسار الانتخابي عبر موجة إذاعة قفصة وبالتنسيق مع الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر. شكرا لك سي فوزي الفضيلي المدير الجهوي والهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتوزر على كل هذه التفاصيل في مواكبة لهذا المسار الانتخابي. إذن باش نواصل في برنامجنا المشهد اليوم في مواضيعنا خاصة على المستوى الوطني، بعد لحظات باش نواكبه في هذا المتابعات واقع القطاع التكوين في تونس بعد أيام من افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين بمختلف جهات البلاد. نذكر أنه السنة التكوينية فيها جديد هذه السنة على مستوى الارتفاع عدد المترشحين لمختلف مراكز التكوين، وأيضا هناك أيضا منصة جديدة للتسجيل عن بعد، وتم تسجيل نحو 70,000 مترشح خلال السنة الفارطة. يمكن بعد قليل مع ضيفتنا مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتوكيل المهني فاتن العدسي باش نحكو على جديد هذا القطاع هذه السنة، وخاصة إذا كان هناك اهتمام بهذا القطاع فهو مرتبط أساسا بسوق الشغل. هناك طلبات متزايدة من خلال التصريحات الأخيرة لوزير التكوين المهني والتشغيل، أو من خلال زيادة الطلب وطاقة الاستيعاب في مراكز التكوين، زيادة الطلب على المتكونين في عديد الاختصاصات، وسوق الشغل على المستوى الداخلي والخارجي هناك طلبات متزايدة في عديد الاختصاصات بعينها. باش نحكو على مسار التكوين، هل هناك جديد على مستوى الاختصاصات، وأهم من هذا الكل هل من تصور ورؤية جديدة لواقع قطاع التكوين المهني؟ لأن وزارة التكوين المهني والتشغيل تحدث على أنه هناك تقريبا من متحصلين شهادة البكالوريا هناك نحو 6,000 بيتوجه مباشرة إلى مراكز التكوين بعد حصولهم على شهادة البكالوريا، وهذا مهم لأنه ربط المسار التدريسي والتكويني مع المسار التعليم العادي، هذا مهم من هذه الناحية. وأيضا يمكن ثم نقطة موالية إن شاء الله باش نتحدث فيها مع ضيفتنا بعد قليل، متعلق ب ارتباط مراكز التكوين المهني مع المؤسسات الاقتصادية في الجهة. إذن بعد لحظات تكون معنا ضيفنا في برنامج المشهد اليوم.

0: عين على الأحداث.
1: واصلين في برنامج المشهد اليوم في فقرتنا عين على الأحداث، سعداء باستقبال مديرة العالم والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني سيدة فاتن عدسي. مرحبا مدام.
2: عايشك، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكل.
1: طيب، كنت أتحدث منذ قليل عن واقع قطاع التكوين المهني في تونس والجديد في هذا القطاع في السنة التكوينية الجديدة. مع سيادتك باش نحكوا على السنة التكوينية الجديدة على مستوى التسجيل، على مستوى عدد المترشحين ومراكز التكوين بصفة عامة. بداية، كيف انطلقت السنة التكوينية الجديدة على مستوى كل جهات البلاد؟
2: يعيشك، هي انطلقت السنة التكوينية هذه نهار 17 سبتمبر 2026 وكانت أجواء طيبة بالنسبة للمتكونين تاعنا القدم والجدد، وكنا بعثنا ديجا معناها نسقنا مع المراكز الكل إن شاء الله. نعم. والمؤسسات تاعنا الكل باش ينظموا يوم المتكون الجديد لاستقبال المتكونين الجدد تاعنا في أفضل الظروف، وباش يعرفوهم زادة بالاختصاصات اللي موجودة في المراكز نتاعهم وبالخدمات كلها اللي موجودة في الاختصاصات هذه في المراكز نتاعهم.
1: طيب، على مستوى أعطينا فكرة على عدد المراكز، عدد الملتحقين السنة في جديد هذه المراكز، وخاصة هل من اختصاصات جديدة؟
2: بالنسبة لسنة نحن افتحنا قرابة 26 ألف موطن تكوين جديد للسنة التكوينية هذه. مش السنة التكوينية الكل، هي الدورتي سبتمبر ونوفمبر. نحن عنا وليت من حاجات جديدة اللي في الوكالة التونسية للتكوين المهني، هي انه وليوا على 4 دورات تكوينية، دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ودورتي فيفري وأفريل 2026.
1: نعم.
2: دونك هذايا جديدنا بالنسبة من حاجات جديدة. حلينا كما قلت قرابة 26 ألف موطن تكوين. عنا منصات رقمية جديدة ينتفع بها المتكونين نتاعنا ولا طالبي التكوين. نبدأ بمنصة التسجيل عن بعد، اللي هي المنصة هذه تخول طالبي التكوين انهم يلتحقوا بمراكز التكوين بالمؤسسات نتاعنا الكل. عنا في المنصة هذه قريب 65 ألف حساب مسجل، دونك ونسبه والمطالب المدعاه ولا الترشحات اكثر من 116 ألف ترشح.
1: يعني ثم تطور على مستوى التسجيل عن بعد.
2: ثم تطور على مستوى التسجيل عن بعد. نحن كنا نهايين التالي نحكيوا على 112 ألف دونك ترشح، توا عندنا 116 ألف ترشح. بالنسبه للمنصه الثانيه هي منصه الاقامه، واللي هي تربط ما بين طلبات التكوين وطلبات الإقامة، واللي هي ما كانتش عنا حاجة قبل إنه نطلب الإقامة عن طريق منصة، والإجابة والاستجابة للطلبات متاع الإقامة هذه زادة تصير عن طريق المنصة. دونك والدفع زادة كيف إلكتروني عن طريق المنصة هذه. منصة أخرى هي منصة المتكون، اللي هي توا المتكونين تاعنا الكل عندهم الكونت نتاعهم، عندهم المنصة الخاصة بهم يشوفوا فيها ليزومبلوان تاعهم، يشوفوا فيها التحقوق نتاع التكوين تاعهم الكل في الـ في الـ في المركز التكوين. ونحكيوا على زادة منصة الهندسة البيداغوجية، اللي هي منصة زادة جديدة واللي هي فيها المكونين تاعنا الكل، فيها تعاون ما بين الإدارة والمكون في انه يصب حتى الكور نتاعو في المنصة هذه. بالنسبة للحاجات الجديدة زاد عنا مجموعة من الاختصاصات الجديدة، عنا 6 اختصاصات جديدة. عنا اختصاص مرافق حياة، إن شاء الله حل أبوابه في زهور وفي الكيف في سبتمبر.
1: سيد فاتن، لو تسمحين معنا لحظات خاطر باش نحكو على الاختصاصات بالتفصيل، لأنه المستمحين يحب يعرفوا أيضا، خاصة اللي يحبوا يلتحقوا بمراكز التكوين في الدورات القادمة. نتوقف للحظات لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي، مدينة قفصة ومجاورة، ثم نرجع نواصل معك الحوار لدقائق قادمة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
3: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
4: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
3: المشهد اليوم، من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
5: ما زلتم في متابعة برنامج المشهد اليوم. اليوم الأربعاء، كنا نتحدث منذ قليل على قطاع التكوين المهني، على واقع هذا القطاع، وما زلت معنا مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. مرحبا بك من جديد.
6: عايشك، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكل.
5: يوم كنت تحدثت على الجديد أن هناك منصات منذ العام الفارط في إطار رقمنة هذا القطاع، يمكن كل مستمع وكل شاب يحب يمشي لمركز تكوين، أكيد أنه سؤال الأول باش يكون هل من اختصاصات جديدة، وهل ربط هذه الاختصاصات بطلبات سوق الشغل بالنسبة لمركز تكوين هو موجود ولكن يتم دعمه في الفترة القادمة؟
6: كما قلت، ثم اختصاصات جديدة بيان سور، هي في ربط في سوق الشغل. ما نجموش نحن كنو نخدمو منعزلين على سوق الشغل وعلى المحيط الاقتصادي تاعنا.
5: نعم.
6: دونك كنت نحكي على مرافق حياة اللي هو في دورة سبتمبر 2026 حل في مركز تكوين وتدريب مهني بزهور ومركز تكوين وتدريب مهني بكيف، وإن شاء الله في نوفمبر 2026 بشي حل في كابس في حمام سوسة وفي بالقصع.
5: شنو خصوصيات الاختصاصات مدام فات، لأنه جديد هذا نحب نعرف المستمعين شنو خصوصيات الاختصاص هذا مرافق حياة؟
6: هو مرافق حياة كما الاسم نتاعه، هو لمرافقة يا اما معناها الناس ذات الاحتياجات الخصوصية، يا اما يكونوا كبار السن او يكونوا ينجم يكونوا كبار السن كما ينجم يكونوا صغار عندهم مشاكل ولا اشكاليات. دونك مرافق حياة، والا يرافق اي انسان معناها يكون محتاج للمرافقة نتاعو. دونك هو يكون عنده تعلمات شويه في بعض شويه في البسيكولوجي.
5: نعم.
6: والا شويه زادة في توسكي تمريض، معناها ما حاجه خفيفه، معناها مش حاجه كبيره بيان سور. دونك من بين المكتسبات اللي لازم يكون اكتسبها في الاختصاص هذا.
5: واضح. طيب، بقية الاختصاصات كنت تحدثت على اختصاصات أيضا جديدة.
6: عندنا أربع اختصاصات في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي هما تقني سامي في تقنية الاتصالات اختيار ملتي ميديا، واللي إن شاء الله في نوفمبر بشي حل في أريانا. تقني سامي ومبرمج في الويب وتقنية الجوال، اللي هو حل في حي الخضرة وفي نابل. تقني سامي في التسويق الداخلي، واللي هو في نوفمبر إن شاء الله باش يحل في جيبس. وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية إن شاء الله في حل في سبتمبر في جربة وفي الطاقة جربة وفي جلود الأحذية بالفاقس.
5: نعم.
6: وعنا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية عون في الخبازة والمعجنات، في مستوى كما قلت شهادة الكفاءة المهنية في جربة إن شاء الله في سبتمبر 2026. دونك حل الاختصاص هذية للمتكونين تاعنا.
5: طيب، هو الاختصاصات مدام فاتن أكيد مربوطة بطاقة الاستيعاب أيضا، مراكز مختلف المراكز هل تم زيادة في طاقة الاستيعاب، خاصة أنه كما تحدثت هناك طلبات متزايدة من الشباب لتلقي التكوين؟
6: أكيد، هو دعمنا مراكز باختصاصات اللي كانت ما فيهاش الاختصاصات هذوما، اللي هما مجموعة من المراكز. علاش هو تعاملناهم بريانسيغ بطلب من طالب التكوين وبالمؤسسات الاقتصادية اللي موجودة في الجهة هذيك. نحن كيف نقول السنة حلينا قرابة 26 ألف مواطن تكوين، معناها رفعنا في طاقة المواطن التكوين نتاعنا بنسبة تقريبا 9.3%. دونك هذا استجابة لسوق الشغل، استجابة لطلبات التكوين، دونك استجابة خاصة لطالبي التكوين اللي هما يقول لك ساعات نحب اختصاص معين مما هوش موجود في الجهة نتاعي، دونك قربنا لهم شوية اختصاصات. ثم ثلاثة مراكز زادة كانوا في إعادة تهيئة، دونك تم فتحهم سنة. عنا مركز معدة بسوسة ومركز الستات الريفية بنفيذة حلوا في دورة سبتمبر 2026، وإن شاء الله المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومباليا إن شاء الله بشي حل في نوفمبر 2026.
5: طيب، يمكن سؤال مهم سيدة فاتن أنه يتعلق بربط مسارات التكوين مع مسارات التعليم العادي في تونس، وهناك معناه فكرة على أنه حتى اللي يتحصل على شهادة البكالوريا بإمكانه يتوجه إلى مراكز التكوين ويتحصل على تكوين اللي أهله في نهاية الأمر الحصول على شغل ومورد رزق وفي متطلبات سوق الشغل. بالنسبة لسنا ثم تطور على مستوى إقبال الناجحين في البكالوريا على مراكز التكوين؟
6: هو مش كل ناجحين بكالوريا نجموا يجيو للتكوين المهني بيان سور. نحن الاربعه مستويات تكوينيه عندنا، في شهاده المهاره، شهاده الكفاءه المهنيه، شهاده مؤهل تقني مهني، وشهاده مؤهل تقني سامي. وبيان سور نحكيو على شهاده مؤهل تقني سامي، هما محلوله للناجحين في البكالوريا، وعندنا اكثر من 6000 مطلب تكوين معناها في المستوى هذا
5: بالنسبه للسنة.
6: راهو بالنسبة لسنة نحكيه على دورة سبتمبر 2000 سبتمبر ونوفمبر 2016.
5: نعم.
6: دونك هذا معناها في الأخر نعرفوا اللي الاختصاصات نتاعنا عليها إقبال كبير، اللي راهو حتى المستويات البكالوريا كيف نقولوا راهو في مستوى مؤهل تقني سامي، اما ينجم هو يكون ناجح بكالوريا يحب يدخل في اختصاص راهو في مستوى مؤهل تقني مهني، معناها عنده حق بيان سور. دونك عندنا الاختصاصات الاخرى المستويات الاخرى، دونك نحكيوا على شركه مهنيه من 9 اساتذه فما فوق، دونك ينجم يلتحق منهيت بيان سور فما فوق، وعنا في مستوى مؤهل تقني مهني سنة ثانية ثانوي منهات فما فوق.
5: طيب، يمكن أيضا سؤالي الأخير ليك سيدة فاتن متعلق بعلاقة مراكز التكوين بالمحيط الاقتصادي بالمؤسسات الاقتصادية. يمكن نعرف اللي موجود تكوين بالتداول منذ فترة طويلة والمتكون يمشي المؤسسة الاقتصادية، هل هناك فتح أفاق لمزيد التعاون مع المؤسسة الاقتصادية حتى يكون تكوين مرتبط أساسا بسوق الشغل وبطلبات المؤسسة الاقتصادية؟
6: هو بيان سور كما قلت انا بكريكا ما نخدم في معزل على المؤسسة الاقتصادية ولا على المحيط الاقتصادي نتاعنا. دونك نحن بيان سور يتم درس الاختصاصات اللي مطلوبة في الجهة هذيك بيان سور بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ومن بعد بيانسيو نبعثوها في المراكز نتاعنا اذا استوجب ذلك. دونك اذا استوجب ذلك شو معناها؟ معناها اذا المحيط الاقتصادي طالب، اذا المؤسسه الاقتصاديه طالبه، واذا زاد نحن نجموا نوفروا زاد الورشات نتاعنا والتجهيزات الخاصه بالاختصاص هذاك. دونك بيانسيو يتم دراسه المقترحات اللي جايتنا من الجهه على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني، ومن بعد نشوفوا باش نجموا نبعثوا اختصاص. كما قلت لازمنا ورشات، لازمنا تجهيزات، لازمنا زاد مكونين، دونك باش نعرفوا اسكو نجموا نبعثوا الاختصاص هذاك ولا لا. هذا ديما في علاقه بسوق الشغل، في علاقه بالمحيط الاقتصادي بالمؤسسات الاقتصاديه اللي موجودين في الجهه هذيك.
5: هذا مهم بالنسبه لهذه النقطه بالذات. يمكن نختم في الاخير بالنسبه لكل شاب معناه يحب يتوجه لمراكز التكوين، الدوره القادمه الاقرب باش تكون شهر نوفمبر بامكانه انه يتقدم ويسجل عن بعد في المرحله القادمه.
6: ولا هو تسجيل حل دورتي سبتمبر ونوفمبر، دونك مازال التسجيل مفتوح لدورة نوفمبر، ما عليهم الا يدخلوا على الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هو www.atfp.tn ويسجل ويشوف شنو هي الاختصاصات اللي مازالت مفتوحة في دورة نوفمبر، وبالتوفيق لوليداتنا الكل.
5: طيب، شكرا لك مدام فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بمسار التكوين في سنة 2026، وخاصة يمكن النقطة الأهم أنه أكثر من 6000 ناجح في البكالوريا مقدم مطلب للحصول على تكوين بمراكز التكوين، وهذا مهم ربط مسار التدريس ومع المسار التكويني مع المسار المهني. بعد لحظات باش يكون الموعد مع الجانب الاقتصادي في برنامجنا المشهد اليوم، باش نرجع إلى واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإجراءات الإدارية اللي يمكن تسهل عمل هذه المؤسسات. نعرف يمكن عندها إشكاليات على المستوى المالي، على مستوى ضمان ديمومة المشروع، وأيضا على مستوى الحفاظ على مواطن الشغل طلب هذه المؤسسات لعديد الأسباب، متعلقة بالواقع الاقتصادي، متعلقة بقدرتها على العمل. بعد لحظات نكون مع الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس للحديث عن بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية بتونس بدأت منذ منتصف هذا الشهر.

0: عين على الأحداث.
1: كالعادة نفتح عين على الواقع الاقتصادي في تونس، ونعرف أن النسيج الاقتصادي التونسي قائم في جزء كبير على المؤسسات الصغرى المتوسطة. في كل مرة في برنامج المشهد اليوم نكون حريصين على أن نحكي على هذه المؤسسات، لأن عندها طاقة تشغيلية كبرى ولديها العديد من الصعوبات. سعداء باستقبال سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. سي عبد الرزاق مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة على موجة راديو قصر.
1: طيب، يمكن باش نحكوا على نقطة مهمة فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية اللي أطلقتها شبكة تونس التجارة منذ 15 سبتمبر في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. قبل لهذه النقطة خلينا نزيد نذكروا على واقع المؤسسات الصغرى، هل أنه هذا الواقع المالي والحفاظ على مواطن الشغل وضمان ديمومة هذه المؤسسات ما زال لحد لن يطرح أكثر من إشكالية، بالإضافة إلى موضوع الرقمنة اللي باش نشوف في مرحلة مالية.
2: بالضبط، بالنسبة للوضع المؤسسات الصغرى والمتوسطة مازالت معناتها في وضعية حرجة. المؤسسات الصغرى والمتوسطة مازالت تعاني من اختناق مالي كبير ياسر. البيئة الاقتصادية إلى حد الآن لم تتحسن بما فيه الكفاية أنه تدخل مؤسسات لديها أنها ترجع إلى الإنتاج، ونعرف أنه مازلنا في وضعية الحجة العادلة بما يخص السكوك دون رصيد. نعرف زادة أنه المؤسسات هذية قاعدة تعاني من ديون مثقل عليها من جراء معناتها وضع اقتصادي ما عندها فيه حتى دخل، خاصة كي نحكيه على أزمة كوفيد ونحكيه على أزمة أوكرانيا، وطوى حتى الأزمة اللي قاعدين نشوفوا فيها طوى على العالم، زادة كيف قاعدة تأثر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة على مستوى المواد الأولية. اليوم المواد الأولية غلات على مستوى العالم، زادة كيف اليوم فما إشكال كبير على مستوى تزود المحروقات على مستوى العالم اللي قاعد يأثر على الإنتاج المؤسسات في العالم الكل خاصة في المواد الأولية، وهذا كل مربوط ببعض. ونعرف أنه الاقتصاد العالمي هو معناتها الكل مربوط وما هوش حاجة معناتها اللي نجم نتعديه عليها بسهولة، ولزمها تحذيرات خاصة للمؤسسات باش المؤسسات نجم تجابه هالكريز هذوما اللي يجيوا على مستوى العالم. توا باش نرجع لي على مستوى الفوترة الإلكترونية. مستوى الفوترة الإلكترونية نحن نقولوا أنه هو كبرنامج، هو برنامج ويات، هو برنامج يخدم على الرقمنة، وأنه فما شفافية باش تكون على مستوى المؤسسات. وحاجة أخرى زادة منها زادة الدولة كي تولي عندها وضوح تام على مؤسسات اللي موجودين تنجم تتلهي بمؤسسات أخرين اللي هما مؤسسات ما هيش مدرجة عند الدولة، وهي الاقتصاد الموازي على الأقل يتلهيوا بهم هما ويسيبوا اللي موجودين واللي هما يعرفوهم فاش قاعدين يعملوا وفاش يخدموا قداش يصوروا. توا باش نرجع للفوترة الإلكترونية في حد ذاتها ك معناتها كإطار قانوني
1: تصور
2: هي الفوترة الإلكترونية. المشكلة متاعنا نحن قعدنا بين زوز عالم، العالم الأولاني هو العالم متاع
1: الوثائق
2: والعالم الثاني الوثائق. دونك نحن في الوسط، لا مشينا مع هذا ولا مشينا مع هذا ومانيش قاعدين نقدمه. هاو علاش؟ على خاطر اليوم كي تقول لي انت فوترة إلكترونية وتقول لي انا باش نعمها مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يا اخي المؤسسات الصغرى والمتوسطة قداش كلفة عليها متاع الفوترة؟
1: أيوة.
2: اليوم انت اليوم ابسط حاجة نحكيه عليه، نحكيه على اشتراك شهري بعشر دنانير، معناتها نحكيه على 120 دينار في العام. 120 دينار في العام هذي انت باش تدفعها، غير انه نحكيه على كلي اللي هي تتكلف 50 دينار، غير انها هي لازمها تتجدد كل مرة. معناتها انت اليوم دخلت في تثقيل الإتاوة على المؤسسات الصغرى المتوسطة، بالرغم اللي كان الهدف هو أنك أنت توفر شفافية، أنك أنت توفر وضوح على مستوى مداخيل الدولة. به هذا معك أن نوفر الوضوح هذا وهذه حاجة باهية باش نجموا ما لك وما عليك وتعرف بالضبط المؤسسات شنو قاعدة تخدم وشنو قاعدة تخدم.
1: وخاصة دعم عنصر الشفافية اللي هو فيه إشكال كبير على مستوى المنظومة الاقتصادية في تونس.
2: بالضبط على خاطر قاعدين نشوفوا زادة راهو لازمنا نفهموا حاجة أنه الاقتصاد الموازي راهو ماهوش اقتصاد موازي بركك الإنسان اللي حل ويخدم في الاقتصاد وما قالش لا مش كان ذاك راهو ينجم يكون هو صاحب مؤسسة وموجودة في القانون وهي قانونية لكن العمل متاعه اشتر في الاقتصاد الموازي واشتر في الاقتصاد المنظم هذوما اللي نسميهم الاقتصاد الظل هو اشتر في الشمس واشتر في الظل هذوما مثلا اللي ندخلوا في الفوترة الإلكترونية انت باش توضح لك الشفافيه وباش يكون فما ارتباط نتاع المعلومات والمعلومات تكون مرتبطه ببعضها وتنجم بسهوله انك تراقب العمليات التجاريه
1: صحيح
2: لكن يبقى السؤال المطروح قديش كلفه هذا على المؤسسات وعلى المواطن في حد ذاته فهمت هذا قديش باش يتكلف
1: تقريبا انت ما حسبتوها المساله هذه معناها شنو الثقل نتاعها على المؤسسه اللي هي اصلا تعاني من صعوبات ماليه كبيره
2: بالضبط معناتها انت اليوم عندك صعوبات ماليه وانت عندك مؤسسات قاعده تعاني من عديد من المشاكل وعندك مواد اوليه غليت عليك ورغم هذا الكل باش نزيدوا فوقهم انك انت باش تولي عندك بلاتفورم تفكر عليها والبلاتفورم هذه اللي تفكر عليها هي بلاتفورم بالفلوس هو شكون شنو كان الاقتراح نتاع الجمعيه نحن كنا اقترحنا انه تكون بلاش بما انك انت حاجتك بالموارد وحاجتك بالوضوح وفر المنصة هذه تكون بلاش بالنسبة للمؤسسات الصغرى ومنتهية الصغر على خاطر اليوم كي نحكيه على الصغرى ومنتهية الصغر رانا نحكيه على مؤسسات راهو الدينار والعشرة ليه في جيبه
1: صحيح
2: واليوم هالمؤسسات هذية وقت اللي انت تجي تقول له راهو في الشهر انت باش تعطيني 120 وراك في الشهر باش تزيد تعطيني كذا وراهو باش تكلف لك السينياتور متاع كذا وراهو هذه باش تتكلف لك كذا باهي انا طوى هذوم الكل على شكون باش تثقلهم ماني باش تثقلهم انا في السلعه نتاعي وكي تثقلهم في السلعه شكون باش يدفع ما باش يدفع المواطن باهي هذا من ناحيه اخرى طوى نمشي لحاجه اخرى اليوم انت هالمجموعه المؤسسات هذيا هل هي مهيئه انها تدخل على بلاتفورم باش تنجم تفكر معناتها اليوم انت تجي الحداد وينجم يكون الحداد هذا قاري ويفهم كيما نجم يكون الحداد هذايا ما هو ما يفهمش هل الحداد هذايا اللي جاي باش يخدم وباش يعمل هالفاتوره هذايا هو قادر انه يدخل على البلاتفورم وينجم يفكر لازمك توضح له لازمك توريه لازمك تقول له كيفاش يعمل اليوم انت عندك عبيد عندها مؤسسات راه ما عندوش اورديناتور ابسط حاجه عنده ورقه وستيلو وكاشي وفاتوره اوكي يكتب الفاتوره باليد يضرب عليها كاشي ويتعدى اليوم انت طالب منه انه يدخل على بلاتفورم ولازم يكون عنده اورديناتور باش تقول لي هذايا نجمو نخدموه مع بيروات نتاع مؤسسات اللي تتلهى بالكونتابيليتي وتخدم الكونتابيليتي نقول لك باهي نجمو نخدموه لكن السيد اللي يخدم هذايا باش يخلص معناتها اليوم انا كخبير محاسب وانت باش تجيني باش نخدم لك انا المحاسبه نتاعك ونولي نفكر لك فهمت كيف شنو اللي انا فكرت انا اليوم باش نجيب خدامه وفما كلفه باه تاو معناتها ليزي الاشتراك في البلاتفورم بالكلفه الكلي بالكلفه السيناتور نتاعك بالكلفه نمشيو للسيد الخبير المحاسب اللي باش يعمل لي الفاتوره زاد حتى هو زاد عنده كلفه باش يقول لي راهو في الشهر باش تعطيني كذا اي هذا الكل انا كيفاش باش نخلصه في وضعي هل انا التجأ الى رفع ثمن البضايع اللي انا نخدم فيها والا انا باش نحل في مشكل هذايا في عمليه الخلاص نتاعهم باهي سيدي افترضنا انا هل الاكسبير كونتابل هذايا ما خلصتوش فهمت وما تم الخلاص نتاعو اي انا باش نجم يكمل يخدم لي ما باش يوقف الخدمه هاي هاني وليت اون ديفو دي ديكلاراسيون ما عنديش فاتورات ووقف الدنيا على خاطر انا ما خلصتش السيد اللي أنا فهمت أنا وياه.
1: ومن الناحية القانونية سي عبد الرزاق، هل إلزامية أن تكون عندك معناها مسجل في هذه المنصة ولا هذه البوابة؟ هل هناك تبعات قانونية كان معناها صاحب مؤسسة صغرى ولا كما حدثت حداد ولا نجار ولا أي كان من المهنة ما دخلش في هذا المسار، هل هناك تتبعات قانونية في المسألة؟
2: هي إلزامية، هي إلزامية ولازمك تكون موجود على المنصة هذية وتكون مسجل على المنصة هذية، لأنه عدم وجودك في المنصة هذية يعني أنت باش تخدم فاتورات في غير السياق القانوني، معناتها باش تخرج فاتورة ماهيش في السياق القانوني، وهذا يعرض إلى عقوبات مالية وعقوبات سجنية.
1: طيب.
2: على خاطر تولي الفوترة اللي أنت خرجتها تولي غير حقيقية. علاش؟ على خاطر جاء القانون ضبطها، قال لك راهي الفوترة تصير على البلاتفورم وعندها نوع معين وفيها الكيوير كود. باش نرجع توا للفوترة هي في حد ذاتها، علاش قلت لك نحن قعدنا بين زوز، عالم الأول والعالم الثاني. اليوم أنت باهي، اليوم أنا انخرطت وعندي الفلوس أني انخرطت وعملت الفوترة هذه. باهي، اليوم أنا بعث لك السلعة للدار وحطيت السلعة في كاميونة وبعثها لك للدار وعملت الفوترة هذه. في عملية باش نتنقل باش لازمني نعمل لازمني نطبع الفوترة، توريت
1: رجعنا الوثيقة في نهاية الأمر، معناها يلزمنا تكون عندنا وثيقة، لأنه مسار نقل البضائع ولا السلعة ولا كذا لابد من وثيقة حتى يتعامل، حتى من ناحية الأمنية لابد من وجود وثيقة.
2: هذا هو علاش، على خاطر البضائع هذيك ما تتنقل كان ما تكون فما الوثيقه نتاع البوند ليفريزون والفاكتور.
1: صحيح.
2: ولازم تكون عندك الفوتره حاضره في سلوح. علاش؟ على خاطر عندك نص قانوني يقول لك عاون الامن يوقفك في الثنيه والا ينجم يوقفك حتى نتاع عاون نتاع التجاره والا اللي هو ولا نتاع الديوانه، يوقفك يقول لك اعطيني الفوتره نتاع الوحده ذي انت باش تمد له الفوتره اللي انت طبعتها من السيستم. باه، كيف يمكن له العون أن يتثبت من حقيقة هذه الفوترة؟ هل يمتلك الأدوات اللازمة؟ يعني شنو لازمك تعمل تاو؟ لازمك توفر له تابلت تكون مربوطة بالسيستم. باهي، كي وفرت أنت التابلت مربوطة بالسيستم هو شو يعمل؟ بشي سكان الكوير كود بشي يرى الفاتورة. وإذا كان أنت وفرت التابلت أنت هوني ما تحقش أنك تطبعها، أنت تنجم تقف ككاميون
1: أي
2: تقول له شنو هي الشركه، يقول لك الشركه كذا كذا، ينجم يدخل على السيستم يشوف الفاتوره ديريكت على السيستم غير اوراق. هل نحن جاهزين انه نوفر هذا على مستوى الطريق، مع العلم انه القانون يمنع تنقل البضائع من غير الوثائق نتاعها، وهذا يعرض الى خطيه ماليه وحتى عقوبات سجنيه، ويمكن زاد يخلط حتى الى حجز وسيله النقل.
1: وهو سي عبد الرزاق ينكر في النقطة هذه، دائما كما يصدر قانون أو يصدر قرار جديد ولا منصة ولا بوابة ثم مرحلة انتقالية عادة تكون بين الفترتين حتى يتم الدخول في التنفيذ. نعرفش في هذا السياق ثم مرحلة انتقالية معناها نجم نقعد نتعاملوا بالوثيقة إلى حين معناها توفر
2: مثل نحن في وسط المرحلة الانتقالية طبعا. اليوم عندك عديد من المؤسسات صبت ملفاتها، اليوم عندك عديد من المؤسسات بدأت تنخلط لكن مازال تخدم بالمنظومة القديمة. وقتاش باش يصير المرور للمنظومة الجديدة؟ مازال تعبيد قاعدة تخدم، فما شكون تخلف المنظومة الجديدة، فما شكون مازال. لكن هو النص يظهر لي تذكروا وقتها البلاغ بتاع وزارة المالية وقتها قالت باش تكون فما مرونة. هي المرونة شنو؟ هي المرونة في عدم تطبيق النص مباشرة، لكن لم يتم تعليق النص قعد، والمفاهمة اللي كانت وبذولي كلنا تفرجنا فيها في مجلس النواب، وكانوا النواب في وسط النقاش قالوه أنه قالوا يتم تعليق، يا أخي تفهموا أنه بش يتم تأجيل دخولها حيز التنفيذ، أو كان عندكم فترة طبعا بعد تدخل حيز التنفيذ وتعود ترجع. يعني هو النص لم يلغى، هو النص مازال موجود، لكن النص تم تعليقه لمدة معينة منه حتى لين لعبات السين أنها تخدم على الفوترة الإلكترونية.
1: طيب.
2: يبقى زادة مشكل كبير ياسر على مستوى الفوترة الإلكترونية، واللي أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة زادة اللي هما متقلقين منه. اليوم أنا خدمت فاتورة وغلط. قبل أنا كنت ندخل على المنظومة نتاعي نجم نصلح الغلطة، اليوم إذا كان أنت وثقت عليها وفاليديتها وبعثتها ودخلت في المنظومة الجبائية،
1: ما عادش عندك القدرة،
2: ما عادش عندك القدرة أنك ترجع. الحل الوحيد هو أنك تخرج أبوار، تلغيها كاملة، تلغيها كاملة وتعود واحدة أخرى في بلاصتها. فهمت؟
1: وبالنسبة لك، بالنسبة ليكم، شنو مقترحاتكم في هذا السياق؟ هل أنه مزيد من المرونة، هل بالإضافة إلى أنه مجانية ممكن الانخراط في هذه البوابة بالنسبة من ناحية التطبيقية، لأنه الإشكاليات في مستوى التطبيق؟
2: أولا لازم تكون فما مرونة، وتتخلى كل الوزارات، مش كان وزارة المالية، تتخلى الوزارات في المعاملات التجارية عن عقوبات سلب الحرية والسجنية. هذه ساعة أول حاجة، ما نجموش نتعاملوا مع فعل اقتصادي كأنه مجرم، معناتها مجرم خطير. لا، ما نتعاملوش بالطريقة دي. أولا إلغاء كل النصوص اللي عندها علاقة بالعقوبات سلب الحرية، هذه أولا. ثانيا تسهيل اللجوء إلى المنصة، المنصة هذه لازم يكون اللجوء لها غير مكلف. ما نحبش أنا اليوم كصاحب مؤسسة تكون عندي كلفة على الفوترة. أنا قبل الفوترة ما كانش كتكلف لي ورقة بيضة وطرف حبار متاع الامبريمونت، اليوم باش تولي هذا الكل فيه كلفة، والنجم نحسب لك أنا، نحن عملنا حتى الحساب نتاعها، راهو باش الكلفة تنخفض لازمك تخرج 50 ورقة في مع 50 فاتورة في الشهر باش الكلفة تنخفض. معناتها تبدأ تنخفض الكلفة من 50 إلى أعلى، معناتها فوق 50 باش تنجم. فهمتني؟ هذا الكل ما ينجم يكون كان معناتها عملية، معناتها تثقل كاهل المؤسسات وخاصة في عملية الفوترة. هذا هو، فهمتني؟ معناتها أنت اليوم إذا كانت تحب تسهل، تقدر أنك تسهل المنصة تكون معناتها من غير فلوس، من غير إساوة متاحة، تكون سهلة وتكون اللجوء متاحة سهل. وحاجة أخرى يكون فيها كل المعطيات. كي نقول كل المعطيات شو معناتها؟ معناتها ما لازمش تكون فما حاجة فيها ضبابية، ولازم يكون فيها فيديوهات تعليمية، لازم يكون فيها وثائق تعليمية، كل شيء يكون
1: من ناحية الاتصالية. معناها يمكن هذا القرار وهذه البوابة مهمة من ناحية المعاملات والشفافية، ولكن دائما دي بتبقى نقطة الجانب الاتصالي اللي بيش يعرف وبيش يقرب المعلومة، هو اللي يمكن يخلق الإشكال أيضا.
2: بالضبط، على خاطر اليوم انت فما عبيد راهو اليوم ما تنجمش تتعامل مع المنصات.
1: صحيح.
2: وكان انا السيد هذا نجي نقول له باهي سيدي انت ما تعرفش تتعامل مع المنصه، ما هوش نهزك انا لخبير محاسب، تا هو طري يخدم لك الخدمه، اي باش يخدم له بليش، ما باش يخدم له بالفلوس.
1: صحيح.
2: والتي هوني عندنا كلفه اخرى. يعني اليوم شنو هو الطريقه البسيطه اللي نجم نخلقوا بها المنصه باش تكون بأسلوب سلس أنه يتقبلها المستعمل، كما اللي عمره 20 سنة، كما اللي عمره 60 سنة، كما اللي عمره 70 سنة، كلهم ينجموا يتقبلوها، وتكون سهلة وتكون فيها كل المعطيات والأسئلة اللي ممكن تجي في بالك وتخطر في بالك.
1: واضح واضح. هو سي عبد الرزاق، في نهاية الأمر يلزمنا نخرج من فكرة أنه من الوثائق نمشي للرقمنة، ما يلزمناش نرجع للوثائق في نهاية الأمر، لأنه حتى في المنظومة التعليمية الإشكالية هذه مطروحة، فما بالك بالمنظومة الاقتصادية اللي كل دقيقة وكل ساعة بحسابها من الناحية المالية. في جزء كبير من المؤسسات رأي النسيج الأكبر في الاقتصاد التونسي. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس، رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات.
2: كلمة أخيرة اللي نحب نقولها في الختام، كلمة أخيرة هو أنه اليوم الرقمنة لازمها تسهل للمواطن في عملية الاستعمال على المنصات، ومن غير ما تعب على المواطن الاستعمال هذايا، وفي نفس الوقت تسهل له الحياة نتاعو الاقتصادية والعملية. هذايا هدف الرقمنة، وتكون رقمنة بدون أوراق، بدون أوراق.
1: وإن شاء الله نستدعيك باش ترجع معنا في برنامج المشهد اليوم، باش نرجع إلى قانون الشيكات بعد مدة. هذه كنا حكينا سابقا مدى تأثير هذا القانون الجديد على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأنه يطرح العديد من الإشكاليات. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس، الناطق الرسمي باسم المؤسسات الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على مرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. تقريبا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم الأربعاء، شكرا لكم على متابعتنا والمشاهدة عبر الصفحة الرسمية. لكل تفاصيل برنامج المشهد اليوم، الموعد يتجدد كالعادة في نفس التوقيت يوم غد مع زميلتنا هدى منسية في نفس التوقيت. شكرا لكم، شهية طيبة للجميع.

0: 우리나콘 إذا قف صنعك. متابعة مهرجان الإذاعة والتلفزيون رالي وردات الجريد، المعرض الجديد للدكتور عبد الباسط التواتي. مسيكم بالخير اليوم على موجة إذاعة قفصة من الأربعة للسبعة. إشهار للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار. إشهار
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الساعة الآن تشير تمام الواحدة ظهراً.

0: مع بداية كل سنة دراسية. في الشأن الوطني، وغدا الخميس انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بمختلف جهات البلاد. في أخبار العالم، تواصل الضربات الجوية وتبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية لعدة جبهات، والإعلان عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. تفاصيل النشر. انطلقت السنة التكوينية 2026-2027 بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفص يوم 17 من سبتمبر الجاري، تزامنا مع القطاع العام، على أن تشرع بعض الاختصاصات في المؤسسات الخاصة والجديدة تدريجيا في غرة أكتوبر القادم. وأفادنا المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفص محمد سنيحب أن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفص ستوفر 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية، مع أحداث اختصاص جديد يتمثل في مرافق حياة والذي لقي إقبالا كبيرا من طرف المتكونين.
1: بالنسبة للتكوين في القطاع الخاص وبالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، باش يكون ابتداء من 1 أكتوبر 2026 في 17 اختصاص تكويني موزع على 3 مستويات تأهيلية، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي، في 10 مؤسسات تكوينية منظر الاختصاصات نتاعها على مستوى جهة قفصة. هذا بالنسبة للتكوين المنظر. الإضافة السنة إن شاء الله هو إحداث اختصاص جديد متمثل في مرافق حياة، اللي عليه طلب كبير برشا، واللي القطاع الخاص باش يأمن إن شاء الله التكوين فيه بعنوان دورة أكتوبر، ويتواصل عملية الترسيم فيها حتى آخر نوفمبر. إشارة تتعلق بكل لطف كل الأولياء وأبنائنا المتكونين أو الرغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني العامة أو الخاص، أنه يتواصلوا مع مصالح الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يتواصلوا بمعلومة بينة وذات ثبوتية واضحة وقانونية، خاصة على مستوى قانونية التكوين المهني الخاص والمؤسسات اللي تأمنها، خاصة في الاختصاصات الشبه الطبية، في الاختصاصات اللي تمس اللغات الحية، وكذلك في الاختصاصات اللي هي مرتبطة بالتوظيف بالخارج. ما فيها باس نتصلوا، مكاتبنا مفتوحة على مستوى الإدارة الجهوية باش نزودوا أبنائنا وأولياءهم بالمعلومة الصحيحة اللي تساعدهم في الدخول إلى سوق الشغل الوطنية أو الدولية في القطاع الخاص، في بعث المشاريع، وكذلك في القطاع العام، باش نأمنوا لوليداتنا شهادات تلاقي استحسان سوق الشغل. موفقين للجميع إن شاء الله.
0: ضمن برنامج التنمية المندمج بولاية توزر، تنتظم بمعتمدية حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشي لفائدة 77 منتفعا، وتمتد من 21 من سبتمبر الجارية إلى غاية 3 من شهر أكتوبر القادم. سامي بن عبد الله مدير مركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بيت قش يضيف في هذا الإطار.
2: في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية توزر، انطلقت يوم 21 سبتمبر 2026 الدفعة الأولى من دورات تكوينية في اختصاص تربية الأغنام خاصة بمؤسسة النشاط، انتفع بها المتكونين والمتساكنين مواطنة حزوة. تشمل هذه الدورة الأولى 77 متكون، وتدوم مدتها 10 أيام وتتواصل إلى حدود يوم 3 أكتوبر. خلال هذه الدورة يتعرف المتكونون على كيفية تكوين قطيع للأغنام، على مختلف برامج تربية الأغنام والأمراض، وكيفية الوقاية منها، وكيفية تسيير قطيع من الأغنام. يؤمن هذه الدورة مكوني المركز، وتدور في قاعة المعتمدية وقاعة دار الشباب بحزوة. في ختام الدورة يتحصل المتكونين على شهادة مباشرة نشاط في تربية الأغنام، وتحول لهم هذه الشهادة للحصول على التمويلات والانتصاب لحسابهم الخاص.
0: بولاية قبل، انطلقت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية سوق لحد بإشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل، والاشتراك مع مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة في تنظيم دورة تكوينية في تربية الماشية. هذه الدورة التكوينية تهدف أساسا لتنمية قدرات المربين وكذلك الراغبين من الباحثين الشبان من مختلف الفئات حول إدارة مشاريع الإنتاج الحيوانية بما يضمن نجاحها واستدامتها. رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بسوق لحد ومنسق عمليات الإرشاد الفلاحي بقبل هشام بريك يتحدث مراسلة إذاعة قفصة سعاد الكيلانية.
3: في إطار البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي، ارتعينا أنه نعرف الفلاحين والراغبين في التكوين في مجال تربية الأغنام والماعز المشاركين هي بجميع الفئات العمرية انطلاقا من سن 18 سنة. يحضروا معنا عاطلين عن عمل، يحضروا معنا متخرجين، يحضروا معنا أيضا بعض المتقاعدين ذكورا وإناثا، مسينا جميع الفئات العمرية في المعتمدية سوق لحد. كله يأتي في إطار تطبيق البرنامج السنوي للإرشاد الفلاحي اللي انطلقت السنة التكوينية في شهر سبتمبر. مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة بعيد شوية على معتمدية سوق لحد، فبالتنسيق مع المركز التكوين والمندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي ارتعينا أن نقوم بالدورة التكوينية هذه داخل مقر خلية ترابية الإرشاد الفلاحي بسوق لحد لتقريب

0: المسافة وتقريب الخدمات للراغبين في التكوين. الهدف الذي يأتي في إطار أيضا تعريف المتكونين على جميع السلالات في إطار البرنامج هذا التكويني اللي يمتد من شهرين ونصف إلى 3 أشهر، يتم فيه تعريف على كيفية التعامل مع المواشي، التسمين، التكثير وتثمين المنتوجات الحليب أيضا، كذلك على كيفية إنشاء المشاريع. كل هذا يتطرق برنامج تكويني ممتاز جدا وثري. في كل مرة نسعى إلى تنويع محور من محاور الدورة التكوينية ونربط الصلة ونسهله في عملية تنسيق مع ديوان تربية الماشية مع مؤسسة التمويل، باش الفلاحين الراغبين في الانتصاب من بعدين يعرفوا كيفاش يقوموا بإنشاء المشروع متاعهم. وأيضا في إطار تشغيل اليد العاملة في الحي المختصة، الشباب متاعنا بارشة منهم قاموا بهجرة مقننة عبر القيام بدورات تكوينية في الغرض، ووكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي بوزارة الفلاحة هي اللي تشرف على ذلك. كذلك هي اللي قامت باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حول تشغيل اليد الفلاحية المختصة. هك عليه الفلاحين المتخرجين وغير المتخرجين هما اللي يسعوا إلى القيام بدورات تكوينية والحصول على شهادة وطنية ودولية معترف بها.
1: هذه الدورة التكوينية حول تربية الأغنام والماعز تميزت بمشاركة متنوعة من مختلف الفئات والشرائح الذين أثنوا على هذه الدورة، مطالبين السلطة المعنية بتمتيعهم بقروض وامتيازات تمكنهم من الانتصاب لحسابهم الخاص مع ضرورة توفير الأعلاف. فسعاد الكيلاني تحدثت إلى عدد من المشاركين في هذه الدورة.
2: زهراء بن محمد أصب لحد، جيت نتكون في تربية الماشية أغنام وماعز. عندي الأغنام والماعز، أما نحب نهز الخبرة باش نوسع المشروع متاعي وندخل في الانتاج. التكوين هذا ضفلنا برشا حاجات، كنا نشوف في الحاجات نعمل فيها بالغلط، في التعامل مع الحيوان، في السلالة، في المكان، في النظافة، في القيمة، في نوعية الأعلاف، في كمية الأعلاف، كل هذا يرجع لنا احنا بالربح والدراية. وإن تكونتي وإن مردودية أحسن، أن الدولة توفرنا الأعلاف مدعمة. عملت مشروع الأغنام والماعز، نعمل مشروع الأجبان، نتعاقد مع مودلا نطعم، مش نختصر على السوق برا.
3: موجي فرجال من شي سوق لحد كمربي، احنا كنا نربو بالطريقة التقليدية، يلزم ديما الجانب المادي هو اللي يكون بالأساس الهدف منه. بالقرناء توكية واللي قاعدين نقروا فيه، إن شاء الله نوصلوا أن يولي المشروع متاعه مربح 100%.
4: طارق بن عامر فلاح، عندي شوية شوهات في الدار، تحب نطور في المشروع، ناخذ الشهادة إن شاء الله، ناخذ فكرة وأمور علمية ونطبقها ونوسعه في المشروع، يكون عنده مردود طبعا إن شاء الله، يدخل في الربح والنتاج ويبيع. يعني الغاية أنه هو يبدأ يبيع. العلفة هي مشكلة كبيرة غالية ومش متوفرة.
5: أسامة موسى من أم الصمع سوق لحد، متحصل على شهادة عليا. نظرا للغلق باب الانتداب لسنوات دو خممت، قلت علاش لا نمشيش في بروسيدير أخرى، أن هي نمشي نعمل مشروع. جت الدورة التكوينية هذه في تربية الأغنام والماعز، الغاية من التكوين هذا أن علاش لا الإنسان يعملش بروجي يتوافق مع جهة هنية خاصة تربية الأغنام والماعز. تكوين جيد ممتاز، ثقفنا وعلمنا كيفاش نتعامل مع الأغنام من ناحية التربية، من ناحية التغذية، من ناحية التناسل اللي كنا نجهلوها، واللي كنا نتعاملوا مع الحيوان بآليات قديمة وعتيقة والكثير منها غلط. نطلبوا من السلطة أن الشباب المتكونين وفروا لهم الميزانيات والقروض الميسرة باش يبعثوا المشاريع متاعهم، ضروري المتابعة. إضافة إلى القروض، توفير السلالات النقية والسليمة اللي هي عنصر مهم لبعث المشروع، ثم الأعلاف.
1: بولاية القصرين تتوسط الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدي سبيبة، خاصة على مستوى المعهد الثانوي سبيبة وإعدادية عين خميسية، وسط تذمر من تكرر تأخر الحافلات وتغيبها عن مواعيدها مع بداية كل سنة دراسية، مما يضطر عدد من التلاميذ إلى عدم الالتحاق بالدروس خلال الفترات الصباحية. فدوى القرمازي تحدثت إلى عدد من أهالي المنطقة.
6: عبد الكريم ولا الجمعة، عضو مجلس محلي سبيبة. أهم الإشكاليات اللي عندنا في قطاع النقل المدرسي هو تهرم الأسطول، معدل 4 أعطاب في الأسبوع. الحافلة نحكي على خط عين زين، لا حبينا نتفادي الإشكال. ما أنا من أول نهار ما رأنا إنه الكار بايلت في أول نهار هنتا عودة مدرسي. ما طلبنا هي توفير نقل لائق، مشكل عمادة عين زين، نحكي على كل عمادات سبيبة. ما بينا كان الحافلات الجدد اللي تم تزويد نظام الشركة الجهوية للنقل بالقصري ما فيها بس كان يشوفون الكران اللي ما فيهمش تصليح يتم تغييرهم بحافلة لائقة، مع أنه خط عين زيان غاية أبعد خط في سبيبة أنا على الحد مع سبيبة والأعلى تكلفة في التنقل وقت ما تجيش الكاس المية كلفة التنقل نتاعه 5 دنانير ذهب وإياب. لدينا كان يعملون لفتة كريمة ويزودون بحافلة داهية باش يتم إنجاح السنة الدراسية.
7: محمد صالح البازوجي ناشط المجتمع المدني من عمادة عين زيان ما تنديش فيه. عندنا إشكالية في ما يخص النقل المدرسي بتلامذة اللي يقرأوا في الليسي سواء كان في إعدادية عن نحن فيه أو معهد سبيل. الإشكال يتكرر كل عام، هو يتمثل أولا وبالذات في تخلف حافلات النقل انصياد بعثهم. التلامذة يبقوا ما يقروش الصباح، يبقوا الكل متعيشين حتى 10-11. النقل الريفي بنجم يتحمل العبء بتاع 250% في المنصة باش نقلهم للإعداديات والمعاهد، يبقوا هما ما غير الدراسة. وفي العشية كيف كيف فما أولياء ينجموا ويذكروا كراهب ويحاولوا يجيبوا أولادهم، وثم تلامذة مساكين يجوا مركز وسائل النقل شتات باشا ولا موتورات. الإشكال يتكرر كل عام، ماذا بينا الإشكال هذا يتجاوزوه ويتعدى وما عادش يتكرر الحالات هذه فيما يخص شركة النقل الجهوي بالقصري. تلقى لنا حل، الشركة تشوف لنا كار جديدة يتنقل تلامذة.
1: في الشأن الوطني، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى سبعين الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا الخميس 24 سبتمبر الجاري وتتواصل لغاية يوم 31 من شهر أكتوبر القادم. وخلال استضافتها اليوم الأربعاء في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت أن هذا عملية موزعة على 5 أقاليم وستجرى الفحوصات بالنسبة للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولاية صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. وأوصت كذلك المترشحين بضرورة إعلام الأطباء بمختلف الأمراض التي يعانون منها والأدوية التي يتناولونها، مبينة أن بعض الأمراض تحول دون أداء مناسك الحج من بينها أمراض القلب والشرايين وأمراض الرئة وبعض الأمراض المزمنة. وشددت في هذا الإطار على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 أكتوبر القادمة يعتبر متخليا ويتم تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار، مشيرة لأن الوزارة وجهت الإرساليات القصيرة إلى حوالي 20,000 حاج نصفهم في قائمة الانتظار. كما أفادت بأن عدد الحجاج التونسيين الموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاجا وحاجة، إضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، لافتة لأن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد. أفاد مؤخرا مدير التصرف منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل إداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية قد حدد يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل تقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر القادم. وأوضح أيضا أنه يمكن إداع المطالب مباشرة بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الإدارية أو عن بعد عبر المركز الافتراضي مطا كنام. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية أنه بإمكان الشبان أصحاب المشاريع الناشطين في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان الاستفادة من شباك تمويل مخصص للنهوض بالمشاريع الفلاحية والخدمات المرتبطة بالفلاح وأنشطة التحويل الأولي المندمجة. ودعت الوكالة الشبان من حامل أفكار المشاريع لتقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه 30 من سبتمبر الجارية للاستفادة على أفضل وجه من هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع تثمين المناطق السقوية وتطوير سلاسل القيمة والممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية. في أخبار العالم، تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها على جبل قرفان أحد المواقع الاستراتيجية جنوبي محافظة تعز، وأوضح أن السيطرة جاءت عقب معارك ضارية مع الحوثيين المتمركزين بالجبل. كما أشار أيضا أن المواجهات قد أسفرت عن مقتل أكثر من 5 عناصر حوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، مؤكدا استمرار المعارك في المنطقة. إلى ذلك، اتهم الحوثيون اليوم الأربعاء السعودية بشن سلسلة غارات على محافظتي الحديدة وتعز بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع عن وقوع 19 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على مواقع في تعز والجوف ومأرب. أخيرا، تواصلت الضربات الجوية تبادل القصف بين القوات الروسية والأوكرانية على جبهات متعددة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتضرر بنان تحتية حيوية وسفن شحن في البحر الأسود، وسط تحذيرات أوكرانية رسمية من استعداد موسكو لشن هجوم واسع النطاق. وقال حاكم أوديسا اليوم الأربعاء أن روسيا شنت هجوما على الميناء والبنية التحتية المدنية في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا على ساحل البحر الأسود، كما قصفت أيضا مستودعات لتخزين الأدوية والسلع المنزلية والمواد الغذائية. في مقابل ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة في البحر الأسود قالت أنها كانت تنقل بضائع عسكرية لميناء أوديسا، إضافة لقصف مستودع ومصنع لتخزين وإنتاج الطائرات المسيرة في منطقة كييف. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا التذكير بعناوينها: مؤسسة التكوين المهني الخاصة بجبسة توفر 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية خلال السنة التكوينية الجديدة. دورات تكوينية في مجال تربية الماشي وكيفية العناية بالأغنام والاستثمار في هذا القطاع بكل من ولايتي توزر وقبلية. بولاية القصرين، تواصل الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدي تسبيبة وتذمر التلاميذ من تكرر تأخر الحافلات وتغيبها عن مواعيدها مع بداية كل سنة دراسية. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
9: إذاعة قفصة

0: يا عمي.
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
3: مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة: كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيد أجري، الليلة من 9 ل 11.
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم.
2: مرايا تتكلم.
3: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
4: حضرت السادة والسيدات، أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور، العدد الثاني مخصص للرياضة في العالم، خاصة في نهاية هذا الأسبوع توقف بالنسبة لنشاط الأندية والفسح المجال للمنتخبات، سواء تصفيات كأس أفريقيا للأمم أو الدوري الأوروبي أو كأس الخليج إلى غير ذلك، باش نتعرف معاكم على كل المقابلات اللي تدور بداية من يوم الغد على المستوى الأوروبي والآسيوي، ويوم الخميس وكذلك نهاية الأسبوع بالنسبة للقارة الإفريقية. هذا إلى جانب الألعاب الفردية والألعاب الجماعية على المستوى العالمي. البداية باش تكون بتصفيات كأس إفريقيا للأمم، ونبدو بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يجري الآن تحضيراته لمباراته يوم الخميس القادم ضد المنتخب الأوغندي في الساعة 8 بتوقيت تونس بملعب حمادي العقربي برادس. المنتخب وصل تحضيراته تحت إدارة المدرب معين الشعباني. هاتي المباراة كما ذكرت باش يخوضها طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه، والحكم يساعدوه كل من المساعد الأول حمدين ديبي والمساعد الثاني إبراهيم سالم حمد بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة ضد أوغندا. ثم المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي باش تكون يوم 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. بالنسبة للمنتخب التونسي، نذكر لمن فاته واللي يحب يتبع الأخبار والقائمة اللي كانت وجه لها الدعوة معين الشعباني، وتستعد الآن لمباراة ضد المنتخب الأوغندي في حراسة المرمى أنيس دحمان، أي مهيب الشامخ، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صبري بن حسن في الدفاع، يان فاليري، معتز النفاتي، آدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي على غرام، أمين بن حميدة، أمين الشارني، علي معلول في وسط الميدان، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي في الهجوم، خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، وحمزة المستوري، والصادق قديدة. على كل إن شاء الله نتمنوا المنتخب الوطني التونسي تكون بداية وانطلاقته في كأس أفريقيا للأمم طيبة. ونذكر البرنامج بالنسبة لمباراة يوم الخميس باش تكون مباراة ضد المنتخب الأوغندي بقيادة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه. دائما مع التصفيات الإفريقية نعطيكم بعد البرنامج بالنسبة للمنتخبات الأكابر، ولكن نبقى في تونس مع المنتخبات التونسية. بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة باش يواجه في الدور الأول من تصفيات أمم أفريقيا المنتخب البنيني. بالنسبة لبرنامج المباريات يوم 29 سبتمبر في ملعب الأولمبي بسوسة في السبعة، تونس باش تستضيف البنين. لقاء العودة باش يكون في يوم 5 أكتوبر انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس في البنين بملعب كيغي في لومي، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي تحت إدارة المدرب أنيس بوجلبان، اللي كان وجه الدعوة لأنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي في الدفاع، محمد أمين علالة، أمين إلياس غرور، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعم، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن، وأمان الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي التراعي، محمد الصادق محمود، وفي الهجوم أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، وعمر بن علي، وإبراهيم السويسي.

المنتخب الثالث بالنسبة لمنتخباتنا التونسية اللي أقل من 20 سنة عنده دورة اتحاد شمال أفريقيا في مصر في ملعب قناة السويس وفي الفترة المتراوحة من 24 إلى سبتمبر إلى 6 أكتوبر دورة التصفيات برنامج المنتخب الوطني التونسي نهار الخميس في 4:30 تونس مع الجزائر يوم الأحد القادم تونس مع المغرب التوقيت 8 متاع الليل ونهار 34 سبتمبر في 8 تونس مع مصر ويوم السبت 3 أكتوبر في 4:30 تونس مع ليبيا. قائمة اللاعبين البش يكونوا في هذه الدورة في حراسة المرمى إياد العابد سليم بوعسكر يوسف الوسلاتي في الدفاع وسيم القرشي علي جابر شمس الدين دريد ريان بقديدة لؤي غضبان نعيم التلمودي عبد السلام عقيد ريان الزوابي في وسط الميدان نوام ستروزر محمد علي شعبان ضرار بريك ريان نجارة ألكسندر بوزاميتا شهاب العبدلي وفي الهجوم قصي بن معشة سالم منير بوعجيلة محمد ياسين الشعباني فادي الطياشي ديلاين السعيدي وأيوب ماكيد. نبقى دائما مع تصفيات أفريقيا شمال أفريقيا تحت 20 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا. البرنامج بالنسبة للجولة الأولى الجزائر مع تونس كما ذكرت ومصر مع ليبيا وذلك يوم 24 سبتمبر. يوم 27 سبتمبر ليبيا مع الجزائر تونس مع المغرب. يوم 30 سبتمبر مصر مع تونس والمغرب مع الجزائر. ويوم 3 أكتوبر الجولة الرابعة تونس مع ليبيا ومصر مع المغرب. والجولة الخامسة والأخيرة بتكون يوم 6 أكتوبر ليبيا مع المغرب والجزائر مع مصر. بالنسبة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 الجولة الأولى كما ذكرت تونس بشتلعب مع أوغندا. بقية البرنامج يوم الخميس 24 سبتمبر ليبيا مع بوتسوانا موريتانيا مع الأفريقي الوسطى تونس كما ذكرت مع أوغندا ساحل العاج مع غانا الكاميرون جزر القمر. ويوم الجمعة 25 سبتمبر السودان مع أثيوبيا نيجيريا مع مدغشقر مصر مع أنغولا المغرب مع الجابون والجزائر مع زامبيا والسنغال مع الموزمبيق ومالي مع الرأس الأخضر. كأس الخليج 2026 في دور المجموعات بالنسبة للجولة الأولى يوم اليوم في الحقيقة في 5:30 العراق مع عمان السعودية مع الكويت غدوة الخميس اليمن مع الإمارات والبحرين مع قطر. مباريات مشوقة خاصة القمة اللي باش تكون هامة وهامة جدا زوز مباريات السعودية مع الكويت والعراق مع عمان اللي دوروا اليوم بالنسبة لكأس الخليج. دوري الأمم الأوروبية الجولة الأولى من أبرز المباريات في الدوري الأمم الأوروبية نعطيكم قبل ذلك قبل ما نعطيكم البرنامج الكامل نعطيكم من أبرز المباريات الدولي الأوروبي. الغدوة الخميس هولندا مع ألمانيا ألمانيا كذا وكذلك هولندا تحت إدارة بالنسبة زوز مدربين جدد بالنسبة للمنتخبات الأوروبية هولندا مع ألمانيا. المباراة الثانية كذلك مهمة النرويج مع الدنمارك البرتغال مع ويلز وإيطاليا مع بلجيكا كذلك قمة وتركيا مع فرنسا إنجلترا مع إسبانيا وهي قمة المباريات بالنسبة لهذه الجولة وتشيك مع كرواتيا.

دائما مع الدوري الأوروبي اللي كما ذكرت ينطلق غدوة بمقابلات مهمة، وباش نعطيكم كل مرة لأنه ما زال متواصل البرنامج الدوري الأوروبي، نعرفه مقسم إلى صنفين، صنف أول وصنف ثاني وصنف ثالث بالنسبة للمنتخبات. ومن أبرز المنتخبات المترشحة واللي باش نسلطوا عليها شوية الضوء هو المنتخب البرتغالي، هاتي المرة وكل مرة مع منتخب نسلطوا عليه الضوء. بالنسبة للمنتخب البرتغالي برنامجه في هاتي التصفيات 26-27 ضمن المجموعة الرابعة، مواعيده غدوة كما ذكرت ضد ويلز، ونهار غدوة 9:15 بتوقيت أوروبا، 8:15 بتوقيت تونس. ثم المباراة الثانية باش تكون يوم الأحد 27 سبتمبر ضد النرويج وفي نفس التوقيت، ويوم الخميس 1 أكتوبر البرتغال مع الدنمارك، ويوم الأحد 4 أكتوبر النرويج مع البرتغال. والمباريات كما لاحظوها قوية بالنسبة للمنتخب البرتغالي في هذه الدورة المؤهلة لدورة الدوري الأوروبي. نعرف أن البرتغال مصنف ضمن المنتخبات الأولى بالنسبة للكأس الأمم الأوروبية. أزلنا مواصلين معاكم في ماجازين سبور وبعض الأخبار المتفرقة الأخرى باش نقدمها لكم بعد قليل.

ما زلنا مواصلين معكم في ماجازين سبور بالنسبة لكرة الطائرة دور النصف النهائي لبطولة افريقيا للأمم. المباراة الأولى باش تكون في 6 بتوقيت تونس، تونس مع المغرب، والنصف النهائي الثاني باش يكون 9 الجزائر مع الكاميرون. حظ وفير للمنتخب الوطني التونسي للترشح إلى الدور النهائي لهذه والإحراز على اللقب، لأنه المفائز بهذه البطولة باش يترشح إلى الألعاب الأولمبية القادمة إن شاء الله. بالنسبة لبقية الأخبار الرياضية والآن الألعاب الآسيوية اللي تدور في الصين، باش نعطيكم آخر الأخبار. هاتي الألعاب اللي لاقت اهتمام إعلامي كبير جدا وكذلك مستويات رفيعة خاصة على المستوى الرياضات الفردية. الصينية يانغ ليو شينغ تتوج بذهبية نصف الماراثون مشي للسيدات منذ قليل. بالنسبة للرجال الصيني شي شينغ يتوج كذلك بذهبية سباق المشي في ورقم قياسي آسيوي جديد بالنسبة ليه. كذلك القطري راشد العذبة يحرز على ذهبية فردي سكيت في منافسات الرماية ويحطم بالرقم القياسي الآسيوي. ودائما مع الأخبار الألعاب الآسيوية ناصر عطية يحرز قطري يحرز على ذهبيتين في منافسات رماية سكيت ضمن دور الألعاب الآسيوية. بالنسبة لبقية النتائج، الكويت تحرز على ميدالية ذهبية في الكاتا لفرق الرجال. بالنسبة كذلك دائما مع النتائج للألعاب الآسيوية ومواجهات كبيرة انتظروا فيها إلى حد الآن. بالنسبة لجدول المباريات الآسيا في دورة الألعاب الآسيوية بالنسبة لكرة اليد، كازاخستان مع إيران، هونغ كونغ مع كازاخستان، الصين مع الإمارات، قطر مع البحرين، إيران مع كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، البحرين، الصين مع اليابان، فلسطين الصين، اليابان تايلاند، كازاخستان هونغ كونغ وكازاخستان قطر. هذا بالنسبة لبرنامج مباريات كرة اليد. ترتيب والحصيلة الميداليات إلى حد اللحظة، الصين في المركز الأول ب 34 ميدالية أو ب 55 ميدالية، منهم 34 ذهبية 13 فضية و 8 برونزية. في المركز الثاني اليابان ب 46 ميدالية 11 ذهبية و 16 فضية و 19 برونزية. وكوريا الجنوبية نجدوها في المركز الرابع ب 12 ميدالية 6 ذهبية و 1 فضية و 5 برونزية. تايلاند أربعة بالمركز السادس ميداليات بأربعة ذهبية وواحدة فضية وأخرى برونزية. بالنسبة للدول العربية، قطر عندها الآن 3 ميداليات ذهبية وزوز فضية وواحدة برونزية، والكويت عندها ميدالية ذهبية وثلاثة فضية واثنتان برونزيتان. بالنسبة للألعاب الآسيوية اللي ذمك ما ذكرت الدور بالصين.

بالنسبة لآخر خبر باش نختم به حصتنا اليوم هو قالك قرب الإعلان عن المتوج بالكرة الذهبية باش يكون في نهاية الشهر القادم أكتوبر. الصراع الآن انحصر بين رباعي في الحقيقة باش يتم اختيار أحسن لاعب ويتوج بالكرة الذهبية بين كيليان مبابي ولامين جمال وعثمان ديمبيلي وهاري كينغ. ديمبيلي ومبابي لاعبين المنتخب الفرنسي، لامين جمال لاعب المنتخب الإسباني، وهاري كينغ لاعب المنتخب الإنجليزي. أظن هما بالنسبة للاعبين اللي باش يكونوا مؤهلين أكثر للحصول على الكرة الذهبية العالمية. وفي الأخير باش نختم ب نعطيكم المباراة منتخبنا الوطني التونسي. أول شيء اليوم في الستة تونس في كرة الطائرة ضد المغرب في دور نصف نهائي، ثم بالنسبة للمنتخب الأكابر عنده مباراة غدوة إن شاء الله الخميس في 8 بملعب رادس ضد المنتخب الأوغندي وبإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. هكا تكون نهاية حس ماجازين سبور اللي اليوم خصصناها للرياضات العالمية، مع تحية نزار الرويسي فوزي انصيب. إلى اللقاء.

0: في صحتك بالدنيا اليوم: تقصي قصر النظر لدى الأطفال، دفتر تلقيح التلاميذ. صحتك بالدنيا من 3 إلى 4 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، ثانية بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا.

0: المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولته الجهوي لسنة 2026، والتي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس، للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 سبتمبر الجاري من الكاف، لتتواصل يوم 6 أكتوبر بالمنستير ويوم 22 أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 أكتوبر بجرجيس. تم اليوم الأربعاء إطلاق منصة إدارة العمل التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة التعاون الدولية، وتمثل أداة جديدة لعمل تفقدية الشغل بكافة مكوناتها، وخطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية. أخيرا، نفذت اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم واسع طالت منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، تزامنا مع توزيع إخطارات هدم وإخلاء بحق عشرات المنشآت. وتركزت العمليات خاصة في جنين والقدس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. في برشا مواقف طارئة، الدقائق الأولى تكون حاسمة، والتصرف الصحيح قبل وصول الإسعاف ينجم يساهم في إنقاذ حياة أو يخفف من خطورة الإصابة. شنو المقصود بالإسعافات الأولية؟ علاش مهم كل مواطن يتعلمها؟ وهل أي شخص ينجم يقدم إسعافات أولية؟
3: الإسعافات الأولية أحبائي الكرام هي مجموعة من الإجراءات والتدخلات السريعة والبسيطة التي تقدم للمصاب أو المريض فور وقوع الحادث أو الإصابة أساساً، بهدف الحفاظ على حياته ومنع تدهور حالته والتقليل أيضاً من المضاعفات إلى حين وصول أكيد فريق الإسعاف أو نقله إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج المناسب. على ماذا تقوم الإسعافات الأولية؟ تقوم الإسعافات الأولية على 3 أهداف أساسية: أولها الحفاظ على حياة المصاب، ثانياً منع تدهور حالته الصحية، ثالثاً المساعدة على التعافي وتقليل المضاعفات. المعرفة الصحيحة بالإسعافات الأولية أو الدخول في دورات تكوينية في هذا المجال تجعل أي شخص قادر على إنقاذ حياة إنسان في اللحظات الحرجة، فلما لا يكون مصعف في كل بيت؟
2: إذن تعلم الإسعافات الأولية ثقافة وسلوك مسؤول، وقد يكون يوماً سبباً في إنقاذ حياة إنسان. مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك سلامتك.

ست دقائق بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية من تواح حتى لثلاثة، برشا غنيات، برشا أنماط موسيقية وكلمات وألحان وآخر أخبار الفن والفن.

ميزاجور هذا نرجع شيبايوس البنا 23 دقيقة بعد ساعتين شكون فيكم اليوم قرر له يعمل ميزاجور. مرات نخاموا في الميزاجور مع بداية العام الدراسي، مع بداية العام الجامعي، مع عام جديد وأعياد الميلاد، برشا الحقيقة مناسبات تخلينا، ومرات حتى بعض الأحداث اللي نتعرضوا لها في اليوم بتاعنا تخلينا نعملوا ميزاجور، ومرات نسلوا الفيشة هكا شوية نرتاحوا ومن بعد نعملوا الميزاجور. ما زلنا مواصلين معاكم وما زال عنا برشا غنيات، وكما شفتوا تقريبا كل الأذواق حاضرة معنا، الناس اللي تحب الأغنية الغربية الكلاسيكية إلا الأغنية البلاي ليست اللي فيها برشا حركية، زادة كيف الأغنية العربية، الأغنية العربية خاصة الأغنية الكلاسيكية وإلا الأغاني العاطفية، الكل موجود. وأكيد التونسي كالعادة على امتداد ساعة عنا كثير من العناوين للأغاني التونسية.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلي

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفاك

في أخبار الفن مش نحكو. قبل ما نحكو خلينا نعطوا التوب 5 الخمسة أغاني الأولى بالأغاني العربية حسب قائمة البلبورد العربية. تقول المرتبة الأولى هي ما زالت لتوليت أغنية جريئة قوي. أيضا المرتبة الثانية لتوليت سان ليفانت نانو. ديستانكت يما جي في المرتبة الثالثة وفانكو في المرتبة الرابعة. توليت أيضا ولا عاش ولا كان في المرتبة الخامسة حسب المنصات الاستماع. هو بيلبورد عربية تصنف حسب منصات الاستماع الأكثر استماعا لمدة الأخيرة. كما نشوفوا تقريبا زوز أسماء ولا ثلاثة أسماء هما تقريبا اللي خذوا المرتبة الأولى والثانية وحتى الرابعة والخامسة. ومنصات الاستماع من غير ما نذكرها لأنها تجارية ولكن تعرفوهم تقريبا أهم منصات الاستماع الخاصة اللي موجودين واللي يستعملوهم كريفيرونس في الاختيار لأكثر استماعا. هذوما البلاتفورم اللي موجودين باش يشوفوا شكون أكثر استماعا كلك سواء الأغاني أو الفيديو كليب وحتى زادة كيف شكون الفنانين الأكثر معناها اتباعا. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة. خليكم معنا برونشي.

هيك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية معاكم كالعادة. الموعد يتجدد غدوة على نفس في نفس التوقيت على نفس الموجة. يلا نهاركم زين وبقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا.

0: متابعة مهرجان الإذاعة والتلفزيون رالي وردات الجريد، المعرض الجديد للدكتور عبد الباسط التواتي. مسيكم بالخير اليوم على موجة إذاعة قفصة من الأربعة للسبعة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخباري. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بقفص على صفحتها الرسمية عن إتمام عملية القبول الوقتي لأشغال بناء مركب تكنولوجي متكامل بالمدرسة الاعدادية بالقطار بتمويل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية ضمن برامج دعم البنية التحتية التربوية بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير فضاءات عصرية ملائمة تدعم مسار التعلم والابتكار التكنولوجي للتلاميذ. تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبل توزيع 2500 حقيبة مدرسية على عدد من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية وفق ما أكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبل أحمد أحمد. أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفرحية أنه بإمكان الشبان

0: مريه تكلم. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم. صحتك بالدنيا.

سلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من صحتك بالدنيا على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة هذا الموعد الأسبوعي كل هالأربعة من ثلاثة حتى للأربعة متاع الحشية نتحدثوا صحة. من أهم محاور اهتمامنا لليوم باش نشوفوا الدورة الثانية عشر للأيام أيام الروماتيزم وفعاليات هذا المؤتمر، كل التفاصيل الخاصة بمحاور اهتمام هذا المؤتمر في ضيافتنا الدكتور إلياس بوعجينة. أيضا اليوم باش نتحدثوا على التلقيح في الجزء الثاني بعد ما حكينا المرة اللي فاتت مع الدكتور تها معتوك في ما يخص التلقيح الخاص منذ الولادة. اليوم باش نكملوا المحور الثاني من التلقيح المدرسية والجامعية. أيضا محور ثالث في صحتك بالدنيا في ضيافتنا الدكتور حمزة الخضيري باش نتحدثوا على كيفاش نعرفوا صغيراتنا نقصين نظر، عندهم نقص نظر، عندهم بعد نظر، عندهم قصر نظر، شنية العلامات وأهم النصايح اللي نجموا نقدموها في هذا الموضوع من توا وحتى للأربعة متاع العشية. في الإخراج التقني كوكب إبراهيمي، كمال العبادي في الإخراج الرقمي، ريم محمد النوري من أمام الميكروفون منذ البداية. إن شاء الله تعمل فايدة للجميع. تابعونا عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. مرحبا بكم.

0: أحلى التحايا لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في صحتك بالدنيا على موجة إذاعة قفصة، وأيضا متابعوننا أيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. باش نواكبوا وباش نشوفوا البرنامج الخاص بالأيام 12 لأمراض الروماتيزم. في الحقيقة الأيام هذه فعاليتها باش تكون في المنستير، كل التفاصيل الخاصة بهذه الأيام ومحاور الاهتمام وللشكون حاضرين أيضا في هذه الأيام. في ضيافتنا الدكتور إلياس بعجينة اللي هو رئيس المؤتمر ورئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشيت بسوسة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
1: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة.
0: هذا المرض الصامت الروماتيزم، والعلم في كل مرة يتقدم وحتى نكون ديما مواكبين لمختلف التطورات الطبية والعلمية، هذاك علاش في كل مرة نغتنم هذه المناسبات والتظاهرات العلمية حتى نكون كما نقولوا ما بين قوسين على باج ديما، ونتبادلوا الخبرات خاصة الأطباء وأهل الاختصاص. هذاك علاش فما دورة جديدة اللي هي الدورة 12 لأيام قسم الروماتيزم. معك دكتور، قول لنا شنو التفاصيل الخاصة بهذه الأيام، شنو هي محاور الاهتمام، وإذا كان فما دعوة موجهة إلى أطباء الاختصاص والأطباء الشبان أيضا كيفاش يتواصلوا معكم لحضور فعاليات هذه الأيام. تفضل دكتور.
1: مرحبا، يعطيك الصحة. دونك احنا الأيام الطبية 12 لقسم أمراض النفاس والعظام مستشفى فرحات حشيت بسوسة، نقوم بالتظاهرة هذه كل عام. وبالنسبة للعام ذي إن شاء الله كالعادة ديما نحب نعملوا يكونوا مداخلات جدد، محاضرات نتاع أخصائيين يطلعوا على معناتها الحاجات الجدد بالنسبة للأمراض نتاعنا هذوما والأدوية الجديدة. مثلا المحاور اللي عندنا السنة عنا مش نحكيو على الأقدام تاع مرض السكري، خاطرك تعرف مش نعمل نتابل غوم في جو فيها معناتها ثلاثة أخصائيين مش يحكيو لنا على الأمراض القدمين لمرض السكر اللي هما مش يمثلوا مشكل كبير في الصحة العمومية، خاطر برشا مرضى السكر يعملوا سكون ابيلو مال بيرفورون بلونتير وما يفيقوش بيه، ولا يقدر ينجم يتعكر ويوصل حتى القصين نتاع الساقين. دونك لازمنا نواكبوا المرضى هذوما، كسو سوا المريض الطبيب اللي تلهى بالمشاكل الفاسكولير ولا احنا الروماتولوج ولا الطب الوظيفي. دونك باش نحكيوا على الامراض القدميه عند السكر، باش نحكيوا على الادويه الجنيسه الادويه البيولوجيه. تعرفوا الادويه البيولوجيه معناتها حاجات أدوية متطورة جدا، أما المشكلة متاعها اللي هي غالية برشا الأمراض هذه. وتولت عنا في تونس الأدوية الجانبية اللي تقلل من الثمن متاعها، معناتها الثمن متاعها أقل ب30%، ولهذا مش نحكيه على الأدوية الجانبية في الأدوية البيولوجية لأمراض الروماتيزم. مش نحكيه زادة على معالجة الآلام في أمراض العظام والمفاصل، خاطر تعرف أخصائيات معناتها الآلام راه ما نجمش نداويهم كلهم بدولا ما فاستوهم معناتها بنفس الأدوية. دونك نجيبوا أخصائية اللي هي تخدم في مستشفى في قسم الآلام بالرابطة باش تعطينا محاضرة على بالنسبة للمداخلة هذه. عندنا زادة ورشات، مش نقوموا بورشات، ورشات اللي باش يعاونوا الأطباء الشبان باش يكونوا كما قلت انت قبيلي على باج بالأدوية جدد والحاجات جدد. دونك نحكيو فما ورشة على البير بي هذه، فما حقن ناخذوا الدم نتاع المريض ونعملوا سنتريفيكاسيون، نخرجوا البلازما ونعاودوا نزرقوه في الغضروف نتاع المريض بالنسبة لأمراض الغضروف. دونك فما عنا أخصائي مش يورينا التقنية هذه، وعنا كيف كيف زاد ورشة بما يخص الأدوية الجديدة متاع السكر اللي نحكيو عليهم برشا ديغنيغمون، اللي هما أدوية سيليزاغونيس دو جي ال بي ان. هذوما أدوية للمرض السكر، لكن أدوية يتعملهم زاد النجم للنحافة. والأدوية ذوما لاحظنا فيهم برشا عوارض يخصوا أمراض الروماتيزم، ولا الطبيب اللي يتلهي بالروماتيزم دونك يتلهي بالغضروف ينجموا يكونوا ناجعين في بعض الاحيان للغضروف وشوفوا المضادات نتاعهم. كيف كيف زاد نعرفوا اللي امراض الروماتيزم راه ينجموا يمسوا ما كانش مش المفاصل والعظام كاو، ينجموا يمسوا الريه، ينجموا يمسوا الكلاوي، ينجموا يمسوا القلب. برشا ناس ما يعرفوهمش الحكايه هذوما. الامراض الروماتيزم ينجموا يكونوا دي مالادي سيستيميك، معناتها دي مانيفستاسيون، معناتها يمسوا برشا اعضاء. ولهذا باش نحكيو زاد على التهاب الرئوي اللي مربوط بالروماتيزم، وهذا يلزمنا نعرفوه. فما انواع من الروماتيزم اللي ينجموا يتعكروا، والمريض ينجم يكون عنده قلق في الاجعاب في الرئه، وينجم يكون هذا مرض خطير اذا كان ما نداويوهش من الاول، ما نتلهوش به من الاول.
0: هذا هو مهم جدا. وللمشاركه دكتور في فعاليات هذه الايام،
1: احنا ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا معناتها او موين 150-170 طبيب اخصائي من كامل تراب الجمهوريه، عندنا 70 عباد. فما زاد بالنسبه للليجان كما قلت انت لي ريزيدونجي. بون احنا بالنسبه لاهل الاختصاص هذيك معناتها تابعين المؤتمر، دونك نورمالمون لانسكريبسيون الي غراتويت. بالنسبه اللي مش تابعين الاختصاص تاعنا مش يكون معناتها مشاركه رمزيه، باش معناتها مرحبا بهم يجيو ينجموا يشاركوا ويحضروا في الفعاليات نتاع الدوره هذه اللي مش تقام ان شاء الله يوم 3 اكتوبر في نزل تقانس، ما نجموش نقولوا على
0: اذا اذا هو ذي. دكتور ان شاء الله كل توفيق لكم، مشكور جدا لقبول ضيافتنا وتنويرنا، وان شاء الله في كل مره تكون عنا مصافحات خاصه بهذا الموضوع. شكرا لك دكتور الياس بوعجينه.

0: صحتك بالدنيا.
1: هذا هو الموعد الأسبوعي معكم في صحتك بالدنيا على موجة إذاعة جبسة، متواصلين معكم ونواصلوا المشوار والحديث عن التلقيح بعد ما كان الجزء الأول والخاص بالتلقيح منذ الولادة إلى تقريبا السن سنة والنصف، وكل التفاصيل كانت مع الدكتور طه معتوق. نواصلوا الجزء الثاني مع الدكتورة وداد الزياني رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بجفصة، ومحور ثاني للتلقيح في سن الدراسة. بتبيع كل التفاصيل تكون مع الدكتورة وداد. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بإذاعة جفصة ومرحبا بمستمعي ومستمعات إذاعة جفصة.
1: الله يخليك. إذن ملف التلقيح والتذكير بالتلقيح اللازمة مهمة جدا جدا لكل العائلة التونسية حفاظا على صحة الأبناء وصحة العائلة ككل. كما قلت منذ قليل دكتورة وداد، الأسبوع اللي فات كنا مع دكتور طه معتوق ووقفنا حد سن السنة والنصف الخاصة بالتلقيح منذ الولادة، وتوا معاك محور خاص بالتلقيح في سن الدراسة. كل التفاصيل معاك، تفضلي دكتورة.
2: شكرا وشكرا على اختياركم لموضوع التلقيح، لأنه التلقيح رأي مهمة للفرد وللعائلة وللمجتمع، لأنه التلقيح تمثل هي الوسيلة الأساسية للوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشار الأوبئة اللي كانت موجودة في البلدان الكل وقع تصدي لها بسبب تعميم التلقيح، خاصة في مرحلة الطفولة كما تقدمنا في الحصة الفائتة. في مرحلة الطفولة لأنه صغير وقت يتولد جهاز المناعة متاعه مازال في طور النمو، اللي الشيء اللي يخليه معناه يكون عرضة أكثر للأمراض المعدية. هذاك علاش نأكدوا على احترام الرزنامة الوطنية للتلقيح في مرحلة الطفولة. ومن بعد تأتي أهمية استكمال التلقيح في الأوساط المدرسية، باعتبار أن المدارس تجمع أعداد كبيرة من الأطفال في فضاء واحد، ويكون عادة يكون فما اكتظاظ، مما قد يسهل معنى انتقال العدوى إذا كان يكون التلميذ مش ملقح وإلا لم يكتمل التلقيح متاعه حسب الرزنامة الوطنية. التلقيح المدرسية هي مش تلقيح جديدة، بل هي جرعات تذكيرية للتلقيح اللي تلقاها صغير في فترة الطفولة. والتلقيح المدرسية هي تهدف إلى تعزيز واستمرارية الحماية اللي كونها البدن وقت اللي تلقى التلقيح هذيك في عمر الطفولة، وتكون تذكير الجهاز المناعي. بالتالي وقت اللي طفل مثلا ياخد تلقيح متاعه في عمر الطفولة ومن بعد ما يكملش التلقيح المدرسية كأنه مخدع حتى شيء، لأنه إذا كان ما يقعش تذكير للمناعة هذيك راهو المناعة تطيح، ودونك يكون صغير هذاك عرضة لانتقال الأمراض المعدية. بالتالي معناها التلقيح المدرسية هي تذكير، هي كلها تلقيح اللي خداها في عمر الطفولة. باش نحكوا على التلقيح المدرسية لسنة 2026-2027، هي تخص تلاميذ السنة الأولى أساسي، السنة السادسة أساسي، والسنة الثالثة ثانوي. بالنسبة للسنة الأولى أساسي هي تستهدف الأمراض الدفتيريا اللي هي الخناق، اللي هي الحمد لله وقع القضاء عليها، والحمد لله أني في تونس ما عادتش موجودة الدفتيريا، واللي هي كانت قبل تقتل الصغيرات، لأني معنى الدفتيريا هذه والخناق باسم معنى اسم الخناق هو غشاء يجي على في الحلق متاع الصغير يختنق به وينجم يموت به، والحمد لله أنه قام معنى القضاء على المرض هذا. كذلك بالنسبة لسنة أولى الدفتيريا الكوزاز اللي هو نسموه باللغة الدارجة متاعنا مرض الصديد، السعال الديكي اللي الأولياء الكل يعرفوه ونوعية الكحة متاعه وكأنه معناها هو اسمه معنى سعال الديكي يشبه المعنى الصيحة الديك، ومعروفة أن هذه عندها مضاعفات على الصغيرات، والتذكير ضد مرض الشلل وهو تلقيح رباعي يتلقاه الصغير في زريقة واحدة. هذا بالنسبة للسنوات الأولى. بالنسبة للسنة بالنسبة للسنة السادسة كيف هو التذكير ضد الخناق والكزاز والشلل. سنة سادسة أساسي. بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي كيف هو التذكير ضد مرض الخناق الكزاز والشلل. هذه التلقيح الأولياء كلهم متعودين بها، أنه كل عام نوزعوا معناه وقت التلقيح توزع عليهم الأولياء إعلام الولي. واللي نحب نذكر بأنه إعلام الولي هو راه مش هو معناه إذن الولي في التلقيح، هو إعلامه بأنه معناه ابنه وإلا بنته في السنة الدراسية هذيك هي معنية بتلقيح معين، باش هو إذا كان ثم تكون أي مانع على التلقيح يكون معروف عند معناها عند طفله، وإلا يكون لقح في البريفي، وإلا عمل حساسية على مكون مكونات التلقيح يعلمنا باش فرق الصحة المدرسية تاخذ بعين الاعتبار الحكاية هذيك.
1: معقول.
2: والتلقيح راهو حسب معناها روزنامة متاعنا هو إجباري، لأنه التلقيح يحمي الفرد ويحمي العائلة ويحمي المجتمع.
1: أكيد.
2: هذا بالنسبة للتلقيح في السنوات اللي ذكرناها. فما التلقيح اللي تمت إضافته لنا 3 سنين، وزارة الصحة العمومية وزارة الصحة أدرجته ضمن الروزنامة الوطنية للتلقيح، هو التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لدى الفتيات. واللي المرض هذا سرطان عنق الرحم هو في 99% منه بسبب فيروس الورم الحليمي البشري. هذا تم إدراجه لنا 3 سنين، يخص الفتيات في الأوساط المدرسية، الفتيات اللي متمدرسات في السنة السادسة أساسي. وبالنسبة للسنة الدراسية هذه 26-27 تم التوسيع في الفئة المستهدفة للتلقيح هذا ضد سرطان عنق الرحم، هم الطالبات اللي عمرهم أقل من 25 سنة. هذا بالنسبة في الأوساط المدرسية والأوساط الجامعية، معنى أسنان إن شاء الله الحملة التلقيحية بشتشمل بشتشمل الطالبات اللي أعمارهم أقل من 25 سنة. ونعرفوا أن الفيروس هذا التلقيح هذا ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو التلقيح الوحيد الذي يحمي ضد سرطان. التلقيح الأخرى كلها تحمي ضد الفيروسات والبكتيريا، هذا التلقيح الوحيد اللي وقع تحديد معناها الفيروس هدايا، الفيروس اليومن بابيوما فيروس اللي هو الورم الحليمي البشري، هو التلقيح الوحيد اللي يحمي الفتاة من سرطان عنق الرحم. هذا بالنسبة إلى المؤسسات التربوية. وبالنسبة في غير المؤسسات التربوية مراكز الصحة الأساسية، هو يشمل الفتيات الغير متمدرسات اللي أعمارهم أكثر من 12 سنة، كذلك فتيات السنة السادسة اللي ما لقحوش في المؤسسات التربوية، والفتيات الغير متمدرسات من 13 إلى 25 سنة.
1: نعم. هذا من جديد، معناها ثم شكون توا في أعمار أكثر من 13 سنة ويتصلوا بالمراكز الصحة العمومية ويلقحوا دكتورة وداد؟
2: أي متوفر متوفر التلقيح، ينجموا معناها يتصلوا بمراكز الصحة الأساسية. عندنا مراكز معناها تكون معناها هي مخصصة للتلقيح هذا، يمشوا غديكة ويتمتعوا بالتلقيح نتاعهم.
1: ممتاز.
2: والمتمدرسات هم المعنيات في فتيات السنة السادسة أساسي، وأثناء معناها الطالبات بالجامعة.
1: ونفس الطريقة أعلام الأولياء وكل فضلي؟
2: بطبيعة. بون بالنسبة للطالبات خاطرهم معناها نضج معناها باش نعلمهم.
1: هذا هو.
2: بالنسبة للتلقيح راهو كيما ذكرنا نأكدوا على احترام الروزنامة الوطنية، لأنه التلقيح راهو ما يقتصرش على حماية الفرد فقط، بل هو راهو يساهم في الحد من انتشار الأمراض داخل المجتمع وتجنب حدوث الأوبئة اللي كانت تقبل شعوب كامل تموت بسبب انتشار الأوبئة. ونأكد على حاجة، أنه بالنسبة لي في مرحلة الطفولة وإلا في الأوساط المدرسية، بالنسبة للأولياء وقت اللي يطلب منك ممرض التلقيح في مركز صحة أساسية ولا الممرض المدرسي بأن ولدك باش يلقح في السن الفلانية ولا في الوقت الفلاني، راه لازم احترام المواعيد هذيك، لأنه الفترات هذه من تلقيحة لتلقيحة للتذكير راهي فترات مدروسة لتعزيز المناعة، وباش تنجم معناها تبني ذاكرة الجهاز المناعي ضد الفيروس وإلا البكتيريا هذيك. لأنه عادة الجرعة الأولى من التلقيح وقت تلقاها الطفل هي تمكن الجسم من أنه يعرف الميكروب والفيروس، والجرعات الأخرى جرعات الأخرى التذكيرية هي اللي باش تقوي الاستجابة المناعية وتثبتها وتعززها وتكون ذاكرة مناعية قوية وطويلة المدى.
1: نعم.
2: هذاك علاش بالله رجاء من الأولياء وقت اللي خاصة في المراكز الصحة الأساسية كيف معنى يطلب منك الممرض الملقح اللي يقوم بعملية التلقيح بعد شهرين بعد 3 شهور في عمر 9 شهور في عمر 10 في عمر 12 نمشوا في المواد هذاك. وكيف كيف بالنسبة للأوساط المدرسية سنة أولى سنة سادسة وسنة ثالثة ثانوي راهو فما احترام للفترة الممتدة ما بين التلقيح والتذكير.
1: نعم، مشكورة جدا دكتورة وداد الزياني رئيسة المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بقفص على كل هذه التفاصيل. شكرا وإلى الملتقى بإذن الله دكتورة.
2: شكرا.
0: معاك تضوى مريتنا

0: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم. تتواصلوا معنا دائما عبر صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة. إذا كان عندكم مقترح، إذا كان عندكم أي استفسار، مرحبا بكم مستمعينا. مواصلين معكم المشوار، وفي ضيافتنا الآن الدكتور حمزة خذيري، أستاذ مساعد في طب وجراحة العيون ورئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بك وكافة المستمعين.
1: مرحبا. اخترنا محور صغير من برشا محاور في خاصة بالعيون وطب العيون، هو كيفاش نعرف العلامات الأولى مع صغيراتنا إذا كان عندهم مشكلة في نظرهم، سواء قصر أو طول النظر أو غيرها من التفاصيل. شنية العلامات الأولى اللي تخلينا نسرعوا معناها في العلاج؟ شنو العلاج إذا كان ما معناها خطر؟ ساعات بعض الأولياء يقولك تو مازال صغير نعمل له في نظارات، كينا حاجة كبيرة كيف ما نستعملوش النظارات وما نتبعوش نصائح الأطباء؟ شنو يصير بالضبط؟ شنية المخلفات؟ نفسح لك المجال دكتور للإجابة على كل هذه التساؤلات، تفضل.
2: مشكورة أخت ريم، مشكورة على المحتوى التوعوي اللي تقدم فيه ويعطيك الصحة. بالنسبة للموضوع نقص النظر عند الصغيرات، موضوع صحيح يظهر صغير أما هو موضوع كبير برشا برشا، نحاول نلخصه في بعض النقاط. دونك الأسئلة اللي تجيني جينيرالمون من عند الأولياء هي كيفاش نعرف نظر صغيري عادي ولا مش عادي. سورتو فما بعض الصغيرات يجي يقول لك راني نحب ناخذ لونات، راه صاحبي عنده لونات نحب ناخذ لونات. والأولياء جينيرالمون ما يصدقوش. صدقني مع تجربتي الخاصة، فما أكثر من 90% من الصغيرات اللي يحبوا على لونات كيجوا يعدوا ونلقوهم ناقصين في النظر. دونك حاولوا صدقوا صغيراتكم كي يقولوا لكم رانا ناقصين نظر. بهي هذا نحكوا في اللاج سكولير، غير نجم يعبر ينجم فما علامات قبل حتى ما يخلط هو للاج سكولير ويدخل للتحضيري ولا المدرسه يقرا. علامات اللي فيق بهم ينجم فيق بهم كان الولي. دونك مثل علامات هذوما ينجم يكون الصغير هذاك يقرب برشا للتلفزه، انت تقول له واخر تلي ولا يزيد شويه ويرجع يغفلك ويرجع يقرب للتلفزه. ينجم تكون هذيك علامه من علامات نقص نظر. ينجم يقرب الكتاب برشا، ينجم يفكر عينيه، تشوفها كيفاش مفكر عينيه وهو يعملها باش يعكس الاعوجاج في القرنيه اللي موجود، باش ينجم يشوف مليح. ينجم يحك عينيه برشا، حكى العينين صحيح ينجم يكون من حساسيه ولا من شيح في العين، اما هذا ينجم يكون في اكثريه الحالات نقص نظر. ينجم الصغير هذاك يجي يقول لك راه راسي يوجع، راني نهار كان راسي يوجع، وسولتو بعد القرايه يجي مروح يقول لك راني راسي يوجع على الاخر، اليوم وجعني راسي برشا، هذيك تنجم تكون علامه من علامات نقص نظر. ينجم يتعب برشا، ديكو تقول له هاي نحضروا شقرينا اليوم ولا كذا، يقرا درج درجين وبعد يقول لك راني تعبت صحيح ما عادش نجم يسكر عينيه وما عادش يحب يزيد حتى حاجه اخرى، ديك تنجم تكون نقص في نظر. اي اكتيفيتي دو بري زاده معناتها من قريب باش يعملها تنجم يتعب فيها ويقص عليها. ينجم يقول لك راني ما نشوفش صبوره، ينجم يشوفش هو كريمون الكتيبه البعيده. فما بعض الصغيرات زاده اللي يميل راسه على جنب بشي ولا يغطي عين كريمه باش نجم يشوف بالعين اللي يشوف اكثر، وتنجم تكون عينيه زوز بيان سور مش متجهين في نفس الاتجاه اللي هو الاحول، هذيك سيرتن مو اللي هو ينجم يكون فما نقص في النظر ولازمنا نكشفوا عليه. ينجم يكون الصغير هذاك يتعثر برشا، يتيح، يقرب الحاجات بطريقه معناتها اكثر من اللازم، وفي بعض الحالات تنجم ما نلقوا حتى علامه واضحه والصغير يتاقلم مع شويه النقص في النظر اللي عنده وما يتشكها من حتى شيء، ينجم يكون وقتها نقص نظر. دونك لهنا تكمن المشكلة، معناها غياب الشكوى ما تعنيش بالضرورة نظر سليم. فما بعض الأسئلة زادة اللي تجيني، اسكو دكتور هذا مش قصر نظر اللي عندها طول نظر، يعني لازم نصلح لبيوت معناتها كي موا والكلوس هذه لازم الولي يكون واعي بها، راهو نقص نظر ولا زيادة في النظر وإلا لا وجهش في القرنية اللي هو الاستيغماتيزم. ثلاثة حاجات ضامة رغم كلهم الصغير ما ينجمش يشوف بالقدام من بعيد. قصر نظر عادة يخلي صغير معناته يشوف القريب خير من بعيد، أما حتى طول النظر ولا الاستيغماتيزم زاد ينجموا يعملوا تشوش في الرؤية وتعب في العينين معناها فهم. والصغير زاد ساعات ينجم يتأقلم مع عمره وما يعبرش على المشكلة. هذاك علاش لازم التشخيص ما يكونش جزء بالتخمام، معناها لازم فحص للنظر عند طبيب عيون هو اللي نجم يحدد لنا اسكو فما عيب انكساري اللي هو النقص ولا زياده في النظر وقداش الدرجه نتاعها.
1: ممتاز. زد
2: ومن وقت زاد سامحني يا اختي
1: تفضل
2: من وقت
1: تفضل.
2: زاد انا نرغب نظر صغير راهو من العمر الصغير بالكل راهو ما تستناش تقول حتى يدخل يقرا راهو
1: اي
2: لازم من قبل ما يدخل يقرا اسكو فما حول فما مشكله معروفه في العين ينجم يكون حتى فما واحد في الوالدين هو اللي عنده مشكله في النظر مشكله كبيره في النظر وهو يعرفها لازم نكشفوا على الصغيرات على بكري معناها.
1: دكتور،
2: هذا
1: نقص
2: بالنسبه
1: نظر وراثي والا كل واحد كيفاش؟
2: في اغلب الحالات مش وراثي اما فما بعض الامراض نتاع العيون كيف الميوبي فورت لا فورت ميوبي اللي هما الصغيرات اللي الولي اللي يبدا نقص اكثر من الا سته تنجم فيها اون بار ديريديتي وتنجم تتنقل للصغيرات.
1: فهمتك.
2: فهمت؟ فما بعض الاولياء ما نحبش نعطيه لونات الحاجه هذه راهي مخطره برشا
1: ولا
2: راهو
1: ساعات
2: اذا
1: يقول لك
2: صغير
1: وقتاش ينحاها باش يبقى بها ديما.
2: فوالا
1: فوالا.
2: اذا هو صغير محتاج لليونات كوركتريس مع النظارات راهو مع كي ما نصحوش النظر ينجم يكون العواقب اخطر برشا من الليونات
1: مثال
2: الليونات
1: اوجعنا دكتور وقول لنا شنو هي العواقب، خلي الناس الكل
2: برشا
1: معناها نمشوا ثنية صحيحة.
2: اخي بحاجه هو انه باش يزيد ينقص
1: اي
2: سيرتينمون ما فما حاجه اخرى بخلاف اللي هو العلامات اللي حكينا عليهم بكري الحول نتاع العينين ينجم العين تهرب ينجم وجعه الراس انسبورتابل وما ينجمش النمو نتاعه يكون يتاثر.
1: لو تسمح دكتور لو تسمح لحظات نرفع الاذان ونرجع ونعطي جمله من النصائح في هذا الموضوع، لحظات فقط دكتور.
0: وين ما كنت اذا قفصت معاك

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

0: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا، نواصل معكم المشوار ونواصل حديثنا مع الدكتور حمزة خضيري، أستاذ مساعد في طب وجراحة العيون ورئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة. رحبوا بيك من جديد دكتور، والله يخليك. ونواصلوا حديثنا، قلنا إذا كان تخذلنا وإذا كان بخلوا الأولياء على إنهم يهزوا صغيراتهم بعد ما شافوا العلامات الأولى إنهم عينيهم تعبتهم يقربوا للتلفزة، برشا تفاصيل أعطيناها. إذا كان هكا ما تبعوش الثنية الباهية وما عملوش النظرات الطبية في الأوقات اللازمة، قلنا أول حاجة يعني يولي ينقص أكثر في النظر، ومن بعد
2: هي الليونات عند العباد الصغيرات اللي عندهم نقص في النظر عندها إيفي ستابيليزاتريك، معناتها تركح النظر ما تخليوش يزيد ينقص. صحيح اللي عندهم المعمى ما يتحسنوش يلبسوا الليونات، ينجم يشوف بالكدا 10 ل 10 اما مش باش يتنحى النقص في النظر اللي عندهم. فالكونتر عندها اللي عندهم طول النظر اللي عندهم البلوس واللي عندهم شويه استيغماتيز ينجم يتحسن كاريمون، لكن البلوس هذيك تنجم تنقص بالوقت ونجم يتحسن مع هو يكبر ومع فترة البلوغ ومع العين تكبر ينجم حتى الزيادة في النظر هذيك تنقص، أما على شرط يكون يلبس ليونات. ليونات راهي مش مجهولة جوست للقراية ولا وقت التلفزة ولا وقت الكلاس، لا يلزم يلبسها، يلزم ينحيها كان يجي يعمل اكتيفيتي ولا نشاط اللي فيه ريسك على عينه، معناتها كانت تتكسر لا قدر الله الليونات كيف البوكس ولا بعض الرياضات العنيفة، وإلا كيجي يربط في الليل. معناه هذوما هم الأوقات اللي نجموا ننحو فيهم النظارات. فما بعض اللي كاد اكسبسيون مع الحالات الشاذة اللي نجم نقول لها تلبس اللونات كان في وقت القراية اللي هما يبدو فريمون ناقصين شوية على الأخر، ووقتها نقول لهم لونات دروبو تنجم تأثر كيما يلبس لونات بخلاف اللي هو تطور النقص في النظر هذاك، نجم حتى على القراية متاع الروند موسكولير متاعي ينجم يتيح. نجم تقول لك الوالية راه تقول لك ولدي عم ناول جايب لي 17-18 والسنة طاح. تشك في القسم، تشك في المعلمين، مشكورين المعلمين يقوموا راهم بجهد كبير برشا ويبعثونا في الصغيرات اللي يشكوا فيهم، يعطيهم ألف صحة على اللي عملوه. أنا دايور فقت بيا معلمة وأنا كنت صغير، فقت بيا معلمة اللي كنت صغير ونشكرها برشا. دونك البيدياتر زادة أطباء الأطفال هم زادة ينجموا فيقوا بنقص نظر. دونك إذا تشك فيه نقص لازم تعدي، ينجم ينقص التركيز متاعها صغيرة ذاك، نجم القدرة أصلا على استعمال العينين الزوج مع بعضهم تنقص. هو راهو صغير فما حاجة تريز امبورطونت، اللي صغير راهو في عمر صغير المخ مازال يتعلم كيفاش يشوف الصورة وكيفاش تجيه من العين. إذا الصورة تجيه مشوشة للمخ بصفة معناتها مستمرة، خاصة إذا المشكل أكبر في عين أكثر من العين الأخرى، المخ ينجم يبدأ يعتمد كان على عين واحدة راهو كان العين الأحسن فيهم يشوف بها ويهمل العين الضعيفة، هذيك نسموها لون بيوبي ولا عين بخيلة. فهمت؟ دونك العين تكون اللي ما تشوفش بالكدا تكون سليمة راهي من الناحية العضوية، عين لبس عليها، أما الرؤية متاعها بريسك تنجم تولي منعدمة، وهذا مناش خاطر ما صلحناهاش أتون. دونك مشكلة كبيرة برشا لون بيوبي، ومن بعد يولي يفكر في عينيه بالبونسمون ويون اسبير، معناتها نبدو نقولوا إن شاء الله ما فوتناش الوقت اللي تسمح لنا فيه المخ إنه يرجع العين هذيك تنجم تشوف. دونك يا اخي الولي اذا عندك صغير شيك فيه اللي هو نقص، والا شكالك شكون معلم والا بيدياتر والا عبد يعرف ماذا بيك تهز تعدي. مش
1: ولا شفت المردود نتاع الدراسي ماهوش يكمل في دروسه والا ماهوش يشوف، فما تفاصيل يقرب من التلفزه برشا علامات يسرع. هذا هو
2: صحيح، هي الروند موسكولير كي تحصل صغير هي من اكثر الحاجات اللي تجيب الوليه باش تعدي تقول لك ولدي ضعف ما عادش روند موسكولير عم نقول ماذا بيا نشوف. دونك يلزم عندنا ما شاء الله ثم عندنا الطب المدرسي والجامعي نخدموا على ثلث العام ينجموا يجوا يعدوا، ثم المستشفى الجامعي بكفة في العيادة الخارجيه، ثم اللخيين في القطاع الخاص اكفاء ما شاء الله. ما تخليش صغيرك يتسنى وما تخليش الحاله تتفاقم، راهو ينجم يتحسن لك النظر يتحسن، ينجم يفيقوا ببعض الامراض الاخرين، راهو تنجم يكون فما شويه حساسيه ولا شويه شيح في العينين اللي هو يعملوا له الاعوجاج في القرنيه. دونك يلزم نحبسوها هذيك بشويه دواء بريود صغيره مده صغيره وينجم يتحسن. مع نظارات طبيه نجم الروندمون تاع صغيرك يتحسن وقرايته تتحسن والنمو نتاعه يكون طبيعي. ما يبداش يشوف الدنيا مشوشه وهو يتخيل هذاك النورمال، هذاك العادي، هذاك الطبيعي، خاطر بعمره ما شاف الدنيا واضحة. دونك مفيها بيز قبل ما يدخل للقراية الصغير نهزوهم مريرة يعدي على عويناتهم ثبتوا فيه ناقص ولا مش ناقص، كان مش ناقص طوميو ونولوا مره في العام عامين نتفقدوه، كان ناقص وطبيب على حسب الحاله يعطيه الريتم اللازم للصغير هذاك باش حسب الحاله نتاعو باش يبقى ديما يتبع فيه. وان شاء الله نتمنى لهم كان التوفيق والنجاح صغيرات الكل في العوده المدرسيه هذه
1: ان شاء الله. مشكور جدا دكتور حمزه اخضيري على كل هذه النصائح، شكرا لك لقبولك ضيافتنا والى الملتقى ان شاء الله دكتور.

طاقم. هكا مستمعينا نوصل معكم نهاية مشوارنا لليوم من صحتك بالدنيا. شكرا لضيوف الكرام, شكرا للفريق, إلى الملتقى الأسبوع القادم بإذن الله.

0: تمام الساعة 4 مساء باستوديو إذاعة قفصة. هذا الآن موجز الأخبار.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم. في ولاية طوزر تتابع أكثر من 70 منتفعة من مستويات تعليمية مختلفة من معتمدية حزوة دورة تكوينية في تربية الأغنام تحت إشراف السلطة المحلية وضمن برنامج التنمية المندمجة. ويتولى مركز التكوين المهني القطاعي في زراعة النخيل بيت جيش تأمين الحصص التكوينية النظرية والتطبيقية التي تتواصل 10 أيام. انطلقت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية سوق لحد بإشراف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي وبالاشتراك مع مركز تكوين المهني الفلاحي بجمنة في تنظيم دورة تكوينية حول تربية الماشية. هذه الدورة تهدف إلى تنمية قدرات المربين والراغبين من الشبان بخصوص إدارة مشاريع الإنتاج الحيواني مما يضمن نجاحها واستدامتها. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 2026 التي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال. تنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر من الكاف لتتواصل يوم 6 من أكتوبر بالمنستير ويوم 22 من أكتوبر بقفصة على أن تختتم يوم 23 من شهر أكتوبر في مدينة جرجيس. أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تجاوز الاحترار العالمي عتبة درجة ونصف الدرجة المئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس بات مسلما به ولو لفترة مؤقتة، مشددا على أن التحدي يتمثل حاليا في إبقاء هذا التجاوز عند أدنى مستوى ولأقصى مدة ممكنة عبر تسريع خفض الانبعاثات وتوفير التمويل وتعزيز التعاون الدولي. في تمام 5 مساء موعدكم مع موجز آخر للأخبار تقدمه ابتسام قربايا. إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم السمنة لدى الصغار. سؤالات برشا على السمنة لدى الصغار، وقتش نقولوا صغيرنا يعاني من السمنة.

0: تجاوز المعدل الطبيعي بالنسبة لعمره وطوله، فما ديكور بنحسبوهم نحسب عليهم معناتها الوزن نتاع مؤشر كتلة الجسم الطفل، ما لقوه يتجاوز وزنه بالنسبة لعمره وطوله. فما زوج درجات للسن عند الأطفال، فما درجة واحد ودرجة اثنين. السن عند الأطفال ناتج أساسا عن اختلال التوازن ما بين السعرات الحرارية اللي يستهلكها الصغير وما بين السعرات الحرارية اللي يحرقها. من أهم الأسباب نتاعها العوامل الوراثية، عادة نلقوا فما سمنة موجودة في العائلة، نمط الغذاء اللي يعتمد نلقوه في أغلب الأحيان على أغذية غنية بالدهنيات والسكريات وتكون قليلة الألياف. السبب الثالث هو قلة النشاط البدني، خاصة مع كثرة استعمال الليزيكرون والتليفون وكل شيء، قل ما عادش صغار يعملوا نشاط بدني. هذا من بين الأسباب اللي تخلي السن كثرة أكثر عند الصغيرة. ثم سبب رابعا ما هوش متداول برشا، أما اللي ينجم يكون موجود اللي هو اختلاف الهرمونات كما هرمون الغدة الدرقية، وإلا فما عند الصغيرات اللي يكونوا ياخذوا بعض الأنواع من الأدوية. كيفاش نحاولوا نعالجوا المشكل السمنة عند الأطفال وحتى الوقاية منه؟ الوقاية والعلاج يعتمدوا أكثر حاجة على التغذية السليمة. نحاولوا نقللوا الوجبات السريعة عند الصغيرات، نبعدوا عن المشروبات الغازية خاصة نسبة كبيرة من السكريات. نحاولوا نركزوا على الأغذية الغنية بالألياف كما الخضر والغلال والحبوب الكاملة. والعنصر الثاني والحاجة الثانية المهمة في التصدي للسمنة عند الصغيرات هي زيادة النشاط البدني. لازمنا نحرص على ان كل صغير يكون عنده نشاط بدني على طوال، يكون على الاقل ساعة يوميا. حتى منظمة الصحة العالمية اكثر حاجة تركز عليها هي نشاط بدني في علاج السمنة عند الأطفال، هو النشاط البدني على الاقل 5 أيام في الاسبوع، ساعة بمعدل ساعة يوميا. ونحاول زادة نبدلوا نمط الحياة نتاعنا كما نحسنوا عدد ساعات النوم نتاع الصغيرات، ونبعدهم شوية على الضغط وعلى الستريس اللي موجود توا في الحياة. ويعطيك صحة مدام ريم.
1: شكرا لك دكتورة إيمان نكسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
2: ألو دكتور، ألو دكتور، إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: مسيكم بالخير،
4: مرحبا شرفتنا.
5: مسيكم بالخير،
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا،
4: مرحبا نورتنا.
6: مسيناكم،
7: مسيناكي،
5: مسيكم بالخير،
8: مسيكم بالخير.

23 سبتمبر 2026، مساء الخير، مساء الأنوار، عسلامة، مرحبا، شنو حوالكم؟ رحب بيكم، نقولكم إن شاء الله تعدوا معانا أحلى العشويات في أحلى الفضاءات، فضاء برنامج مسيكم بالخير. هو الأحلى علاش؟ على خاطر في برشا متابعات، في برشا مواكبات، في برشا حاجات هكية نحكوها لكم من القلب، وحاجات ثقافية، إصدارات تكون حاضرة معانا، يكونوا حاضرين معانا فنانين مختلف إيقاع المساء، وين ما تكونوا نكونوا معاكم. اليوم كيما كل عشية من نهار 21 حتى 24 سبتمبر 2026 نعيشوا على واقع مهرجان الإذاعة والتلفزيون. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الزميل رياض دبوبي في محطة خارجية بعد الخمسة قبل

أنس العشوية، بعد شوي باش تكون ضيفتنا الأنسة حنين بوقرة، عضو هيئة تنظيم رالي وردات الجريد. شنو الرالي هذا يا زعما؟ لشكون موجه وردات الجريد بركة باش يشاركوا في الرالي؟ أكثر تفاصيل باش تكون مع حنين بعد شوي مع الأربعة ونص. اليوم نحكو على مسرحية الهاريبات المخرجة وفاة بوبي في حديث الركع. ألوان اليوم باش تكون ملونة، باش تكون زاهية، مع الدكتور عبد الباسط التويتي. نحكو على المعرض الأخير، تستمتعوا بأحد على الإيقاعات الترابية في غنيلي تيك إكسبريس إن شاء الله بعد 6:30. ودنيا كتاب باش تكون حاضرة معنا سيدة سرور بروني، هي عضو مؤسسة تظاهرة قطوف، باش نحكوا على التظاهرة هذه جديدها في مهرجان أدب الجنوب. أحلى الإيقاعات، ترافقهم بعد شوية موزيكا نون ستوب، ميوزيك دونت ستوب ذا ميوزيك. وأحلى الإيقاعات باش نبدوها قبلها نسلم على الفريق اللي رافقني اليوم، كوكب إبراهيمي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا كمال عبادي، مرحبا بكم الكل. سمير جبعكر في أعداد الحصة، في تقديمها إنس حمادي الرويسي، مرحبا بالجميع. هذه إليسا، أحلى واحدة، 10 دقائق بعد الأربعة.

0: مسي لي على الحبايب، نمسي عليكم بالخير وبالهنا والرضا، ونقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وقيد اون تو ستوب ذا ميوزك، تقووا في الموسيقى عندكم. ما تسمعوا اليوم باش نسمعوا ايقاعات لمغني وعازف الجيتار الجامايكي اللي يعد من ابرز الشخصيات في تاريخ الموسيقى، موسيقى الريغاي. يظهر لي عرفتوني على شكون نحكي. تولد عام 1945 في جامايكا، ساهم في انتشار موسيقى الريغاي عالميه، ولا بنو ومن كراي وبرشا غنيات من أشهر أغانيه. هو الحق توفى صغير في العمر، عمره 36 سنة، لكن خلى رصيد وزيد هكية موسيقي جميل جدا. بوب مارلي، Don't Stop the Music.
1: Don't Stop the Music. Don't Stop the Music. Don't stop the music.

شفتك تكبر ومش خسارة نزقك دمي، انت ارضي وفيك عروقي، انا منك وانت مني، انت بسمة طفلة صغيرة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح.
2: هاي سيدي،
0: أهلا وسهلا ومرحبا. 37 دقيقة بعد الأربعة، حديث الركح. من بكري كنتوا تسمعوا قبل الغنية هذه، تسمعوا في بلتي غني وردة، وحبينا ناخذوا فكرة مع حنين بوغرة، عضو هيئة تنظيم رالي وردات الجريد، على الرالي هذه تعذر عليها باش تكون حاضرة معانا. إن شاء الله يكون المناخير يا حنين كنك تسمع فينا. احنا مازلنا مسين معاكم مشوارنا في مسيكم بالخير. حديث الركح نحكوا على مسرحية تونسية بامتياز المخرجة التونسية وفاة طبوبي، مسرحية الهريبات التي تتوج بجائزة شوفان شيريلوف الخاصة لمهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا ضمن فعاليات الدورة 59 والتي أقيمت من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، وين أعلنت مؤسسة المسرح الوطنية التونسي أن لجنة التحكيم أشادت بمسرحية الهريبات، مشيرة إلى أن هذا العرض أظهر أن المسرح لا يزال حيا ويعلو فوق السياسة بفضل الخيال والدقة الاستثنائية في الأزياء والموسيقى وأداء الممثلين. ضمن الإطار ذات حصدة المخرجة التونسية وفاة طبوبي، جائزة صحفية بوليتيكا لأفضل إخراج عن المسرحية ذاتها، وأرجعت لجنة التحكيم برئاسة جوردانا بوبوفيتش عن هذا التتويج إلى الشاعرية المسرحية المميزة والرؤية الإخراجية المعقدة التي قدمت حكاية مسرحية عند الانتظار أصبحت رمزا للحياة، مما جعل حسم القرار يتم دون أي تردد وفق ما نقلته مؤسسة المسرح الوطني. كانت هذه فقرة حديث الركح، احنا ما زلنا مواصلين معاكم بأحلى الإيقاعات الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة قرصة. مرحبا بكم من جديد في مسيكم بالخير. حبيب.

0: معاك نظمة مرايتنا. ناس العشوية، ناس العشوية، احنا من بكري باش نرحبوا بيك بوردة زعما باش نحكوا على رالي وردية الجليد. يلا استقبلناك بالخطافة اللي خطفت عقلي بالطافة، حنين بوقرة، مساء النور.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، نعتذر على الخلل اللي صار.
0: ميسالش خلل في الضغط يا ميسالش حنين. احنا اليوم حابينك تكوني حاضره معنا في ناس العشويه، نحكوا على جديد الرالي وردات الجريد. هل رالي هذايا انا من بكري نتسائل كان وردات الجريد ينجموا يشاركوا فيه؟
1: لا، هما وردات الجمهوريه التونسيه حتى في العالم الكل. مرحبا بالناس الكل.
0: ايوه،
1: هو اذا نوم موجه للنساء يعني هو ماهوش رالي، هو راد. الرالي تكون السياقه فيه بسرعه، الراد باش تكون سياقه رشيده. يعني ماهوش يكون كورس نتاع جري، هي هبطه بالكراهب للنساء اللي باش يشاركوا ان شاء الله يكتشفوا الجنوب. هذا يأبل للناس الكل، الناس اللي عمرها لا ساقت في دي بيست في الصحراء، ما توغلوش في الصحراء، يجوا يزوروا الجنوب، يزوروا نفطة خاصة، ويشاركوا في الراد هذايا، يعني المسابقة هذايا اللي تشبه شوية للرالي. أما هو قلت لك يعني
0: في العقل معناه يعني رالي دبة دبة خطيوة خطيوة للي أول مرة.
1: احنا نسموها معناها راد، ما هوش رالي.
0: راد النسوي هذايا لي روز دو جريد والا وردات الجريد اللي باش يكون حاضر ان شاء الله في اكتوبر حنين من 16 ل 18 الموعد ان شاء الله.
1: ان شاء الله بقدره الله، ان شاء الله بقدره الله.
0: شنو المطلوب؟ يعني مثلا المراه عندها كرهبة تكون خاصه، فما حاجات هكا لازم شروط
1: الخاصه. والله شو باش ما ندخلوش في دي ديتاي تكنيك على خاطر مازالوا شويه الناس لانتريسي ان فيت، ينجموا يدخلوا على الباج نتاع لي ريد الريد لي روز دو جريد والكل، يشوفوا شنو هي لي كاركتيرستيك الكراهب. يعني مش شرط يكون كرهبه رباعيه في الدفع، لكن فما مواصفات معينه للكراهب اللي تنجم تتوغل في اعماق الصحراء. اكيد اللي هم مش يكونوا كثب الرمال، معناه باش يكونوا دي بيست والكل. اما فما زاده مواصفات معينه للكراهب اللي باش تشارك.
0: نعم، مواصفات ربما معينه للكراهب والا ادوات السلامه وكل معناها الحاجات هكا.
1: ادوات السلامه بقدره
0: من عند
1: معناها يورب. انا قلت لك ماهوش باش يكون معناها جري بفيتاسات
0: قويه،
1: بالعكس هي سياقه رشيده تحت اشراف ناس مختصه، ناس باش تكون مرافقه الراد هذايا معناها في على طوله من اولى لاخرى، معناها ماهوش يكون وحدهم الاكيد. يعني الامور ان شاء الله بقدره الله تكون مضبوطه
0: ان شاء الله،
1: ما فيهاش ريسك والكل، وهذا ما يمنعش لي باش تكون فما اجراءات باش تتخذ لسلامه الجميع. حتى بمجرد وجود واحده بركه حتى على رجليها، فاحنا مطالبين اللي هي تكون في بيئه امنه وسليمه. ونحافظوا عليها.
0: هذا هو الوقت، مازال بكري الناس اللي تحب تشارك في ريد.
1: ولا فما ادريس ايميل ينجموا يكونسلتوها على صفحتي انا الرسميه حنين بوقره، ولا على صفحه سيد حسن زرقوني، وعلى صفحه المهرجان زاده. اللي يحبوا يشاركوا فما الايميل رسميين netta@gmail.com. ينجموا يدخلوا يشوفوا، على خاطر ما عادش برشا بلايص بالحق، خاطر العدد ليميتي على الاخر. مرحبا بالناس الكل.
0: هو قديش طاقة الاستيعاب مثلا؟ مش طاقة الاستيعاب، معناها العدد هكايا اللي محضرين تقريبا قديش حنين؟ في حدود قديش مشارك؟
1: عدد محترم. عدد محترم مازال ما تزبط، على خاطر راني قلت ينجم يكون فما اقبال كبير، دونك تولي تتبدل المعطيات. مازالت ايامات قليلة على غلق باب الترشحات. دونك الانتريسي علاش لا يجوا يشوفوا يشاركوا، وباش تكون على هامش الايفينمون هذايا باش تكون فما قافلات طبيه في كامل ولايه طوزر في جميع الاختصاصات، باش تكون فما برشا حركيه. وان شاء الله شو انا ما نحبش خاطر البرنامج معناه
0: مازال
1: ما وجدش لاريه 100% باش تكون فما سهرات ثانيه والكل. ان شاء الله ايامات اخرين نعطوكم التفاصيل. واذاعه قفصه راهي ديما معانا، اذاعه قفصه راهي في كل تنفيذة مش في كل خطوة، أنتم ديما معانا ديما موجودين لكل الأحداث مهما كانت. دونك الأكيد أن إذاعة قصة مش كل أول الناس اللي باش يواكبوا التظاهرة هذه، وباش يكون عندكم أسبقية اللي انتم يعني تقولوا للناس شنو بالضبط موجود في
0: إن شاء الله
1: الراديو جيري دي
0: إن
1: فرنسا.
0: شاء الله. هيك تقريبا فهمت شوي من ملامح، حتى التوقيت أكتوبر الوردي زاده يكون فم حاجات نتصور
1: بالضبط
0: هيك.
1: بالضبط، وهذاك علاش اخترنا اللي هي تكون اكسيون موجهه للنساء 100%، فيها بارتي كبير تعنى بصحه السيدات، فيها
0: نعم.
1: برشا ورشات لقاءات سهرات فنيه كبيره برشا، سنعلن عليها في
0: إن شاء
1: الاذاعه
0: الله.
1: شكون النجوم اللي باش يكونوا موجودين. مي بور لو مومون انا في بالكم بالتاريخ فما ايفينمون قويه برشا ان شاء الله باش تصير كاول فيرسيون سنه من 16 ل 18 اكتوبر في نبطه. مرحبا بالناس الكل، مرحبا، ونساء راهم ينجموا يجيبوا معاهم رجال، ما كان النساء يسوقوها
0: اي
1: راهي السياقه مخصصه فقط للنساء.
0: أبي الراجل ما يسالش يكون مرافق وكاها. وشكرا ليك حنين
1: راجلي يتفرج على مرته
0: اي ويصفق لها. شكرا ليك يا حنين، يعطيك الصحة.
1: مرحبا
0: نتقابل إن شاء الله
1: مرحبا
0: في لقاءات أخرى
1: مرحبا
0: وقت
1: مرحبا
0: اللي يبدأ يحاضر البرنامج كامل ومفصل. كنت معنا اليوم عضو هيئة تنظيم راد وردات الجريد. الموعد إن شاء الله باش يكون من 16 حتى 18 أكتوبر 2026.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: بهاء الكافي، من بعد ستار أكاديمي شو صار؟ أو بمعنى آخر، ليه

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية رياضية. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كبر يكمل اليوم تحذيراته المباراة غدوة واللي باش تجمعه بمنتخب أوغندا انطلاقا من 8 متاع العشية في ملعب رادس الأولمبي في تار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. اليوم الموعد مع 6:15 ندوة صحفية الخاصة بالمباراة للزوز مدربين تونس وأوغندا. بالنسبة لمنتخبنا باش يكون موجود في الكونفرنس معين الشعباني وبش يكون معاه منتصر الطلبي. والسبعة ونص متاع العشية تبدأ الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي باش تكون حصة نموذجية قبل مباراة غدوة اللي هي الأولى بالنسبة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني والأولى بعد المشاركة الأخيرة في المونديال الفارط مونديال 2026. نذكر أنه منتخبنا الوطني الأولمبي بدوره يواصل في تحذيراته في مدينة سوسة. منتخبنا بتبيعة لأقل من 23 سنة عنده مباراة البنين من تصفية كأس أمم أفريقيا واللي باش تتلعب يوم 29 سبتمبر. لقاء العودة باش يكون في لومي يوم 5 أكتوبر. اليوم حصة تدريبية ثالثة لأبناء نيس بوجلبان في هذا التربص التحضيري باش يكون في الملعب الأولمبي بسوسة. نحكي على الترجي الرياضي التونسي. المدرب الإسباني بابلو فرانكو هو المدرب الجديد للشيخ الأندية التونسية بعد ما اتفق بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للفريق بصفة رسمية. المدرب الجديد باش يوصل غدوة لتونس لإمضاء العقد وبعدها باش يتحول مباشرة للالتحاق بتربص الفريق هناك. المدرب الإسباني بابلو فرانكو سبق له أنه درب المغرب الفاسي واللي توج معاه بلقب البطولة الموسم الماضي البطولة المغربية. زاد كان درب القادسية الكويتي، درب سيمبا تنزاني، دونك يعرف الفرق العربية والفرق الأفريقية. كانت له تجربة كذلك في بطولة جنوب أفريقيا ودرب زاد نادي خيتافي الإسباني وكانت له زاد تجربة كمحلل الأداء في الإطار الفني لريال مدريد الإسباني. هذه فكرة على المدرب الجديد الترجي بابلو فرانكو. كما ذكرنا الكونترا باش يصحو غدوة مع المكشخة وثم يتحول لعند راهم وين باش يلتحق بتربص الفريق هناك وباش يكون معاه إطار فني مرافق ليه كيف كيف باش يكون مساعد مدرب تونسي. هذا ما فرضته إدارة الترجي على المدرب الجديد واللي كان زاد محل خلاف مع المدرب السابق ريجي كامبل اللي كذلك كما ذكرنا رسميا باش ينتقل لفريقه كما ذكرنا استوى بوكارست الرومانية. نحكو على فرق الجهة. قوافل القفصة يواصل في تحذيراته لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. اليوم فما حصة تدريبية انطلقت الأربعاء متاع العشية. كيف كيف فريق الرديف يواصل في تربصه التحضيري في الرديف لأنه كان مبرمج في الحقيقة تربص في تمغزة لكن الأسباب المالية ما خلتوش يعمل تربص هذا قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الثانية. بعد شوية تسلم قربية في موجز الساعة الخامسة الأخبار. هذه جمال تحية حيدرون. إلى اللقاء.
1: إشهار
5: يلي تحبونا يلي
6: هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي محف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار.
1: إيد عد قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفصة ستوفر 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية مع أحداث اختصاص جديد يتمثل في مرافقي حياة. ويبلغ عدد مؤسسات التكوين المهني الخاصة في ولاية قفصة 10 مؤسسات تكوين مهني ذات اختصاصات منظرة، وتصل طاقة الاستيعاب السنوية الجملية للمؤسسات الخاصة إلى نحو 550 متكونا. أعلنت محضنة المؤسسات بالقصرين عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعض المؤسسات في إطار دعم أصحاب أفكار والمبادرة الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية في جولته الجهوية التي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال، وتنظم الدورة في ولاية قفصة يوم 22 من أكتوبر. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي بأن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر الجارية. وخلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أوضحت أن العملية موزعة على 5 أقاليم، وستجرى الفحوصات بالنسبة للمترشحين الإقليم الرابع الذي يضم ولايات سيدي بوزيد وقفصة وتوزر وصفاقس بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. دخلت 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مناطق عدة في شمال دارفور بالسودان عبر معبر تين الحدودي مع تشاد الأسبوع الماضي، إذ استئناف الأنشطة الإنسانية في المعبر. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: وين ما كن إذا قبصت معاك.

0: مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة. كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيد أجري الليلة من 9 ل 11.
1: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساكم بالخير، من جديد مسيكم بالخير، يواصل معكم المشوار حتى للسبعة. إيقاع المساء نعيش على واقع فعاليات الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار سنة اللي هي دورة 26 تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل. نذكركم مسامعينا انطلاقة المهرجان كانت نهار 21 والاختتام غدوة إن شاء الله باش يكون 24 سبتمبر 2026. مباشرة في تأمين إيقاع المساء لليوم في مسيكم بالخير زميل رياض دبوبي. مساء الأنوار، مرحبا.
3: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بيك إناس، كل مستمعي إذاعة سقف، مسيكم بالخير وإيقاع تونس الكل بحقيقة اللي تحتضن العرب في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحديدا حاليا في قاعة سيزار بالمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات، وين دور فعاليات المهرجان وخصوصا حفل توزيع جوائز التبادلات وتكريم لجان التحكيم. لحظات هذه باش نستنوا فيها شكون اللي متحصلين على الجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية، أكيد ويل يتم الإعلان، أكيد باش نمدوكم بالتفاصيل الكل. نجم سادة تعالوا طلة رينا على صفحة إذاعة قصة وموقعنا الرسمي، تلقوا الصوت والصورة، اللقاءات مع ضيوف المهرجان وغيره. أبقوا معنا وإن شاء الله كل المستجدات تلقوها معنا في إذاعة قصة. نواصل معكم المشوار وفي متابعتها للندوات الحوارية، شوف شو نعملوا، طلع على الورشات اللي احتضنها المهرجان، الندوة الحوارية البودكاست حول اتجاهات المحتوى وقوة التأثير ما بعد الندوة، التوصيات كذلك تصريحات المدخلين في الندوة هذه، انتابعوها معكم في هالعين الصوتية.
4: أنا اسمي رشا دي، متخصصة في مجال الابتكار وتصميم نماذج الابتكار، بشتغل في مجال البودكاست من 10 سنوات، مصرية مستشارة دولية في مجال البودكاست، وكانت مداخلتي عن كيفية استقطاب الجمهور وإن إزاي أعمل شغل ليه علاقة بإن أنا أفهم إزاي استقطاب الجمهور وصناعة البودكاست من كل الزوايا من خلال البيانات والتقارير وصناعة المحتوى.
5: دكتور خميس مابو من فلسطين، هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وبالحقيقة أنا أشارك في مهرجان تحديات الدول العربية بنسخته 26 في إدارة هذه الندوة الحوارية التي عقدت اليوم في أولى الندوات التي تعقد على هامش المؤتمر حول البودكاست صناعة المحتوى وقوة التأثير. سعدت جدا أنا أتعرف على هؤلاء الزملاء الذين شاركونا من المتحدثين، وكذلك كان حضور لافت صراحة بهذه الندوة والمداخلات التي قدمها الجمهور الحاضر حول المضامين والتحديات وكذلك مستقبل البودكاست في العالم وفي الدول العربية، وإلى أي حد سيكون البودكاست بديلا عن الإعلام التقليدي في مرحلة معينة، مستقبل الراديو، الذكاء الاصطناعي، كثير من المحاور أثيرت، وهذه المداخلات أثرت الندوة بصراحة وكذلك قربتنا من أفكار جمهورنا في الدول العربية وتحديدا الجمهور التونسي.
4: المنسقة البيداغوجية للماجستير المهني في الإعلام السمعي البصري، المداخلة اليوم تعلقت حول التغيرات التي طالت البودكاست كشكل صحفي ربما يلقى رواجا كبيرا اليوم، خاصة مع التطورات التكنولوجية وخاصة مع موجة المنصاتية. اليوم المنصات أصبحت تتوجه أكثر فأكثر إلى توظيف البودكاست أو الفيديوكاست، لأنه عندما ولو أنه الأرقام تشير إلى أنه الصيغة المرئية أو الفيديو أولا تهيمن بصفة خاصة على الإنتاجات المنصاتية، ولكن أيضا الجانب البصري السمعي، وهذا ما أدافع عنه أنه موجود، وأنه المؤسسات الإعلامية وخاصة أتحدث عن الإذاعة اليوم عندها قوالب أو عندها ثلاث عناصر مهمة جدا تتغلب بها اليوم على المنصات، ويمكن أن ربما تحتكر سوق مهمة خاصة مع الأرقام الكبيرة في هذا المجال، وهي أنه اليوم البنى التي تنجح منصاتيا هي تماما ما تتميز فيه الإذاعة، وهي ربما الشرعية التحريرية، عن أرشيف مهم جدا عندما نتحدث عن الإذاعة، ونتحدث عن أيضا تميز في السرد. فما يميز البودكاست إن كنا نتحدث عن الصيغة السمعية فهو تماما ما تجيده الإذاعات اليوم. الرهان كما قلت في هذه المداخلة أن ننسى، ونحن نصمم للباب ونحن نصمم للصورة، أن ننسى الإقامة والتي هي الصوت. هذا هو الرهان المهم. يجب على الإذاعات، يجب على التلفزات أن تختار المحتوى الذي يجب أن يكون مرأة، والمحتوى الذي يجب أن يكون سرديا، وتبرر ما الذي يجعلها تذهب إلى هذا التوجه دون غير.
2: نعم رياض،
3: معكم على الندوات الحوارية من البودكاست. نشر بعد برشا حدثوا على صناعة المحتوى والجبور من التلقي إلى الشراكة. عديد المداخلات كانت حاضرة، مدينة ما هو تقليدي وما هو عصري. نسمع معكم التفاصيل الكل مع المداخلين.
6: اسمي نبيل الحاج، إعلامي من ليبيا، شاركت في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية في النسخة 26. كانت هذه أول مشاركة لي في المهرجان، وأرجو أن لا تكون الأخيرة. مستمتعت جدا في الحقيقة في المشاركة في هذا المهرجان، تقديم إحدى أهم ندوات فيه المتعلقة بالجمهور وصناعة المحتوى من التلقي للشراكة. أعتقد بأن هذا موضوع قيم ومهم جدا جدا، وظهر هذا الأمر من خلال الأسئلة التي طرحت في الندوة وإيضا تفاعل الجمهور معه. شكرا على المتابعة.
7: الدكتور وليد الصنقاف، محاضر وأستاذ جامعي في معهد اللوحة للدراسات العليا، وتخصصي في مجال الذكاء الاصطناعي وأثره على الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. ومهم جدا أن أضع النقاط على الحروف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يشكل معضلة كبيرة للصحفيين والإعلاميين، ولا سيما في التزييف العميق ما يسمى بديب فيك، ولكن في نفس الوقت على الصحفيين وعلى الجمهور بشكل عام أن يعي أن الأدوات القديمة في التدوير واستخدام السياق الخطأ ما زالت قائمة. بالتالي علينا أن نلتفت إلى الأدوات القديمة وطريقة معالجتها، بالإضافة إلى محاربة التضليل عبر التزييف العميق.
8: محمد الجطيوي، أنا أستاذ مغربي في معهد عالي لمهنة السمع البصري والسينما. بطبع المداخلة التي تقدمت بها في هذه الدورة 26 من مهرجان اتحاد إذاعة العربية بتونس العاصمة، هي مداخلة تناولت إشكالية العلاقة أو تغير العلاقة ما بين مؤسسات الإنتاج أو المنتج الإعلامي وبين جمهوره. بالطبع حاولت أن نميز هنا ما بين تغير هذه البراديغمات أو هذه المؤشرات على تغير هذه العملية. لم نعد أمام متلقي سلبي يتلقى فقط هذه الرسائل ويستوعبها بشكل أو بآخر، وإنما الآن نحن أمام جمهور فرضت شكله وطبيعته، التحديات الجديدة والثورة التكنولوجية الجديدة. الجمهور الذي أمامنا الآن هو جمهور متفاعل، جمهور متغير متجدد، جمهور يشارك في إنتاج هذه المادة الإعلامية، يقيمها، وقد يضغط عليك أحيانا كمنتج إعلامي لتغيير ما قد أنتجته في السابق، وأحيانا يكون هذا الشريك الذي هو الجمهور مصدرا لخبر أنت ستشتغل عليه في مبلغ. وهذه العملية فعلا أظهرتها عدد من التحقيقات وأظهرتها عدد من الدراسات. الآن كل الدراسات تتجه إلى ضرورة استعمال الذكاء الصناعي والأدوات الجديدة في إنتاج المحتوى الخبري والمضمون الإعلامي، لكن بأي شكل وبأي طريقة. أعتقد بأن نحن مقتنعون حتى في هذه الدراسة وحتى في هذه المداخلة بأن يجب أن ندخل إلى استعمال أدوات الذكاء الصناعي والثورة الرقمية في إنتاج المضمون الإعلامي، عبر تكوين الكوادر وتدريبها، عبر تهيئ المؤسسات الإعلامية للتكيف مع هذه الثورة التكنولوجية الجديدة، وعبر التقبل على أن لدينا جمهور جديد يجب أن نتعامل معه بطريقة وأخرى، ويجب أن ندرسه قبل أن ننتج محتوياتنا الإعلامية.
2: رياض.
3: كانت هذه الندوات اللي تابعناها معكم أمس واليوم والآن حفل توزيع للجوائز للتبادلات وتكريم لجنة للتحكيم. أكيد تتابع التفاصيل كل إن شاء الله على الصفحة الرسمية لإذاعة قبصة. وغدوة غدوة تغريدة الاختتام مباشرة من مدينة الثقافة بتونس العاصمة، وين باش يتم اختتام المهرجان توزيع الجوائز الرسمية في المسابقات الإذاعية للتلفزيونية وكذلك الإعلان الجديد خصوصا في صنع المحتوى والبودكاست. هذه كانت مداخلتنا الخارجية بالنسبة لليوم. تحية ليك إيناس وكل مستمعي إذاعة قبصة.
2: شكرا ليك رياض، بالتوفيق إن شاء الله. غدوة كما قلت حفل الاختتام اللي بيش يكون مسك ختام لمحطة تجمع بين الموسيقى والاحتفاء بالإبداع الإعلامي العربي من خلال العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم إثليبي بقيادة قائد الأوركسترا راسم دمق. العمل غدوة بيش يقدم رؤية موسيقية تستحضر الموال باعتباره قيمة جمالية راسخة في الموسيقى العربية وتعيد صياغتها في معالجة معرجة تجمع بين الأصالة، أصالة الموروث وروح التجديد. شكرا لك غدوة، إن شاء الله باش يكون الموعد زادة في برنامج مسيكم بالخير معك رياض دبوبي. احنا مازلنا واصلين معكم برنامجنا حتى لسبعة، خليكم معنا.

0: ألوان ألوان ألوان
1: ألوان فقرة ألوان حاضرة معانا اليوم باش نحكوا بين الطب والفن، بين معالجة الجسد والبحث عن مساحات تشفي الروح. تتشكل تجربة الدكتور والفنان التشكيلي عبد الباسط التواتي، طبيب اختار انه يخلي ولا يجعل من ريشة والألوان مساحة أخرى للإنصات إلى الإنسان. فنان لم يتخلى عن الشغف نتاعه رغم مساره الطبي، بل عاد إلى الدراسة الأكاديمية في الفنون الجميلة باش يحول التجربة الشخصية والمهنية إلى مادة للإبداع. سعيدة باستقبالك الدكتور عبد الباسط التواتي، مرحبا، مسيك بالخير. مرحبا.
2: مساء الخير، مرحبا بك وكافة مستمعي جفصة وجميع الفنس وكافة الوطن العزيز.
1: الله يخليك، شكرا لك على قبولك الاستضافة. دكتور عبد الباسط التواتي، رئيس الجمعية، جمعية الطب والثقافة والفن. الفن بما يحمله الفن من رسالة، شنو بالنسبة لك دكتور؟
2: كما قلت هو رسالة، وما نصورش حياة الفن، حياة ضرورة، الفن ضرورة حياتية كما الماء كما الهواء كما باش ما نجموش نعيشو، على الأقل ما نجموش نعيشو تسوية الحكينا مع نفس طمانتها.
1: كيفاش يلتقي الطبيب بالفنان في شخص واحد؟
2: هي حاجة متكاملة، يعني حتى هو حتى مهنة الطب هي فن، يعني يكون فيها فنان في خدمة. بالنسبة لتجربتي الشخصية كما حكيت، يعني أنا بجانب دراستي الأكاديمية الطبية بعدين مشيت عمل دراسة في الفنون الجميلة، هي أنا عند السفر نرسم أنا رسام وعندي عديد من المعارض. مشيت عودت لما تسمى الإجازة الثانية، مشيت عملت 4 سنوات إجازة في فرنسا صغيرة، وبعدين شهادة الماجستير، واختتمتها منذ 3 سنوات في شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة. نحس اللي النعمة فيه هو خليني مرتاح، خليني متكامل مع عائلتي، مع كان إيجابي برشا في الخدمة نتاعي هذا الجانب.
1: الرسم بالنسبة ليك دكتور هو وسيلة للتعبير فقط، وإلا هو طريقة زادة لمواجهة الضغط واستعادة التوازن النفسي؟
2: ممكن تعرف صح، هو أولا كما يقول نيتشه، لدينا الفن كي لا تموت من الحقيقة. والرسم هو الدين بحد ذاته، هو يخلي الإنسان كما حكيت يرتاح مع نفسه. أهم حاجة هي الإفرازات، العملية هي العملية الإبداعية الخاصة هي إخراج ما هو في داخلنا، في اللاوعي اللي ما نحكوش عليه، ما يسمى بالبوتاسيس وكتركيز هيكواسي، أن إخراج الأحواج الكامنة فينا. هذايا سواء في تجربتي الشخصية، يعني أنا ديما نقول راه وراء كل لوحة الحكاية، مش رسم ولا عمل فني، ما وراش حكاية، ما وراش إحساس. كما تقول سعاد الصباح، الشعر يمكن كالزلزال يمكن أن يحدث في أي لحظة، الزلزال هذاك كالإحساس إفرازات طبيعية، يعني حتى كي نحللوها من ناحية السيكولوجية هي تعبير، هي إفراز. كاين واحد مثلا يعبر بأي طريقة كانت، التعبير ينجم يكون بالفن، بالموسيقى، بالكلمات، هذا مهم جدا في الحياة. هذا علاش أنا كمعالج بالفن آرت ثيرابيست ندعو أهمية العلاج بالفن، وبعدين إن شاء الله تدخلوا على المعرض في المقام حاليا في الحق، أنه راه الفن إلى جانب التحليل كوقاية، وهذا مهم جدا وخاصة في الاختيار نتاعنا. وتديما نحكي على التجربة السندية، التجربة السندية تقول لك نفسي من الرضع. هذه يعني حتى عملت المدرسة السندية للعلاج بالفن، وكان يشتغل أن في يوم من الأيام تكلمت عليها، كانت تتعامل مع الرضع، تقول لك ما لنا بداية. هذا المهم، غير من وقت الحين تتعودوا بالفن، تتعودوا
1: بالفن.
2: هي حاجة تتمشي معها. هو هذا الجانب هذاك علاقة بالفن تخليك
1: نعم، هو هو حقيقة دكتور كيف تحكي مع فنان وتحكي مع فنان دكتور، فما تحاليل علمية قاعدة صايرة. أنت من بكري قلت لي كل لوحة راهي حكاية، ونعرفوا الحكايات دكتور، ما نعرفش تشطرني الرأي ولا لا، الحكايات على ساعة تكون مثقلة ببعض المشاغل، تكون فما مشاعر ثقيلة ربما وإلا تجارب يومية، كيفاش تحول هل المشاغل هذه وإلا الحاجات الثقيلة إلى ألوان وأشكال ومساحات داخل اللوحة؟ هل هو في اختيار ألوان مثلا تنجم تخفف علينا، وإلا في اختيار التقنيات المستعملة في كل لوحة؟ كيفاش تكون العلاج الأساسي معناها باللوحة؟
2: الورشات اللي بين الفريق الفني والفنون الشخصيه هذينا نلوجوا على النتيجه ونوري للعمل الاليفات ترمينا على كيما في الفنون الجميله مثلا في مدرستنا ولا يدرس يقول لك خلينا نشوف لو ترافاي فيني لو برودوي فيني في الار ثيرابي سي ار ثيرابي تخدم العلاج بالفن يخدم على المسار المسار الفني اللي هو يتماشى مع المسار العلاجي. ما معنى؟ انه العمل اللي عمله هو ما يسمى حتى بالبونتي المراحل اللي مر بها تزيد بعض الحليلوها الوان كما قلت خطوط يعني
1: اشكال
2: هي فيها تحليل حتى نعمل انا ليزونس وفهمت على ليزونفون التشكيل وحتى طريقه الرسم بالنسبه للخط بالضبط وهذايا نحكي عليه معرض يعني المدنين يعني المراحل نتاعهم يعني حتى كل سنه مثلا الاعمال اللي اخترتها مقصوده سيب ليه يعني هذيك راهي فيها مثلا هو لان كما قلت يعني وراء كل رسم وراء كل رسم اطلق تجر عاش ومأساة عاشها يخرجها انا كلام ولا حتى في بعدين نحكيو على النتيجه نحكيو على التحمل الارت لكيف نحكيو عليه تشكيليا فنيا اما انا بالنسبه لي لا كطبيب معالج من البرنامج التطبيق يشتغل يمشي بيك هذيك راهي دار مثل هذيك الدار باش حكايات راهو الدار اللي فيها وعارفينها علاش دار علاش
1: هو خاصة الدكتور خاصة كي نبدو نحكو على ظاهرة الإدمان اللي تحكين عليها توا الدور مهم برشا وقت اللي نذكروا المدمن بين قوسين اللي عندها عائلة تستنى فيه اللي عندها احتياجات اجتماعية اقتصادية راك موجود كائن حي بيناتنا باش تخدم باش تقرا ربما باش ما تغدرش بلادك باش تكون محافظ على ذاتك وتكون حافظ أيضا للمحيط الناس المحيطة بيك على ساعة يكون أب عائلة على ساعة تكون أم زادة يعني هل ظاهرة هذه ومدى وجودها في مجتمعنا ونسبة مهمة معناها من المدمنين موجودة نحب ولا نكره في المجتمع التونسي وبطريقتك أنت كدكتور وكفنان في نفس الوقت مهم جدا على الوقوف على ماهيش تفصيلة هي الحقيقة هي معضلة هي مشغل هي حاجة تتأرق التونسي وقت اللي يكون كما قلت أنا توا على ساعة يكون الباب معناها مدمن وراه عائلة وراه مصير صغير مثلا ما نعرفش أنا يكون مهم يعني حتى في مجال العمل نتاعه وغيره ويفقد هالشيء هذا الكل جراء الإدمان. نحكوا على المعرض دكتور اللي كنت حاضر فيه وعلى المعرض اللي تتقدمه، الأشكال المعارض هذه تكون وليدة اللحظة يعني كل مرة فما أنتام مثلا هكا تخدم عليه وإلا تكون مجمل الأعمال حاضرة من قبل؟
2: خليني في الملاحظة اللي حكيتها باش نعطيك ملاحظة
1: بسيطة. تفضل.
2: انه المعاناة هذه انت حكيت انه ام ورب عائلة ولا ام ولا بيت ولا الحقيقيين أهم حاجة من هذا يا أستاذة، أنه كما أنا نحكيها أن وراه المرض مثلا الأمراض الخطيرة ولا غيرها ولا الأمراض السرطانية ولا غيرها يكون ثم مريض، لكن الانتراج العائلة هي لوشيكيان
1: داعمة
2: هي تعاون في موضوع الإدمان كل منفس يعني هذا يومين نشوف فيه مع المرضى
1: نتاعي
2: يجدوا هو متخلق وامه متخلقه وابوه متخلق تراه وهذا الخلق ينجم تراه على جميع اشكال نجدهم هما يعني انا نعرف شكون يعني ولد حتى امه تتبع عندي اللي انا ما تحملتش في المشاكل
1: اي
2: ما تحملتش في الوضع النفسي الى جانب الامور النفسيه راهي احيانا يومين في الجرائم انه هذاك يولي في العنف يولي في العنف الجسدي والعنف النظري كثير راهي مطلقا نشوف هذه انا ديما نحكيها راهي اكبر اثم على شخص انا في المخاطرات
1: نعم
2: مش مقصود منها وحتى انها في المعرض نتاعنا المعرض الوقت الصيف مش تحت على المعرض اللي هو في اعمال منذ سنوات عديده يعني انا التجربه هذه بديتها منذ اكثر من 5 سنوات انا مع المرضى نتاعي نطلب منهم في فتره العلاج ديما نجيب معك الراس والقلم هذه حاجه بديهية يعني من نهار ثاني ثالث تجيب معك الراس لماذا؟ لانه اولا راهو العلاج بالفن ديما راهو علاج تكميلي ما ينجمش يعوض العلاج الطبي يعني مريض كبير اما علاج كيميائي اما علاج طبي بعد في مرحله صعيبه في الاستدراج وتقريب كذا بعض وقت يبدا يتشافى وقت يبدا يتحسن اضغط في العلاج العلاج بالفن هنا اول حاجه نبداو بالكتابه وكما قلت كراس ويسجل الملاحظات هذه المرضى والتجربة اللي أحد المرضى والحمد لله يعني الكتابات نتاعو اللي كي يجينا نشوف فيها تطبق إلى أنها بالنشر هذه كانت تجربة وكان نهار افتتاح المعرض أيضا أما الكتاب هذا اللي قدمناه للبشير البكاري وعنوانه مذكرات مدمن متعكس
1: جميل ايه
2: ان شاء الله باش يتواجد يقراوه يعني كان الوقت يسمح خليني نقرا فقره صغيره منه يقول كانت الكتابه خير رفيق لي
1: ايه
2: الايام يشجعني على المضي قدما وفتحوا لي نافذه ما يضيف ذكري وجدت كتابتي عالما اخر اطلع الفوضى فيه بكل حريه هذه اللي من العلاج بالكتابة في الفيديوثيرابي تجربة جديدة في المجتمع نتاعنا وخاصة مع المدنيين. نرجع للمعرض، الأعمال اللي في المعرض هي بتقنيات مختلفة، يعني فيها الرأس المحل فيها الفتوشاء والورشة تصوير. المرضى كما قلت في الوقت اللي تحسنوا نصعدهم من الورشة لورشة علاج بالفن، نخليهم على
1: راحتهم،
2: يعمل شنو الهواية اللي يحبها. بعد سنوات عديدة هذه كما قلت منذ أكثر من سنوات وجدت عندي كمية بس بيها من الصور والمنحوتات وغيرها
1: رصيد
2: ايه رصيد لما لا هي خلها تخرج خلها تخرج اولا اما فيها جانب علاجي لما اما هما يفرح التولى عند المرضى ثم الحضر في الافتتاح يعني عريض المرضى لان ديما هذه وصير لي يدخل الورشة أول مرة أول حاجة يسأله يقول لك الدكتور أنا راني ما أعرفش نرسم أنا راني من الابتدائي ما رسمتش
1: إيه
2: جر راهو يخرج يشتغل عندك يحتاج ساعات في العمل
1: إبداعات
2: ما بالك أنها ارتقت إلى أن تشارك في معرض هذه الجانب الأول أما الجانب أيضا الاجتماعي أنه تعرف أنت المدمن هو متقلق عنده سوفونس عنده الألام تاعه يعيش بيتي هو كاره بين ضفتين كاره روحه ومش متصالح مع نفسه
1: ومش
2: متصالح مع الفن اللي يخليك بس لارت في اهم حاجه فيه في لا فونكسيون سوا الى جانب لامور دو سوا تحب ذاتي حتى هو ناكر ذاتي ومتقلق ويحس كويس من المرضى اللي ديما نقولها المزاج نتاعهم من 0-180 ديجري
1: يعني متقلق ايه
2: تتقاضى عليه لذلك تلقى روحه ارتقى الى خلينا نقول انا اطفال مبدعين وبحق الاعمال وان شاء الله تشوفوها وان شاء الله بعدين تتحول الى عديد المناطق جمال الصفحات مثلا في كليشان انا عندي مريضه من 2019 صفحه عندي تو تخدم اون 3D تو
1: ما شاء الله
2: عقل نحكي اي ودار وتكلمت وما فيش ما تقلقها غيرها وعندي مرضى اخرين هذه اللي عرضناها ورينا حبينا للمجتمع صوره اخرى وان مع الاسف زياده في الوسط انه تلمس اللي ما زلنا نشوفه اللي المدمن راهو بعيد بعيد من معك الحيط وهذا تراه كله غلط لان احنا ابينا انكره ما هو الادمان الجنسي الادمان مرض ومرض مزمن ابينا انكره انا هو انسان مريض ما تشوفوش بس تشوف اللي قلنا عليها غلطه نتعامل معه انه مريض انا ديما هذا سواء في الدرس ولا في المحاضرات اللي نعمل فيه ولا حتى مع الاولياء انا عندك مريض ولا لا خلينا نبدا من البدايه خلينا نطلقوا من الناس وهي اهم حاجه يعطيك منظومة في الاعلام وانك تفكر في برامج كذلك راه مهم جدا
1: مهمه
2: وريني صورته لانه اقتدام اللي عايش فيه انا يوميا نشوف اقتدام العائله
1: هو دكتور هو دكتور سامحني قصيت على كلامك ونقص على كلامك بالعسل على خاطر بالحق تحكي في حاجات وكأني أنا قاعدة نسمع فيك وكأني قاعدة نتفرج على فيلم وإلا مسلسل في حلقات مختلفة مع كل مدمن فما حكاية مع كل حكاية تولد روح جديدة روح تقبل على الحياة أكثر يطول مثلا فترة العلاج الصحيح لكن ماهيش حاجة صعيبة اليوم والأهم حتى من خلال زادة كلامك اللي حكيت فيه الدعم النفسي للعائلة خطر فما ساعة لساعة سمحني دكتور فما عائلات تسلم في صغارها جملة تقول لك المدمن هذا لا يمثلني ما يمثلش عائلتي لهنا حكيت لنا على برشا حالات محلاها بالرغم من الألم نتاع المعاناة نتاعهم لكن محلاها على خطر الإصرار على خطر زاد العائلات يوقفوا مع أولادهم وإلا أزواجهم المدمنين وإلا غيره وإلا قريبهم المدمن يلقى مثلا كما نقولوا بين قوسين بلهجتنا يلقى الروف في شكون من العائلة نتاعه ويوقف معاه للآخر. أنا الكلام معاك محلاه دكتور ومن خلالك حبيت نحيي كل إنسان نسطر عليها إنسان على خطر الدكتور هو إنسان بالأساس الفنان هو إنسان بالأساس كل إنسان يلوج على مصلحة المريض يلوج على مصلحة إنسان آخر ما يعرفاش ما عندهش علاقة بيها في يعني فيزيولوجيا ولا حاجة عائلية لكن تكون علاقته بيها مهمة برشا من خلال الأعمال خاصة الأعمال الفنية إن شاء الله نشوفوا المعرض نتاعك يتجول في الجهات وتكون من خلال زادة تجارب حتى جهوية تكون حاضرة ومن خلالك العبرة حبيت نشكرك برشا دكتور عبد الباسط التواتي حضرت معانا اليوم وزينتنا استوديو بالألوان ألوان محلاها مقبلة على الحياة شكرا لك دكتور يعطيك الصحة
2: تحياتي يعطيكم الصحة أنتم على الاهتمام هذا آخر كلمة وخليني نقولها للأولياء يعطيك الصحة شرف هذا أفهموا شعاركم أحكيوا شعاركم تفهموهم راهو بالحق تفهموهم تشوفوهم راهو داخل كما ديما نقول راهو داخل كل إنسان كما فنان وقت تفهموا راهو ينجم يخرج منه كل شيء
1: نعم نعم
2: والإدمان ديما شوفوه أنه حالة مرضية أقوية وراهو ينجم يتجاوزوها
1: إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة مسيكم بالخير مازال مواصل معكم مشوار حتى السبعة بعد شوية نشرة أخبار 6 خليكم معنا

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، والا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اذا تقفصه مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام الساعه 6 مساء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقدمها أحمد حراثي وهذه عناوينها: انطلاق سنة التكوينية الجديدة بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة في انتظار تفعيل اختصاصات جديدة مطلع الشهر القادم. المصالح الفلاحية بولاية قبيلي تقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية للواحات قصد متابعة مدى نجاعة الأدوية في القضاء على دودة التمر. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة وتعزيز الرقابة بهدف حماية الصحة العامة. في العالم، قوات تيغراي المتمردة تسيطر على المطار الرئيسي في الإقليم الإثيوبي، وحكومة الإقليم تقول إن الحركة المسلحة تخوض حربا دفاعية. أهلا بكم. إذن انطلقت السنة التكوينية 2026-2027 بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر الجاري بالتزامن مع القطاع العام، على أن تشرع بعض الاختصاصات الجديدة في المؤسسات الخاصة الجديدة تدريجيا في شهر أكتوبر القادم. وأفادنا المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة بأن مؤسسات التكوين المهني بقفصة ستوفر 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية.
6: بالنسبة للتكوين في القطاع الخاص وبالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني باش يكون ابتداء من 1 أكتوبر 2026 في 17 اختصاص تكويني موزع على 3 مستويات تأهيلية، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي، في 10 مؤسسات تكوينية منظرة الاختصاصات نتاعها على مستوى جهة قفصة. الإضافة السنة إن شاء الله هو إحداث اختصاص جديد متمثل في مرافق حياة، اللي عليه طلب كبير برشا، واللي القطاع الخاص باش يأمن إن شاء الله التكوين فيه بعنوان دورة أكتوبر، ويتواصل عملية الترسيم فيها حتى آخر نوفمبر. أبنائنا المتكونين أو الرغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني العامة أو الخاص يتواصلوا مع مصالح إدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يتواصلوا بمعلومة بينة وذات ثبوتية واضحة وقانونية، خاصة على مستوى قانونية التكوين المهني الخاص والمؤسسات اللي تأمنها، خاصة في الاختصاصات الشبه الطبية، في الاختصاصات اللي تمس اللغات الحية، وكذلك في الاختصاصات اللي هي مرتبطة بالتوظيف بالخارج. ما فيها باس نتصلوا، مكاتبنا مفتوحة على مستوى الإدارة الجهوية باش نزودوا أبنائنا وأوليائهم بالمعلومة الصحيحة في بعث المشاريع وكذلك في القطاع العام، باش نأمنوا لوليداتنا شهادات تلاقي استحسان سوق الشغل. موفقين للجميع إن شاء الله.
4: ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية توزر، تنتظم بمعتمدية حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة قرابة 80 منتفعا، وتمتد هذه الدورة إلى غاية 3 من شهر أكتوبر القادم. سامي بن عبد الله مدير المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بيدقش تحدث في هذا الخصوص لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة مبارك.
7: انطلقت يوم 21 سبتمبر 2026 الدفعة الأولى من دورات تكوينية في اختصاص تربية الأغنام خاصة بمؤسسة نشاط انتفع بها المتكونين والمتكونين ومعتمدين حزوة. تشمل هذه الدورة الأولى 77 متكون وتدوم مدتها 10 أيام وتتواصل إلى حدود يوم 3 أكتوبر. خلال هذه الدورة يتعرف المتكونون على كيفية تكوين قطيع من الأغنام، على مختلف برامج تربية الأغنام والأمراض وكيفية الوقاية منها وكيفية تسيير قطيع من الأغنام. يؤمن هذه الدورة مكوني المركز وتدور في قاعة المعتمدية وقاعة دار الشباب بحزوة. في ختام الدورة يتحصل المتكونين على شهادة مباشرة نشاط في تربية الأغنام وتحول لهم هذه الشهادة الحصول على التمويلات.

0: في بقيه معتمديه الولايات الجبلي. الحصصه دي تضمن التعريف بمرض ذا الكلب وكيفيه الوقايه منه، زاد التشجيع للصغيرات باش اللي عنده حيوان عايش معه في الدار مش ملقح لازم يجيب لقحهم على الحمله الوطنيه الموجوده ذوقيه في كافه معتمديات الولايه. كيف عندنا المراكز القاره دي في كل الدوائر الفرعيه انتاج الحيواني وفي دائره انتاج الحيواني بجبلي، هذه معناتها موجوده على طول العام. زاد كيف في نفس الاطار عندنا خيمات بيطريه عندنا في جبلي المدينه ان شاء الله نهار السبت واحد في نهايه الاسبوع هذا ان شاء الله، وعندنا في معتمديه سوق الاحد ان شاء الله ايام السبت والاحد والاثنين من الموافق ل 26 27 28 سبتمبر ان شاء الله في نهايه هذا الاسبوع. عندنا خيمات بيطريه اول حاجه لتلقيح الكلاب والقطط، وهذه فرصه معنا اللي فاتوا التلقيح في الحمله الوطنيه والا حتى ما جاش وقت باش يجي، هاي فرصه نهايه الاسبوع ان شاء الله احنا على ذمتكم. التلقيح راهو مجاني وراهو كيف راهو اجباري، حب يعرف شنو المرض هذا وتعرف كيفاش الوقايه منه. عندنا مطويه زاد باش نفرقوهم على الحضور، معناها انت عندك حيوان كلب ولا قط يعيش معك في الدار انت اجباري عليك لازم تلقحه باش تحافظ على الصحه نتاعه ولا صحه الصغيرات وصحه جيرانك والمحيطين المحيط نتاعك. وكيف راهو التلقيح هذا مجاني، التلقيح موجوده واحنا على ذمتكم موجودين كبياطره وكتقنيين. وكيف هذا التلقيح هذا راهو سنوي. المرض هذا دا الكلب عفناه فاكم الله هو مرض خطير وقاتل، في نفس الوقت عندنا الحلول الموجوده اللي هي التلقيح، وعلى الاقل نبدا نتمانع كما تعرفوا دا الكلب راهو يتعدى عن طريق العض ولا الخدش ولا لحس جرح مفتوح. ماذا بينا الناس كلها هي مننا نتعاونوا مع بعضنا ويد واحده للقضاء على مرض هذايا.
1: دائما في ولاية جبلي في إطار متابعة برنامج المكافحة البيولوجية لدودة التمر يقوم المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي يقوم بزيارات ميدانية لمتابعة استعمال أحد الطفيليات والوقوف على مدى فاعليته في الحد من الإصابة بهذه الآفة. وقد شملت الزيارات معاينة الحالة الصحية للواحات إلى جانب تقييم مستوى الإصابة وأخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية. مزيد من التفاصيل مع الدكتور رفقي الطيب عن المركز الفني للتمور في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة.
2: يقوم المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقسم الفلاحة البيولوجية بزيارات ميدانية لمتابعة استعمال طفيلة تريكوغرام والوقوف على مدى فاعليته في الحد من الإصابة بهذه الآفة. وشملت أيضا الزيارة معاينة للحالة الصحية لبعض الواحات وتقييم مستوى الإصابة وأخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية إلى جانب متابعة النتائج الأولية لاستعمال هذا الطفيل في الظروف الحقلية. حقيقة نتائج جد مشجعة. حب نذكر اللي هذا الطفيل يقوم المركز الفني للتمور بعملية إكثاره والمحافظة عليه في المخابر اللي تابعة للمركز الفني بقبلي وتوزر، وهكا نحاولوا إن شاء الله مع الفلاحة خاصة اللي هما منضوين في منظومة الفلاحة البيولوجية نشجعهم على استعمال هذه الأساليب الصديقة للبيئة ونحافظوا على المنظومة الوحية ونشجعوا على إنتاج التمور البيولوجية.
1: في ولاية القصرين تتواصل الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدية سبيبة خاصة على مستوى المعهد الثانوي سبيبة وإعدادية عين الخميسية وسط تذمر من تكرر تأخر الحافلات وتغيبها عن مواعيدها مع بداية كل سنة دراسية، مما يضطر عددا من التلاميذ إلى عدم الالتحاق بالدروس خلال الفترات الصباحية. الزميلة فدوى جرمازي أعدت هذا النقل.
3: عبد الكريم ولا الجمعة عضو مجلس محلي سبيبة. أهم الإشكاليات اللي عندنا في قطاع النقل المدرسي هو تهرم الأسطول، معدل 4 أعطاب في الأسبوع الحافلة نحكي على خط عين زين. لا حابين نتفادوا الإشكال، ما أنا من أول نهار ما رأنا إلا إنه الكار بايلت في أول نهار نتاع عودة مدرسي. ما طلبنا هي توفير نقل لائق، مشكل عمادة عين زين نحكي على كل عمادات سبيبة. ما بينا كان الحافلات الجدد اللي تم تزويدها من الشركة الجهوية للنقل بالقصرين ما فيها باس، كان يشوفون الكران اللي ما فيهمش تصليح يتم تغييرهم بحافلة لائقة، مع انه خط عين زيان غاية ابعد خط في سبيبة معنا على الحد مع سبيطلة هو الاعلى تكلفة في التنقل. وقت ما تجيش الكار تلميذ كلفة التنقل نتاعه 5 دنانير ذهب وإياب. لدينا كان يعملون لفتة كريمة ويزودونا بحافلة داهية باش يتم إنجاح السنة الدراسية.
4: محمد صالح البازلي ناشط المجتمع المدني من عمادة عين زيان معتمدية سبيبة. عندنا إشكالية في ما يخص النقل المدرسي بالتلامذة اللي يقرأوا في الليسي سواء كان في إعدادية عين الخميسية أو معهد سبيبة. الإشكال يتكرر كل عام، هو يتمثل أولا وبالذات في تخلف حافلات النقل أصيب عطب. الاثنين ده يبقوا ما يخرجوش الصباح، يبقوا كلهم متعيشين حتى العاشر 11 النقل الريفي من جنب يتحمل العبء نتاع 250 تلميذ في المنصه باش ينقلهم للاعداديات والمعاهد، يبقوا هما ما غير الدراسه.

0: العشيه كيف كيف الاشكال يتكرر كل عام، ماذا بينا الاشكال هذا يتجاوزه ويتعدى وما عادش تتكرر الحالات هذه فيما يخص شركه النقل الجهوي بالقصرين.
1: نواصل تقديم نشرة الأخبار. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آليات رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. وأكدت الوكالة أن هذه الخدمة متاحة للعموم من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهني قطاع الصحة، داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. واستعرضت الوكالة أبرز المؤشرات التي تستوجب الإبلاغ مثل وجود تغليف غير طبيعي أو مظهر غير مألوف للمنتج أو ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد الاستعمال. وحثت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة المبلغين على تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن المنتج موضوع التبليغ لضمان سرعة التثبت، وخاصة اسم المنتج والجرعة ورقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية وتوصيف الإشكال الذي تمت ملاحظته مع ظروف الشراء، بالإضافة إلى إرفاق صور واضحة للمنتج وعبوته الخارجية. وفي سياق متصل طمأنت الوكالة كافة المتعاملين بأن هوية المبلغ محمية وسرية البيانات المقدمة مضمونة بالكامل، مشيرة إلى إمكانية تقديم البلاغات دون ذكر الاسم. ينظم مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة النسخة الثانية من جولتها الجهوية لسنة 2026 التي تشمل 4 محطات بالكاف والمنستير وقفصة وجرجيس للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الجاري من الكاف لتتواصل يوم 6 من أكتوبر بالمنستير ويوم 22 من أكتوبر بقفصة وتختتم يوم 23 بجرجيس. وتشمل المحطات 4 لقاءات للتعريف بآليات التمويل التي تمت تعبئتها في إطار المشروع، من بينها صندوق الصناديق والصناديق الاستثمارية التابعة له التي توفر تمويل للمؤسسات الناشئة عبر الاستثمار في رأس المال، إلى جانب آلية إنوفا تيك المخصصة لتمويل ودعم تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وسيتم الإعلان تباعا عن البرامج التفصيلية لمختلف محطات الجولة وفتح باب التسجيل واللقاءات المخصصة لرواد الأعمال عبر المنصات الرقمية للمشروع وشركائه. في القرن الإفريقي، قالت حكومة إقليم تيغراي الإثيوبي في بيان أصدرته اليوم إن مقاتليها يخوضون ما وصفته بحرب دفاعية ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تيغراي على المطار الرئيسي في الإقليم الواقع شمال البلاد. من جهته قال مستشار رئيس وزراء إثيوبيا إن مقاتلي تيغراي شنوا هجوما على مواقع تابعة للحكومة الاتحادية في منطقة عفار وأمهرة وسيطروا على المطارات في تيغري. وأضاف المصدر ذاته أن جبهة تحرير شعب تيغري سيطرت على المطارات التي كانت خاضعة للحكومة الاتحادية في الإقليم، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية إلى هذا الإقليم. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن ظاهرة النينيو قد تزيد احتمالية ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وأكدت أهمية تعزيز استعداد المدن لمواجهة الحرارة الشديدة التي قد تمتد أثارها في المناطق المتأثرة بموجات الحر إلى المنازل وأماكن العمل والمدارس والمستشفيات. وقالت المنظمة إن ظاهرة النينيو تبدأ بارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي، لكن عواقبها لا تقتصر على المحيط الهادئ، إذ يمكن لهذه الظاهرة أن تغير أنماط هطول الأمطار، فيما يختلف تأثيرها باختلاف المنطقة والفصول وبطريقة تفاعلها مع العوامل المناخية الأخرى. جاء في ثالثة نشرات الأخبار لهذا اليوم انطلاق السنة التكوينية الجديدة بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة في انتظار تفعيل اختصاصات جديدة مطلع الشهر القادم. المصالح الفلاحية بولاية قبلية تقوم بسلسلة من الزيارات الميدانية للواحات قصد متابعة مدى نجاعة الأدوية في القضاء على دودة التمر. والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات الصحية المشبوهة وتعزيز الرقابة بهدف حماية الصحة العامة. عالميا، وفي القرن الأفريقي، قوات تيغراي المتمردة تسيطر على المطار الرئيسي في إقليم تيغراي الإثيوبي، وحكومة الإقليم تقول إن الحركة المسلحة تخوض حربا دفاعية. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: مسيكم بالخير.
4: مرحبا، شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
4: مرحبا، نورتنا.
6: مسيناكم.
7: مسيناكي.
6: مسيناكم.
7: مسيناكي.
6: مسيناكم.
5: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

Thank you.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: مسيكم بالخير.
3: مرحبا، شرفتنا.
4: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
3: مرحبا، نورتنا.
5: مسيناكم.
6: مسيناكي.
5: مسيناكم.
6: مسيناكي.
5: مسيناكم.
4: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير.
8: مسيكم بالخير، بيتقبل صلاتكم الناس الكل. احنا مازلنا مسير معاكم مشوارنا حتى للسبعة، مشوار مسيكم بالخير. مش نخليكم مع فقرة تيك إكسبرس من تقديم ريم مولا والدكتور في السلامة المعلوماتية سامي حيدوري. اليوم بيش حكينا على كلمة السر.
3: تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن، هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق؟ أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها، كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر اختار عليك؟ شنو رأيك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة السر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 هكيكا، وإلا تاريخ ميلاد وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. معناها هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. إذن كيف نختار كلمة سر قوية؟ أول حاجة لازم تكون كلمة سر طويلة، ويفضل أن تكون أكثر من 12 حرف. ثانيا كلمة سر لازم تكون فيها حروف كبيرة وصغيرة، ماجيسكيل ومينسكيل، أرقام ورموز كما دياز، كما نقطة استفهام، نقطة تعجب إلى آخره. ثالثا ما نستعملوش كلمة سر في كل الحسابات. إذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هكيك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ الميلاد ولا اسم البنك ولا اسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل الطرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاست كلمة واحدة، نستعمل جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر مع اختيار كلمة سر، هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل لأي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصحوا بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيرا يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
9: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
3: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معك تضوى مرايتنا.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب.
2: في فقرة الدنيا كتاب رحب بكم الساعة قبلكم شيء من جديد. في فقرتنا اليوم نحكو على مهرجان أدب الجنوب، إن شاء الله باش تحتضنا يحتضنها المركز المتوسطي للموارد الجمعياتية بجربة نهار 15 و16 أكتوبر 2026. قطوف سعيدة باستقبال السيدة سرور بروني عضو مؤسس لتظاهرة قطوف. مساء الأنوار مدام سرور، أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك عايشك.
2: الله يخليك.
3: صحيح سرور باروني.
2: باروني، مرحبا بك مدام سرور. معاك اليوم باش نحكوا على قطوف، هذه الدورة الجديدة لمهرجان أدب الجنوب، شنو تحمل في طياتها، شكون ضيوفها، كيفاش الموعد قار، هذه دورة جديدة تحكين عليها أكثر تفاصيل، تفضلي.
3: يعيشك، أول حاجة يعطيك الصحة على الاستضافة
2: والاهتمام
3: بالكتاب وبالأدب وبالإيفينمون اللي كيما هكا. بالنسبة لمهرجان قطوف، احنا توا قريب إن شاء الله نهار 15 و16 أكتوبر باش تكون الدورة الثانية. الدورة الأولى معناتها تبارك الله كان نجاح كبير كبير على الأخر، غير متوقع الحقيقة. الناس متعطشة للأدب ومتعطشة يعني للمهرجانات من نوع هذية الثقافية. دونك علاش ليه قلنا نكملوا في نفس على نفس المنوال. بدينا بتحضير الدورة الثانية عنا برشا، وإن شاء الله على قريب بشي يكون نهار 15-16 في حومة السوق إن شاء الله في جربة.
2: نجموا نعرفوا تفاصيل حول مختلف الفقرات وإلى البرنامج اللي بشي أثث هذه الدورة الثانية؟
3: بالطبيعة بالنسبة للفقرات، هو معناها احنا علاش سميناه مهرجان، خاطر ماهيش حاجة كلاسيك، ماهيش حاجة اللي أكاديمية، هي حاجة تحتفل بالحقيقة بالأدب، معناها بأتم معنى الكلمة. دونك البرمجة أول حاجة نجم نقول اللي هي برمجة دولية، لأنها تضم أسماء بارزة يعني توانسة وغير توانسة. كانت حابة نسمي لك
2: بطبيعة
3: الأسماء.
2: شكون باش يكون حاضر؟
3: الكتاب التوانسة باش تكون حاضر معنا أميرة غنيم، محا حرمل، عفيفة سميتي، سفيان رجب، محمد عيسى المؤدب، بشرى فوتي. بالنسبة للجنسيات الأخرى، عندنا من الجزائر لميس سعيدي، من لبنان جمانة حداد، من السنغال سليمان بشير ديان، فيلسوف كبير، ومن سكوتلندا يين ماكفيرسون، من بوركينا فاسو داني كوياتي، وعديد الأسماء. يعني عندنا المخرج الجزائري نتاع فيلم فرانس فانو عبد النور زحزاح، يعني سلة من الأسماء البارزة باش يتجمعوا في يومين إن شاء الله، باش يكون فما أدب، شعر، فلسفة، سينما، باش تكون فما ترجمة، باش يكون فما فقرات أخرى زادة معناها متعددة. كنت حاب نحكي لك عليها زادة
2: بطبيعة. هو المجال اليوم باش نعرفوا هالتفاصيل هذه، على خاطر كيما كنتي تحكي معناها تحضيرات كانت من بكري، تحضيرات لدورة ثانية تتكون مختلفة أكيد على الدورة الأولى مدام سرورة.
3: والله الدورة الأولى كما قلت لك كانت ناجحة. دونك اللي نجح في الدورة الأولى الحقيقة حبينا نوصلوا فيه،
2: حافظتوا عليه.
3: دونك باش يكون فما طاولات مستديرة دي تابلو روند، باش يكون فما ورشات كتابة، ورشات للكبار وللصغار، معناتها حابين ندخلوا حتى العنصر
2: الفئة الصغيرة. توا مدام سرور، بالنسبة للمشاركين واللي يحبوا يكونوا حاضرين خاصة الفئات الصغيرة مع العودة المدرسية، كيفاش يتم التنسيق؟ يعني فما مشاركات بالمسبق، فما معناها الحضور، هم حاضرين من قبل، كيفاش تكون؟
3: بالطبيعة التنسيق يعني ما هوش في ليلة ونهار، التنسيق عام كامل، عام كامل. بالمناسبة نحب نشكر الفريق اللي معناه فريقنا نقول فريق مجاهد بالحق بأتمام الكلمة، يعني نخدمه ليل ونهار باش كل واحد من شيرته، كل واحد من بلاصته يقوم بالواجب نتاعو. دونك نرجع لك بالنسبة للمؤسسات كيفاش يتم التنسيق. يتم التنسيق في اختلاف، حبينا ندخلوا معنا المؤسسات التربوية، المدارس
2: اي
3: الابتدائية، الكوليج، الليسي، في جربة كل باش يكون فما ورشات باش يتنقلوا لهم غاديكا في اختلاف، يعملوا دي زاتوليي. وزاد في النهارين نتاع هذين نهار قبل يعني الكاتوف، ونهارين نتاع الفستيفال زاد باش يكون فما غاديكا في اختلاف. دونك الناس احنا علاش اخترنا ال 15 اكتوبر؟ خاطر فما عيد الجلاء، دونك باش يكون جور فيغي والناس
2: عطلة.
3: تنجم تحضر. اي كيما الدورة الأولى بالضبط كان فما ورشات بون ديسيني، ورشات رسم، باش يكون فما موسيقى، باش يكون فما أنشطة مختلفة، يعني ماهوش كلاسيك حتى طرف الناس بالحق تشتيخ تعمل جو. كما قلت لك باش يكون فما كتب. نشكر بالمناسبة اللي بارتنير نتاعنا اللي باش يجيبوا لنا الكتالوج نتاع الكتب المتنوعة، كيما مكتبة اختفاج اللي في تونس هنا في اللاك، باش يكون فما ميزون ديديسيون حكايات، باش يكون فما معنا لو موفمون ناسيونال دو ليكتور اللي على راسه مريم بلقاضي ووليد سرشيشي، يعني باش يكون فما اوركستر المنار، باش يكون فما موسيقى، نوعد الجمهور بحاجة هيلة برشا إن شاء الله.
2: يعني عرس، هذايا عرس
3: عرس
2: ثقافي أدبي بامتياز فني أيضا، على خاطر أنا كي نقول مهرجان أدب الجنوب يعني يمشي في بالي كأنه معرض، كأنه فما حاجات كما قلتي معناها كلاسيكية، حاجات عادية، لا بل فما
3: احنا اللي حبينا معناتها الجربة في العادة ارتبطت ارتباط وثيق يعني بالسياحة،
2: اي
3: الصورة التقليدية اللي هي البحر والصحراء والجمال وكل شيء. دونك احنا حبينا نبينوا حاجة أخرى، نخرجوا على المألوف، تكون جربة هي كانت منذ الأزل يعني أرض للتراث والذاكرة والحضارة والتاريخ واللي نحبوا احنا كل شيء،
2: أيوة، والتسامح والأديان.
3: الشيء هذايا
2: أي
3: اي شيء هذايا قل يعني مؤخرا، هذيك علاش احنا حابين نقوم بهالمهرجان هذايا اللي باش يكون فيه نوع اخر من السياحه، وهي سياحه ثقافيه، باش تولي الناس كل عام تجي
2: أي
3: في اكتوبر الجربه خصيصا المهرجان هذايا بالحق باش تستمتع
2: يولي
3: وتعمل
2: موعد
3: جو
2: قار،
3: وتتعرف.
2: يولي موعد قار سنة
3: بالضبط
2: حميدة
3: اي
2: تخدموا عليها كل عام. حبيت نحكي شوية على الفضاءات اللي باش تستوعب مختلف هذه الفقرات.
3: الفضاءات كلها في حوم السوق،
2: اي
3: يعني اخترنا اكستري انه نعمله في حوم السوق،
2: مهم.
3: ما حبيناش نمشيو كما قلت لك الصورة مألوفة كولوك يتعمل في نوتيل ولا
2: اي
3: حاجة، لا
2: اي
3: احنا كله غادي سوغ بلاس. الناس حتى اللي بيجيو ما همش باش يستحقوا حتى ترونسبور،
2: مم.
3: دونك باش نعملوا اساسا في المركز الجمعياتي للموارد الجمعياتية، المركز الثقافي عفوا في الجمعيات الموارد الجمعياتية في وسط حومة السوق.
2: مم.
3: الكتاب باش يكونوا ساكنين في نزل المرحلة اللي هو أدوبا من غاديكا، باش يكون فما في وسط السنتر هذايا قاعة محاضرات، باش يكون فما أنشطة في الحديقة الأمامية والخلفية وفي البهو والفضاء الداخلي، باش يكون فما ورشات مختلفة، دونك كله فرد بلاصة. وزاد باش يكون فما أكتيفيتي في برج غازي مطفى، اللي يعرف جربة وحوم السوق يعرف أهمية برج غازي مطفى اللي هو زاد خطوتين على المركز. دونك فوالا كل شيء قريب من بعضه.
2: نعم، ولي رمزية المكان كذلك. إن شاء الله هتكونوا موافقين في بقية هالمشوار قبل الموعد الرسمي. حبيت نشكرك برشا، وإن شاء
3: يعيشك
2: الله
3: والله،
2: نتمنى لكم كل التوفيق. هذه الدورة الثانية لتظاهرة
3: يعيشك
2: قطوف.
3: ومرحبا بإذاعة قفصة،
2: الله
3: تشرفونا
2: يخليك.
3: في أي وقت، مرحبا بكم،
2: شكرا
3: يعيشك الله يخليك.
2: شكرا، لتك
3: سلام
2: زينة، إلى اللقاء.

قبل ما نقولكم بسلامة، حبيت نذكركم اللي تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيتي بوزيد الدورة السادسة للمسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية، وذلك يومي 26-27 سبتمبر 2026 بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد. نعطيكم لمحة على البرنامج. السبت باش يكون الافتتاح، في الماضي ساعة ونص استقبال الضيوف والمشاركين، تركيز مشاركات نوادي دور الثقافة والمركب الثقافي، معرض فني للمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد، وفي الثلاثة الافتتاح الرسمي زيارة المعرض، عرض فيديو ملخص فعاليات الدورة السابقة من المسابقة، ورشة حية زادة باش يكون حاضرة في الخط العربي يأسسها الخطاط عامر بن جدو، في الأربعة انت على العشية تكريم فنان عامر بن جدو، نهار الأحد نهار الثاني من 9 انت على الصباح تواصل نشاط المعارض الفنية، ورشة حية في النحت تعطير الأستاذين أحمد نصري وذحاب سباس، وصالات موسيقية أمنها المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسيدي بوزيد، وفي 9 ونص انت على الصباح انطلاق المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية، في العشرة لقاء فني تأثى الدكتورة سمية غرسلة حول الفن التشكيلي والذكاء الاصطناعي بين التجديد والابتكار، في الماضي ساعة ونص ليكون الاختتام والإعلان عن نتائج الأعمال المترشحة وتكريم الفائزين والمشاركين. بهذه الورقة ثقافيا نوفق معكم حصة اليوم من برنامج مسيكم بالخير. حبيت نشكركم من الناس الكل على المتابعة، كل الضيوف اللي كانوا معنا في الموعد، الفريق اللي رافقني كمال عبادي ثم عماد الغرس في الإخراج الرقمي للحصة، تأمين الحصة تقنيا كوكب براهمي، سمير جبع أكرمي في إعدادها، في تقديمها ناس حمادي الويسي. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجاوز اللي عندك وليدات. انتي هو دنيتهم وانتي هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزة عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنار.

0: الإشهار.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذا الموجز الإخبارية. انطلقت السنة التكوينية الجديدة بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر بالتزامن مع القطاع العام على أن تشرع بعض الاختصاصات في المؤسسات الخاصة والجديدة تدريجيا في غرة أكتوبر. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بأن الانتقال الطاقي بيمثل أحد الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات. تم اليوم إطلاق منصة إدارة العمل التي أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. تعتزم الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة وثمان أعوان فنيين وسبع إطارات في اختصاصات مختلفة بكامل تراب البلاد. وحددت الشركة تاريخ 30 من سبتمبر الجاري كآخر أجل للتسجيل عن بعد. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران الاحتلال الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة بينها مركبة في مواصي خان يونس تتدفع حصيلة العدوان منذ بدء الحرب إلى 73,922 شهيداً. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة. كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيد أجري الليلة من 9 ل 11.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كابر اللي ينهي اليوم تحضيراته المباراة غدوة اللي باش تكون ضد منتخب أوغندا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، مباراة باش تدور في الملعب الأولمبي برادس انطلاقا من 8 متاع العشية. اليوم كان الموعد مع ندوة صحفية للمقابلة، معين الشعباني كان متواجد في الندوة الصحفية مع منتصر الطالبي. معين تحدث على غياب علي العابدي، قال انه علي العابدي خانوت العبارات واستبعاده فني واداري. علاش خانوت العبارات؟ لانه التصريح نتاعو الاخير بخصوص مشاركته مع فريق نيس الفرنسي اثارت الجدل. هنا معين الشعباني كان واضح، قال انه الاستبعاد فني واداري. طبعا تحدث كذلك على غياب غيث الزعلوني، قال انه لاعب ممتاز جدا، ماهيش نهايه العالم، وعدم دعوته الان يعني ما زلنا نتبع فيه، وهذا علاش اخترت نفاتي مكانه. كان حكايه على جاهزيه بالنسبه للاعبين، ماهوش مقنع في الحقيقه الجواب والتصريح نتاعو بخصوص غياب غيث الزعلوني، لانه الناس كل اجمعوا خاصه الفنيين حول الافضليه بالنسبه للزعلوني مقارنه بالنفاتي ويان فاليري. وتحدث كذلك معين الشعباني عن راني خضيرة، قال انه اعتزل رسميا اللاعب دوليا، والياس سخيري كيف اعتزل، وتحدث على الحوار اللي صار بينه وبين سخيري، يعني طلب منه انه يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي. سخيري قال انه ما عادش ينجم يقدم حتى اضافه للمنتخب، يرافي روحه، وانه عنده ظرف خاص زاد يمنع متواجد في هذه الفتره مع المنتخب الوطني التونسي. هذا ما قاله المدرب معين الشعباني في الندوة الصحفية بالنسبة لمنتخبنا قبل مباراة غدوة. نذكر مواجهة انطلاقا من 8 متاع العشية، الآن تجرى الحصة التدريبية الأخيرة والنموذجية في أنكس أولمبي رادس، وكيف منتخب أوغندا يجري توا حصة تدريبية، وبعد لحظات 8 باش تكون الحصة التدريبية النموذجية على أرضية الملعب الأولمبي برادس. نذكر في مواجهات سابقة تونس أوغندا، 4 مواجهات، 4 انتصارات لتونس، 0 تعادل و0 هزيمة أو 0 انتصار للمنتخب الأوغندي. سباقية على الأوراق بالنسبة أو على الورق بالنسبة لمنتخبنا في هذه المواجهة، نتمنى له التوفيق قبل مواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2026. من المنتخب الكابر إلى منتخبنا الأولمبي اللي بدور يواصل في تحضيراته للمباراة القادمة بالنسبة لمنتخبنا في مواجهة مع البنين في التصفيات كأس أمم أفريقيا، واللي باش تتلعب منها 29 سبتمبر لقاء العودة باش يكون في لومي يوم 5 أكتوبر، والحصة التدريبية الثالثة اليوم بالنسبة لأبناء أنيس بوجلبان كانت في ملعب الأولمبي بسوسة. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني بابلو فرانكو هو المدرب الجديد لشيخ الأندية التونسية بعد ما اتفق بصفة رسمية مع إدارة النادي. غدوة باش يوصل لتونس باش يصحح العقد مع الترجي، وبعدها باش تحول مباشرة إلى عين دراهم للالتحاق بتربص الفريق هناك. المدرب الإسباني بابلو فرانكو سبق له أنه درب المغرب الفاسي وانتوج معاه بالبطولة في الموسم الماضي، كيف درب القادسية الكويتي، وكيف درب فريق في جنوب افريقيا ودرب زاد سيمبا التنزاني. يعني فكره كبيره عماد على والمستمعين زاد على المدرب الجديد للترجي. المدرب هذا كيف كيف خطاب في الاسباني كانت له تجربه معاه, وابرز تجربه تعتبر لمدرب جديد الترجي محل اداء في الاطار الفني لريال مدريد الاسبانيه. الموعد هذا موعدنا مازالت متواصله. الاخبار هذه واخبار اخرى ديما على الصفحه الرسميه لاذاعه قفص على الفيسبوك. هذه اجمل تحيه حيدرون, الى اللقاء.

0: مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة. كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيد أجري الليلة من 9 ل 11.
1: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار مواصلة تنفيذ مشاريع برنامج التنمية المندمج القسط التكميلي، تم اليوم إبرام صفقتين لإنجاز عدد من مشاريع التهيئة وتعبيد الطرقات والمسالك بولاية جفصة. دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. مثل الإعلام والسياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، محور والندوة الحوارية الرابعة المنتظمة بالحمامات على هامش أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أثثها خبراء وأكاديميون مختصون في الإعلام السياحي من الجزائر وأسبانيا، وشارك فيها رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي وممثل عن وزارة السياحة التونسية. وتركزت الندوة حول البحث في مجالات تدخل الإعلام السياحي لا فقط للترويج للوجهات السياحية العربية بل للترغيب في زيارتها من خلال ما ينجزه المتخصصون في المجال من ريبورتاجات وصور ومقاطع فيديو وصولا إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة على غرار الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتوظيف الذكاء الاصطناعي. يتواصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وفق إفادة المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة من بينها مركبة في مواصي خان يونس حسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. باحثون في معهد مولبورن الملكي للتكنولوجيا بأستراليا نجحوا في تطوير مادة بناء مبتكرة تعتمد على التربة المحاطة بالكرتون تمثل بديلا صديقا للبيئة. أوضح الباحثون أن المادة الجديدة تقلل الانبعاثات الكربونية إلى نحو ربع البصمة الكربونية للخرسانة مع المساهمة في خفض النفايات المرسلة إلى المدافن. تعتمد التقليدية على الإسمنت الذي يساهم وحده في نحو 8% من الانبعاثات العالمية، بينما تستفيد المادة الجديدة من ملايين الأطنان من الكرتون والورق. ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية تعالج مشكلتين: خفض الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات. المادة المبتكرة التي أطلق عليها اسم التربة المدكوكة المحاطة بالكرتون مكونة بالكامل من الكرتون والماء والتربة، ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. يمكن إنتاج هذه المادة مباشرة في موقع البناء، وتقوم الفكرة على خلط التربة بالماء أولاً لتكوين خليط متماسك، ثم وضعه داخل قوالب كرتونية مصممة على شكل أنابيب أو هياكل خاصة. بعد ذلك يضغط الخليط داخل القوالب إما يدوياً وإما باستخدام آلات، وعند الجفاف تتكون جدران صلبة تتحمل البناء منخفض الارتفاع وتتميز بالمتانة، إلى جانب قدرتها على عزل الحرارة وتنظيم الرطوبة داخل المبنى. وأكد الباحثون أن هذا الابتكار قد يغير مستقبل تصميم المباني وطرق البناء بفضل اعتماده على مواد محلية قابلة لإعادة التدوير، وبما ينسجم مع أهداف الحياد الكربوني والاهتمام العالمي بالمواد المستدامة. هذه التقنية قد تقود إلى أسلوب بناء أبسط وأكثر استدامة، فبدلاً من نقل كميات ضخمة من الطوب والصلب والخرسانة، لن يحتاج البناؤون إلا إلى الكرتون خفيف الوزن، بينما يمكن الحصول على بقية المواد من الموقع نفسه. تقنية قد تكون مثالية للبناء في المناطق النائية مثل الأقاليم الأسترالية.

ونقلها إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع. دمتم في رعاية الله، مع أجمل تحياتي إنس حمادي الرويسي. العلم والحياة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: بودكاست. مستمعينا الكرام، مساء الخير، مرحبا بكم. الحلقة الثانية من برنامج بودكاست، البرنامج اللي عرفتوه منذ الحصة الأولى أنه برنامج يعنى بذكريات الملاعب وأيضا بالنجاحات والتحديات والقصص الإنسانية الخاصة بالرياضيين في مختلف الرياضات. ضيفنا اليوم اللاعب السابق لقواف القفصة لاتحاد الرياضي المنستيري ومستقبل جبس اللاعب باسم النفطي، حاضر معنا ضيفنا باسم. مساء الخير، مرحبا بك.
1: مرحبا أخوي رياض، شكرا على الاستضافة. تبارك الله، معنا ذكر خدمنا مع بعضنا معنا قبل برشا، شوف ذكريات كل شيء اليوم. شكرا على الدعوة مرة أخرى، وإن شاء الله تكون حصة مشوقة.
0: مرحبا بك. خلينا ننطلق منذ البداية، لأنه كل لاعبي في عالم كرة القدم، ما احنا اليوم في عالم كرة القدم، يحمل قصة فيها كل الأنواع، فيها التحديات، فيها البدايات، النجاحات، الصعوبات، وأيضا تتواصل حتى ما بعد مرحلة كرة القدم. شغف مازال وإلا مش مبقاش، نرجعوا له بعد شوية في الحوار. ولكن خلينا نبدأ معك، كيفاش كانت البدايات بالنسبة لباسم النفطي؟ شكون اكتشفه؟ كيفاش كانت علاقته بالكرة من الأول؟ تخلى الكرة ولا كانت عنده غرام في ميدان آخر، في هواية أخرى؟
1: والله يشوف، هي قبل كانت برشا معناها كما نقولوا بطاحي، ما تو تبارك الله تبنت الكل. كنت نلعب ثلاثة أربعة بارتيات معناها وانا في الشارع، معناها كنا صغار وكل شيء. بالطبيعة لما انا بعضنا معناها جروب مشانا تستانا، وقت نذكر التستات انا وصاحبي في الملعب القفصي، وقبلونا كي جيت كملت تيست، وعلى اساس تصحونا غدو كي كملنا التيست هبطنا نلقوا القوافل بدأت تعمل في تستوات أخرى، كمان تستنا مع القوافل قبلونا وقالونا معنا أقعدوا لهنا وصحونا. ثم وين بدت معنا البداية تاعي
0: سنة؟
1: والله ما نذكرش بركة، ما بارك الله، كي نقول لك راهو لها 30 سنة الحكاية، ما زلنا صغار. وقتها مينيم، وقتها كانت مينيم بي. نذكر وقتها عند سي أحمد النوري تبارك الله عليه، معنا قامة من قامات القوافل الرياضية بقفصة، كانت عندها نظرة معناها للملعبية مختلفة. ديجا بديت وقتها دخلت الميني بي، وقتها موجود شيكي بلاشخم، ثم برشا معناها ملعبية صغار. كنا ديما معناها الميني ما كان فيها حمزة لدب، كانوا فيها معناها ملعبية أخرين. تشبثت معناها كي صححت كل شيء، بديت أرير دروان بعد تالي. وليت أتاكون، كنت عند أنا وشيكي بشكوني ماركي أكثر كل شيء. البدايات معناها نقولوا في القوافل، تعدت بجميع الأصناف الصغرى
0: وصولا للصنف الأكبر. نرجع له على مستوى البداية من الصغر، ما ثماش معارضة من العائلة؟ ما ثماش كون قال لك لا كرة القدم واختانا وسيبنا؟
1: هو شوف، في الوقت ذاك كانت ديما العائلة ديما تقول لك معناها
0: قرايتك أول،
1: ديما ثمش حتى واحد تقول له معناها تقول له بابا والأمة لا سيب القراية وبرمشي، يعني ما ثماش طموحات، ما ينظروش نظرة معناها كبيرة للكرة. ديجا وقت القوافل كانت في الناسيونال بي، معناها كانت الثين، تقول لك ما ثماش برشا طموح كذا. تبقى الواحد ماك تعرف، الواحد يبدا عنده شغف من الصغرى ورياضته المفضله وكل شيء. انا كان الواحد ساعات نترينا بالدرقه وكل شيء، ما يدروش علي
0: في الطبيعه،
1: يقولوا لي شبيك ما جاتش تتغدى ولا كذا، تلقاني انا ما وقت الانترينمون ديما من نص النهار الماضي ساعه فكل قايله كل شيء. انا اللي نتعدى ديريكت نقرا من غادي لغادي، يجيبونا وقت كاسكروتات كل شيء الانترينمون. ما كانوش يفيقوا بيا برشا، ما يتبعوش فيه هكا ساعات.

0: كل كرم فاقوا بيا معنا نلعب في الكورة كاكي ولا أنا معنا نسافروا ولا كذا نقولوا مرة مسافر تنلعب كل شيء يولوا يخلوني بطبيعتي كنت متفوق في الدراسة ذاك علاش ما
1: وين ليسي
0: قريت في دومارس وقريت في السيتي وقتها بديت كانت مدرسة حي القواف
1: كانوا مشهورين الملاعبية اللي يلعبوا في الجمعيات في المدارس يعرفوكم
0: كانوا قلت لك راه قبل راه ممكن التو صحابي كلهم تاع كوره كنا نكوروا في الملاجي في السوق في المول معناها في البلايس كل في حي الشباب البلايس كل كان ثم ديما ثم تران كان تراب كل شيء ديما تكويرات قلت لك بثلاثه ولا اربعه تكويرات معناها في النهار هذاك علاش كي نقصت هذه تحس حتى الجوارات تاع تو معنا ما تربوش كيما يلزم معناها ما بنوش
1: ملاعب الصلبه
0: في الملاعب الصلبه
1: ملاعب الصلبه افضل من
0: مش افضل اما خرجت ملعبيه كيما نقولوا المرمديه شوي معناها يحسوا شوي ديما ثمك البوس بتاع الفقر اللي تخلي العبد ينظر تو الترانات موجوده واللونترونات موجودين وما ثماش كاليتي نتاع ملعبيه كيما قبل
1: تم ملاعبيه متاثر بها من قبل تشوف فيها في تونس ولا في العالم
0: شوف في العالم انا كنت نحب برشا برشلونه تبع طبيعة الصغر الواحد ما يتبعش برشا ما كنت تبع في مانشستر ومن بعد ولات برشلونه ومغروم برشا انا بنيستا ديجا بدلت البوست نتاعي في الوسط معناها كما نقولوا الوقت ذاك كانت برشلونة معنا اكيب قوية كل شيء وفرجة كل شيء ونحب معنا الجمعيات اللي تكور كما نقول
1: كان جاتك الفرصة تمشي تقابل
0: شكون
1: للملاعبية اللي انت مغروم بهم وتشوفهم مثلا
0: بطبيعة شكون ما يحبش يشوفه والله عندي صحابي ديجا مغرومين برشلونة ولا الريال ومشوا غادي كي
1: سافرت
0: تاعهم مسافر وكل شيء ان شاء الله الواحد علاش لا
1: ان شاء الله هذه على مستوى الطموح والبدايات اليوم ثم مرحله لازم يمر بها الملاعبي من الاصناف الصغرى لصنف الاكابر تعتبر انك استوفيت جميع الاصناف وصولا لصنف الاكابر قبل ما توس تلعب مع قهوه في قفصه للاكابر
0: هي راه شوف اصعب مرحله هي المرحله ما بين الاصغر معناها والاكابر هذيك المرحله هذيك ديجا برشا ملاعبيه تتحصر معناها كيما نقولوا فيها تنجح ولا ما تنجحش ثم برشا ملاعبيه لعبوا معايا كل شيء ما كملوش ما وصلوش ورغم انهم كانوا ملاعبيه ودي كاليتي ونعرف منهم برشا معناها الفتره هذيك تتطلب على خاطر مش كيما معناها الاسبوار كيما السينيور ثم فرق كبير يولي فيه معناها الجمهور وتولي ستريس برشا وضغط ومدرب
1: ونتائج
0: كذا ونتائج كذا مش كيما كنت تلعب معناها بليزير ولا ما تعني لكش الربح ولا الخساره ولا كذا مش كيف كيف وقتها كانت بداياتي بديت راني مع عند سي عز الدين وقتها مع سي عبد العزيز بالعربي كانت بداياتي كنت ديما يطلعوني معناها نقولوا من الكادي يطلعوني سبوار ولا من الجنيور يطلعوني طلعوني برشا مرات للاكابر
1: اول مباراه مع الاكابر وقتاش
0: اول مباراه لعبتها مع سي عز الدين وقتها في بني خلاد
1: شكون معك لاعبين
0: ثم فوزي خماله ثم علي خماله معناها تبارك الله راني لي تروا جينيراسيون لحقت عليهم
1: عرفتهم
0: اي طلعت صغير اي ملاعبيه معناها كانوا كبار وكل شيء
1: لاعبك بديل رومبلاسون
0: اي
1: لعبت من
0: دخل دخلني لعب هذه كانت اول مقابله لي معناها رسميه بعد تالي في 2004 كي صعدنا بالجمعيه وقت عملت اول كونتراتو بروفيسيونيل كان عند سي فوزي قطاري الحقبه الثانيه وكانت البدايات معناها بالطبيعه كنت في البي وكل شيء تبدل ولا انا في الاو وجوارات كاليبر وما فهمت الواحد اندمج معاهم وبشوي بشوي ما لعبتش من اول عام يعني كنت معنا كان اول نذكر اول مقابله لي كان ضد طرجي في المنزه انا اشوف كنا وين صبحنا فهمت هكا هو
1: ديك مباراه كيفاش عشتها
0: والله شوف بالطبيعه شوف راك فجاه تلقى روحك معناها ما بين ملاعبيه كبار كنت تفرج عليهم في التلفزه وكل شيء مدرب صعيب كيما سي فريد تحس روحك معناها انت وشنو في مخك تنجم الاحساس هذاك معناها يعطيك بوس لقدام باش انت تطمح المخير كل شيء وساعات ثم برشا جواريه تكليتوه فهمت ما تنجمش خطر الضغط انت اول مقابله ولا حاجه صعيب ياسر على برشا جوار.
1: نجاح ملاعبي في اللحظه هذه شنو على شنو يتوقف؟ على شنو يتوقف؟
0: يتوقف انه معناها يمن بروحه وساعات معناها اصحابه زملاء في الفريق ديما اكيد ثم اللي يعاونوك بالكلمه ولا كذا ويحضروك نفسانيا.
1: لقيت الدعم هذايا؟
0: اي بطبيعه وقت
1: شكون بالاسماء اللي يوقفوا معك؟
0: اي ثم الوقت هذاك كان ثم اكثر ملاعبي وقت طارق سالم. طارق سالم ديجا لعبنا خرج من القوافل ورجع زيد لعبنا مع بعضنا كل شيء. ثم فوزي خمالة، ثم حمزة لدب، ثم بناني، ثم عماد الأحمدي، ثم الطجوري، ثم البغولي، كلهم لعبية تبارك الله معنا عندهم وزنهم.
1: وقفوا معاك ودخلوك في
0: اللعب؟ وقفوا معايا ودخلوني وديجا دخلت معنا دوزيام ميتون وكل شيء، وكملنا وقت اللقاء ذاك واحد واحد. جت معناها فرحتي اني معنا مقابلة الأولى ونتيجة إيجابية ضد طرج وكل شيء. البداية بتاعي كانت من الماتش هذا.
1: شكون أقرب من الملاعبية؟ الأقرب لك؟ هو شوفوا أقرب معنا.
0: أقرب ملاعبي لي
1: نجم جاوبش
0: خليفة البنان. لو نحكوا على خليفة البنان رو تبارك الله رو نقول لك ممكن 8 سنين ولا 10 سنين باتوا مع بعضنا. فهمت معناها فرد شومبرغ بالطبيعة كل ملاعبيتنا كل قراب كنا ديما فرد شومبرغ أنا وبناني وحمزة وليميل مصايب وعفيف وعلاء فهمتني وعماد الأحمدي وفوزي راه تبارك الله باهي راه كي تلقى ملاعبية معناها من ولاد جيهتك تلقاهم معاك في الاندماج نتاعك يكون سريع يكون
1: وتعرفهم حتى خارج الملعب.
0: تعرفهم خارج الملعب وكل شيء تحس روحك معناها في جمعيتك مش كيما ذلك. برشا معناها منتدبين ولا كذا ما تحسش نفس الإحساس.
1: أصدقاء المستطيل الأخضر ينجم يكونوا بالضرورة أصدقاء في الدنيا إخوة معناها خارج وإلا ثم علاقات توفى مع المستطيل الأخضر ثم ملاعبية حدهم حد التراهم بعد نبدو بعاد ثم ناس تواصل معهم. عندك زوز هذوم عشت مع زوز من نوع هذوم وإلا لا؟
0: والله بالطبيعة عشت صحيح عشت ثم ملاعبية كما نقولوا معناها الخدمة اللي هي معناها
1: زميل في الملعب
0: زميل في الملعب كل شيء بالطبيعة كي نلبسوا الماريول باش نلعب باش نربح باش كذا تبقى هو يبدأ عند أصحابه وانت عندك أصحابك ساعات معناها أنا من الناس اللي ما نحبش نحكي معناها كي نخرج من المستطيل ما نحبش نحكي برشا على الكورة وكل شيء نعطي وقت لعائلتي وكل شيء باش ما يكثرش معناها الضغط ومتاع الماتش وساعات يزمك تخرج من الضغط هذاك وكل شيء. تبقى علاقتي بها طيبة مع برشا ملعبية لحد اللحظة كيك سوا من برا ولا من قفصة تبارك الله أصحابي برشا وكل شيء والتو باتصال بهم.
1: أحسن مرحلة عشتها مع قوافل قفصة فانه موسم وأحسن ذكرى وأسوأ ذكر؟
0: هو أحسن مرحلة ديجا جمهور قوافل التو يتغنى بها المرحلة دي ما يقولوا مرحلة بابا جورج وكذا دي هذيك أعز معناها أحسن مرحلة وأحسن سيزون معناها عدتها القوافل الرياضية بالقفصة بارك الله كملاعبية حتى من المسؤولين ورئيس الجمعية معناها وفروا كل شيء. المدرب وقت خالد بن يحيى يزيد من أفضل المدربين في تونس كانت هذيك أحسن فترة للقوافل عاشتها. وبالطبيعة العام من بعدها لعبنا الكاف وكل شيء نتصور هذيك أحسن فترة.
1: شاركت في الكونفدرالية؟
0: أي شاركت أي ذكر وقت ترشحنا ضد المغرب الفاسي وبعد تالي انهزمنا ضد حرس الحدود.
1: يعني مباريات انك تكون تلعب على مستوى محلي وطني تلقى روحك تشارك في مسابقة افريقية ثم بعض الاندية مثلا في تونس خاضت التجربة بينهم قوافل القفصة وبقى موسم في الذاكرة هذا يتحسب في تاريخ الملاعب يشوف له نجم يحكي به نجم يعتبره مرحلة مفصلية أيضا لأنه ملاعب يلعب بطولة في تونس ثم محليا ثم لعب أفريقيا.
0: بالطبيعة شوف أي ملاعب يطمح معناها البطولة الأفريقية كل شيء نجم نقول لك أنا ممكن غاضتني شوي معناها لخطر الفترتين اللي لعبنا فيهم لخطر لعبنا مرتين كونفدرالية ثم الفترة كانت سان داونز الفريق سان داونز هذه معناها كانت آخر لقاء وقتها ديجا عملنا نتيجة إيجابية لبرا وكي جيت لهنا كنا احنا معناها فافوري باش نترشحوا لدور المجموعات كل شيء وقتها جيت كيما نقولوا جواريت فانت كونترا باش فانت كونترا ما معناها الهيئة دخلت بعضها شوي الملعبية ما حصلوا مرانا بجانب الحدث. كيف كيف المرة الثانية ترشحنا الكونفدرالية، لكن الملعبية تعمنا واللي هو بابا جور وكازادي وتارسيل تم التفريط فيهم،
1: ما بقوش
0: معنا. كنا النجم ونمشوا بعيد بالجمعية ذيك في كأس الكونفدرالية، هل غالب معناها برشا جوارات التحقوا بجمعيات أخرى كبرى، ممكن ما لقيناش الإفكتيف اللي نجمنا نقاومه به. معناها
1: في كلمة كيف تقارنها بالمرحلة الحالية يعتبر بالنسبة لك شنو
0: مرحلة القوافة في
1: الفترة الحالية مقارنة بالمرحلة هذيك اللي تسمى المرحلة الذهبية، لأنه يعني فريق يلعب في الكونفدرالية معناها في مسابقة أفريقية.
0: شوف ممكن فرق كبير،
1: الوضعيات
0: فرق شاسع خاصة من ناحية الملعبية، حكي خاطر الملعبية اللي موجودين وقتها والإمكانيات المادية المتوفرة وقتها مش كيما تو، فرق كبير فرق. ديجا تشوف النتائج وفي الوضعية الحالية نتأسف برشا معناها كيشوف الجمعية المرحلة دي إن شاء الله تتحسن في الأيامات القادمة
1: إن شاء الله. مرحلة قوافي القفصة نتعدوا لمرحلة أخرى، كان لابد من تبديل الفريق. كيف صارت العملية في اتجاه الاتحاد الرياضي المنستيري؟
0: أي وقت الاتحاد المنستيري قبل هي كانت نادي صفاقسي، معناها حطوا مبلغ مالي، كلمني ديجا وقت النصر البدوي وأنا في استاج في عند راهم على أساس باش نلتحق بالنادي صفاقسي وتفاهموا على كل شيء في الفترة اللي كنت نحكي لك عليها
1: اللي برزوا فيها برشا ملعبية.
0: اللي برزوا فيها برشا ملعبية. وقت بابا جورج خرج لمين مشى للنادي الافريقي حمود المعمري، اخر ملاعب باش يخرج كان باسم النفطي. وقت كلمني قلت لك ناصر البدوي وتفاهمنا في الامور المادية وتفاهم مع الجمهور كل شيء. الجمهور وقت اعترض ومعناه برشا ملعبية خرجوا وكل شيء، على الاقل يقعدون ملعبيتنا وكل شيء. وقت
1: استجبت نداء الجمهور،
0: استجبت نداء الجمهور.
1: لو كان كنت كيف تو
0: والله شوف
1: مش بالوضعية الحالية
0: في الوقت هذاك عادي كما نخرجش عادي عادي، خطر كل الظروف متوفرة معي.
1: تعتبر روحك قصرت في حق روحك في المرحلة دي كان لازم تخرج، وإلا عادي كيف نلعب في قوافي القفصة كيف نلعب في نادي صفاقسي باعتبار وقتها القوافي زاد فريق عريق.
0: قوافي الوقت فريق عريق ومعناها الأمور الإمكانيات المادية كانت متوفرة، صحيح مش كما نادي صفاقسي ولا كذا، أما كانت ما تبعدش برشا. حبيت نخرج مرة الأولى من بعد تالي اعتدلت. كي كملت السيزون اتصلوا بي الاتحاد المنستيري كيف كيف، ووقتها مشيت الاتحاد المنستيري.
1: ليش لعبت في الاتحاد المنستيري؟
0: لعبت في الاتحاد المنستيري موسمين في بالي من 2010، موسم في الوطني A وموسم في الوطني B.
1: احسن لحظات تذكرها في المستير وجمهور المستير وكي تمشي تقول المستير كيفاش يصير التفاعل معك؟
0: والله للتو يطلبوا فيا وجو بحذايا ديجا حتى كي يجوا القفص ولا حاجه
1: تمشي لهم
0: ضد المتلاوي وكل شيء يجوا بحذايا. يجوا بحذايا للتو باتصال بهم. احسن فتره كانت العام الثاني، لعبت مع ملاعبيه ممتازين،
1: سجلت
0: كيما علي بن عبد القادر، هي بالطبيعه سجلت برشا اهداف، وصلنا حتى للدومي فينال نتاع الكوب، معناها عدنا فترة باهية، صعدنا بالجمعية كل شيء، ومن بعد عدت القوة في المرة أخرى. معناها الواحد ديما يرجع الجمعية.
1: جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري كي تمشي للمنستيري كيفاش تصير
0: والله نمشي ديما
1: تمشي لمقر الجمعية تمشي للملعب.
0: عندي صحابي ديجا يكوروا تو، معناها كور معايا في جابس كي كان وقت الجارديان بشير بن سعيد، كنت نمشي غاد كي تقابلت أنا ويا برشا مرات، يكلموا فيه جمهور، نعملوا قهوة كل شيء.
1: تحس روحك في دار في جمعية
0: يعني. الواحد يزم يخلي كان الأثر الطيب غادي كي تعدت أيامات معناها حلوة برشا غادي.
1: ثم العودة من جديد لقوافي القفص،
0: ثم العودة رجعت وقت
1: وفي الكونترا، وإلا
0: حبوا جدوا لي وفي الكونترا حبوا جدوا لي.
1: كان عندك خيار آخر أنك قبل ما ترجع؟
0: جاني خيار فريق في مالطا، قلموني ديجا دوب ما رجعت عن القوافل فسخت صححت وجاني العرض هذا. وقتها سي خالد بن نور خلاني قالي ما دام تحب تخرج على راحتك، معناها جمعية تحب تقعد تحب تخرج. وقتها فسخت العقد لأنا في قفصة وعلى أساس باش نمشي للمالطا فريق يلعب على البطولة. في الأخر ما يقولوا فيها قلبي ما عطانيش،
1: رجعت لي فكيت في القوافل.
0: رجعت قعدت معناها في القوافل، عدت معهم فترة أخرى معناها ممتازة. بريسك 7 سنين ولا 8 سنين أخرى. ثم انتقلت للمستقبل الرياضي.
1: وقتها كنت جوار كادر فترة هذيك، لأنه مش كما دخلت من الصغر مشيت دخلت الأكابر توا وليت مؤطر لاعبي في الميدان ومؤطر للأجيال اللي جاية جديدة.
0: بالطبيعة ما الواحد كي يلعب برشا ماتشات ويخرج من الجمعية الاحتراف، معناها يتجرب تخرج من الجمعية تعرف معنى الاحتراف، معناها تولي مسؤوليتك أكبر وبالطبيعة لازم
1: هزيت شارك قيادة في الجمعيات اللي لعبت لهم الكل.
0: ايه
1: مع قوافي القفصة، مع الاتحاد المنستيري،
0: مع المنستيري ومع حتى مستقبل.
1: تعني إشارة القيادة بالنسبة للملاعبي وإلا؟
0: بالطبيعة شوف، إشارة القيادة هي شنية؟ معناها يزمك تعطي أكثر من الملاعبي أصحابك
1: معنويا وكرويا.
0: كرويا وأخلاقيا وكل شيء، معناها يزم ديجا هي العقوبات نتاع الكابيتان دي ما تجي أكثر. فهم؟ يزم يكون قدوة داخل الميدان وخارج الميدان. بالطبيعة فيها برشة تعب وبرشة مسؤولية وكل شيء، تتعامل مع الجمهور مع الملاعبية. فهمت؟ الكابيتان ما هوش كان سير تران،
1: وما هيش مجرد شارة موجودة،
0: ما هيش مجرد شارة، يزمك تكون انت الواجهة متاع الفريق بتاعك. الحمد لله الجامعات اللي لعبت فيها كل معناها كنت فيها قائد، خاصة انك يبدو الملاعبية اصحابك يحبوك،
1: يعاونوك.
0: ايه يعاونوك كل شيء.
1: في الوقت الحالي القائد مازال بنفس الصورة اللي كنت عشتها؟ كي تشوف توا بعض قادة الفرق تقول لا كان ينجم يكون أحسن من هكاكا، وإلا لا ما نجمش يكون قائد فريق.
0: اي بالطبيعة، وشوف كما قلت لك الكاليتي ممكن معناها من الأصناف الصغرى، ممكن معناها المستوى معناها مش كما قبل كانت أفضل. معناها أي محلل ولا أي مدرب ولا كذا ديما يقول لك معناها الكاليتي ما هيش كما قبل كذا، إن شاء الله تتحسن في المستقبل. الكابيتانا ما هيش معناها ساعات تعطى للجارديان، يقول لك معناها باش بوس لي هو باش يتحسن باش كذا، فهمتني؟
1: وعنده رؤية أشمل من الملعب،
0: أشمل
1: فرش من الناس كل هو.
0: تكون ديما أفضل. وساعات تعطى بالعمر وساعات تعطى معنا بالجمعية ومش بالجمعية كل شيء. تبقى أنا قلت لك معناها لازم القائد هو الوجه نتاع الفريق نتاعه.
1: في مستقبل جاب تجربة أخرى لقيت جمهور واحد آخر وإلا ما شبه جمهور قوافي القفصة وإلا جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري وشبهوا لبعضهم في جانب معين، لأنه مستقبل جابس قريبة شوي حتى على مستوى العلاقات برشا مع قوافي القفصة.
0: ديجا مشيت لهم وقت 6 شهور في البي، كانوا صعدنا من هنا من
1: قفصة،
0: من ملعب قفصة. شوف مستقبل جابس للأمانة تبدأ تترينر وتلقى جمهور أكثر من تلقى حتى في الماتش. معناها وديجا ثم برشا جوارات يقول لك الملعبش في القوابسية الزوز سماش لعب كون. الدربي متاعهم أقوى حتى من الدربي متاع الترجي والإفريقي من ناحية معناها الضغط. ومعناها حضرت غادي كيل برشا جوارات معناها فت كاريرها في ماتش دربي. معناها ضغط كبير. تبقى ما خيرش ماك الضغط هذاك، وما الواحد تلموه معناها جرب وكل شيء يعطيك تشويق، يعطيك كما نقولوا
1: الحافز انك تلعب اكثر.
0: حافز ديجا معناها عدنا 4 سنين في مستقبل جابس مع المدرب اسكندر القصري، عدنا 4 مواسم ممتازين جدا، ملاعبيه كبار معناها تم انتدابه، كانت مرحله ممتازه، كنت في قائد فريق مش كل ما معناها خط ثم برشا جوارات زاد يستحقوا. الحمد لله معناها الواحد كي عاش التجربة هذيك.
1: واضح. بالنسبة للثلاثة جمعيات أنا هو الرقم اللي لعبت به؟
0: هو كلهم ب23، كنت لعبت بال20 وب23.
1: تفضل شنو؟
0: والله كيك يعجبني هو الرقم يعجبني. ديما نحب فوق المفيد من ال20 فما فوق. مغروم بنوامر
1: الكبار هذا في الحياة كلها.
0: ما نحبش معنا الريق ما هو في اللي جاء دي ما تلقى رقم 2 رير دروع، رقم 3 رير قواش، 4 5 6. أنا الواحد حبيت نخرج مك الأرقام هذيك.
1: الخطة اللي كملت بها
0: مدية
1: انت جربت كل لعبت، حاولت نلعب حتى مهاجم
0: اي لعبت ديجا في الجون، لعبت طرير دروا، لعبت في لاكس، لعبت مهاجم، كنت هداف في الاصناف الصغرى. وشي كي طلعت المرحله من بين السبوار والسيديور، ثم برشا ملعبيه تكونات وشي لازم الواحد معناها اكتشف سي فرحات ان معناها اني كي نلعب ورا التكونات معناها
1: تعاون اكثر.
0: اي نعرف نجم نكمل الاكسيون كيما نجم نخرج باسات كل شيء، شاف ان معناها لازم يرجعني للوسط اكثر. وكي طلعت معناها بروزت في الخطه هذيك خير.
1: برشا ملاعبيه في تونس نجحوا في نفس الخطه؟
0: لا في الوقت هذاك ثم برشا ملاعبيه، كل جمعيه تلقى فيها ملاعبيه ممتازين. علاش قلت لك مش كيما تو كيما قبل اي جمعيه تنجم تذكر منها برشا ملاعبيه كبار، اصغر جمعيه تلقى فيها برشا ملاعبيه كبار. تو ساعات تتفرج على ساعات على جمعيات في ساعات ما تعرفش منها حتى ملاعبي، فهمت؟ مثلا ما تلقاش واحد معناها بعيد ياسر على النيفو نتاع الملاعبيه الاخرين حتى في الجمعيات الكبار. تو ديجا تشوف الجمعيات الكبار ما ثماش لي تكنيسيان الباينين برشا ولا حاجه.
1: ما ردوا شنو هذه التكوين والا
0: الطبيعة؟ هو اكثريه تكوين، اكثريه تكوين. قبل كنا معناها له برشا بل كنا نمشي مع القوافل نمشي نلعب ضد الاطوال ولا ضد الترجي ولا يعجبهم واحد يشروه، فهمتني؟
1: معناها كنت تخدم على الجمعية اللي تلعب فيها وعندك عينين على المستقبل، يعني على المستقبل. إمكانية نجم تمشي للجمعية ما أقوى من ناحية المادية ومن أقوى.
0: قبل ثم برشا ملاعبية من اللي جاي نعرفهم شو شرتهم جمعيات كبار ويمشوا ليكيب ناسيونال صاغر نحكي لك كل شيء. معناها كان ثم نخبة الباهية معناها رجعوها تو، كان ثم نخبة يلمونا معناها من طوزر من المظالم كذا. مهمدية كنت راويها في النخبة، لأنا شكيب نذير خلف الله، كانوا ثم برشا ملعبية وكانوا ينشطوا وشرتهم معناها الاطوال وشرتهم طار. علاش نقول لك التكوين؟ خاطر التكوين هو اللي تلقى عندها الباز معناها. خاطر كانت ثم دربيات في جون، كان ثم برشا نيفو متقارب، فهمتني؟ ممكن معك التقسيم الجديد اللي كان قبل نتاع جنوب غربي وجنوب شرقي اثرت شوي على المردود نتاع الملاعبيه، فهمت؟ في القوافل تلعب كان في الجنوب، الشمال يلعب كان ضد جمعيه الشمال، فهم؟ ما كانتش كنا قبل نلعبوا بلاي اوف، نلعبوا معناها كان ثم شارم في الكوره.
1: احسن ذكرى بالنسبه الباسم في عالم كره القدم؟
0: والله هي أكثرية الذكريات سمحة.
1: الأحسن والأقرب كي تتذكرها ديما تحس نوع متاع
0: هي أحسن ذكرى كانت لي مع مزوز ذكريات. الذكرى الأولى وقت مع الاتحاد المونستيري العام الثاني كي صعدنا، معناه مع اللي تحملته من ضغوطات كل شيء. خاطرني الماتش الاخراني وقتها كنت اضع ضرب جزاء وكنا ضد نادي صفاقسي وقتها، ونزلنا بال للوطني باء. قعدت عام كامل معناها نلعب ما نخلصش، خلصوا شويه وبرشا ضغط جمهور
1: بخيار. هذه قرار من إدارة النادي ولا انت ما قبلتش؟
0: ثم اكثريتها انا ما قبلتش، كنت حاس برشا
1: قلت لازم نرجع الدين للنادي.
0: قلت معناها نقعد ديجا المسؤولين يعرفوا الشيء هذا وبرشا من الجمهور يعرفوا الشيء هذا. كي طلعنا معناها الجمهور هبطني من الكار وطلعني معناها على الاعناق، معناها كانت حاجه رد جميل كبير.
1: نسيت بها المرحله
0: الطبيعه، تحس روحك انك معناها صلحت حاجه كما نقولوا حاجه خيبه وتصلحت. والحاجه الثانيه كانت مستقبل جابس كيف كيف، معنا كربحنا الدربي ضد الملعب الجابسي وقت 12 سنه ما ربحوش الدربي كيف كيف على الاعناق على الاعناق كل شيء. كانت فرحه كبيره، بريمات كانت كبيره وكل شيء. هذا ما معناها الزوز. بالطبيعه الفرحه الكبرى معناها ان شاء الله كي ترجع القوافل معناها النصاف النخبه وترجع البلاصه ترجع كما قبل.
1: تحكي في الجانب هذا وكانك متاثر نسبيا على علاقتك بالجماهير، تحس انه في عالم كره قدم شنو هزيت منها كره قدم باش نختموا احنا مشيت بينا مباشره.
0: شوف
1: عشت لحظات صعبه،
0: شوف
1: بخلاف الإصابات اللي ما نحكوش فيها اللي موجودة. حسيت أنه الدعم الأول ليك هو الجمهور قبل كل شيء.
0: ما بالطبيعة ما هو شوف تبدأ تشد معنا قائد فريق باش يكثر تعاملك مع الجمهور, الجمهور مع المدرب ديما في الوسط, فهمت معنا التعامل مع الناس كل شيء. وأنا ديما الملاعبين نحس بالجمهور ساعات ترى ونبدأ مانيش خالص ولا عندي مشاكل وكذا, كي ندخل الترا ونشوف الجمهور معناها ونعرف العباد كيفاش تتعب وكيفاش خطر. قبل كي كنت من العباد كنت نتنقل مع الجمهور وكنت نتفرج على الواحد ونعرف شي يحسوا وكل شيء. ممكن هذاك اللي خلاني ديما الدافع ان الواحد يحس بالجمهور اللي يتفرج فيه وكل شيء. وساعات يزمك تلعب على خطر الجمهور, مش كلها ماديات وما هيش كلها, يزمك تفرحك العباد هذيك وكي تشوفهم فرحانين ديجا تحس روحك انت انك عملت حاجه.
1: واضح واضح. في عالم كره القدم عشت كل شيء, عشت صعوبات, عشت نجاحات, عشت التحديات كما ذكرت, عشت علاقتك بالجمهور. شنو هزيت منها في كلمه كره القدم؟
0: هو كره القدم ديما راه يقولك العلاقات, الاثر الطيب. تبارك الله عندي علاقات مع الملاعبيه, لعبت لعبت معاهم ولا لعبت ضدهم كيف كيف. الشهرة معناها وانت تمشي محلها كي تمشي تونس الناس تعرفك, تمشي للبنزرت الناس تعرفك, القابس لأي بلاصة فهمت. الناس دي ما عندها كالذاكرة معناها انت الزمل الجميل وكل شيء. برشا ملاعبين تقابل انا وياهم كيما عبد السلام بوحوش وديما عامل عامل البيز
1: الفترة الأخيرة
0: ديما عامل البيز, نوجه له تحية بمناسبة. لعبنا معه برشا وكل شيء, التو في نفس الكاركتير
1: بتاع تواصلوا مع بعضكم.
0: بطبيعة علاقتي طيبة بسخاد بن يحيى اللحظة هذه,
1: رؤساء الجمعيات الكل اللي لعبت
0: رؤساء الجمعيات كنا ديما نتناقشوا على الفلوس تاع الملعب وكل شيء. ما ديما معناها
1: يوفى الموسم
0: بطبيعة كنا في مصلحة واحدة اللي هي معناها جمعية وكل شيء. تقعد ديما العلاقات هي الأهم. وكهو
1: مستقبل ونهزنا بعد نهاية المسيرة الكروية, مازال الشغف, مازال نفسه الغرام, مازال نفس
0: شوف بالطبيعة ورغم من الجمش واحد دومانه وكل شيء حتى كي يبعد عليه شوي صحيح بعدت عليه شوي. أما يقعد ديما تواني معنا نقرأ, بدأت تو نقرأ على التدريب. كيف كيف في القراية ما
1: مؤخر شوي, وإلا هذه هي بالنسبة لك أنت هذه الوقت
0: مؤخر شوي نجم خاطر ثم جوارات كانت تكور معي وكانوا يأخروا فيها ديجا وما تو فيهم حتى البداية راني.
1: وهذا كان صاحبيه باسم اللي اسمه فينا الكل استغل الفرصة.
0: شوف راو أكثر سبب إن معناها التكوين خايب, راو خاطر الملاعب راو يلزمه يكمل ويلزمه يراني في الليجان ويلزمه على خاطر مش كيما الملاعب يلعب كوره, مش كيما القراء بركه ديما نقول هذه لازم جداً مهم تقر. جدا خاطر هذاك الكوره راهي مشي كان كنترول وباس نفسيه واجتماعيه وكل شيء معنا فهم. هذاك علاش ننصح الملاعبيه الكل معناها, وديجا ثم برشا حتى وفي سن متاخر بدو معناها رجعوا يقروا كل شيء. ان شاء الله يتحصلوا معناها وان شاء الله يدربوا نشوفهم يدربوا نعرف
1: للاجيال القادمه لعشاق كرة القدم اللي يعرفوا باسم النفطي واللي يتفرجوا فيه وإلا اللي يسمعوا عليه ويحبوا يوصل لهم هو ميساج من خلال بودكاست, شنو تقول لهم؟
0: الجمهور
1: الأجيال الشبان الشبان الملاعبين.
0: هو للأمانة هك تشوف المحالة في الشبان في القوافي كانوا حبسين لمدة معناها ما يتدربوش كل شيء. نصيحتي لهم إن معناها يلزم يتشبث بالطموح نتاع خاطر شوف الكرة سهلة وصعيبة, فهمت معناها تنجم في لحظة تلاشي كل شيء ومعناها حلمك كل يتبخر. يزمك معناها كملاعب يزمك كما يقولوا معناها علاش هم ساعات في الأوروب ولا حاجة يقولوا الكرة للفقير, مش الفقير معناها مادي معناها نقولوا فيها للعطشان للي يحب يوصل. ما هيش معناها تو شوف في برشا ملاعبية صغار يعمل لك ماتش ولا حاجة يعبد التصوير وكل شيء كأنه انتهى معناها ثم شافتها الناس كلها. بالعكس اطمح وشوف ملاعبية وخرجت البرة وكذا تحسن مستواك المادي تنفع داركم وكل شيء. خليك ديما معناها طموح للمخير وكل شيء, ومن الضعف هي الجيل قوة
1: تقرأ وتلعب
0: بالطبيعة تبارك الله راني قريت ومتخرج بروف انجلي ديجا ثم ماتش لعبناه وقت ضد حرس الحدود وقت كان اربيتر اجنبي معناه لازم كان واحد يحكي معاه بالانجلي هذاك علاش تدعم فهمت معناها لازمك تقرا ويلزمك تلعب الكوره ويلزمك تتمسك معناها بالرياضه نتاعك ويلزمك ديما الطموح انك انت نهار اخر باش توصل تحط قدوه قدامك تحط كذا تقول علاش ما نكونش كيما الملاعب هذا كيما كذا باش بالطبيعه باش تجيك صعوبات في الدنيا الصعوبات موجوده في كل شيء اليوم مدرب ما يحبك جهود ويجيك مدرب يحبك معناها لازمك ديما تتأقلم مع الأوقات
1: المنتخب كان طموح كان
0: هو المنتخب كنت مرة باش نمشي للمنتخب وقتها سن 24 في البدايات وقتها بيننا وبين وسام بن يحيى على أساس معناها كان هزوا كما نقولوا فيها جماعة 85 كحد أدنى كحد أقصى تنمشي هناك كان هزوا 84 تيمشي وسام بن يحيى بالطبيعة
1: مشى وسام
0: وقتها مشى وسام مساعات
1: وسام بن يحيى واضح شكرا لك بس سعادة جدا
0: شكرا سي رياض كانت حلقة ممتعة الواحد استرجع فيها برشا ذكريات خاصة معك انت
1: شكرا يعطيك الصحة تحياتنا لك باسم يعطيك الصحة موفق ان شاء الله في المسيرة بداية جديدة ان شاء الله في عالم التدريب احنا نصل وإياكم إلى ختام بودكاست في الحلقة الثانية ضيفنا اليوم كان باسم النفطي إلى أن نلتقي مع ضيف آخر هذه تحياتي رياض الحدوري إلى اللقاء
2: بودكاست إذاعة قفصة مرايه تتكلم

أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني عشان طول ما انت هاجرني افكر انت هتجيني انا احبك انا احبك انا احبك انا احبك انا انا انا

0: احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني عشان طول ما انت فاكرني افكر امتى حتجيني انا احبك انا احبك انا احبك.
1: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
2: مواضيع اهتمام برنامج على مدارج الجامعة الليلة: كيف يعيش الطالب بداية سنة جامعية جديدة؟ السكن الجامعي، المطعم، الخدمات والجودة، الذكاء الاصطناعي والطلبة، تبادل الخبرات واتفاقية تعاون جديدة، الطالب والسوشيال ميديا، من الموهبة إلى مشروع. على مدارج الجامعة معايا سعيد أجري الليلة من 9 ل 11.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم. التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت السنة التكوينية 2026-2027 بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر الحالي بالتزامن مع القطاع العام، على أن ينطلق التكوين في بعض الاختصاصات الأخرى في المؤسسات الخاصة والجديدة في غرة أكتوبر القادم. وحسب ما أفادنا به المدير والجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة، فإن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفصة ستوفر 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية. أعلنت محضنة والمؤسسات بالقصرين عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعث المؤسسات، وذلك في إطار دعم أصحاب الأفكار والمبادرات الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر بمدينة الحمامات فعالية الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم. شكل سير والتعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وأفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع اليوم بتونس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى ندايا الذي يؤدي زيارة إلى تونس حالياً. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة من 21 إلى 23 من سبتمبر الجاري. استقبل المعهد الوطني للزراعة الكبرى وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين إنتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المروية في كل من تونس وليبيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة. عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم لقنا في على مدارج الجامعة من توال 11 كما تعودتوا في الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 رفقة فريق كامل لأنسكم بطبيعة في سهرية الليلة، كل من الأزهر حمد، عماد الغرز، سعيدة كريت وأكيد كمال حميدة. احنا معاكم من توا حتى نهاية اللقاء، نقول أحلى تحية وأجمل مساء لشباب الجامعة، لصناع الحلم، طاقة تونس، طاقة الغد، أملها بتبيع. أنتم شباب المستقبل، بتبيع أنتم العاملين إن شاء الله في كل المجالات غدا بإذن الله، بتبيع في كل اللقاءات إن شاء الله بالتوفيق في الدراسة، إن شاء الله بالتوفيق كذلك في حياتكم الجامعية. الليلة في مدارج الجامعة نتلاقوا نحكوا على المعرفة، نحكوا على الشغف، نحكوا على الدراسة، نحكوا على الطموح، نحكوا مع كل طالب عنده حكاية، كل طالب عنده حلمة. بتبيع نفتح معكم الليلة سهرة فيها نبض الطلبة بالتحديد، أصواتكم، أفكاركم، مواهبكم، طموحاتكم، كل ما يخالج بتبيع الطلبة في لقاء على مدارج الجامعة من توا حتى الأحداش متاع الليل. الليلة باش نضو على عدة نقاط أكيد مع بداية هذه السنة الجامعية الجديدة، بالتحديد باش نتلاقوا الليلة وباش نحكوا على برشا مواضيع. الناس اللي تسمع فينا بتبيع على أثير إذاعة قفصة بالتحديد الليلة باش نحكوا على الطلبة، كيفاش مع بداية سنة جامعية جديدة كيفاش يعيشوا بتبيع على أجواء بالتحديد. الليلة باش نحكي على مسألة هم الطلبة، إذا كان نقول بتبيع حياة جامعية أكيد نقول السكن الجامعي، نحكوا على المطاعم، نحكوا على الخدمات، نحكوا على الجودة، شنو هو الجديد بالنسبة للسنة الحالية بالتحديد، باش نسلطوا الضوء على مسألة الذكاء الاصطناعي، هي توندونس عند الطلبة. باش نحكي على المسألة هذه، باش نحكي على مجال تبادل الخبرات، باش نحكي على اتفاقيات بتبيع تعاون في هالمجال هذا، ونعرف انه الطلبة مغرومين برشا بالمجال هذا. وبقى كذلك باش نسلطوا الضوء على الشباب والسوشيال ميديا، باش مش نبعدوا برشا على مجال الذكاء الاصطناعي، باش نمشي لمجال اخر بتبيع اللي هو مجال السوشيال ميديا، باش نحكوا على هكا الطلبة وحبهم للمجال هذا. وباش نحكي مع موهبة عنا في قفصة بالتحديد، موهبة في المجال هذا، مجال السوشيال ميديا، الى مشروع ومورد رزق امبارال بتبيع مع الدراسة، فما كذلك دخول لسوق الشغل من باب اخر. برشا عنا مواضيع ما نحكوا فيها بتبيع الليلة مع ضيوفنا الكرام. تابعونا على مدار سويتين من زمان 6 دقائق بعد 9، لكم مني احلى تحية من فريق البرنامج النغم الاول، ثم ننطلق في الحوار مع ضيوف على مدارج الجامعة.

0: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة بدينا معكم اللقاء. حبيت نحيي كل الطلبة بالطبيعة ونقول لكم أهلا وسهلا بكم على أثير إذاعة قفصة. كل ما يشغلكم تلقوا الإجابة في برنامج على مدارج الجامعة. بداية المشوار دي كان نقول بالطبيعة عودة جامعية، نقول السكن الجامعي والمطاعم والجودة والخدمات وشنو جديد بالنسبة للسنة الحالية. فبالتالي أكثر إضاءات نسلطوها الليلة مع سيد المدير الجهوي للخدمات الجامعية بقفصة سي الأزهر العرجي معنا على الطرف الثاني من الخط. مساء الفل، مساء النور سي الأزهر، مرحبا منورنا، اهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير، شكرا لإذاعة قفصة على الاستضافة مرة أخرى باش نور الرأي العام والمستمعين على قفصة. تحية لهم باش نحكوا على استعدادات العودة الجامعية إن شاء الله بتفاصيلها إن شاء الله.
0: بالطبيعة ذاك نقولوا عودة، كل ما يشغل الطالب في بداية ربما في بداية المشاغل اللي تهمه، نحكوا على السكن، على المطعم، نحكوا كذلك ربما على النقل وبرشا نقاط باش نحكوا عليها الليلة سي الأزهر معاك، وشكرا على قبول الحوار. أكيد نحكوا على مستوى ولاية قفصة وكذلك توزر بما أنه تغطوهم الاثنين الليلة. هي تنعطوا فكرة بالنسبة للسنة الحالية، الاستعدادات اللي كانت وأبرز ربما الخدمات باش نعزوا هالمجال هذا.

0: تفضل سي الأزهر.
1: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. هي
0: يعني
1: درجة
0: شيء
1: هوية كما حكينا ما تشرف على درجة على جمعية قصر وتوزر
0: نعم
1: مؤسسات خدمات.
0: إيه.
1: احنا بالنسبة لجامعة قصر عندها تقريبا 3330 طالب من قصر قاعد قصر من جامعة قصر والمعهد العالي للهندسة التكنولوجية.
0: نعم
1: هذا هم الطلبة. احنا
0: إيه.
1: الطلبة هذول يقدموا مطالب بالإضافة إلى الطلبة يعملوا تجديد. عندنا
0: واضح
1: توزر كيف عندنا تقريبا 500، انا عندها 517 15 17 طالب بين ليزات والانسانيات. احنا ثم عدد موجهين كما ما تعرف، وثم عدد مطالب في الاداره ديوان الخدمات الجمعيه. عندنا بجهه الدفتر وتوزر 3572 مطلب بين الاناث والذكور، وعندنا فيهم جدد فيهم 288 مطلب. هذه احصائيات اليوم احنا
0: إيه.
1: بجهه ديوان الخدمات الجمعيه باش نحكوا على جديد. هي عندنا بوابه جديده ومنظومه سكن تتم معناها تحديثها هي ومنظومه نتاع البورس.
0: جيد
1: عندنا
0: إيه.
1: تقريبا في الاحصائيات استقر 3156 سرير بالنسبه لقفصه طلبه مقيمين. عندنا في توزر 416 طالب معناها مقيمين. هذا يشمل جميع المطالب تم الاستجابه لهم. بالنسبه للاناث في سنه اولى وسنه ثانيه استجبنا المطالب كلها، والذكور لازم استجبنا للمطالب كلها، ما عدا عندنا مجموعه اللي هي عندها اعاده توجيه بالنسبه لجامعه قفصه. كنا في انتظار ان يصير معناها الموافقه تاع الوزاره وياخذوا بطاقات التعيين تاعهم ويسجلوا في المؤسسات.
0: واضح
1: اذا عملنا لهم اثر تاعهم، اذا تبقى بعدين اثر اخرى ديال الخدمه الجمعيه ديجا منها نكون قدوه مناقص في تقدير بعض خرجوا بلاغ في الشغلات اللي باش تولي باش تتبقى وتتم عمليه قبولها عن طريق المنظومه السكن ديال الخدمه الجمعيه للجنوب.
0: واضح
1: انا مبدئيا نقول انطلقت كنا نحكي على الاستعدادات وانطلقت على الجمعيه
0: أكيد
1: من الطلبه كلها في مبيتاتهم. بالعكس انا بحذايا كانوا بحذايا مجموعه طلبه دي في مشاغلهم دي ندخلوا في انا مهمات ندخلوا في جو الملاعب السنه الدراسيه ان شاء الله الامور تكون كان باهيه. الاستعدادات اللي راهي تبدا معناها فيها شويه تكرار حقنا حكيناها في الحلقه السابقه من افريل
0: طبعا
1: ديوان الخدمه الجمعيه. عندنا احنا عندنا عدد اسره ديو 1281 سرير، وتم تلبيه العدد في الاسره. عندنا نبيتات ما شاء الله في قصه مناوله، احنا تقريبا 19 مبيت مناوله، ثم ثلاثه يخدموا بصوره حره والبقيه تم التعاقد معهم لسد حاجيات الديوان وبنفس ظروف اقامه المبيتات العموميه. الحمد لله مبدئيا نقول بالنسبه للكومباني هو تاع السكن الامور الحمد لله لباس ومنهم في مناقش نوفر ظروف باهيه اقامه باهيه لطلبتنا ان شاء الله وسنه جمعيه موفقه.
0: واضح. فما كذلك
1: هذه بالنسبه
0: بالنسبة للتعامل مع الطلبة الجدد خاصة، وحكينا في المسألة هذه، والمسألة هذه ربما تهم الطالب الجديد لأنه بالنسبة ليه عالم جديد باش يكتشفه،
1: بالضبط.
0: والعالم هذايا ما يكونش بطبيعة عالم مضيء لو ما يكونش شكون معاه بطبيعة باش يدلهم على الاثنية، من ضمنهم بطبيعة شخصكم الكريم. فأحكينا على النقطة هذه سي الأزهر.
1: هو احنا باسم الطلبه الجدد تم احاطه بالطلبه الجدد، وكذلك احنا باسم الدفتر عندنا خاصيه حتى الاولياء معناها نحيطوا به. احنا الحيز الجغرافي والحمد لله في باسم جامعه القفصه المؤسسات كلها والمؤسسات الخدمات الجمعيه الكل في حي واحد اللي هو حي سيدي احمد زاروق، ما عدا الانسانيات اللي هي في حي شباب ديجا ديوان الخدمات الجمعيه انذاك من اعمال الاحداث تاع المعهد تم مبيت خاص وهذه نحطوا فيه سنه اولى وبعدين السنه الثانيه نحطوهم في حي الشباب. معناها مبدئيا ما يطرحش عندنا اشكاليه تاع نقل اللي تطرح في جهات اخرين. الطالب معناها عنده مؤسسه الاقامه ومؤسسه الايواء ومؤسسه الدراسه ما يطلبش اي تنقل، معناها كلهم في حي الزغرافي تاع كيلومتر كيلومتر مربع. معناها هذه تساعد الطالب انه باش ينجم يتنقل وينجم معناها الحاجيات معناها سواء في الاكل سواء في الاقامه سواء في الدراسه توفر له ظروف تكون خير. وهذا نبلغه العائلات كونهم معناها ابناء الطلبه راهم في حي الدراسي الجوانب كلها متوفره الامنيه والمستوى توفر المناح الحاجيات هذا فرقات تجارية في حي زروق ولا مثل البريد يسحقه الطلبة ولا معناها الحمد لله الإحاطة موجودة من مختلف الجهات وتسبقها في الأول في هذاك عودة الجمعية تم استعداداتها مستوية القفصة الإعداد وإذا كان ثم صعوبات يتم التسجيل بتاعها. ونعود ديما الحمد لله كيف ما كل عام نقبل طلبتنا في ظروف باهية اللي نتمنى لهم كان التوفيق والنجاح إن شاء الله.
0: حكينا على مسألة السكن، حكينا كذلك على مسألة الطعام، على خاطر الطالب ربما من ضمن الأولويات بالنسبة ليه والاهتمامات هو مسألة الطعام، وحكينا على نقطة أنه فما جديد من ناحية الجودة في المسألة هذه، شنو فما جديد في
1: بالنسبة
0: الأزهر؟
1: نعم، في بالنسبة للطعام الجامعي، هو احنا بالخدمة الجامعية شنو عندنا خمسة خدمة نسموها، عندنا خدمة الإطعام، خدمة السكن الجامعي، خدمة الملح والقروض، خدمة الإحاطة النفسية والصحية اللي هي لا تقل من أهمية على البقية، وخدمة تنشيط الثقافة والرياضة. نبداو بالكمباني تاع السكن في الأول. الحمد لله توا أنس قال لي طلبة في انتظار الكعبات اللي شخلت شوي شوية. إطعام كيف كيف بالتوازي مع الإسكان مع السكن. عندنا عادة من العودة الجامعية تكون أنا مع حكيم، هي المعهد في المعهد تحضير الدراسات الهندسية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ينتقل في 1 سبتمبر. دائما يتم فتح مطعم باش يستجيبوا اللي يستجيب لهم. احنا عندنا أثناء تغيير شوية كنا نستجيب لهم عن طريق مطعم الجامعي ابن عرفة. مطعم الجامعي ابن عرفة فيه جديد، عندنا أشغال تهيئة لمدة 8 أشهر، وتم الاتفاق مع المقاولة مع الثلاثة الجوية أنه معناه يكون جاهز في 1 أكتوبر، وديجا بلغنا الطلبة باش يكون في حلة جديدة. جاء مطعم جامعي ابن عرفة عندنا في جديد المبرمج تكون فيه الإشهاد إيزوفا جميل، سلامة غذائية، اللي هو فيه جانب تاع تكوين وفيه جانب تاع تجهيزات وفيه جانب تاع تهيئة. بلغنا فيه مراحل متقدمة، ديجا عندنا معناها كلمات هذه أجابتنا أحبنا، تم أقدام تجهيزات من ديوان خدمة الجمعية حدود 120,000 دينار، تجهيزات حديثة كلها جديدة اللي كلا عندنا في مطعم الجمعية ابن عرفة كان بالدرجة شوية. العامل في سناء باش يلقى في حلة أخرى.
0: جميل.
1: مطعم الجمعية ابن راشد مطعم الجمعية ابن راشد هو اللي حل في 1 سبتمبر باش يقبل الطلبة نتاع المؤسسات اللي كانت العودة نتاعها 1 سبتمبر، في انتظار يلتحق به المطعم الجامعي ابن عرفة 1 اكتوبر. عندنا بالاضافه على ذلك الحي الجامعي، مطعم الحي الجامعي اللي هو يوزع الاكل لطالبات الحي الجامعي فقط ولوجبه العشاء، يعني هذه معلومه لدى السلطه الجهويه ولدى الوزاره، باعتبار ان الحي الجامعي ما كانش عندنا عدد الكافي للاهوان باش نجموا نستجيبوا ونوفروا اكله غداء واكله عشاء. الجديد هو السنه في شهر جانفي تمت عندنا انتدابات عمل السنه فارطه، وعندنا انتدابات توا مع ممكن شهر جانفي في اداش واعوانها نولي نستجيب وجبه الغداء وجبه العشاء باش يكون مخصص للمعهد العالي لعلوم التربيه دون غيره. الاطعام الجوده ديما التنسيق مع ممثلي الطلبه، يتم اعداد جدول الاكلات يتبعوا معنا الطلبه. عندنا بكل مؤسسه والحمد لله عندنا فني سامي رئيس اول يتبع معناها يواكب عمليه اعداد الاكله والجوده نتاعها. احنا ديجا مع تفاعل مع الطلبه دائما في اي ملاحظات معناها من نتحاوروا فيها وناخذوها بعين الاعتبار الوقت بالامكان. والحمد لله عندنا نسبه تاع رضا يعني في هذا هو مع معناها ابنائنا الطلبه وفي تواصل معهم باي ملاحظات يمكن أنه جينا في وقتها مدام.
0: واضح. نجو نعرج شوية على ذوي الإعاقة والحالات الاجتماعية، شنو عملتوا معهم مع طبعا مع السنة الحالية بالتحديد؟
1: الإعاقة هما كيف كل عام المعاق، هو الحالات الخاصة هم عندهم تبع القانون يسمح لهم بشي الإقامة مدى سنوات على مدى السنوات الدراسية عندهم، وفي وعملية إيوان تاعهم معناها يكون عندهم عناية بالنسبة للذكور يكون هنا في مهنات النبيت التفاشي، وهنا تجربة هي سنوات سابقة، إذا كان إناث يكون نبيت جامعي ابن منظور. نحاول نوفر لهم تكون الإحاطة تاعهم معناها أكثر، معناها نركز معهم أكثر من الطالب العادي. الحمد لله عددهم محدود ماهوش كبير ياسر، معناها عندهم خطوة خاصة باش نحاولوا اننا نبين لهم الصعوبات تاع طلبهم بحكم الاعاقه اللي عندهم باش نحاول نسهم فيهم نقول احنا بطريقه اخرى.
0: نختموا بحكايه البوابه بالطبيعه، ايصال الصوت بالنسبه للطلبه، كيفاش يوصلوا الصوت نتاعهم بالنسبه ربما للخدمات المزداد من طرفكم، فالرسائل اللي يحب يوصلوها الطلبه كيفاش تصير، كيفاش ينجموا يتواصلوا معهم؟
1: الجديد هو ديما الخدمه الجمعيه عندنا بوابه جديده في السنه.
0: مبروك عليكم، قاعدين نشوفوا فيها بالطبيعه.
1: أي معناها فيها ديوان مستجدات خدمات جمعية، مثل خدمات جمعية مطبوعات مثل المعلومة والاتصال. معنا الطالب إن كان وطالب غير الطالب إن كان مش طلع التفاصيل كلها عشان اللي يقيم في سائل على الوثائق المطلوبة، البلاغات هذا في وقتها بالانطلاع على البوابة يعرف الطالب ما له هو ما عليه. تم عنا على الجديد على المنظومه السابقه، انه احنا مثلا تو مبدعين انا في الكلاماسيون مثلا عن طريق معناها مطلبه، ولا يجيك طالب فوقين كان طالب امريكي من خلال البوابه. احنا عندنا بوابه عندنا تطبيق نتاع السكن، التطبيق نتاع منح بامكان الطالب، هي تفاعليه بامكان الطالب يبلغ الكلاماسيون نتاعه ولا الملاحظه نتاعه وتصل للديوان، وفي كونسيبسيون نتاع الابليكاسيون حتى الديوان الخدمه الجمعيه يكون مطلع على جميع الملاحظات اللي تهم المؤسسات اللي تهم الجنوب كامل، معناها هوريزو معناها هي الاداره العامه، باش تكون على اطلاع بالملاحظات اللي تخص المؤسسات معناها سواء كانت سلبيه ولا ايجابيه وتم معالجتها وتم متابعتها.
0: جيد جدا يا سيدي، موافقين. تفضل
1: احنا نقولوا ما شاء الله لطلبتنا مرحبا بهم، مرحبا بهم، اذا جايين الخدمه الجمعيه مفتوحه، ابواب المؤسسات زاد مفتوحه، في تفاعل كان، نقولوا ان شاء الله سنه جمعيه موفقه، وكيف ما عملنا عهدونا وعدناهم في تواصل تام، وربي يعاون الكل، وان شاء الله تصالح القطاع في جهه قفصه ومزيد استقطاب للطلبه بجهتنا ان شاء الله.
0: أنا حبيت بذاتي نشكرك سي الأزهر على الليونة في التعامل ربما مع الطلبة، تعامل كذلك حتى مع القطاع الإعلامي، فالهدف في نهاية المطاف أنه تكون سنة جامعية مكللة بالنجاح، وأنه الطالب يلقي شيء من الأريحية ربما في الدراسة، لأنه ما ينجمش الدراسة يكون فيها موفق إذا كان ما تكونش بطبيعة مشاغله يقع حلها ويوصل الصوت نتاعه. شكرا لك سي الأزهر على المداخلة، إن شاء الله نتلاقى.
1: أنا قلت التواصل من دون معناها عزمة التواصل مطلوب، وهذيك عمود فقري نتاع الخدمة الجمعية، تكون استجابه فوريه، نقول عن طلبه يا شو طوال ريال اذا دينا طالب عندنا مشاكل معناها مش كالمؤسسه العاديه، مؤسسه خدمه جمعيه، احنا حتى العوامل الخارجيه تاثر علينا، معناها الطالب نحاول نحيطوا به من الجوانب الكل، معناها التواصل هو هي ركيزه ربما
0: هو اساس النجاح
1: اللي عنده على
0: نعم.
1: اي اساس بالطبيعه لازم تكون تم تواصل باش تدل الصعوبات ونقطه تقرب الناس لبعضها ونوصل النتيجة ان شاء الله، والحمد لله هذا اللي نسعوا له ونحبوا عليه، ان شاء الله يكون عند حسن الظن طلبتنا واللي في الجهه الكل ان شاء الله.
0: يا سيدي موفقين جميعا، الف الف شكر، اكيد
1: شكرا.
0: في كل المستجدات ان
1: شاء
0: الله نرجع لك على اثير اذاعه قفصه. شكرا لك سي رزا العرجي بصفتك مدير الجهوي للخدمات الجامعيه بقفصه، كذلك توصل كل التحايا. تفضل، شكرا، الى اللقاء.
2: النجم الساطع، الساحر، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
3: وبتحب،
4: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة
1: رجعنا لكم على تيري ذات قفصة، ورجعنا للنقطة ربما تهم الجميع اللي هي العالم، عالم السوشيال ميديا. والعالم هذا محلاه هيك يبدأ فكرة عند أبنائنا ومن بعد يتطور بشوية بشوية يولي مشروع. شنية الحكاية؟ باش ناخذوا نموذج من أبنائنا الناجحين في المجال هذا بتبيع في جهة قفصة بالتحديد، واللي عنده اسم في هالمجال هذا آدم مرزوقي، منورنا الليلة بستوديونا بتبيع بإذاعة قفصة. أهلا وسهلا بيك آدم، تحية ليك وكل الشكر بتبيع على الحضور المباشر معنا الليلة في سهريتنا. محلاها من الفيديو ومحلاها فكرة ومحلاها عالم ومحلاها العالم هذية، خاصة وقت اللي ندخلوا له وننجحوا فيه، وقت اللي يكون انعكاس لمشاغل المواطن في جهة قفصة، وخاصة كي يكون بصوت الشباب. فالعالم هذية آدم، شنو اللي استهواك فيه؟ شنية البداية؟ كيفاش انطلقت في هالمجال هذية؟ وشنو اللي خليك تختاره بتبيعة عن بقية الهوايات الأخرى؟
2: البداية كانت سمحة ياسر،
1: قولي.
2: كنت صغير، يعني عندي أخويا الكبير كان عنده كاميرا، فهمتني؟ كان يخرج من الدار ونهزها بالسرقة، نبدأ نبربش فيها ونشوفها كيفاش تخدم وكذا.
1: توا عرفت اللي نهزها بالسرقة لي،
2: فهمتني؟ بديت نتغرم بها، خاصة كي يشوفه كيفاش قاعد يصور ويقدر ويعمل هكا وهكا، واللي عجبتني على الأخ. من بعد دخلت نترينا في جمعية تاع كورة عادي جدا، وجالوا تحية سيف العبيدي رئيس جامعة كبسة سبور، كنت عنده كاميرا قال لي علاش ما تصورش، يعني هو صحاك ما يعرفنيش نصور ولا حاجة ولا نعرف نصور ولا حاجة. قلت اوكي يا خان صور. بديت نصور كذا كذا، بديت نكتشف اللي انا عندي كادر وعندي رؤية سمحة ياسر في التصوير. بعد مرة من المرات، هذه البداية صحيحة، عنا اجتماع متاع الجمعية، قاعد نصور. كي جيت مروحة جاني طفل قال لي ورالي فيديو مصورني انا كيفاش قاعد نصور، وتفاجأت عجبني ياسر فيديو. دخلت الكونت متاعها نعمل في روشاش، انا جاي يصور في قفصة وفي المناظر، وعجبتني الفكرة على الاخر. وجار هو عز تحية لي، وهو عزه ياسر إنسان وعلي يعقوب،
1: جذر فيك الفكرة. إيه؟
2: فهمتني، هزيت الفكرة مع عنده، حبيت نبدله شوية وبديت نصور فيه. بديت المرة الأولى، بدايات كانت تحت الصفر، ديما اللي في تايحة، وخاصة الانستغرام قبل ما كانش في قفصة، ما كانش
1: تندنس.
2: فوالا، بديت بشوي بشوية، شهر شهرين ثلاثة، عامين. كنت ما عنديش برشا فيوات، بعد تطلع بشوي بشوي بشوي بشوي لين وصلنا نوبر سمح، ودخلنا شوي فيديوهات، وليت نتكلم مع تبوجي وكذا، خدمت مع مع هدي الدالي وسامع عرفة كيف عجبتني الكونسيبت على الاخر. يعني
1: واضح، يعني البداية كانت مجرد فكرة، ومن خلال الفكرة دي دخلت العالم هذي. العالم هذي أكيد استهواك، فحبينا شوية بتبيع نمشوا شكون ساعدك في أنك تعرف بروحك، وساعدك كذلك أنك تدخل لها العالم هذي، تنجح في هالعالم هذي. شكون اللي مد لك يد المساعدة عالم السوشيال ميديا؟
2: الحقيقة معنا الحقيقة هي الفكرة، أنا قلت لك هزيتها مع عند إنسان، لكن وحدي.
1: وحدك
2: صحيح، العائلة المقربة بابا وامي واخواتي شجعوني شوية، لكن ما كانوش يعرفوا بالضبط ايش قاعد نعمل، يعرفوا نصور في فيديوهات وكاو، لكن الباقي كل نخدم فيه واحد.
1: توا بخلاف السوشيال ميديا آدم، عندك هواية أخرى ولا لا؟
2: كنت صغير دخلت المسرح والموسيقى، ووصلت فيهم شوية، وبعد قصير،
1: وبعد حسيت العالم هذايا هو اللي جذبك أكثر.
2: إيه، حسيت روحي فيه، معناها كي نبدأ نصور مثلا نحس روحي في نعم في جو سبيسيال، بون كيف عامل كنا نصور،
1: توصل في الرسائل في
2: بتبيع
1: ولا ايه، توصل في المعلومات اللي تحب تبلغها، تحس انه هذه هي البصمه نتاعك، هذه هي الامبرانت نتاعك.
2: اي كي نحب نعبر على حاجه نعبر عليها على فيديو، على كادر معين، على حاجه معينه، فهمتني؟
1: تتسمى من المميزين في الجهة، فشنو اللي خليك تنفرد تتميز يكون عندك ربما هالحضور هذايا؟ خاطر نعرف مجال المنافسة أكيد هو مجال كبير، ولكن شنو اللي خلى البصمة متاعك تخليك تنفرد بالتميز من ضمن المتميزين في الجهة آدم؟
2: هي النظرة،
1: يعني
2: الكادر تصور بيه، اللقطات اللي تحطهم في اللي فيديو متاعك، الطريقة اللي تهبط بها، فما معناها تكنيك تهبط بيه باش الفيديو يوصل لعباد، فهمتني؟ وصلوا تو يقروا فيه الشيء هذا، لكن اللي بدو من قبل عندهم فكرة كاملة فهمتني. وكهوم أنا
1: يعني لومبرانت البصمة النظرة مسائل مكتسبة تتعلمها بالوقت تتعلمها
2: بالوقت.
1: فما برشا حاجات صعيبة هكا باش توصل بتبيع على الحاجة تحب تحققها في نهاية المطاف. أحكي لي شوية هالتجربة هذه كيفاش نجمت تنميها.
2: والله شوف شو نقولك، أهم حاجة في التصوير رأي أنا هي التغذية البصرية. يعني شفت شنو الفازة بالبابا ديما يقولها لي، تو يقول لي اش بيك تفرج ياسر شوف لي حل ولا على مسلسل اكس وغريك. كل بابا راني مشي نفرج على راهو كيفاش يمثل ولا كيفاش باش نضحك ولا عجبني الكادر اللي صوروا بيه، نتعلم كيفاش قاعدين يصوروا تعلم الفازة هذه. وهي حاجة في التصوير التغذية البصرية باش كي انت ساعات كي نبدا نصور نبدا نخزر مثلا الكاميرا هذيك تعجبني الكادر نحطه في مخي كي نصور نجيب بارفيه معناها كيما حبيته.
1: يعني تحب تقول ادم اللي التكوين نتاعك هو تكوين ذاتي
2: اي
1: ماهوش تكوين اكاديمي.
2: لا لا
1: كونت روحك بروحك
2: أي.
1: وترى انه التكوين الاكاديمي افضل والا الذاتي افضل ادم في المجال في المجال هذايا السوشيال ميديا والحكايات هذيا اللي فيديو والحكايات.
2: انا كمعناها نظره شخصيه وكي ريت روحي خاصه ريت ذاتي خير ومن بعد باش تتعمق في المجال هذايا كي تكون اكاديمي خير خير برشا.
1: واضح. حبينا نحكوا شويه على الافكار. الافكار منين تستلهمها؟ منين يكون عندك ربما مجال المخيله اللي باش تقدمها؟ ف وليت اللحظه فما شكون اللي يعاونك شويه بالنسبه للافكار؟ كيفاش تستنبط الافكار؟
2: كما قلت لك قبيله الافكار تجي كان من التغذيه البصريه تاع
1: بخلاف التغذيه البصريه نحكي أيه. على الفيديوهات اللي قاعده تهبط فيها والافكار نتاعها المواضيع هذه منين تستلهم فيها المواضيع هذه؟ من وحي اللحظه، من وحي الشارع، من وحي المحيطين بيك؟
2: الأكثرية اللي فيديو مهبطهم من وحي اللحظة. خلي تلقيني عامل مبرمج فيديو معناتها في مخي باش نصوره. ساعات كي نبرمج فيديو ندى عليه جمعة مثلا نحضر فيه وكذا كذا وما يجيش كيما كان باش نعمله في 4 ثواني.
1: تحسها مسألت حظ وربما مقطع تخدم عليه جمعة ما يلقاش حظ كيما مقطع ولد اللحظة، وإلا المشاهد ما تنجمش تحدد ربما ميولاته.
2: اي فوالا اي صحيح. برشا عباد نعرفهم دخلوا حتى هما المجال هذا ويحكوا نفس الجمله يعاودوا لي، فراني نشد فيديو نتعب عليه ومونتاج وتصوير وكذا كذا وبرشا وقت في الاخر ما يجيب لي حد شيء. وفيديو تعدي في الشارع نصوره وعجبني مثلا معناها منظر عجبني نصوره ونلقيت جاي برشا فيه.
1: احكي لنا شويه على الفيديو، هات نحكوا شويه ترى للمواطنين توا للناس اللي تسمع فينا على اثير اذاعه قفصه للمستمعين. اعطينا انه اكثر قريب لقلبك، انه اكثر اللي تعبت فيه، انه اكثر اللي كان وليد اللحظه واللي كانت ذكرى ما تتنساش. احكي لنا شويه على الفيديو بتبيع. احنا نلقوهم على الانستغرام
2: اي على الانستغرام وشويه من الفيسبوك توا مع مؤخرا في الفيسبوك يعني لقيتنا خاصه الفيسبوك توا لاحظتوا انه
1: توندونس
2: بدا يرجع فهمتني. قبل كان نحسها كان الكبار برك تو بدا يرجع شوي
1: ولا الناس الكل
2: ايه. ولا يشوف الاوبجيكتيف من الفيديو نهبط فيهم
1: ايه
2: قفص ينشهر شوي في قفص البلايس اللي عندنا في قفص عندنا بلايس برشا مزيان لكن ما هيش ساعات نصور دي بلايس عبيد من قفصه وتلقى حياتها كامله ساكنه في قفصه ما تعرفهم تقول هذه وين لازم نصور في ولايه اخرى ولا حاجه لكن هي في قفص هذاك الاوبجيكتيف الأكثرية معناها. القفصة عندها برشا بلايص مزيانة خاصة تو حومة الواد والواد بالذات يعني اللي فيديو اللي يهبطوا فيه مش كان أنا يعني حتى عباد أخرى قاعد تصور فيه ملايين فيو ملايين فيو معناتها نحكوا مش كان على قفصة مش كان على تونس معناها راهو في البريسك في العالم الكل يعرفوه الواد تاع قفصة حوض الرومان يعني معروف ياسر. وفما برشا بلايص أخرى كيما ثنية السطح هذيك معروفة ياسر أمس هبط فيه فيديو يعني منظر جميل جدا انا ما كنتش متوقعه كيما هكاك ما توقعتوش موجود تحس راك في المكسيك سمح ياسر وجمولات وكذا كم انا ما اكذبش عليك. وبعد
1: كم
2: بعد فهمت حاولت نبدل شوي في الكونتينيو لقيت صحيح تو قاعد يضرب وكذا لكن محصور في قفصه برك قاعد يخرج شوي انا شوي بتونس شوي كذا حبيت نوزع شوي معناتها نحل شوي المجال باش اني نتشهر شوي كذا وريت نعمل دي فيديو معناتها قلت لك بوجيب كذا لكن ما خذيتش راحتي كيما انا يصورني شكون كيما انا قاعد نصور ما خذيتش راحتي نكذبش عليك حب انا نشد التليفون ولا الكاميرا ونصور ونبدع ونخرج ليماج السمح.
1: تحب ديما في الكواليس، ما تحبش بتبيع الحضور المباشر، تكون في الواجهة، هذاك علاش انت مركز على المسألة هذه. مركز كذلك ربما على الواجهة السياحية، مشاغل المواطنين وغيره تركز عليها ولا لا آدم؟ تعطيها حظ بتبيعها من الفيديو اللي قاعد تهبط فيهم ولا ما تستهويكش المسألة هذه؟
2: لا تستهويني وحبيتها قدس مرة نبدأ فيها، لكن عارف باش تعرضني برشا مشاكل وريت برشا يعني عوجه، لكن انا تو شنو قاعد نعمل؟ قاعد نبين في الصوره السمحه القبصه، ومش نحاب نمشي الصوره كل شويه حوايج معناتها فيهم شويه مشاكل، حاب نبدا فيه نكذبش عليك اما بطريقه سمحه وميساج يوصل للمسؤولين وكذا عشان
1: حلو بطريقه لبقه، ربما في اختيار الكلمات، في اختيار المواضيع، في اختيار كذلك اراء المواطنين، وبهكاك بتبيع نوصل الصوت من غير ما يكون فما احراج بالنسبه للمساله هذه. ادم مورد رزق السوشيال ميديا ولا مورد رزق؟ ونعرف انه الشباب اللي كيفكم المجال هذا يستهويهم ويخفف العبء شويه على العائله من ناحيه هذه. المساله هذه مطروحه بالنسبه ليك ادم ولا مجرد هوايه الى حد الان؟
2: هي مجرد هواية نكتبش عليك، وأول ما بديت ما كنتش في مخي الحكاية هذه أصلاً. بديت ونعمل فيها كهواية كجو كمعنى أني مش نترينة مش فرغ في طاقتي فهمتني. لكن في نوع ما وصلت مرحلة معناها بديت نتعرف شوية، بديت نشوف عباد تكلم فيها تصور لي كذا تعمل لي كذا، أيوة كي مشيت صورت وخذيت فلوس وفيها معناها فلوس ما نكذبش عليك. لكن هاو حاليا يكلموا فيه برشا عباد وما نشني حاب، خاطر الحقيقة مش نحابها وردها حاجة تجارية معناها حاجة متاع فلوس، خاطر هواية.
1: وتحس انه كي تولي حاجة تجارية باش تولي مقيد.
2: اي وما عادش تولي هواية اصلا معناها تفقد اللمسة البصمة متاعها، ما نحس ما نكذبش عليك.
1: العالم هذايا عالم السوشيال ميديا عالم يستهلك برشا وقت من حياتك اليومية، وإلا عندك توازي ما بين الدراسة وما بين العالم هذايا، وإلا تحسه يزم برشا وقت ويزم برشا تركيز وبرشا فلوس كذلك.
2: هو لازم برشا وقت وبرشا فلوس تحب تطور فيها ياسر يعني توصل حاجة سمحة فيه برشا فلوس زاد. لكن
1: من
2: أنا
1: لوجيسيال من ناحية الماتريال من أي
2: ماتريال
1: ناحية؟
2: من ناحية الماتريال أبسط حاجة مثلا نقول أنت باش تشتري كاميرا باش تصور بها، كاميرا تطلب منك أو الحاجة عندها قطعات أخرين لازمتها تكون فيها، طلب منك بي سي قوي باش تنجم تمنتج بيه، نحكوا على برشا ماتريال فهمت باش توصل
1: عندك استوديو كامل خاص بيك.
2: ايوا فوالا معناها. لكن شوف ما عمري ما ربطتها بالحاجه هذه، انا ديما مثلا صحابي يقول لي حتى انا نحب نبدا نصور وعندي انفينيكس ما عنديش ايفون، والله نقول له انا اول ما بديت ببرد من نصور بيه كان الكاليتي ما كان مصور بكالكيلاتريس ما فماش حتى شيء، لكن ما عمري ما ربطتها بالماتريال اللي موجود ونصور بيه واني بشوي بشوي نطول وان شاء الله نوصل حاجه السمحة.
1: باهي ادم مرزوقي توا باش نشجعوك ونشوف الفيديو نتاعك وندخلوا بالطبيعه نتعرفوا عليك، فبالتالي اعطينا المنفذ كيفاش يصير، اعطينا لليام بالطبيعه الناس اللي تسمع فينا توا على اثير اذاعه قفصه اللي ما تعرفش على ادم ويحب يتعرف عليك اليوم كيفاش ينجم يدخل ويشوف بالطبيعه الفيديو نتاعك.
2: موجود في الانستغرام اسمي سهل ياسر في الانستغرام ادم اكس ار زد معروف، انا ديجا عندي باج دو فيريفيكاسيون في الفيسبوك ادم مرزوقي.
1: واضح واضح. اخر فيديو على شنو عملته؟
2: على السطح.
1: اي شنو احكي لنا شويه شنو فيه شويه تشويق للي يسمعوا فينا تو.
2: والله صورت شوف السطح مثلا بلاصه معناها محلوله ياسر كيما المدينه، اكثر حاجه لازم تصور بها هي الدرون. درون ممنوعة في تونس عارفين الشيء هذا،
1: معلومة بتبيع معروفة عند
2: الفلحي. حاولت ما نكذبش عليك تو هذه السرمان حاولت انه ننسخ دي فيديو اخرين تابعين ولاية اخرى مصورة مع التارخيص وجوابه تشابه للبلاصة هذيك اللي هي السطح، وهزت لي فيديو هذيك شوي مونتاج منه ومنه حتى ما عاد تشوفها تقول لي سطح، لكن انا برقشتها شوي وكذا ورديتها لي نفس
1: التصرف.
2: وصورت من لوطه انا كبتي معناتها بتليفونك جمولات وكل جبولات وكذا وكذا، وخرج فيديو مزيان ياسر، والعباد الكل معنا عارفين معناتها مش في بالهم اللي انا مصوره بالدرون، لكن مش مصوره بالدرون.
1: يا سيدي موفق ادم نورتنا الليله، تعدى معك الوقت بسرعه كما تتعدى بتبيع الفيديو نتاعك بسرعه كذلك، لانه فيها بصمه خاصه فيها تميز فيها كذلك بحث من روحك، ان شاء الله موفق. خلي لك الكلمه تاو شكون تحب تبيع تقول كلمه شكر وامتنان، وشنو تقول بتبيع اللي يسمع فينا تاو اللي هما كيفك من الشباب اللي يحبوا يسيروا على منوالك يكون العالم هذايا مورد رزق لما لا مشروع، وفي نفس الوقت يمارسوا فيه الهوايه وفي نفس الوقت يعرفوا ببلادهم بطريقه ايجابيه. تفضل ادم يلا.
2: حاب نوصل ميساج جوست للعباد اللي توا بدات تصور بدات كذا، وقاعد نشوف في برشا عباد مؤخرا عرضني طفل صغير كي نشوف في فيديوهات ونقول كاني قاعد انا نصور. وانا صدقني ربي اسمه
1: خلص الشخصيه نتاعك.
2: لا لا هو يعني ما عنده صوره سمحه في عيني يعرف كيف يصور. كان صدقني ربي اسمه براء طفل صغير، هو طلعت عليه على فيديوهاته السمحه ممتازه جدا. فما برشا عباد اخرى قاعد تخدم، واولهم مش انا راني اول واحد، انا تسمى ثاني واحد بديت نصور في الشيء هذا.
1: لكن عندك اسم حلو على الساحه.
2: اسمه علي يعقوب، قلت لك علي قبيله هو اللي بدا في الشو هذا، وهو متميز مثل حليل تو متميز في الشو هذا. شنو
1: احلاكم
2: عايشك
1: يا جماعه بالحق تنوروا البلاد.
2: اللي حاب يبدا يبدا، حكايه مش صعيبه، ما هيش صعيبه اصلا، ما فيهاش حتى صعوبه، مش مربوطه بحتى عمر، مش مربوطه بحتى شيء، معنا سام
1: وحتى بالجانب المادي ربما، لانه ساعات نعزو البدايات الجانب المادي، معناش فلوس ما نجموش نبدو، فبالتالي ماهيش مساله
2: هي شنو مثلا نقولوا بتليفون. انا بدي ما كانش عندي تليفون، يعني اول ما بديت كان عندي ريدمي وتاع ما زاد وكنت صور بيه، ومن بعد صورت شريت ما ايفون ونصرخ فيه باش نمشي نصور ونبعث لتليفوني انا باش نصور. معناتها ما ربطهاش الحكايه مع تبدا تحب تخدم بالرسمي، عمرك ما تلقى صعوبه، تلقى حل صعوبه تلقاها قدامك.
1: محلاها تجربه، محلاها رحله، محلاها فكره، محلاها ربما حرص، محلاها هوايه، ومحلاها بالطبيعه الشخصيه اللي عندك ادم. ان شاء الله موفق، واحنا لذمتك فيها مع كل مستجد نورتنا الليله في سهريتنا. ان شاء الله ديما مع كل ربما مع كل الابداعات الجديده تكون ضيفنا على اثير اذاعه قفصه. كل التحيه لك، احنا مازلنا معانا بالطبيعه، مازلنا معاكم على اثير اذاعه قفصه، مواصلين المشوار، برشا مواضيع نطرحوها بعد الموعد الاخباري.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا. بداية هذه عناوينها: المصالح والفلاحية بولاية قبلي تؤمن سلسلة من الزيارات الميدانية للواحات لمتابعة مدى نجاعة الأدوية في القضاء على دودة التمر. بولاية القصرين نرصد الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدية سبيبة وتذمر المواطنين من تكرر تأخر حافلات نقل التلاميذ. الإعلام والسياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة، محور والندوة الحوارية الرابعة لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. 7 شهداء وعدد من الجرحى بنيران وقصف للاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة، وحملة أوروبية للضغط على واشنطن بشأن الاستيطان وعنف المستوطنين. تفاصيل هذه النشرة. في إطار متابعة برنامج المكافحة البيولوجية لدودة التمر، يقوم المركز الفني للتمور بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزيارة ميدانية لمتابعة استعمال أحد الطفيليات والوقوف على مدى فاعليته في الحد من الإصابة بالآفة في واحة ولاية قبلي. وقد شملت الزيارات معاينات الحالة الصحية للواحات إلى جانب تقييم مستوى الإصابة وأخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة. مزيد من التفاصيل مع الدكتور رفقي الطيب عن المركز الفني للتمور في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة.
5: يقوم المركز الفني للتمور بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقسم الفلاحة البيولوجية بزيارات ميدانية لمتابعة استعمال طفيلة التريكوغرام والوقوف على مدى فاعليته في الحد من الإصابة بهذه الآفة. وشملت أيضا الزيارة معاينة للحالة الصحية لبعض الواحات وتقييم مستوى الإصابة وأخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية، إلى جانب متابعة النتائج الأولية لاستعمال هذا الطفيل في الظروف الحقلية. نتائج جد مشجعة. حب نذكر اللي هذا الطفيل يقوم المركز الفني للتمور بعملية إكثاره والمحافظة عليه في المخابر اللي تابعة للمركز الفني بقبلي وتوزر، وهكا نحاولوا إن شاء الله مع الفلاحة خاصة اللي هما منضوين في منظومة الفلاحة البيولوجية نشجعهم على استعمال هذه الأساليب الصديقة للبيئة ونحافظوا على المنظومة الوحية ونشجعوا على إنتاج التمور البيولوجية.
3: نبقى دائما بولاية قبلي، حيث تواصل المصالح البيطرية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنظيم حملات تلقيح مجانية عبر تنظيم نقاط خارجية وخيام بيطرية تستهدف تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب عافى الله الجميع. وبالتوازي مع هذه الحملة تنتظم أنشطة تحسيسية تهدف إلى توعية الناشئة من تلاميذ المدارس الابتدائية بخطورة هذا المرض وبأهمية تلقيح الحيوانات الأليفة. عن أهمية هذه الحملة يتحدث الدكتور جلول بوبكر متفقة جهوي ورئيس الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بمعتمدية سوق لحد لمراسلة الإذاعة من قبلي سعد كيلاني.
6: الحساسة هذه تضمن التعريف بمرض داء الكلب وكيفية الوقاية منه، زاد التشجيع للصغيرات باش اللي عنده حيوان عايش معه في الدار مش ملقح لازم يجيب لقحه معنا في الحملة الوطنية الموجودة ذوكية في كافة معتمديات الولاية. كيف عنا المراكز القارة هذه في كل الدوائر الفرعية إنتاج الحيواني وفي دائرة إنتاج الحيواني بقبلي، هذه معناتها موجودة على طول العام. زاد كيف في نفس الإطار عنا خيمات بيطرية عنا في قبلي المدينة إن شاء الله نرتسبت واحد في نهاية الأسبوع هذا إن شاء الله، وعنا في معتمدية سوق لحد إن شاء الله أيام أما السبت والأحد والاثنين الموافق ل 26-27-28 سبتمبر صلة نهاية هذا الأسبوع عندنا خيمات بيطرية، أول حاجة لتلقيح الكلاب والقطط، وهذه فرصة معنا اللي فاتوا التلقيح في الحملة الوطنية وإلا حتى ما جاش وقت باش يجي. إن شاء الله إحنا على ذمتكم، التلقيح راهو مجاني وراهو كيف كيف راهو إجباري. حب يعرف شنو المرض هذا وتعرف كيفاش الوقاية منه، عندنا مطوية زادة باش نفرقوهم على الحضور، التلقيح موجودة وإحنا على ذمتكم موجودين كبياطرة وكتقنيين. وكيف كيف زادة التلقيح هذا راهو سنوي. المرض هذا دا الكلب عفنا فاكم الله هو مرض خطير وقاتل، في نفس الوقت عندنا الحلول الموجودة اللي هي التلقيح. ماذا بينا الناس كلها هي مالنا نتعاونوا مع بعضنا ويد واحدة للقضاء على مرض هذايا.
3: في الجهات أيضا وبولاية القصرين تتواصل الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدية سبيبة، خاصة على مستوى المعهد الثانوي سبيبة وإعدادية عين الخميسية، وسط تذمر الأولياء من تكرر تأخر الحافلات وتغيبها عن مواعيدها مع بداية كل سنة دراسية، مما يضطر عددا من التلاميذ إلى عدم الالتحاق بالدروس خلال الفترات الصباحية. زميلة فدوى القرمزي أعدت النقل التالي في الموضوع.
7: عبد الكريم ولا الجمعة عضو مجلس محلي سبيبة، أهم الإشكاليات اللي عندنا في قطاع النقل المدرسي هو تهرم الأسطول، معدل 4 أعطاب في الأسبوع الحافلة نحكي على خط عين زين. لا حبينا نتفادوا الإشكال، ما أنا من أول نهار ما رأنا إلا أنه الكار بايلت في أول نهار هنتا عودة مدرسي. ما طلبنا هي توفير نقل لائق، مش كان عمادة عين زين نحكي على كل عمادات سبيبة. ما بينا كان الحافلات الجدد اللي تم تزويد هم الشركة الجهوية للنقل بالقصرين، ما فيها بأس، كان يشوفون الكران اللي ما فيهمش تصليح يتم تغييرهم بحافلة لائقة، مع أنه خط عين زيان راي أبعد خط في سبيبة، أنا على الحد مع سبيتلة والأعلى تكلفة في التنقل، وقت ما تجيش الكار تلمي كلفة التنقل نتاعه 5 دنانير ذهب وإياب.
8: محمد صالح البازيلي، ناس في المجتمع المدني من عمادة عين زيان ما تنجيز فيه. عندنا إشكالية في ما يخص النقل المدرسي بيتلاندا اللي يقرأوا في الليسي كان في إعدادية عن الخميسية أو معهد سبيبة. الإشكال يتكرر كل عام، هو يتمثل أولا وبالذات في تخلف حافلات النقل بسبب عطل. الاثنين ده يبقوا ما يخرجوش الصباح، يبقوا الكل متعيشين حتى 10-11. النقل الريفي بنجم يتحمل العبء نتاع 250 تلميذ في المنصب باش ينقلهم للإعداديات والمعاهد، يبقوا هما ما غير الدراسة. وفي العشية كيف كيف الإشكال يتكرر كل عام، ماذا بينا الإشكال هذا يتجاوزوه ويتعدى وما عادش يتكرر الحالات هذه فيما يخص شركة النقل الجهوي بالقصرين.
3: في الشأن الوطني، أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا الخميس 24 من سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم. وفي مداخلة اليوم مع الإذاعة الوطنية أوضحت بشرى السبعي أن هذه العملية موزعة على 5 أقاليم، وستجري الفحوصات بالنسبة للمترشحين من الأقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد وصفة قصب مركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. كما أوصت المترشحين بضرورة علم الأطباء بمختلف الأمراض التي يعانون منها والأدوية التي يتناولونها، مبينة أن بعض الأمراض تحول دون أداء مناسك الحج، من بينها أمراض القلب والشرايين وأمراض رئة وبعض الأمراض المزمنة عفى الله الجميع. وشددت في هذا الإطار

في مشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. وتضمنت الورقة التي أعدها المركز بالشراكة مع جمعية صوت الأصم التونسية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تضمنت دعوة إلى أحداث مجموعة عمل وطنية تتولى صياغة سياسة عمومية واضحة للنهوض بلغة الإشارة والاعتراف بدورها في تعزيز إدماج الأشخاص الصم وضعاف السمع. تم اليوم بمدينة الحمامات وفي إطار فعالية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. هذا ومثل الإعلام والسياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة محور والندوة الحوارية الرابعة المنتظمة اليوم بالحمامات على هامش أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وأثثها خبراء وأكاديميون مختصون في الإعلام السياحي من الجزائر وأسبانيا، وشارك فيها رئيس الاتحاد العربي للإعلام والسياحة وممثل عن وزارة السياحة التونسية. وتركزت الندوة حول البحث في مجالات تدخل الإعلام السياحي لا فقط للترويج للوجهات السياحية العربية، بل للترغيب في زيارتها من خلال ما ينجزه المتخصصون في المجال من ريبورتاجات وصور ومقاطع فيديو، وصولا إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة على غرار الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتوظيف الذكاء الاصطناعي. شكل سير والتعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وأفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع اليوم بتونس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى ندايا الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس. في أخبار العالم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وذلك عبر وسيط قطري. وأكد التلفزيون الإيراني أن عباس عراقجي أبلغ ستيف ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إنهاء الحرب مع إيران يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض، وهي لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين. في العالم أيضا، استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في قصف ونيران للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، من بينها مركبة في مواصي خان يونس حسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة. هذا وتقود بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى حملة دبلوماسية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد موقفها من إسرائيل في ملفي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإرهاب المستوطنين، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطال شركات وأعمال تنشط داخل الخط الأخضر. وذكرت القناة 12 الصهيونية مساء اليوم أن التحرك الأوروبي يجري بصورة متواصلة ومباشرة خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة للتأثير على صنع القرار في واشنطن ودفع الإدارة الأمريكية إلى الانتقال من الصمت والاكتفاء بالإدانات إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه سياسات الصهيونية في الضفة. في ختام نشرة العاشرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المصالح والفلاحية بولاية جبلي تؤمن سلسلة من الزيارات الميدانية للواحات لمتابعة مدى نجاعة الأدوية في القضاء على دودة التمر. بولاية القصرين رصدنا الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي بمعتمدية سبيبة وتذمر الأولياء من تكرر تأخر حافلات نقل التلاميذ. الإعلام والسياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة محور والندوة الحوارية الرابعة لأعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

0: نقطة نهاية نشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
1: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
2: عسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله
2: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا
2: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: شغف العلوم ومتعة النجاح على مدارج الجامعة. على مدارج الجامعة.
1: تحية لكل الطلبة، تحية لكل أوفياء إذاعة قفصة. مازلنا معاكم بتبيع في لقانا من على مدارج الجامعة. يتواصل المشوار حتى للأحداث. وعدناكم منذ بداية المشوار باش نحكم على الذكاء الاصطناعي وما الذكاء الاصطناعي، باش نحكم على تبادل الخبرات، باش نحكم على اتفاقية تعاون. شنية بتبيع الحكاية؟ أكثر إيضاحات وأكثر تفاصيل حول المجال هذا، مجال التكنولوجيا، المعلومات، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، وربما الانفتاح على المحيط الخارجي. ناخذوها من عند سي عماد مراوي، مدير معهد الانسات بقفصة. مرحبا بك سي عماد، منورنا على اثير اذاعه قفصة. اهلا وسهلا بك. مساء الفل، مساء الخيرات. مرحبا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مدام، على شكرا على الاستضافه. مرحبا مستمعين من بعد قفصة. شكرا على مجهوداتكم لتنوير الراي العام بالجهه في علاقه بالعلوم والتكنولوجيات الحديثه.
1: معهدكم يشهد له بالتميز من ناحية النتائج، من ناحية ربما النيفوات متاع الطلبة متاعكم، وكذلك بالبحث الدائم على أنكم تعطونا نوعية من الطلبة، نوعية متميزة ناجحة. فبرافو لكم ككل، خاطر نعرف مجهود جماعي. فحبيت نقول شهادة شكر بتبيع لكل القائمين على المعهد، وأنتم شرف للجهة وشرف وطن في نهاية المطاف. موفقين جميعا بتبيع. نعطوا فكرة شوية على المعهد قبل ما نحكوا على مسألة الذكاء الاصطناعي وما الذكاء الاصطناعي، وتشتغلون بتبيع على المسألة هذه، ونعرفوا أنه الطالب يحب يعرف أكثر تفاصيل حول المستجدات بالنسبة للمجال هذا. لكن قبل هذا نغوصوا شوية في المعهد.
2: شكرا على هذه الشهادة القيمة وعلى متابعتكم لآخر المستجدات والأعمال بجهة قفصة، وصفة خاصة بجامعة قفصة، وخاصة بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، لسات قفصة. طبعا السنة هذه بدينا مفتاح السنة الدراسية، حوالي طبعا إن شاء الله عندنا تقريبا 1000 طالب في عدة مجالات، سواء في الإجازة أو في الماجستير البحث أو الماجستير المهني. السنة هذه جديد والحمد لله، عندنا شعبتين جديدة، 4 شعب جديدة اللي هي عندها علاقة مباشرة بالذكاء الاصطناعي. فتم افتتاح باركور جديد إن شاء الله، باركور اسمه الانتليجنس ارتيفيشيال، الذكاء الاصطناعي. عندنا زاد باركور جديد هذا اللي هو على فيما يخص شو اسمه الانجينير ديفلوبر، الطاقات المتجددة، اللي هو معناتها كما تعرفوا هذه المنطقات المجددة وما أدرك المنطقات المجددة، معناتها اللي هو تو معناتها الشغل الشاغل معناتها في تونس أو في العالم كله بصفة عامة. كيف عندنا باركور آخر في الكتوسكي العلاقة بين الانتليجنس ارتيفيشيال والسيستم امبركي، الأنظمة المحمولة لكارت الكترونيك، برمجة الكارت الكترونيك والأنظمة المحمولة إلى آخره. طبعا خلافا للمجالات الأخرى التخصصات اللي هي معناتها عندنا السايبر سيكوريتي، ماستر مهني في السايبر سيكوريتي، في الداتا ساينس، في الميكانيك انرجيتيك، في السيستم امبركي، والأجهزة الاخرى في التليكومونيكاسيون، في المانتنونس، في المانجمون دو المانتنونس الى اخره. الحاجه باهي ان اغلبيه فما معناتها دي باركور جدد اللي هم كلهم في اطار دي بروجي، دي بروجي معناتها سواء أوروبيان ولا كنديان. على ديجا ان بروجي كندي اون كور اليوم برك، كملنا دوره تدريبيه على ديستانس ان شاء الله في الشهر القادم، مش تكون ان شاء الله في بنزرت، اللي هو البروجي هو ليزيس ليكونومي فيرت. سان بروجي كندي سي كان معناتها بور ليزيسات. احنا عندنا في تونس 7 إيسات، كل 2 إيسات وعندهم ان كولابوراسيون افيك ان كوليج كندي. احنا وليسات مات ان شاء الله بدينا ان شاء الله في البروجي بدا الشهر هذا، بدينا الدوره على ديستونس، وان شاء الله باش نكملوا في بزارة في ماتر، وبعدهم بيجوا احنا هنا في هنا في قفصة. لمحه صغيره على البروجي خاطر عنده علاقه بالباركور الجديد. البروجي هو ديفلوبمون دو نوفو باركور اللي هو تاع الانرجي رينوبل، on va utiliser ce développement de nouveautés dans le domaine tout ce qui est nouvelle, معناتها واخر حاجه في الديفلوبمون دو بروغرام ديتود بلان ديتود اللي هو باستعمال لابروش بار كومبيتونس ستادير معناتها يتم استدعاء معناتها ان شاء الله خمسه معناتها مؤسسات صناعيه بقفصه وخمسه من جهه ماتر نجتمعوا مع بعضنا معناتها احنا لي دو زيسات ويت اونسونيوم لي سات قفصه ويت اونسونيوم لي سات ماتر نجتمعوا مع بعضنا ان شاء الله في ماتر في ثلاث ايام ويصير تحاور مع لي زاندستريال باش يكونوا يعطونا راينا شو هما لي كومبيتونس المهارات اللازمه بور ايفولوي بور معناتها بريباري معناتها نوتر بلان ديتيد معناتها يكون البلان ديتيد المنهج باش نحضروه يكون حسب المطلوب لي كومبيتونس المهارات المطلوبه من المحيط الصناعي والاقتصادي معناتها يكون موجه
1: حسب متطلبات سوق الشغل وحسب متطلبات المستجدات
2: يعطونا رايهم شو هما بالضبط يحبوا شو هما لي كومبيتونس اللي يحبوه من الخريج نتاعنا في الليسونس الى اخره هذا بالنسبه للمحور الاول المحور الثاني عندنا زاد بروجي ان شاء الله في الصيف قدمناه ان شاء الله يتم وفقته ان شاء الله في اكتوبر سان بروجي اوروبيان اللي هو الاريس اللي هو يخص الماجستير قدمنا ان شاء الله باش يتم تدعيم ماجستير مهني يكون هو موجود اسمه مانجمون دو مانتنونس اون شانجي الماستر هذه هو مانجمون دو مانتنونس اي دو لا دوريبيليتي انفيرومونتال دخلوا فيه لونفيرومون كيف نجم ريفلابل ان شاء الله يتم الموافقه عليه يكون عندنا هكا دو بروجي بروجي كونسون ماستر وبروجي كونسون معناتها الليسونس
1: واضح
2: دونك هذا اخر جديد في بالنسبه للسنه الدراسيه هذه بخلاف دو باركور جدد اللي هما الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجدده
1: على ذكر الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجدده بالتحديد بالطبع نخص بالذكر في سهريه الليله الذكاء الاصطناعي اكيد الجامعه تنفتح على كل المستجدات فاتفاقيه تعاون هات نسلطوا المساله بالطبع نسلطوا عليها الضوء ونعرفوا بالطبع الانفتاح هذايا الجوده نتاع المنظومه الافاق بالنسبه للطلبه شنو باش يصير بالتحديد كيفاش باش نوظفوا الذكاء الاصطناعي في تطوير ربما اقتصاد فبرشا نقاط يتسألوا عليها الطلبة في المجال هذايا وسمعنا بالخبير هذايا هيت نصلتوا عليها الضوء شنو هو الجديد
2: كما تعرف تو الذكاء الاصطناعي هو في الحقيقة احنا عندنا باركور الذكاء الاصطناعي اما في الحقيقة الذكاء الاصطناعي تو موجود في جميع التخصصات كسوا في الميكانيك في الالكتريك في الالكترونيك او حتى في الجستيون في البيزنس الى اخره نستعملوا في الذكاء الاصطناعي وحتى لاحظنا حتى عن تحدد عن الاول في المشاركات تاع الطلاب زاد في لي كونكور دي نوفاسيون ولا في الابتكارات معناتها شرفوا المعهد العالي للرياضه التطبيقيه بقفصه وبصفه عامه شرفوا جامعه قفصه خذوا جوائز في الجزائر في تونس حتى على المستوى الوطني معناتها جوائز عدد جوائز معناتها وهذا عمل تاع ثلاث اربع سنوات معناتها خاطر عملنا كل عام نعملوا كونكور دي نوفاسيون نشجعوا الطالب على الابتكار وعلى الابداع الى اخره كيف عندنا كلاب ينشطوا في الذكاء الاصطناعي في الروبوتيك الى اخره وانا كاش لاحظت انا فما معناتها تم التميز من طلبه الليسات وان شاء الله يبقى نتواصل عمل هذا في السنوات القادمه يكون متواصل وزاد في علاقه كما كنت تحكي على انفتاح المحيط الاقتصادي والصناعي عندنا بليزير كونفونسيون اخرها ان شاء الله تم معناتها الاجتماع مع صاحب شركة في أمريكا في مهندس جبريل جونسون معناتها عنده شركة أمريكية ما نعرفش تسمع بالليسات كيف تسمع ما نعرفش ديريكتومو ولا ربما عن طريق الانترنت إلى آخره اتصل بي وحاب معناتها نعقدوا معناتها نحضروا كونفونسيون اللي هو كونفونسيون هذه فيها إن شاء الله حكينا مع بعضنا بلاسك عملنا اجتماع بلاسك ساعتين وتم نشر هذا في الموقع الخاص بتاع الليسات وفي الفيسبوك الاجتماع هذا الكونفنسيون باش يكون فيها ثلاثة محاور المحور الأول اللي هو تبادل الطلبة حتى في علاقة الطلبة كسوا في الستاج نتاعهم في انديتيد ولا حتى نشوفوا حتى في الستاج دي تي وبخاطر الطلبة كما تعرف عندهم دي ستاج دي تي ستاج دي اوبري ستاج تكنيسيان
1: يعني تبادل الطلبة في مجال الدعم الحركية تنقل ربما
2: حركية بالنسبة يعني للطلبة الموبيليتي يعني طالب ينجم شو يعمل البروجي ديفينتي نتاعو غادي في اليو اس اي في الولايات المتحده الامريكيه في الشركه هذه.
1: جميل جدا.
2: هذا المحور الاول هام جدا، المحور الثاني اللي هو مهم زاد فما الأهم في النقطة الثالثة اللي هو معناتها ماذا بينا يكون فما تواصل، وإن شاء الله في مفتتح إن شاء الله في بعد شهر يتم يزورنا مع الانجينير ومع معناتها إكيب معاه باش نعملوا ورك شوب على المنتج الارتيفيسيال على البرمجيات، ويلقي حتى محاضرة الطلبة، وفي نفس الفرصة يتم توقيع إن شاء الله الاتفاقية اللي هي فيها نقطة ثانية اللي هي معناتها الكونفيرونس والأفكار إلى آخره. النقطة الثالثة في الكونفونسيون الأهم نقطة اللي هو تم إمكانية أنه يقع انتداب 2 أو 3 طلبة خريجين من عنا من الرساط اللي هم في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي للعمل في أمريكا إن شاء الله، حتى تفهمنا حتى شنو هم الحوايج اللي هم لي فورماسيون كومبيتونس اللي هم نيسيسير باش نحاولوا ندخلوها إن شاء الله في كسوا في البروغرام ديتود ولا كاكتيفيتي اكسترا في الكلوب الورشات معناتها لي فورماسيون. كما تعرف كل سبت حد عندنا معناتها الاكتيفيتي الى اخره لي فورماسيون الى اخره باش على الاقل نحفز الطلبه باش معناتها يجتهدوا اكثر ومعناتها ويندمجوا اكثر في السوق العالميه، فهمتي؟ مش في التونسيه فقط، حتى في المجال العالمي، فهمتي؟
1: وهذا هو باش يكون بطبيعة الموضوع الآفاق الحقيقية بالنسبة للطلبة في المجال هذا، مجال الذكاء الاصطناعي. سي عماد نورتنا الليلة، إن شاء الله موفقين جميعا. نسيتك بطبيعة مدير معهد ليزات قفصة، وبطبيعة نعرف المعهد هذا وما يقدمه للطلبة من المستجدات، فخذينا فكرة الليلة على المجال هذا، مجال الذكاء الاصطناعي مع الطلبة، شنو في المستجدات في جهة قفصة. تفضل.
2: وإن شاء الله مادام معناتها تكون المستقبل أفضل، خاصة كما تعرف احنا عندنا صعوبة شوي في الانفراستركتور، معناتها احنا في الليسات عندنا نعملوا معناتها في مبنى ندرس في مبنى على سبيل الكراء منذ 20 سنة، فهمتي؟ وزاد عندنا مشكلة أخرى أن عندنا نشتغلوا على مبنيين، على مبنى في آخر زروق ومبنى في أول زروق، وهذا يتطلب لوجستيك معناتها خاصة في النقل وكذا. أنا مشكلة استنى عشان هنا قاعدين نسقوا مع
1: حتى الطلبة بطبيعة ربما في المشاغل متاعهم اتطرقوا للنقطة هذه يا سي عماد. فعلا
2: طبعا هنا قاعدين نحاول نجتهدوا كيفاش معناتها كيفاش ننسقوا في الجداول، كيفاش حتى في تنقيل الأعوان إلى آخره، وإنك تعرف اللوجستيك والتواول وكذا ونمشيو التنظيف إلى آخره. وأنا إن شاء الله أنا قاعدين نسقوا مع الجامعة باش نحلوا الإشكالية هذه نتاع التنقل، وإن شاء الله الطلبة يكونوا نتمنوا معناتها سنة جامعية مكلة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة، ودعوة للطلبة معناتها باش يندمجوا باش ينخرطوا في جميع المجالات خاصة في الأكتيفيتي إكسترا
1: النوادي العلمية
2: الاستديوهاتين النوادي العلمية. راك شفت معناتها عمل نتاع ساعتين 3 شهور أثمر، وولت معناتها الطلبة عندهم معناتها ثقة في النفس وحتى في يشاركوا حتى على المستوى الوطني او الاقليمي ويجيبوا جوائز معناتها، والحمد لله معناتها ان شاء الله المستقبل يكون احسن ان شاء الله.
1: هذا يحتسب شكرا على المعهد وكذلك لمدير المعهد. عايشك سي عماد، خليك نقطه بتبيع توجه من خلالها للطلبه بالنسبه لمشاغلهم، شنو تقول لهم ان شاء الله الحلول عن قريب؟ قديش يصبروا معنا شويه؟ قديش هكاك
2: في
1: مجال بتبيع مجال النقل، مجال اللي كنا بتبيع تطرقنا لها؟
2: لا والله ان شاء الله انا معناتها تو ضبطنا الامور في حكايه ليزونبلوا في النقل في كذا، قد فقدت انا اشكاليه في التنقل تاع الاعوان وفي معناتها كل ما هو لوجيستيك. ان شاء الله انا مع الجامعه ان شاء الله باش نحلوا الاشكاليه دي ان شاء الله. انا ابارت معناتها حتى ليزونبلوا معناتها ما نحطهمش معناتها نهار كامل في معناتها دو سيونس ورا بعضها، معناتها يقرا نهار كامل في المبنى الرئيسي ولا نهار كامل في المبنى الفرعي باش ما يبقاش الطالب يتنقل الى اخره. دونك فما حتى مشكله معناتها لاباس، انا بيان كومونسي معناتها لاني يونيفرسيتير، تمنياتنا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.
1: ان شاء الله بالنجاح للجميع. شكرا على المداخله، شكرا على التوضيح كذلك، وشكرا كذلك ربما على مواكبه كل ما هو مستجد بالنسبه للطلبه، وخاصه في النقطه هذه طرقنا لها الليله بمجال الذكاء الاصطناعي. شكرا لك سي عماد، تحياتي بتبيعه وكل الشكر بتبيعه على حضورك معنا الليله عبر الهاتف. ان شاء الله يكون معنا حضور مباشر لما لا لكل الطلبه بتبيعه، ونحكم معهم على مشاغلهم وتكون حاضر معهم في الاجابه على كل الاستفسارات. احنا مازلنا معكم في سهرية على مدارج الجامعة، مواصلين المشوار معكم. بعد شوية ربورتاج يحكوا فيها الطلبة شوية على المشاغل متاعهم، لكن قبل هذا محطتنا الغنائية مواصلة معنا الترحال على أثير إذاعة قفصة.

0: رجعنا لكم في على مدارج الجامعة شوية شوية بدي نقربوا لنهاية التجوال معاكم بطبيعة على أثير إذاعة قفصة، وكانت هذه محطة غنائية تونسية أكيد وصلت بنا للعشرة وثمانية وأربعين دقيقة. الراغبين في إجازة ثانية، فما برشا عباد ترغب في أنه بطبيعة يكون عندها إجازة ثانية، فباب الترشح مفتوح للتسجيل في إجازة ثانية بجامعة قفصة بالتحديد لهذا العام 2026. آخر أجل هو نهار 25 سبتمبر 2026، ذكر بآخر أجل اللي هو نهار 25 سبتمبر 2026 آخر أجل الترشح للتسجيل في إجازة ثانية بجامعة قفصة. الشروط وكيفاش تقدموا الترشحات متاعكم، بتبيع المعنيين بالأمر هم اللي عندهم شهادة جامعية نظام أمد أو كذلك أستاذية، وطريقة الإيداع بتبيع تعمروا الاستمارة متاع الترشح وتحطوها مباشرة مسحوبة بالوثائق بتبيع في مكتب الضبط المركزي برئاسة الجامعة. العنوان كالعادة هو رئاسة جامعة قفصة طريق توزر كيلومتر 4 قفصة 2100، مع كتابة عبارة مناظرة التسجيل في إجازة ثانية على الظرف وإلا كذلك على المطلب. شنو مطلوب كوثائق؟ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من شهادة البكالوريا، نسخة من كشف أعداد البكالوريا، كذلك كشف أعداد سنوات الدراسة الجامعية والشهادة العلمية اللي تحصلتوا عليها واستمارة الترشح الخاصة بالسنة الجامعية. تنجموا كذلك تتبعوا بتبيع تبعوا البلاغ الرسمي، تتحصلوا على الوثائق على موقع جامعة قفصة وإلا تطلعوا على كل التفاصيل. وإذا كنت تحبوا تعرفوا شنية الاختصاصات المتوفرة بتبيع تنجموا تدخلوا لموقع جامعة قفصة بشترقوا شنو مطلوب كاختصاصات. نختم في سهرية الليلة بمشاغل الطلبة مع بداية سنة جامعية جديدة، أكيد باش ناخذوا البعض منها لأنه نعرفوا برشا مشاغل بالنسبة للطلبة، وإن شاء الله باش يتم التطرق لكل مشاغل الطلبة في برنامج على مدارج الجامعة على أثير إذاعة قفصة. يلا نسمعوا بتبيع البعض من المشاغل.
1: والله اش باش نحكي لك، هاك تشوف الحالة معناها.
2: أنا عندي مشكلة كبيرة ياسر، إني لساتي بعيدة ياسر على قفصة، ديجا قالي مرة نحكي أنا وتاكسيتي قري آخر نقطة في قفصة، معناها راهي كار صغيرة وما تهزش.
3: فيها حاجات باهيين وفيها حاجات خايبين.
4: الشوارع نتاع المبيتات أغلبها ما فيهاش إنارة معناها.
5: نحاول نقولوا إنه نحاولوا نصلحوا ونحاولوا نطوروا من حاجات ممكن يمشي يتمتع بها الطالب.
6: أكثر نقطة حق لاحظها كطالب إنه فما برشا تاكسيستية وبرشا عباد لهنا، إنه مثال يلاحظ طالب إنه اللهجة نتاعو ماهيش قفصية،
7: وجبة تكون للطلبة كل باهية وجيدة. الأدوات اللي يسحقها خاصة فما شوف طلبة في المعهد العالي الرياضة يقوموا في السنة الثالثة بستاج في المدارس ولا في الليسيات، الأمن وخاصة بعض اللي فوايه منا ومنا اللي فما برشا عباد تستغل فرصة ذيك وتعمل في حاجات يبدأ حتى هو ما مش في حالة الذهنية الطبيعية.
8: والماكلة متاع الرستولي أغلب الطلبة تتشكى منه، برشا طلبة يشوفوا أنه ماكلة الرستول لا ترتقي لطالب هو معناه من الصباح للعشية وهو يقرأ يلقى الماكلة معناه متوسطة.
9: الدستريبيتير إن شاء الله في وقت من الأوقات تشوف الطلبة تسلف من بعضها خاطر مش هيلقى الدستريبيتير فارغ.

لك وصلنا لنهاية التجول معكم في سهرية على مدارج الجامعة لليلة. أكيد الفضاء ليفتح الأحضان لكل الطلبة، لكل بتبيع أصواتكم، مشاغلكم، المستجدات تسمعوها في هاللقاء هذا يا على ثير ذات قفصة كل نهار أربعة من 9 ل 11 الليلة. سلطنا الضوء على بعض النقاط، حكينا شوية بتبيع في سهريتنا، حكينا على الطالب بداية السنة الجامعية كيفاش يعيش الأجواء، حكينا شوية على السكن الجامعي، على الذكاء الاصطناعي، حكينا كذلك على عشق السوشيال ميديا ربما عند طالبي العلم. فمواضيع اقترحناها الليلة، وإن شاء الله بقية المواضيع يقع طرحها على مدار سهرية سهرة بتبيع على مدارج الجامعة كل نهار أربعة من 9 حتى 11. أحلى تحية تجيكم فريق البرنامج، شكرا على المتابعة، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل طلبتنا. سيسر واحكم بتبيع إذا كان ثم شوية عراقيل شوية صعوبات، مثالش نتخطوا الصعوبات هذية باش صبر، وديما نحطوا النجاح نصب الأعين. نقول لكم بالتوفيق، إلى الملتقى إن شاء الله عن قريب في فضاء آخر، مع تحية سعيدة كريت.

0: إذاعة قفصة المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 11 ليلا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجفصة محمد سنيحة في تصريح للإذاعة، أفاد بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بجفصة ستوفر خلال السنة التكوينية الجديدة 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية. أعلنت محضنة المؤسسات بالقصرين عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعث المؤسسات، وذلك في إطار دعم أصحاب الأفكار المشاريع والمبادرات الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف القارات. أعلن المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة وجيه خليفة أن الإعداد لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 قد انطلق، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامجها. جاء ذلك خلال ندوة حوارية انتظمت يوم الأربعاء بالحمامات ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وخصصت لمناقشة دور الإعلام السياحي في الترويج للوجهات السياحية. أفاد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 من سبتمبر الحالي، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة بيوم 30 من نوفمبر القادم. وأوضح أنه يمكن إيداع المطالب مباشرة بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الإدارية أو عن بعد عبر المركز الافتراضي أوكنام. تقود بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى حملة دبلوماسية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد موقفها من إسرائيل في ملفي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطال شركات وأعمال تنشط داخل الخط الأخضر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

check.

0: يحبوني العيون يزور.
1: إيدك تكسر بلاية تتكلم بلاية تتكلم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
3: منتصف الليل بسدهتي إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية توزر تنتظم بمعتمدية حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة قرابة 80 منتفعا وذلك إلى غاية 3 من شهر أكتوبر القادم. بولاية قبلي انطلقت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية سبل حد بإشراف من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي وبالاشتراك مع مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنة في تنظيم دورة تكوينية حول مجال تربية الماشية. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم الخميس 24 من سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. وفي مداخلة أمس الأربعاء مع الإذاعة الوطنية أوضحت بشرى السبعي أن هذه العملية موزعة على 5 أقاليم وستجري الفحوصات بالنسبة للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد وصفاقس وذلك بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس. توجت مؤسسة الإذاعة التونسية أمس الأربعاء بالجائزتين أوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نشرت وزارة التربية مساء الأربعاء رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 والتي تضبط آجال إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون أمس الأربعاء في قصف ونيران للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة من بينها مركبة في مواصي خان يونس حسب ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أمس الأربعاء إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن ما تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
2: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس،
1: من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا.
4: أهلا وسهلا، تحية متجددة للجميع في مواكبة ومتابعة ومشاهدة برنامج المشهد اليوم، عدد يوم الأربعاء كالعادة، متابعة مدة ساعة من الزمن لأهم الأحداث على المستوى الجهوي والوطني، وأيضا نتابع كالعادة التطورات على صعيد العالم. اليوم في برنامجنا عن مواضيع جهوية ووطنية. قبل ذلك أعطيكم فكرة أهم مواضيع. رحبوا بنزار الرويسي على مستوى الإخراج التقني هذه الحصة، وعلى دينا الرضواني مع كمال عبادي الإخراج المرئي لهذه الحصة اللي بإمكانكم مشاهدتها بصفة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. أهلا وسهلا بالجميع لتفاعلكم ومقترحاتكم. اليوم في برنامجنا المشهد اليوم باش نتابعوا المسار الانتخابي بالدائرة الانتخابية بتمغزة، وباش نحكوا على الحملة الانتخابية والمسار الانتخابي لسحب الوكالة بطبيعة الحال عن عمادة سندس فم الخنقة للمجلس المحلي بتمغزة. على المستوى الوطني، بعد أيام من العودة التكوينية الجديدة نرجع إلى مراكز التكوين الجديد، طاقة الاستيعاب، الاختصاصات الجديدة، ومدى ارتباط مراكز التكوين بسوق الشغل والقابلية للتشغيل في المؤسسات الاقتصادية. في برنامجنا المشهد اليوم أيضا في الجزء الأخير جانب اقتصادي متعلق بواقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، باش نحكوا على الاستراتيجية التونسية لرقمنة الإدارة تطوير الخدمات الإدارية عن بعد من خلال إطلاق بوابة الخاصة بالفوترة الإلكترونية موجهة أساسا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. أهمية وجدوى وفاعلية مثل هذه البوابات، وهل عندها تأثير على عمل مثل هذه المؤسسات اللي تعاني أساسا من صعوبات اقتصادية منذ السنوات. أهلا بالجميع في متابعة المشهد اليوم.
3: عين على الجهات.
4: نبدأ إذن المواكبات ضمن البرنامج المشهد اليوم من عين على الجهات. تعرفوا أنه هناك مسار انتخابي بعمادة سندس فم الخنقة بمعتمدية تمغزة، المجلس المحلي لتمغزة بولاية توزر. الحملة الانتخابية كانت انطلقت منذ 5 سبتمبر وتواصل إلى 25 من سبتمبر، واليوم الاقتراع سيكون يوم 27 من سبتمبر. بطبيعة الحال هذه تجربة موالية لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة. نفهم أكثر تفاصيل حول المسار الانتخابي وما معنى أصلا سحب الوكالة والاستعدادات الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر لهذا الاستحقاق الانتخابي مع سي فوزي الفضيل المدير الجهوي للهيئة الفرعية للمستقل للانتخابات بتوزر. سي فوزي مرحبا بك، تحية لك.
5: مرحبا بك، تحياتي تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة.
4: طيب شكرا لك على قبول دعوتنا واستضافتنا لبرنامج المشهد اليوم. نواكب منذ مدة في هذا المسار الانتخابي، هذه بطبيعة الحال تجربة جديدة في مسار انتخابي لسحب الوكالة. بداية حتى المستمع يفهم ما معنى سحب الوكالة من أحد الأعضاء في هذه المرحلة، ثم بعد نجو إلى الإجراءات والمسار الحالي.
5: شكرا. كما تعرف تم قبول عريضة سحب الوكالة بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية بتاريخ 6 جويلية 2026 من مجلس الهيئة العليا للانتخابات. سحب الوكالة هذه جاءت على إثر عريضة تقدم بها جملة من الناخبين، من المواطنين الناخبين في عضو مجلس محلي سندس فم الخنقة تمغزة، لعمادة سندس فم الخنقة تمغزة وهي تابعة لمجلس المحلي تمغزة، بعد استيفاء كما قلت الشروط القانونية و10% من جملة الناخبين قدموا عريضة لسحب الوكالة. انطلقت الهيئة في إجراءات سحب الوكالة وحدت رزنامة بمقتضى قرارها يوم 10 أوت 26 يتعلق برزنامة التصويت على سحب الوكالة، وقبل ذلك أمر رئاسي صدر أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2026 يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية صندوق صم الخنقة من ولاية جوزر للتصويت على سحب الوكالة. وحدد كما ذكرت يوم 27 سبتمبر يوم الأحد القادم إن شاء الله يوم 27 سبتمبر 2026 كيوم تصويت على سحب الوكالة هذه. بالنسبة للهيئة قامت في البداية بتحيين سجل الناخبين وقامت بحملة تحيين سجل الناخبين، انطلقت يوم 11 أوت وانتهت يوم 23 أوت لتحيين السجل الانتخابي، وقامت بالتسجيل الآلي كذلك للناخبين اللي بلغوا السن القانونية. ثم جاءت فترة وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم ونشر قائمة المشاركين في حملة تصويت على سحب الوكالة، وانطلقت الحملة يوم 5 سبتمبر ومتواصلة إلى حد يوم 25 سبتمبر، يليها يوم السبت الانتخابي اللي هو يوم 26 سبتمبر ليكون يوم التصويت يوم الاقتراع للتصويت.

0: حاضرين في زوج مراكز اختراع اللي هم حدثتهم الهيئة. مركز هي خيمة العشاش لتقريب العملية من الناخب. الهيئة كالعادة حاولت أن تقرب عملية التصويت إلى الناخب،
1: نعم
0: ووقع نصب سيقع نصب خيمة في منطقة العشاش. والمركز الثاني للاختراع اللي هو المدرسة الابتدائية بسندس أم الخنقة.
1: طيب سي فوزي، يمكن كنا نتحدث على هذا المسار، الخصوصية في هذه الحملة الانتخابية، لأنه هذه الحملة الانتخابية مختلفة على المسار التشريعي ولا حتى المسار الرئاسي في الانتخابات. كيفاش تتم هذه الحملة، خاصة أنه هناك طرفين هو أصحاب العريضة يحاولوا يخدموا ويقدموا تصورات في إطار هذه الحملة، وأيضا النائب الذي تسعى ويسعى أصحاب العريضة إلى سحب الوكالة منه. كيفاش تمت العملية وكيفاش ترقبوا فيها؟
0: بالنسبة لإجراءات حملة سحب التصويت على عريض سحب الوكالة، كما تعرف هي مش كما العادة، هي حملة بناء أو نعم. إذا كان لا بالنسبة أي عدم قبول سحب الوكالة من العضو التي صدرت في شأنه عريضة، أو نعم بالنسبة للمطالبين بسحب الثقة من النائب الموجود حاليا. هذه الحملة طبعا لها ضوابط وواجبات محمولة على جميع الأطراف المشاركة في الحملة، ونحن نراقب احترام الحرمة الجسدية للأطراف المشاركة وأعراضهم، كذلك نراقب عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للأطراف المشاركة ومعطياتهم الشخصية. كذلك الهيئة تشرف على مراقبة عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس دينية أو فئوية أو عائلية أو جهوية.
1: طيب
0: كذلك عدم تضمين دعاية لمعلومات خاطئة من شأن تضليل الناخبين. الحملة هذه باش تكون نتيجتها إما بلا تصويت على هذه العريضة، يكون نتيجتها إما بلا ويبقى الحال على ما هو عليه، أو بنعم وتعلم يعلم المجلس المحلي حين ذاك الهيئة العليا بحاجة الشغور، في يتولى المجلس المحلي تموضع معين حاجة الشغور ويقوم بإعلام الهيئة العليا المستقلة. هذا طبعا تبعا لذلك تصدر الهيئة قرار تحدد فيه موعد لتنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور، هذا إذا كان مشينا في نعم
1: ايوه
0: وفقا لنفس الشروط والإجراءات المعتمدة في الانتخابات أعضاء المجالس المحلية. إذا كان لا سيبقى الأمر ما هو عليه، لأن الممثلين الحملة هذه هو العضو المعني والممثل القانوني لصاحبي لمقدمي عريض سحب الوكالة.
1: طيب هو سي فوزي، بالنسبة لعريضة لسحب الوكالة تتم مرة واحدة من الناحية القانونية بالنسبة
0: طبعا
1: لأي عضو.
0: إذا كانت النتيجة بلا فلا يمكن إعادة سحب تقديم عريضة أخرى ثانية سحب الوكالة في العضو.
1: وسير الحملة الانتخابية كي تواكبوا وتراقبوا سير عادي، ما ثماش تجاوزات، ما ثماش هناك يمكن بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه الحملة إلى حد الآن؟
0: والله إلى حد الآن ما سجلناش، الهيئة التابعة للأعوان المراقبة نتاعها التابعة في الحملة ما تمش حق تجاوزات تذكر أو حاجات اللي هي تمثل خطر على السلم العام أو المسار الانتخابي ككل.
1: طيب نذكر أنه بالنسبة للحملة الانتخابية متواصلة الآن إلى غاية 25، وثم صمت انتخابي. تحكينا شوي على اليوم الاقتراع، بالنسبة اللي انت حدثت على أنه ثم زوز مكاتب أو مراكز اقتراع، وثم تقريب من خلال خيمة، والعملية تنطلق تقريبا من الساعة 8 إلى حدود كذا. تعطينا شوي تفاصيل.
0: إن شاء الله كما أكدت الهيئة العليا في رزنامتها في قرارها، إن شاء الله يوم الاقتراع باش يكون من 8 نتاع الصباح يوم الأحد 27 سبتمبر من 8 نتاع الصباح إلى غاية الساعة 6 مساء. باش يكون في زوز مراكز اقتراع، مركز اقتراع يضم 26 ناخب في خيمة العشاش، ومركز اقتراع ثاني باش يكون 486 ناخب في المدرسة الابتدائية سندس أم الخنقل.
1: طيب هذه أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي اللي بطبيعة الحال كما تحدثت سي فوزي باش يكون يوم الاقتراع يوم 27 من سبتمبر 2026، وبطبيعة الحال نواكب هذا المسار الانتخابي عبر موجة إذاعة قفصة وبالتنسيق مع الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر. شكرا لك سي فوزي الفضيلي المدير جهة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتوزر على كل

هذه التفاصيل في مواكبة لهذا المسار الانتخابي. إذن باش نواصلوا في برنامجنا المشهد اليوم في مواضيعنا خاصة على المستوى الوطني، بعد لحظات باش نواكبوا في هذا المتابعات واقع القطاع التكوين في تونس بعد أيام من افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمختلف مراكز التكوين بمختلف جهات البلاد. نذكر أنه السنة التكوينية فيها جديد هذه السنة على مستوى الارتفاع عدد المترشحين لمختلف مراكز التكوين، وأيضا هناك أيضا منصة جديدة للتسجيل عن بعد، وتم تسجيل نحو 70,000 مترشح خلال السنة الفارطة. يمكن بعد قليل مع ضيفتنا مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي باش نحكوا على جديد هذا القطاع هذه السنة، وخاصة إذا كان هناك اهتمام بهذا القطاع فهو مرتبط أساسا بسوق الشغل. هناك طلبات متزايدة من خلال التصريحات الأخيرة لوزير التكوين المهني والتشغيل، أو من خلال زيادة الطلب وطاقة الاستيعاب في مراكز التكوين، زيادة الطلب على المتكونين في عديد الاختصاصات وسوق الشغل على المستوى الداخلي والخارجي. هناك طلبات متزايدة في عديد الاختصاصات بعينها. باش نحكوا على مسار التكوين، هل هناك جديد على مستوى الاختصاصات؟ وأهم من هذا الكل، هل من تصور ورؤية جديدة لواقع قطاع التكوين المهني؟ لأن وزارة التكوين المهني والتشغيل تحدث على أنه هناك تقريبا من متحصلين شهادة البكالوريا هناك نحو 6,000 بيتوجه مباشرة إلى مراكز التكوين بعد حصولهم على شهادة البكالوريا، وهذا مهم لأنه ربط المسار التدريسي والتكويني مع المسار التعليم العادي، هذا مهم من هذه الناحية. وأيضا يمكن ثم نقطة موالية إن شاء الله باش نتحدث فيها مع ضيفتنا بعد قليل، متعلق بارتباط مراكز التكوين المهني مع المؤسسات الاقتصادية في الجهة. إذن بعد لحظات تكون معنا ضيفتنا في برنامج المشهد اليوم.

0: عين على الأحداث.
1: واصلين في برنامج المشهد اليوم في فقرتنا عين على الأحداث، سعداء باستقبال مديرة العالم والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني سيدة فاتن عدسي. مرحبا مدام.
2: عايشك، مرحبا بك وبالسادة المستمعين الكل.
1: طيب، كنت أتحدث منذ قليل عن واقع قطاع التكوين المهني في تونس والجديد في هذا القطاع في السنة التكوينية الجديدة. مع سيادتك باش نحكوا على السنة التكوينية الجديدة على مستوى التسجيل، على مستوى عدد المترشحين ومراكز التكوين بصفة عامة. بداية، كيف انطلقت السنة التكوينية الجديدة على مستوى كل جهات البلاد؟
2: عايشك، هي انطلقت السنة التكوينية هذه نهار 17 سبتمبر 2020 و26، وكانت أجواء طيبة بالنسبة للمتكونين تاعنا القدم والجدد، وكنا بعثنا ديجا معناها نسقنا مع المراكز الكل إن شاء الله. نعم. والمؤسسات تاعنا الكل باش ينظموا يوم المتكون الجديد لاستقبال متكونين جدد تاعنا في أفضل الظروف، وباش يعرفوهم زادة بالاختصاصات اللي موجوده في المراكز نتاعهم وبالخدمات كلها اللي موجوده في الاختصاصات هذه في المراكز نتاعهم.
1: طيب، على مستوى تعطينا فكره لعدد المراكز، عدد الملتحقين السنة في جديد هذه المراكز، وخاصه هل من اختصاصات جديده؟
2: بالنسبه للسنة نحن فتحنا قرابه 26000 موطن تكوين جديد للسنه التكوينيه هذه. مش السنة التكوينية الكل، هي الدورتي سبتمبر ونوفمبر. نحن عنا وليت من حاجات جديدة اللي في الوكالة التونسية للتكوين المهني، هي انه وليوا على 4 دورات تكوينية، دورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ودورتي فيفري وأفريل 2026.
1: نعم،
2: دونك هذايا جديدنا بالنسبة من حاجات جديدة. حلينا كما قلت قرابة 26000 موطن تكوين. عنا منصات رقمية جديدة ينتفع بها المتكونين نتاعنا ولا طالبي التكوين. نبدأ بمنصة التسجيل عن بعد، اللي هي المنصة هذه تخول طالبي التكوين انهم يلتحقوا بمراكز التكوين بالمؤسسات نتاعنا الكل. عنا في المنصة هذه توا قريب 65000 حساب مسجل، دونك ونسبه والمطالب المدعاه ولا الترشحات اكثر من 116000 ترشح.
1: يعني ثم تطور على مستوى التسجيل عن بعد.
2: ثم تطور على مستوى التسجيل عن بعد. نحن كنا نهايين التالي نحكيوا على 112000. دونك ترشح توا على 116000 ترشح. بالنسبه للمنصه الثانيه هي منصه الاقامه، واللي هي تربط ما بين طلبات التكوين وطلبات الإقامة، واللي هي ما كانتش عندنا حاجة قبل إنه نطلب الإقامة عن طريق منصة، والإجابة والاستجابة للطلبات نتاع الإقامة هذه زادة تصير عن طريق المنصة. دونك والدفع زادة كيف إلكتروني عن طريق المنصة هذه. منصة أخرى هي منصة المتكون، اللي هي توا المتكونين تاعنا الكل عندهم الكونت نتاعهم، عندهم المنصة الخاصة بهم يشوفوا فيها ليزومبلوان تاعهم، يشوفوا فيها التحقوق نتاع التكوين تاعهم الكل في الـ في الـ في المركز التكوين. ونحكيوا على زاده المنصه الهندسه البيداغوجيه، اللي هي منصه زاده جديده واللي هي فيها المكونين تاعنا الكل، فيها تعاون ما بين الاداره والمكون في انه يصب حتى الكور نتاعو في المنصه هذه. بالنسبة للحاجات الجديدة زاد عنا مجموعة من الاختصاصات الجديدة، عنا 6 اختصاصات جديدة. عنا اختصاص مرافق حياة، ان شاء الله حل أبوابه في زهور وفي الكيف في سبتمبر. كما قلت فما اختصاصات جديدة بيان سور، هي في ربط في سوق الشغل. ما نجموش نحن نكونوا نخدموا منعزلين على سوق الشغل وعلى المحيط الاقتصادي بتاعنا.
1: نعم،
2: دونك كنت نحكي على مرافق حياة، اللي هو في دورة سبتمبر 2026 حل في مركز تكوين وتدريب مهني بالزهور ومركز تكوين وتدريب مهني بالكيف، وإن شاء الله في نوفمبر 2026 باش يحل في كابس في حمام سوسة وفي بير القاسم.
1: شنو خصوصيات الاختصاصات مدام فات، لأنه جديد هذا نحب نعرف المستمع، شنو خصوصيات الاختصاص هذا مرافق حياة؟
2: هو مرافق حياة كما الاسم نتاعو، هو لمرافقة يا اما معناها الناس ذات الاحتياجات الخصوصية، يا اما يكونوا كبار السن او يكونوا ينجموا يكونوا كبار السن كما ينجموا يكونوا صغار عندهم مشاكل ولا اشكاليات، دونك مرافق حياة، والا يرافق اي انسان معناها يكون محتاج للمرافقه نتاعو. دونك هو يكون عنده تعلمات شويه في بعض شويه في البسيكولوجي،
1: نعم
2: والا شويه زاده في تسكي تمريض، معناها حاجه خفيفه، معناها مش حاجه كبيره بيان سور. دونك من بين المكتسبات اللي لازم يكون اكتسبها في الاختصاص هذا.
1: واضح. طيب بقيه الاختصاصات، كنت تحدثت على اختصاصات ايضا جديده.
2: عندنا 4 اختصاصات في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي هما تقني سامي في تقنيه الاتصالات اختيار ملتي ميديا، واللي ان شاء الله في نوفمبر باش يحل في اريانا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيه الجوال اللي هو حل في حي الخضراء وفي نابل، تقني سامي في التسويق الداخلي واللي هو في نوفمبر ان شاء الله باش يحل في جابس، وتقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه ان شاء الله في حل في سبتمبر في جربه وفي طاقه جربه وفي جلود الاحذيه بالساقط.
1: نعم.
2: وعندنا في مستوى شهاده الكفاءه المهنيه عون في الخبازه والمعجنات في مستوى كما قلت شهاده الكفاءه المهنيه في جربه ان شاء الله في سبتمبر 2026، دونك حل الاختصاص هذايا للمتكونين تاعنا.
1: طيب هو الاختصاصات مدام فاتن اكيد مربوطه بطاقه الاستيعاب ايضا، مراكز مختلف المراكز هل تم زياده في طاقه الاستيعاب، خاصه انه كما تحدثت هناك طلبات متزايده من الشباب لتلقي التكوين.
2: اكيد هو دعمنا مراكز باختصاصات اللي كانت ما فيهاش الاختصاصات هذوما، اللي هما مجموعه من المراكز. علاش هو تعاملناهم بيان سور بطلب من طالب التكوين وبالمؤسسات الاقتصاديه اللي موجوده في الجهه هذيك. نحن كيف نقول لسنا حلينا قرابه 27,000 مواطن تكوين، معناها رفعنا في طاقه المواطن التكوين نتاعنا بنسبه تقريبا 9.3%. دونك هذا استجابه لسوق الشغل، استجابه لطلبات التكوين، دونك استجابه خاصه لطالبي التكوين اللي هما يقول لك ساعات نحب اختصاص معين مين ماهوش موجود في الجهه نتاعي، دونك قربنا لهم شويه اختصاصات. ثم 3 مراكز اذا كانوا في اعاده تهيئه، دونك تم فتحهم سنه. عندنا مركز المعدات بسوسه ومركز الستات الريفيه بنفيذه، حلوا في دوره سبتمبر 2026، وان شاء الله المركز القطاعي للتكوين في الاليه العامه بجرومباليا ان شاء الله باش يحل في نوفمبر 2026.
1: طيب يمكن سؤال مهم سيده فاتن انه يتعلق بربط مسارات التكوين مع مسارات التعليم العادي في تونس، وهناك معناها فكره على انه حتى اللي تحصل شهاده البكالوريا بامكانه يتوجه الى مراكز التكوين ويتحصل على تكوين لاهله في نهايه الامر الحصول على شغل ومورد رزق وفي متطلبات سوق الشغل. بالنسبة لسنا ثم تطور على مستوى إقبال الناجحين في البكالوريا على مركز تكوين؟
2: هو مش كل ناجحين بكالوريا نجموا يجوا للتكوين المهني بيان سور. نحن ال4 مستويات التكوينية عندنا في شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة مؤهل تقني مهني، وشهادة مؤهل تقني سامي. وبيان سور كيف نحكيو على شهادة مؤهل تقني سامي، هما محلولة للناجحين في البكالوريا، وعندنا اكثر من 6000 مطلب تكوين معناها في المستوى هذا
1: بالنسبه للسنه،
2: راهو بالنسبه للسنه نحكيو على دوره سبتمبر 2000 سبتمبر ونوفمبر 2016.
1: نعم.
2: دونك هذا معناها في الاخر نعرفوا اللي الاختصاصات نتاعنا عليها اقبال كبير، اللي راهو حتى المستويات البكالوريا كيف نقولوا راهو في مستوى مؤهل تقني سامي، اما ينجم هو يكون ناجح بكالوريا يحب يدخل في اختصاص راهو في مستوى مؤهل تقني مهني، معناها عنده الحق بيان سور. دونك عندنا اختصاصات الاخرى، المستويات الاخرى، دونك نحكيو على شبكه مهنيه من 9 الاساسي فما فوق، دونك نجم يلتحق منهات بيان سور فما فوق، وعنا في مستوى مؤهل تقني مهني سنه ثانيه ثانوي منهات فما فوق.
1: طيب يمكن ايضا سؤالي الاخير ليك سيده فاتن متعلق بعلاقه مراكز التكوين بالمحيط الاقتصادي بالمؤسسات الاقتصاديه. يمكن نعرف اللي موجود تكوين بالتداول منذ فتره طويله والمتكون يمشي المؤسسه الاقتصاديه، هل هناك فتح افاق لمزيد التعاون مع المؤسسه الاقتصاديه حتى يكون التكوين مرتبط اساسا بسوق الشغل وبطلبات المؤسسه الاقتصاديه؟
2: هو بيان سور كما قلت انا بكري كمان نخدم في معزل على المؤسسه الاقتصاديه ولا على المحيط الاقتصادي نتاعنا، دونك نحن بيان سور يتم درس الاختصاصات اللي مطلوبه في الجهه هذيك بيان سور بوزاره التشغيل والتكوين المهني، ومن بعد بيان سور نبعثوها في المراكز نتاعنا اذا استوجب ذلك. دونك اذا استوجب ذلك ايش معناها؟ معناها اذا المحيط الاقتصادي طالب، اذا المؤسسه الاقتصاديه طالبه، واذا زاد نحن نجموا نوفروا زاد الورشات نتاعنا والتجهيزات الخاصه بالاختصاص هذاك. دونك بيان سور يتم دراسه المقترحات اللي جاتنا من الجهه على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني، ومن بعد نشوفوا باش نجموا نبعثوا اختصاص. كما قلت لازمنا ورشات، لازم تجهيزات، لازمنا زاد مكونين، دونك باش نعرفوا اسكو نجموا نبعثوا الاختصاص هذاك ولا لا. هذا ديما في علاقه بسوق الشغل، في علاقه بالمحيط الاقتصادي بالمؤسسات الاقتصاديه اللي موجودين في الجهه هذيك.
1: هذا مهم بالنسبه لهذه النقطه بالذات. يمكن نختم في الاخير بالنسبه لكل شاب معناه يحب يتوجه لمراكز التكوين، الدوره القادمه الاقرب باش تكون شهر نوفمبر، بامكانه انه يتقدم ويسجل عن بعد في المرحله القادمه.
2: ولا هو تسجيل حل دورتي سبتمبر ونوفمبر، دونك مازال التسجيل مفتوح لدورة نوفمبر، ما عليهم الا يدخلوا على الموقع الرسمي للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هو www.atfp.tn ويسجل ويشوف شنو هي الاختصاصات اللي مازالت مفتوحة في دورة نوفمبر، وبالتوفيق لوليداتنا الكل.
1: طيب شكرا لك مدام فاتن العدسي مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بمسار التكوين في سنة 2026، وخاصة يمكن النقطة الأهم أنه أكثر من 6000 ناجح في البكالوريا مقدم مطلب للحصول على تكوين بمراكز التكوين، وهذا مهم ربط مسار التدريس ومع المسار التكويني مع المسار المهني. بعد لحظات باش يكون الموعد مع الجانب الاقتصادي في برنامجنا المشهد اليوم، باش نرجع إلى واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإجراءات الإدارية اللي يمكن تسهل عمل هذه المؤسسات. نعرف يمكن عندها إشكاليات على المستوى المالي، على مستوى ضمان ديمومة المشروع، وأيضا على مستوى الحفاظ على مواطن الشغل طلب هذه المؤسسات لعديد الأسباب متعلقة بالواقع الاقتصادي، متعلقة بقدرتها على العمل. بعد لحظات نكون مع الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس للحديث عن بوابة إلكترونية جديدة للفوترة الإلكترونية بتونس بدأت منذ منتصف هذا الشهر.

0: عين على الأحداث.
1: كالعادة نفتح عين على الواقع الاقتصادي في تونس، ونعرف أن النسيج الاقتصادي التونسي قائم في جزء كبير على المؤسسات الصغرى المتوسطة. في كل مرة في برنامج المشهد اليوم نكون حريصين على أن نحكي على هذه المؤسسات لأن عندها طاقة تشغيلية كبرى ولديها العديد من الصعوبات. سعداء باستقبال سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. سي عبد الرزاق مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة على موجة راديو قصر.
1: طيب، يمكن باش نحكوا على نقطة مهمة فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية اللي أطلقتها شبكة تونس التجارة منذ 15 سبتمبر في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. قبل لهذه النقطة خلينا نزيد نذكروا على واقع المؤسسات الصغرى، هل أنه هذا الواقع المالي والحفاظ على مواطن الشغل وضمان ديمومة هذه المؤسسات مازال لحد لن يطرح أكثر من إشكالية بالإضافة إلى موضوع الرقمنة اللي باش نشوفه في مرحلة موالية؟
2: بالضبط، بالنسبة للوضع المؤسسة الصغرى والمتوسطة مازالت معناتها في وضعية حرجة. المؤسسة الصغرى والمتوسطة مازالت تعاني من اختناق مالي كبير ياسر. البيئة الاقتصادية إلى حد الآن لم تتحسن بما فيه الكفاية أنه تدخل مؤسسات لديها أنها ترجع إلى الإنتاج، ونعرف أنه مازلنا في وضعية الحجة العادلة فيما يخص السكوك دون رصيد. نعرف زادة أنه المؤسسات هذه قاعدة تعاني من ديون مثقل عليها من جراء معناتها وضع اقتصادي ما عندها فيه حتى دخل، خاصة كي نحكيه على أزمة كوفيد ونحكيه على أزمة أوكرانيا، وطوى حتى الأزمة اللي قاعدين نشوفوا فيها طوى على العالم، زادة كيف قاعدة تأثر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة على مستوى المواد الأولية. اليوم المواد الأولية غلات على مستوى العالم، زادة كيف اليوم فما إشكال كبير على مستوى تزود المحروقات على مستوى العالم اللي قاعد يأثر على الإنتاج المؤسسات في العالم الكل خاصة في المواد الأولية، وهذا كل مربوط ببعضه. ونعرف أنه الاقتصاد العالمي هو معناتها الكل مربوط وما هوش حاجة معناتها اللي نجم نتعديه عليها بسهولة، ولزمها تحذيرات خاصة للمؤسسات باش المؤسسات نجم تجابه هالكريز هذوما اللي يجيوا على مستوى العالم. توا باش نرجع لي على مستوى الفوترة الإلكترونية. مستوى الفوترة الإلكترونية نحن نقولوا أنه هو كبرنامج، هو برنامج ويات، هو برنامج يخدم على الرقمنة، وأنه فما شفافية باش تكون على مستوى المؤسسات. وحاجة أخرى زادة منها زادة الدولة كي تولي عندها وضوح تام على مؤسسات اللي موجودين تنجم تتلهب مؤسسات أخرين اللي هما مؤسسات ما هيش مدرجة عند الدولة وهي الاقتصاد الموازي، على الأقل يتلهوا بهم هما ويسيبوا اللي موجودين واللي هما يعرفوهم فاش قاعدين يعملوا وفاش يخدموا قداش يصوروا. توا باش نرجع للفترة الإلكترونية في حد ذاتها ك معناتها كإطار قانوني
1: تصوري
2: جات فيه. هي الفترة الإلكترونية المشكل متاعنا نحن قعدنا بين زوز عالم. العالم الأولاني هو العالم متاع
1: الوثائق،
2: والعالم الثاني الوثائق. لكن نحن في الوسط، لا مشينا مع هذا ولا مشينا مع هذا ومانيش قاعدين نقدمها. وعلاش؟ على خاطر اليوم كي تقول لي انت فوترة الكترونيه وتقول لي انا باش نعمم على المؤسسات الصغرى والمتوسطه، يا اخي مؤسسات الصغرى والمتوسطه قداش كلف عليها نتاع الفوتره؟
1: ايوه،
2: اليوم انت اليوم ابسط حاجه نحكيه عليها، نحكيه على اشتراك شهري ب 10 دنانير، معناتها نحكيه على 120 دينار في العام. 120 دينار في العام هذه انت باش تدفعها، غير انه نحكيه على كلي اللي هي تتكلف 50 دينار، غير انها هي لازمها تتجدد كل مره. معناتها انت اليوم دخلت في تثقيل الإتاوة على المؤسسات الصغرى المتوسطه، بالرغم اللي كان الهدف هو انك انت توفر شفافيه، انك انت توفر وضوح على مستوى مداخيل الدوله. به هذا معك أن نوفر الوضوح هذا، وهذه حاجة باهية باش نجمه ما لك وما عليك وتعرف بالضبط المؤسسات شنو قاعدة تخدم وشنو قاعدة
1: خاصة دعم عنصر الشفافية اللي هو فيه إشكال كبير على مستوى المنظومة الاقتصادية في تونس.
2: بالضبط، على خاطر قاعدين نشوفوا زادة، راهو لازمنا نفهموا حاجة، أنه الاقتصاد الموازي راهو ماهوش اقتصاد موازي بركك الإنسان اللي حل ويخدم في الاقتصاد وما قالش، لا لا مش كان ذاك، راهو ينجم يكون هو صاحب مؤسسة وموجودة في القانون وهي قانونية، لكن العمل متاعه اشتر بشتر، اشتر في الاقتصاد الموازي واشتر في الاقتصاد المنظم، هذوما اللي نسميهم الاقتصاد الظل. هو اشتر في الشمس واشتر في الظل. هذوما مثلا اللي ندخلوا في الفوترة الإلكترونية، انت باش توضح لك الشفافية وباش يكون فما ارتباط نتاع المعلومات، والمعلومات تكون مرتبطة ببعضها وتنجم بسهولة انك تراقب العمليات التجارية.
1: صحيح.
2: لكن يبقى السؤال المطروح، قديش كلفة هذا على المؤسسات وعلى المواطن بحد ذاته؟ فهمت؟ هذا قديش باش يتكلف؟
1: تقريبا انت ما حسبتوها المسألة هذه، معناها شنو الثقل نتاعها على المؤسسة اللي هي اصلا تعاني من صعوبات مالية كبيرة.
2: بالضبط، معناتها انت اليوم عندك صعوبات مالية، وانت عندك مؤسسات قاعدة تعاني من العديد من المشاكل، وعندك مواد أولية غلات عليك، ورغم هذا الكل باش نزيدوا فوقهم انك انت باش تولي عندك بلاتفورم تفكر عليها، والبلاتفورم هذه اللي تفكر عليها هي بلاتفورم بالفلوس. هو شكون شنو كان الاقتراح نتاع الجمعية؟ نحن كلنا اقترحنا انه تكون بلاش، بما انك انت حاجتك بالموارد وحاجتك بالوضوح، وفر المنصة هذه تكون بلاش بالنسبة للمؤسسات الصغرى ومنتهية الصغر. على خاطر اليوم كي نحكيه على الصغرى ومنتهية الصغر، رانا نحكيه على مؤسسات راهو الدينار والعشرة ليه في جيبها.
1: صحيح.
2: واليوم هالمؤسسات هذية وقت اللي انت تجي تقول له راهو في الشهر انت باش تعطيني 120، وراك في الشهر باش تزيد تعطيني كذا، وراهو باش تكلف لك السينياتور نتاعك كذا، وراهو هذه باش تتكلف لك كذا، باهي انا توا هذوما الكل على شكون باش تثقلهم؟ ماني باش نثقلهم انا في السلعة نتاعي، وكي نثقلهم في السلعة شكون باش يصبح؟ ما هو باش يصبح المواطن. باهي هذا من ناحية، من ناحية أخرى توا نمشيو لحاجة أخرى. اليوم أنت هالمجموعة المؤسسات هذيا، هل هي مهيئة أنها تدخل على بلاتفورم باش تنجم تثقل؟ معناتها اليوم أنت تجي الحداد، وينجم يكون الحداد هذايا قاري ويفهم، كما نجم يكون الحداد هذايا ما هو ما يفهمش. هل الحداد هذايا اللي جاي باش يخدم وباش يعمل هالفاتورة هذايا هو قادر انه يدخل على البلاتفورم وينجم يفكر؟ لازمك لازمك لازمك توضح له، لازمك توريه، لازمك تقول له كيفاش يعمل. اليوم انت عندك عبيد عندها مؤسسات راه ما عندوش اورديناتور، ابسط حاجه عنده ورقه وستيلو وكاشي وفاتوره. اوكي يكتب الفاتوره باليد، يضرب عليها كاشي ويتعدى. اليوم انت طالب منه انه يدخل على بلاتفورم ولازم يكون عنده اورديناتور، باش تقول لي هذايا نجمو نخدموه مع بيروات نتاع مؤسسات اللي تتلهى بالكونتابيليتي وتخدم الكونتابيليتي.
1: نعم.
2: يقول لك باهي اي حد نجمو نخدموه، لكن السيد اللي يخدم هذايا باش يخلص. معناتها اليوم انا كخبير محاسب وانت باش تجيني باش نخدم لك انا المحاسبه نتاعك ونولي نفكتر لك. فهمت؟ كي باش نولي انا نفكتر لك. انا اليوم باش نجيب خدامه وفما كلفه. باهي توا معناتها ليزي الاشتراك في البلاتفورم بالكلفه، الكلي بالكلفه، السيناتور نتاعك بالكلفه، نمشيو للسيد الخبير المحاسب اللي باش يعمل لي الفاتوره زاد حتى هو زاد عنده كلفه، باش يقول لي راهو في الشهر باش تعطيني كذا. اي هذا الكل انا كيفاش باش نخلصه في وضعي؟ هل انا التجأ الى رفع ثمن البضايع اللي انا نخدم فيها، والا انا باش نوحل في مشكل هذايا في عمليه الخلاص نتاعهم؟ باهي سيدي افترضنا انا هل الاكسبير كونتابل هذايا ما خلصتوش، فهمت، وما تم الخلاص نتاعو، اي انا باش ننجم يكمل يخدم لي، ما باش يوقف الخدمه. هاي هاني وليت اون ديفو دي ديكلاراسيون، ما عنديش فاتورات، واقفه الدنيا على خاطر انا ما خلصتش السيد اللي انا تفهمت انا وياه.
1: ومن الناحيه القانونيه سي عبد الرزاق، هل الزاميه انه تكون عندك معناها مسجل في هذه المنصه ولا هذه البوابه، هل هناك تبعات قانونيه كان معناها صاحب مؤسسه صغرى ولا كما حددت حداد ولا نجار ولا اي كان من المهنه ما دخلش في هذا المسار، هل هناك تبعات قانونيه في المساله؟
2: هي الزاميه ولزمك تكون موجود على المنصة هذية وتكون مسجل على المنصة هذية، لأنه عدم وجودك في المنصة هذية يعني أنت باش تخدم فاتورات في غير السياق القانوني، معناتها باش تخرج فاتورة ماهيش في السياق القانوني، وهذا يعرض إلى عقوبات مالية وعقوبات سجنية.
1: طيب.
2: على خاطر تولي الفوترة اللي أنت خرجتها تولي غير حقيقية. علاش؟ على خاطر جاء القانون ضبطها، قال لك راهي الفوترة تصير على البلاتفورم وعندها نوع معين وفيها الكوير كود. باش نرجع توا للفوترة هي في حد ذاتها، علاش قلت لك نحن قعدنا بين زوز، عالم الأول والعالم الثاني. اليوم أنت باهي، اليوم أنا انخرطت وعندي الفلوس أني انخرطت وعملت الفوترة هذي. اليوم أنا بعث لك السلعة للدار وحطيت السلعة في كميونة وبعثت لك للدار وعملت الفوترة هذي. في عملية باش نتنقل باش لازمني نعمل؟ لازمني نطبع الفوترة. توريت
1: رجعنا الوثيقة في نهاية الأمر، معناها لازمني تكون عندنا وثيقة، لأنه مسار نقل البضائع ولا السلعة ولا كذا لابد من وثيقة حتى يتعامل، حتى من الناحية الأمنية لابد من وجود وثيقة.
2: هذا هو علاش، على خاطر البضائع هذيك ما تتنقل كان ما تكون فما الوثيقة نتاع البوند ليفريزون والفاكتور.
1: صحيح.
2: ولازم تكون عندك الفوترة حاضرة في السلوح. علاش؟ على خاطر عندك نص قانوني يقول لك عاون الأمن يوقفك في السنية وإلا ينجم يوقفك حتى نتاع عاون نتاع التجارة وإلا اللي هو ولا نتاع الديوانة يوقفك، يقول لك أعطيني الفوترة نتاع الوحدة ذي أنت باش تمد له الفوترة اللي أنت طبعتها من السيستم. به كيف يمكن له العون أن يتثبت من حقيقة هذه الفوترة؟ هل يمتلك الأدوات اللازمة؟ يعني شنو لازمك تعمل تاو؟ لازمك توفر له تابلت تكون مربوطة بالسيستم. باهي، كي وفرت أنت التابلت مربوطة بالسيستم هو شو يعمل؟ بشي سكاني الكوير كود بشي رأي الفاتورة. وإذا كان أنت وفرت التابلت أنت هوني ما تحقش أنك تطبعها. أنت تنجم تقف ككاميون تقول له شنية الشركة، يقول لك الشركة كذا كذا، ينجم يدخل على السيستم يشوف الفاتورة ديركت على السيستم غير أوراق. هل نحن جاهزين أن نوفر هذا على مستوى الطريق، مع العلم أن القانون يمنع تنقل البضائع من غير الوثائق نتاعها، وهذا يعرض إلى خطية مالية وحتى عقوبات سجنية، ويمكن زادة يخلط حتى إلى حجز وسيلة النقل.
1: وهو سي عبد الرزاق ينكر في النقطة هذه، دائما كم يصدر قانون أو يصدر قرار جديد ولا منصة ولا بوابة ثم مرحلة انتقالية عادة تكون بين الفترتين حتى يتم الدخول في التنفيذ. نعرفش في هذا السياق ثم مرحلة انتقالية معناها نجم نقعد نتعاملوا بالوثيقة إلى حين معناها توفر
2: مثل نحن في وسط المرحلة الانتقالية. اليوم عندك عديد من المؤسسات صبت ملفاتها، اليوم عندك عديد من المؤسسات بدأت تنخرط لكن مازال تخدم بالمنظومة القديمة. وقتاش باش يصير المرور للمنظومة الجديدة؟ مازال تعبيد قاعدة تخدم، فما شكون تخلف في المنظومة الجديدة، فما شكون مازال. لكن هو النص يظهر لي تذكروا وقتها البلاغ بتاع وزارة المالية وقتها قالت باش تكون فما مرونة. هي المرونة شنو؟ هي المرونة في عدم تطبيق النص مباشرة، لكن لم يتم تعليق النص قعد. والمفاهمة اللي كانت وذولي كلنا تفرجنا فيها في مجلس النواب، وكانوا النواب في وسط النقاش قالوه أنه قالوا يتم تعليق، يا أخي تفهموا أنه باش يتم تأجيل دخولها حيز التنفيذ، أو عندكم فترة طبعا بعد تدخل حيز التنفيذ وتعود ترجع. يعني هو النص لم يلغى، هو النص مازال موجود، لكن النص تم تعليقه لمدة معينة منه حتى لين العباد تستان أنها تخدم على الفوترة الإلكترونية.
1: طيب.
2: يبقى زادة مشكل كبير ياسر على مستوى الفترة الإلكترونية، واللي أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة زادة اللي هما متقلقين منه. اليوم أنا خدمت فاتورة وغلط. قبل أنا كنت ندخل على المنظومة نتاعي نجم نصلح الغلطة. اليوم إذا كان أنت وثقت عليها وفاليديتها وبعثتها ودخلت في المنظومة الجبائية،
1: عادش عندك القدرة،
2: ما عادش عندك القدرة أنك ترجع. الحل الوحيد هو أنك تخرج أبوار تلغيها كاملة، تلغيها كاملة وتعود واحد أخر في بلاصتها. فهمت؟
1: وبالنسبة لك بالنسبة ليكم شنو مقترحاتكم في هذا السياق؟ هل أنه مزيد من المرونة، هل بالإضافة إلى أنه مجانية ممكن الانخراط في هذه البوابة بالنسبة من ناحية التطبيقية، لأنه الإشكاليات في مستوى التطبيق.
2: أولا لازم تكون فما مرونة وتتخلى كل الوزارات، مش كان وزارة المالية، تتخلى الوزارات في المعاملات التجارية عن عقوبات سلب الحرية والسجنية. هذه ساعة أول حاجة. ما نجموش نتعاملوا مع فعل اقتصادي كأنه مجرم معناتها مجرم خطير. لا، ما نتعاملوش بالطريقة دي. أولا إلغاء كل النصوص اللي عندها علاقة بالعقوبات سلب الحرية، هذا أولا. ثانيا تسهيل اللجوء إلى المنصة. المنصة هذية لازم يكون اللجوء لها غير مكلف. ما نحبش أنا اليوم كصاحب مؤسسة تكون عندي كلفة على الفوترة. أنا قبل الفوترة ما كانش كتكلف لي ورقة بيضاء وطرف أحبار متاع الامبريمونت. اليوم باش تولي هذا الكل فيه كلفة، والنجم نحسب لك أنا، نحن عملنا حتى الحساب نتاعها، راهو باش الكلفة تنخفض لازمك تخرج 50 ورقة في 50 فاتورة في الشهر باش الكلفة تنخفض. معناتها تبدا تنخفض الكلفة من 50 إلى أعلى، معناتها فوق ال 50 باش تنجم. فهمتني؟ هذا الكل ما ينجم يكون كان معناتها عملية معناتها تثقل كاهل المؤسسات وخاصة في عملية الفوترة. هذا هو. فهمتني؟ معناتها أنت اليوم إذا كانت تحب تسهل، تقدر أنك تسهل المنصة تكون معناتها من غير فلوس، من غير إساوة متاحة، تكون سهلة وتكون اللجوء متاحة سهل. وحاجة أخرى يكون فيها كل المعطيات. كي نقول كل المعطيات شو معناتها؟ معناتها ما لازمش تكون فما حاجة فيها ضبابية، ولازم يكون فيها فيديوهات تعليمية، لازم يكون فيها وثائق تعليمية، كل شيء يكون
1: من ناحية الاتصالية. معناها يمكن هذا القرار وهذه البوابة مهمة من ناحية المعاملات والشفافية، ولكن دائما دي بتبقى نقطة الجانب الاتصالي اللي باش يعرف وباش يقرب المعلومة هو اللي يمكن يخلق الإشكال أيضا.
2: بالضبط، على خاطر اليوم انت فما عبيد راهو اليوم ما تنجمش تتعامل مع المنصات.
1: صحيح.
2: وكان انا السيد هذا نجي نقول له باهي سيدي انت ما تعرفش تتعامل مع المنصه، ما هوش نهزك انا لخبير محاسب. فهو طيب يخدم لك الخدمه. اي باش يخدم له بليش، ما باش يخدم له بالفلوس.
1: صحيح.
2: والتي هوني عندنا كلفه اخرى. يعني اليوم شنو هو الطريقه البسيطه اللي نجموا نخلقوا بها المنصه باش تكون بأسلوب سلس أنه يتقبلها المستعمل كما اللي عمره 20 سنة، كما اللي عمره 60 سنة، كما اللي عمره 70 سنة، كلهم ينجموا يتقبلوها وتكون سهلة وتكون فيها كل المعطيات والأسئلة اللي ممكن تجي في بالك وتخطر في بالك.
1: واضح واضح. هو سي عبد الرزاق في نهاية الأمر يلزمنا نخرج من فكرة أنه من الوثائق نمشي للرقمنة، ما يلزمناش نرجع للوثائق في نهاية الأمر، لأنه حتى في المنظومة التعليمية الإشكالية هذه مطروحة، فما بالك بالمنظومة الاقتصادية اللي كل دقيقة وكل ساعة بحسابها من الناحية المالية. في جزء كبير من المؤسسات رأي النسيج الأكبر في الاقتصاد التونسي. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات.
2: كلمة أخيرة اللي نحب نقولها في الختام، كلمة أخيرة هو أنه اليوم الرقمنة لازمها تسهل للمواطن في عملية الاستعمال على المنصات ومن غير ما تصعب على المواطن الاستعمال هذايا، وفي نفس الوقت تسهل له الحياة نتاعه الاقتصادية والعملية. هذايا هدف الرقمنة، وتكون رقمنة بدون أوراق، بدون أوراق.
1: وإن شاء الله نستدعيك باش ترجع معنا في برنامج المشهد اليوم باش نرجع إلى قانون الشيكات بعد مدة. هذه كنا حكينا سابقا مدى تأثير هذا القانون الجديد على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لأنه يطرح العديد من الإشكاليات. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم المؤسسات الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مرورك معنا في برنامج المشهد اليوم. تقريبا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم الأربعاء. شكرا لكم على متابعتنا والمشاهدة عبر الصفحة الرسمية. لكل تفاصيل برنامج المشهد اليوم الموعد يتجدد كالعادة في نفس التوقيت يوم غد مع زميلتنا هدى منسية في نفس التوقيت. شكرا لكم، شهية طيبة للجميع.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: جيل ذهبي وبرشا حكاية. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
1: هذا يغني.
3: غني لك شنو المانع.
1: وهذا يحكي.
4: أخويا أخويا أنت تشاور في بالك فهمتني ولا.
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: بين أمس واليوم تغير خطك 90%
1: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع.
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول له مالو؟ نقول
1: رحلة حنين.
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين. مرحبا بكم مستمعينا في رحلة جديدة من رحلة حنين. رحلة الحنين اللي كل مرة تقودنا إلى ذاكرة من ذاكرة نجومنا اللي حبيناهم وعشنا معاهم وعشنا معاهم برشا ذكريات حلوة في الأعمال الدرامية وفي الفن وفي الموسيقى. اليوم ضيفنا عالم من أعلام المسرح، واحد من الأسامي الكبيرة اللي في المسرح، في مسرح الجنوب، مسرح قفصة، وزاد حتى في الأعمال الدرامية. وجهه مألوف وصوته مألوف وحضوره مألوف عند برشة توينسا وحاضر في الذاكرة الشعبية لبرشة توينسا. حمادي عمار، ولد قفصة، ولد الجنوب، ولد مسرح الجنوب، تحية ليك، مرحبا بيك في رحلة الحنين.
9: يعيشك، بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله نعدوا وقيت حلو وباهي وخفيف على المستمع.
1: احنا باش نبربشوا شويه في الذاكره، باش نرجعوا شويه للذكريات، للصغر، للطفوله، وحتى من بعد في البدايه.